0: هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عنها في هذا العدد مع استضافتنا للدكتور موسى الطبابي، دكتور التاريخ القديم والباحث والأستاذ بالمعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة. مرحبا بك دكتور.
1: شكرا على الاستضافة وشكرا كذلك على هذا البرنامج المتميز.
0: شكرا جزيلا لك دكتور. إذن الأثر الباقي اليوم نتحدث في ما قبل التاريخ، فترة ما قبل التاريخ، ودائما نعنى بتبسيط المعاني لمستمعينا الكرام. لماذا ما قبل التاريخ هو قبل التاريخ؟ في علاقة بماذا؟ من حدد التاريخ ومن حدد ما قبله؟
1: شكرا. لابد إذن من تقديم تبسيط منهجي للفصل وتوضيح ما معنى ما قبل التاريخ وما معنى التاريخ. يعني هل أن ما قبل التاريخ ليس بتاريخ بشري؟ يعني لأجل تبسيط المعلومة إذن فقط أقول أن هناك تحديد زمني مرتبط بحدث تاريخي اللي تم اتفاق عليه أن تاريخ ما بين 3500 قبل الميلاد و 3200 قبل الميلاد يعتبر هو الحد الفاصل ما بين فترة ما قبل التاريخ وفترة التاريخ. لكن ما هو الفرق ما بين الفترتين؟ إذن هذا هو الذي يجب أن نبسطه ونوضحه. بكل بساطة أن فترة ما قبل التاريخ التي تمتد كرونولوجيا أردنا تحديدها زمنيا وتبقى إذن الفترة هذه قابلة للتغيير وفق الاكتشافات الأثرية تمتد من قرابة 3.5 مليون عام إلى حدود 3500 سنة قبل الميلاد، وهو تاريخ اختراع الكتابة. وليس اختراع الكتابة، يعني أن الكتابة واستعمال الكتابة هو الحد الفاصل ما بين فترة ما قبل التاريخ والفترة التاريخية. إذا قارنا الفترتين زمنيا سنجد أن فترة التاريخ لا تمثل شيئا مقارنة بفترة ما قبل التاريخ. كيف نتحدث اليوم على 5000 سنة مقارنة ب 3.5 مليون سنة، وكأننا نتحدث عن ثانية ضمن مسار زمني أو مجال زمني متاع يوم أو أكثر.
0: نعم دكتور، تمثلات ما قبل التاريخ وحضارات ما قبل التاريخ لا تبدو معناها يسيرة بالنسبة للمتابع، بالنسبة للمختص شأن آخر، لكن بالنسبة للمتابع اليوم الإنسان يتحدث على الاكتشافات وعلى تطور الحياة وعلى الرفاه وعلى بإغفال غير قصدي ربما لما قام به إنسان ما قبل التاريخ حتى يحافظ على وجوده. معناها هنا في حديثنا مش زمنيا فقط نتحدث على أهمية ونتحدث على الثقل الفعلي ووجودي للإنسان، وهو ربما من الأهداف متاع هذا البرنامج، برنامج الأثر الباقي، إن نتحدث على تحديات الإنسان لعامل النسيان. معناها هو اللي خلته يكون حاضر في مختلف المجالات.
1: فعلا، وعيد أقول أنه هو فصل منهجي لا أكثر. يعني
0: نعم.
1: هي سلسلة زمنية واحدة. نعم. من التطور البشري منذ ملايين السنين إلى اليوم، يعني هو فقط لتحديد هذا الفاصل. هناك صعوبة فعلا مثل ما ذكرتي في دراسة خصوصية فترة ما قبل التاريخ، لأن ليست فترة مكتوبة.
0: نعم.
1: ليس لدينا عليها شواهد مكتوبة، لكن معارفنا كبيرة عن هذه الفترة وتزداد تطور يوم بعد يوم من خلال دراسة آثار هذه الحضارات. ويكفي أن نقول أنها حضارات إنسانية لا تقل شأنا في تطورها وفيما أنتجته. لأن ما هي الحضارة؟ إذن هي الحضارة هي كل ما ينتجه الإنسان من أدوات وتقنيات ومعارف ومفاهيم وأفكار ومعتقدات وفنون لأجل إذن التعبير عن واقعه وحياته والتسهيل معيشته. إنسان ما قبل التاريخ منذ ملايين السنين طور أدواته، ولو المراحل التي تطور بها إنسان ما قبل التاريخ لما وصلنا نحن اليوم إلى مرحلة، يعني هي خطوة من خطوات تطور التاريخ البشري.
0: نعم.
1: كيف نقرأ هذه الحضارات؟ نقرأها من خلال بقايا هذا الإنسان.
0: نعم. نعود دكتور للتفاصيل هذه، للانتشار الجغرافي وللشواهد على حضور الإنسان في فترة ما قبل التاريخ. لكن قبل هذا نتوقف مع نغم ويظهر لي إنسان ما قبل التاريخ جدير بالتحية. سلم لي عليه فيروز.

نواصل دكتور وين كنا قبل هذا النغم، ونرجع نتحدث على الانتشار الجغرافي لحضارات ما قبل تاريخ في العالم. هل تساوت كل البسيطة في حظوظ من إنسان ما قبل تاريخ سكن

0: كهوفها وجبالها، وهل سكن فعلا كهوفها وجبالها فقط دكتور؟
1: إذن هو لابد قبل كل شيء من تحديد الامتداد الزمني لهذه الفترات.
0: نعم.
1: حضارة
0: نعم.
1: ما تبقى قبل التاريخ. ونقول أن كل ما سنقوله هو نسبي.
0: نعم.
1: لأن كل ما
0: نعم.
1: يقال في العلم يبقى نسبي، إذن ومرتبط بآخر الاكتشافات الأثرية وما يمكن. إذن ما
0: يظهر لي جدال كبير في علم التاريخ
1: بالطبع.
0: في المسألة هذه، حتى الكثير من النظريات، وخلينا نقوله حتى في العالم الكل مش كان في تونس بالطبع، حتى أطروحات الدكتوراه معناها تتسابق في تفنيد وتأكيد ما ورد.
1: نعم.
0: ونعم.
1: وهذا بالطبع مرتبط بآخر الاكتشافات والمستجدات
0: نعم.
1: في مجال علم الآثار خاصة.
0: نعم.
1: وإذن بحوث ما قبل التاريخ التي ما فتيت اليوم تتطور بشكل كبير جدا واستعانت بالعلوم المساعدة لها. اليوم نجد أن أغلب علماء ما قبل التاريخ هم مختصين في يعني علم الأحياء ومختصين
0: نعم.
1: في البيولوجيا والجيولوجيا. إذن هناك إذن استعانة بكل العلوم الصحيحة لأجل تقديم إذن معارف على الأقل مقبولة تاريخيا. قلنا أن إلى حد الآن نقول أن حضارة ما قبل التاريخ تعود إلى 3.5 مليون عام. إذن لماذا 3.5 مليون عام؟ إذن لأن أقدم هيكل عظمي لبشر وجد من فصيلة ما يسمى الإنسان العاقل، الذي هو نحن من سلالته الهومو سابيا، يعود إلى 3.5 مليون عام، الذي هي هيكل عظمي لفتاة سمها العلماء الآثار لوسي. لوسي وجدت بهيكل عظمي كامل، وهي إذن قدر عمرها بحوالي 20 سنة كامل، ناقصة فقط جزء من يعني الساق اليسرى، وجدت في منطقة تنزانيا. وإلى حد الآن لم نجد هيكل عظمي أقدم من هذا الهيكل. بالتالي من المنطق المعقول أن لوسي لها أجداد ولها سلالة، لكن على الأقل فعليا ليس لنا أقدم من هذا الهيكل. فاتخذت هذا كمؤشر على بداية حضارات ما قبل التاريخ. إذن ومن أكيد أن الإنسان الآن تتحدث اكتشافات جديدة على أنه ممكن أن نصل إلى 7 مليون عام، لكننا لا زلنا لم نؤكد ذلك، ولم إذن يتم اعتماد هذا يعني مؤشر لحضارات ما قبل التاريخ. هذه الفترة إذن فاعتبر حوض الشرقي أو ما يسمى القرن الإفريقي هو مهد الحضارات البشرية لبرسو دي المانيتي، أقدم الهياكل العظمية للبشر، وجدت في هذه المنطقة، منطقة تنزانيا إذن وشرق إفريقيا.
0: نعم.
1: والنظريات التي تبحث عن كيف تطور أو تنقل هذا الإنسان، لأن مستقراته خرجت من ذلك المجال نحو مجالات أخرى في الشرق الأوسط، خاصة الجزيرة العربية ونحو آسيا، وهناك إذن بحثا عن الكلاء وبحثا عن يعني العيش، وسنرى بعد ذلك أنماط عيشه وأدواته وإذن نمط غذائه، تنقل عبر هذه النظريات أنه تنقل ثم دخل شمال آسيا ثم وصل إلى أوروبا في مرحلة أخرى، في كل منطقة يسمى باسم إذن وفق أدواته ونمط عيشه والمناخ الذي عاش فيه وتأقلمه مع البيئة التي تعايش فيها. وفيها إذن مسارات أخرى انتشرت في إفريقيا، ولعلها ما يمكن أن نتحدث عليه وصول إذن أو آثار هذا الإنسان في شمال إفريقيا، التي تعتبر كذلك من أقدم يعني المؤشرات الدالة على قدم وجود الإنسان في منطقة شمال إفريقيا، وبما فيها البلاد التونسية التي تعتبر حقبة من حقبات الهامة لتاريخ لفترة ما قبل التاريخ.
0: نعم. دكتور مواصلين احنا في حديثنا الشيق الحقيقة، والمختص بالتفاصيل الدقيقة يضيف كثيرا لشغف ربما الباحث الهاوي والمستمع، اللي نراهنه ديما على أهمية المعلومة في علاقة ربما بما نريد أن نسمع، ولا بأحيانا تواتر الأساطير خاصة فيما يتعلق بالمسألة التاريخية. نتحدث علم ودكتورة، والكثير من الناس بين الظفرين معناها لا تستسيغ ولا ما تعرفش أن احنا نتحدث على علم التاريخ، وحتى الشهادة العلمية تحمل اسم علم التاريخ، معناها مش مسألة مشابهة. توقف مرة أخرى مع الموسيقى، نسمع وردة وبليغ حمدي في باللف.

0: نواصل دكتور إذن مع طرق ربما وآليات حفاظ هذا الإنسان، ما نقولوش البدائية،
1: لا ليس بدائي،
0: ليس بدائي، نعم المصطلح معناها كان ديما موضع خلاف، خطر أثبت أنها حضارة عريقة وما نتحدثوش ربما على البدائية بمعنى الوحشية ولا بمعنى الفوضى وغيرها. إذا نتحدث على إنسان ما قبل تاريخ نجح في إيجاد سبل وآليات ليبقى ليظل حتى يخلد، ولنتحدث عنه اليوم.
1: شكرا على هذا التوضيح، خاصة تعريجك على كلمة بدائي، يعني هو بدائي توحي لنا فقط إلى ما هو زمني،
0: نعم،
1: وليس ما هو إذا معرفي وليس تقني وغيرها، لأن حضارة ما قبل التاريخ هذه شهدت ثورات، وشهدت ثورات أقوى من ثورات التكنولوجية التي نعيشها اليوم.
0: نعم،
1: سنوضح ذلك، ولولا هذه الخطوات الأولى في مسار التطور التقني لحضارات لإنسان ما قبل التاريخ لما كنا نحن اليوم. إذن يعني تقريبا إنسان ما قبل التاريخ مر بحقبتين زمنيتين كبيرتين، هما نسميها فترة العصر الحجري القديم وفترة العصر الحجري الحديث.
0: نعم،
1: يعني هذا التقسيم الكبير وفيها تقسيمات جزئية لندخل في تفاصيلها.
0: نعم،
1: لكن لأجل إذن تبسيط المعلومة للمستمع، فترة العصر الحجري القديم هي الأكثر امتدادا، تمتد من 3.5 مليون عام إلى قرابة 10,000 سنة.
0: نعم،
1: قبل الميلاد. خلال هذه الفترة كان نمط عيش الإنسان ما قبل التاريخ له خصوصية. بماذا يتميز؟ يتميز بالترحال والتنقل الدائم، لا يعرف لا الزراعة، لا يعرف الاستقرار، ليس له بيت، ليس له أرض يقول هذه أرضي، ولا بلد يقول هذه بلادي، ولا مكانا للمستقر. أينما وجد الكلاء والصيد والقطاف، القطاف أي قطف الثمار الموجودة في الطبيعة،
0: نعم،
1: يتنقل. لذلك نرى أن مجالات تنقلاته تتغير،
0: نعم،
1: من منطقة إلى أخرى، وليس له مستقر بمنطقة معينة. هذه الفترة الأطول في تاريخ البشرية، فترة ما قبل عصر الحجر الحديث. الأداة الأساسية والوحيدة التي استعملها الإنسان هي الحجارة، والحجارة تطور في استعماله، ونتحدث هنا عن حجر الصوان.
0: نعم،
1: لأن تاريخ الإنسان مرتبط بهذه الحجارة تسمى السيلاكس، ذلك الصوان الأكحل الذي أيضا سيستعمله لإشعال النار وغيرها.
0: نعم،
1: إذن يعني هذه الفترة الأطول التي امتدت قرابة 3.5 أو 3.2 مليون عام إلى 10,000 سنة، كان الإنسان يعيش على صيد الحيوانات، قطف الثمار الموجودة في الطبيعة لأنه لا يعرف الزراعة ولا يعرف الغراسة، إذن والترحال والتنقل دام، واستعمال الحجارة كأداة أساسية في حياته كلها، يدفع،
0: نعم،
1: بها عن نفسه، يقطع بها الأشجار. إذن استعمال الحجارة هو الذي وطريقة استعماله هو يمثل كل حقبة تاريخية حضارة معينة. تتخيلين، وهو يمكن مسألة إذن عجيبة، أن الإنسان لكي ينتقل من نحت الحجارة من واجهة واحدة إلى نحت الحجارة من واجهتين تطلب الأمر أكثر من 0.5 مليون عام،
0: ليكتشف
1: أن تلك الحجارة التي ينحتها من واجهة
0: قابلة،
1: عندما ينحتها من الواجهة الأخرى ستعطيه معناها أداة بلي بيرفكسيوني،
0: أي
1: أكثر فاعلية
0: وأكثر دقة،
1: وأكثر
0: في استعمالات،
1: تستعملي خمس يعني 500,000 عام.
0: نعم،
1: باش يتطور. لا نستهزئ بهذا، لأنه لولا لم يتطور هو في تلك الحركة التقنية لما وصلنا نحن.
0: نعم،
1: لأنه
0: نعم،
1: نشبه تاريخ البشر بالطفل والإنسان.
0: نعم،
1: الطفل ينتقل من مرحلة،
0: نعم،
1: من المرحلة الأولى إلى مرحلة أنه يحبو، ثم نقولوا نحن بالدارجة يددش ويمشي ويحلين يجري، لو ما حباش ما ينجمش يجري.
0: نعم،
1: يعني
0: نعم،
1: هذه الإنسانية، لو ما مرش إنسان بذلك التطور في مرحلة معينة لما نصل، ثم سيبقى أكثر من ما يقارب 0.5 مليون عام أكثر لي ينحت، يسقل الحجارة. ما معنى يسقل الحجارة؟ أنه يستخرج منها أدوات
0: يطوحها
1: إلى،
0: نعم،
1: ما يحتاجه من سكاكين ومكاشط ومساقل ومسامير وغيرها، ليستعملها دائما في حياته اليومية. إذن هنا نتحدث عن إنسان قاوم هذه الطبيعة وعاش في هذه الطبيعة فقط بالحجارة.
0: نعم،
1: وهذه إذن هذا وحده يعكس قيمة هذه الحضارة. وعندما نرى الآن ماذا خلف هذا الإنسان وراءه من معالم، يعني من آثار، نكتشف ونفهم إذن مدى تطوره، يعني لأن متطور أدواته مع تطور احتياجاته.
0: نعم.
1: سنرى أن مع تغير نمط العيش سيطور كذلك الإنسان إذن أدواته.
0: أدوات.
1: في حوالي 500 ألف سنة يقدروا تم اكتشاف استعمال النار. النار
0: نعم.
1: موجودة في الطبيعة يعني مش لكن طريقة لامتريش دو فو كيف استطاع أن يتحكم في النار واستغلاله
0: واستعمالها كان في الإضاءة وإلا في الطهي وإلا في
1: خاصة في الأكل هو الذي سيغير.
0: هذا الذي سيغير كل شيء ويظهر لي سيكون للمرأة دور في بعد اكتشاف النار سيكون لها دور مضاعف في حياتنا. هل كان لها دور فعلا المرأة في حضارتنا؟
1: هو لم يكن هناك فصل.
0: نعم.
1: لم يكن هناك فصل بين دور المرأة ودور الاثنين في مواجهة الطبيعة.
0: في مواجهة الطبيعة لضمان الحياة.
1: لضمان الحياة.
0: نعم.
1: هي هذه هي معركة الوجود. ساهمت فيها المرأة والرجل.
0: النوع الاجتماعي.
1: يعني هالتقسيمات الجندرية هذه يعني هي كان متطور عليها ومتجاوزها الإنسان.
0: نعم نعم معناها لهنا هذه مسألة تستحق التوقف دكتور أنتروبولوجيا معناها الجندرة في حضارات ما قبل التاريخ. نعود للمراوحات الغنائية محمد منير عشق البنات.

0: مواصلين معك دكتور موسى الطبابي، دكتور التاريخ القديم والباحث في علم التاريخ والأستاذ بالمعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة. نعود للحديث على أهمية اكتشاف النار، ما قولوش في تغيير ربما أوجه حياة إنسان ما قبل تاريخ، لكن في تطويره ربما
1: والتغيير
0: كذلك والتغيير
1: يعني
0: نعم.
1: تقريبا النظريات العلمية المرتبطة بهذه المسألة أن تاريخ اكتشاف النار الذي كما قلت يقدر بأنه يمكن حوالي 500 ألف سنة، وهناك أسباب لماذا هذا الزمن، يعني من غير ما ندخل في تفاصيل تقنية علمية
0: نعم.
1: وممكن وتثير جدال أيضا في علاقة بتطور الإنسان،
0: وراه الجدال في علم التاريخ ممتع،
1: لكن أحيانا نعم يعني
0: لكن أسمع لكن أحيانا مضني زاد
1: ويتطلب إذا عقلانية كبيرة في تقبل
0: نعم.
1: المسائل، هناك عقول يمكن لا تتقبل إذا
0: صحيح روى الحديث في التاريخ وفي الحضارات حمال لأوجه ومثير معناها لمواضيع عديدة. العاطفة في علاقة بالتاريخ من أكثر الأزمات ربما اللي تخلينا نعمل التقاطعات في علم التاريخ، وحتى نحاول أن نكون محايدين ونبعدوا على الجدال، خطر العاطفة للأسف زيفت جزء كبير من تاريخ الإنساني.
1: هو هي ليس فقط العاطفة بل كذلك المعتقد،
0: والمعتقد
1: الديني
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: معناها بكل أنا أحيانا ندرس يعني في الطلبة
0: نعم.
1: عندما أقول أن مثلا جدتكم لوسي التي تعود إلى 3 مليون سنة أجد استغراب من
0: نعم.
1: أين هو أبونا آدم
0: نعم.
1: يعني رأيت كيف يتدخل يعني المعتقد الديني مع
0: نعم.
1: العلم
0: نعم.
1: وهذا أقول لا يمكن أن يعني نقوم بهذا البحث عن تأكيد الدين بالعلم ولا العلم يبحث عن
0: نعم.
1: الدين ليتأكد
0: نعم.
1: يعني
0: مجالات مختلفة
1: لكل مجال يعني مفاهيمه ومنطلقاته
0: نعم.
1: ومسلماته
0: نعم. ولكن مثلا ثم تماهي أحيانا دكتور وقت اللي نتحدثوا على النضج وعلى الإدراك في مستوى الوعي، ربما في الأديان المقارنة وفي الرسالات السماوية نستدل على ذلك، معناها ربما الإعجاز الحسي من رسالة سماوية إلى أخرى إلى الإدراك العقلي. لا دكتور يذر لي لا توافقني أم أخطأ
1: أبدا أبدا يعني وأرجو
0: تستدعي حصة
1: هذه تسحق حصة كاملة يعني من الجدال ولا وافق في هذا حقيقة، وهذا كما قلت يعني كثيرا ما يثير جدال كبير مع الطلب لأنه صعب حتى في مستوى الجامعة. ذاك علاش احنا اليوم لنبسط المعلومة، يعني حتى المستوى التعليم عالي يصعب على الطالب أن يستوعب بعض المفاهيم عندما تقول أن الإنسان مثلا تطور في ذهنيته وتفكيره أدى إلى تطور سعة دماغه فقط. عندما أقول لهم مثلا أن في مرحلة تاريخية معينة دماغ الإنسان الذي يزن اليوم ما يقارب كيلو 800 جرام أو
0: نعم.
1: يعني لتر و 800 سنتيلتر كان في فترة زمنية معينة لا يتجاوز 500 إلى 800 سنتيلتر، لا يمكن قبول هذا لأن هذا يتعارض
0: نعم.
1: أقول هذه هي نظريات
0: نعم.
1: نظريات
0: نعم.
1: تتماشى مع الاكتشافات
0: نعم.
1: يعني الإكران اللي توجدوا ولا الجماجم ولا الآثار ما قبل التاريخ ولا إذن هي التي جعلت
0: نعم.
1: النظرية
0: وبالنسبة للمختص وبالنسبة للبحث هي الفيصل معناها وهي الشاهد العلمي
1: نعم.
0: الوحيد.
1: هذاك علاش نخرج من هذا الجدال العلمي البحث
0: هذا الجدال الممتع نعود للنار
1: نعود للنار باختصار ماذا وفرت النار للإنسان
0: نعم.
1: ماذا أضافت في حياة الإنسان؟ وفرت النار للإنسان الوقت، لأن إذا كان ننظر دائما لأن العلم مبني على النظرية
0: نعم.
1: يبني على مبني على الفرضية
0: نعم.
1: دائما نعمل دي زيبوتاز حتى في الرياضيات تنطلق من والفيزياء وكل
0: نعم.
1: العلوم تنطلق من فرضيات ثم التمشي هل يؤكد ذلك أم لا
0: نعم.
1: ما هو إذن واضح أن إنسان قبل اكتشاف النار كان حياته ووقته مقسم إلى 3 أشياء زمنيا، الوقت لم يتغير 24
0: نعم.
1: ساعة اليوم، أنه يقضي جزء هام من وقته للصيد
0: أي.
1: للعيش، يعني ما عنده حتى اهتمام إلا أنه يعيش يأكل
0: نعم.
1: يتغذى، وجزء من وقته هام جدا ليأكل وجبته لأنه كان يأكل اللحم ني ونتخيل احنا قدرة الإنسان وفكه وقدرته على أكل الوجبة النية
0: نعم.
1: ليتغذى، هذا يتطلب زمنا معين
0: نعم.
1: يعني بإمكانياتنا اليوم وقدراتنا يعني تاع المشوار متاعنا مستحيل نجم ناكل وجبة
0: نعم.
1: والجزء الباقي هو النوم
0: نعم.
1: لذلك فإن فترة ما قبل اكتشاف النار غابت فيها الفنون وغابت فيها تطور التقنيات والأدوات، لأن الإنسان ما عندهش وقت،
0: ما عندهش وقت وغير مترف العيش، معناها هو يبحث عن الأساسي كي يستمر.
1: الأساسي اكتشاف النار ماذا وفر؟ الوجبة التي كان يأكلها في 8 ساعات أصبح يأكلها في نصف ساعة.
0: نعم.
1: لحم ولا طازج ومشوي وغيرها، فتوفر له زمنا من الوقت.
0: نعم.
1: هذا الوقت هو الذي سيجعل الإنسان أولا ينظر إلى الطبيعة وما فيها، يطرح الأسئلة.
0: نعم.
1: وهذه هي الفلسفة، عندما نقول يعني حتى أفلاطون عندما يتحدث عن أهل الكهف هو ذلك الخروج من الظلمة إلى النور، وسطعتهم إذا النور الحقيقة، وكانت الدهشة ما هذا.
0: نعم.
1: هز الإنسان رأسه مش يبدأ يتسأل على الطبيعة التي يعيش فيها، شاف الشمس ما هذا، شاف حتى في القرآن.
0: نعم.
1: سيدنا إبراهيم رأى الشمس قال القمر قال هذا ربي، لما أفلا قال لا.
0: نعم.
1: أحب الذين نظر إلى الشمس قال هذا ربي هذا أكبر. إذن هي حيرة الإنسان،
0: أي هي دهشة الإنسان الأولى،
1: بداية السؤال
0: والتمثلات
1: وبداية التفكير.
0: نعم.
1: إذن بداية السؤال، بداية الدهشة، ثم السؤال، ثم التفكير، ثم محاولة الإجابة. الإجابات سيظهر الفن بعد.
0: نعم.
1: ذلك وسيظهر الدين، وتظهر معتقدات، وإذن سيطور أدوات تلك الحجارة التي كان يأخذها، وإذن قضى ملايين السنين
0: لصقلها فقط لاكتشافها
1: وطريقة استعمالها، الآن سيصبح يتفنن في نقشها واستخراج.
0: نعم.
1: أدوات، وسنرى ذلك عندما تحدثنا الحضارة القبسية وتلك الثورة التكنولوجية، وأقول تكنولوجية في إذن تقنية الإنسان ما قبل التاريخ.
0: نعم. إذن بعد اكتشاف النار ستظهر للإنسان في فترة ما قبل التاريخ رؤى جديدة للعالم، سيندهش، سيسأل، سيحاول أن يجيب على أسئلة من خلال أثار هي موضع دراسات في العالم الكل، جغرافيا انتشرت بانتشاره في مختلف الجهات. دكتور،
1: أينما حل ترك هذه الأثار.
0: نعم.
1: وأهم فيها أننا أصبحنا نجد أن الإنسان أصبح يعبر الآن عن مشاعره.
0: نعم.
1: من خلال.
0: نعم.
1: الرسوم، يعني خاصة الرسوم الجدارية.
0: نعم.
1: سواء كانت رسوما أو نقوشا،
0: أو نقوشا، ثم فروقات بين الرسوم والنقوشات،
1: لا ريباستر، إذن هناك ما يسمى بليبنتير ريباستر وليغرافير ريباستر. أصبح الإنسان له وقت، وأصبح يعبر عن ما تختلجه من مشاعر وما يفكر فيه، فقدم لنا من خلال تلك الرسوم يعني صورة عن واقعه، عن نمط عيشه، رسم.
0: نعم.
1: الحيوانات التي كانت موجودة في بيئته،
0: أي المحيطة به، ورسم يعني حتى بعض الحيوانات اللي كان يصارعها، معناها
1: كان يصطادها، والتي وحيانا ذكى يعني نتيجة التغيرات المناخية والتغير، إذن المشهد الطبيعي، يعني أحيانا نجد رسوما في مناطق مثلا عندنا في جهة تنارجعول في جهة سيدي عيش رسوم للفيلة.
0: نعم.
1: يعني أن الفيل
0: كان يعيش في هذه الربوع،
1: رسوم النعام هذه منتشرة كل معناها في جهة كفصة مثلا، يعني أينما ذهبنا رسوم لحيوانات انقرضت.
0: نعم.
1: إذن لكنها كان، إذن نلاحظ قيمة التعبير الفني كيف ترك لنا إذن
0: دلائل.
1: نعم. وصورة عن المحيط الطبيعي والنباتي، إذن والحيوان الذي كان موجود في تلك المنطقة، وأيضا عبر الآن دينيا.
0: أي.
1: الآن هذيك الأسئلة هذيك سيحاول أن يعبر عليها، بدأت مفهوم وجود قوة أخرى عند الإنسان.
0: نعم.
1: يلجأ إليها عندما يعني حس بقوة قاهرة مثل الشمس، مثل المطر، مثل الريح، فهم أن هناك قوة في الطبيعة أقوى منه.
0: نعم.
1: وبدأ يبحث عن تفسيرات
0: لذلك،
1: ومن هنا سيظهر الفكر الديني والمعتقد الديني،
0: والذي
1: عندما
0: سيقترن
1: نتحدث عن جهة قفصة.
0: نعم.
1: سنقول أنها أقدم منطقة
0: معلم
1: في العالم، أقدم معلم ديني في العالم، عبر يعكس أن الإنسان كان له وعي إذن واعتقاد بوجود قوى أخرى تتحكم في مصيره.
0: نعم. وبش بطبيعة نرجع لهذا الموضوع بدقة كبيرة، وسنتحدث عن الماء وقدوسية الماء وأهمية الماء في حضارات ما قبل التاريخ. هذا العدد الأول اللي اهتم بحضارات ما قبل التاريخ، تحدثنا في خواتيمها على بداية الفنون اللي باش نرجعوا لها بتفاصيل كبيرة وبتفاصيل أخر في حصص لاحقة. نسمع شوية موشحات من أحلى ما أنتج الإنسان في الفنون كذلك.

0: حبيت نشكرك برشا دكتور موسى الطبابي، الحقيقة هذا العدد كان بسحر جميل جدا وتفاعلي جدا، وما أجمل الحديث عن الحضارات مع المختص في زيجة جميلة بين ما نعتقد وما هو كائن علميا.
1: شكرا شكرا، وهذا جيد إذا، وشكرك على هذا البرنامج اللي فيه تبسيط على الأقل وإيصال ما يدرس نخبويا
0: فعلا
1: إلى المستمع الكريم، وإن شاء الله في لقاءات أخرى.
0: شكرا جزيلا ليك، يجدد لقانا في الحصة القادمة نتحدث عن رؤى العالم بالنسبة لإنسان ما قبل التاريخ. مرحبا بكم دائما أوفياء على موجة إذاعة قفصة، مع أجمل تحيات سمية جبع كرمي، إلى اللقاء.
2: يلا نغني سوا.

الأثر الباقي. الأثر الباقي.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: في ولاية قبيلية تم تسجيل بداية إصابات بآفة عنكبوت الغبار في كافة مناطق إنتاج التمور، وقد تم تنسيق بين المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والمجلس الجهوي من أجل دعم صغار الفلاحين بالمجامع المائية في الواحات العمومية بتوفير كميات من مبيدات عنكبوت الغبار. تسببت موجة الحر في تضرر المساحات الزراعية بولاية سيدي بوزيد بنسب متفاوتة وصلت إلى 100% حسب ما أفاد به رئيس مصلحة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد مراد المبروكي. أكد مصدر مطلع من الصيدلية المركزية أن الزيادة في أسعار بعض الأدوية شملت عددا قليلا من الأصناف لم يتم تحيين أسعارها منذ سنوات، نفيا ما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي حول زيادات مرتفعة في أسعار الأدوية المستوردة. يتسم طقس الليلة بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بقفصة وصفاقس مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة، ثم طقس قليل السحب على كامل البلاد. وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تتراوح الحرارة بين 29 و 34 درجة وتصل إلى 36 درجة بالجنوب الغربي. تتواصل التحركات السياسية لاحتواء التوتر بين واشنطن وطهران، ونفت طهران وجود مفاوضات بعدما أعلن ترامب انطلاق المفاوضات بين البلدين، فيما أعلنت إيران أنها تبحث مع سلطنة عمان لتأمين ممر عبر مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية تقدم المملوك. قصة يوسف صاحب الطابعة. تأليف حسنين بن عمرو. إخراج محمد المختار الوزير.
1: شبيك وليت هكا ديما ساكت؟ ها؟ ما عادش تحب تحكي لنا حكايات حلوة كيما قبل؟ قول لنا يا خيّا.

0: الشكة. ولا على خاطر قعدت معانا في الدهر؟
1: بوكم مشريني باش نعاونو ونقف معاه وقت الشدة، مش باش نقعد في الدار ونخرف لكم. أنا نحب نخدم، مانيش ناوي نقعد مملوك لا يبل ولا يعل.
0: هيا احكي لنا حكاية ويزينا من الهم. توا بابا يقوم بالسلامة وترجع للبصار وما حدش يشوفوك ديما. مش هكايا يا المال، اش بيك؟ اش بيك ديما ساكتة وضايعة؟ تقول حاجة، اتكلم وانتي تقولش عليك.
2: اسكتوا اسكتوا خليوها، انا نعرف اش بيها.
3: اش بيها؟ اش بيها؟ اش تعرف؟
1: مو لاباس؟ اش بيها اختكم؟ علاش خششتوها؟
2: اش عندك فيها يا يوسف؟ هيا يا حكيم حكيم.
1: خليوني عايشكم، ما عينيش في الحكايات، نحس في روحي تعب، خليوني نرتاح وغدوة نحكي لكم.
0: هيا هيا قوموا يا بنات، الظهر فيها تبدل من جد وما عادش يحبنا.
1: ايش انت لون؟
2: انا
1: اي حاجتي عندك؟
2: ها اش تحب؟ ماك ما تحبش تحكي.
1: اش بيها اختك؟
2: ما عرفتش التوا ولا تتبهنس؟
1: فاش قام هالكلام؟ والله هي معلمي بحتى شيء.
2: الطفله تحبك يا يوسف المملوك.
1: برخش وما عادش تعاود هالكلام، كلام مازال توا وقته. اش بيك واقفه برا؟
2: انا لليك مش انتي سيدي. الحق مش فيك، الحق في اختي اللي حبت مملوك.
1: الله يسامحكم،

0: يا سيدي الحمد لله عليك، هاك قمت لباس.
1: لكن وفى كل شيء يا يوسف.
0: شنو اللي وفى يا سيدي؟
1: لا عاد لا بازار ولا تجارة ولا حانوت.
0: ما تقول هالكلام يا سيدي، اش تسمى؟ شو قاع؟
1: خلاب داري وراسي تعرع، عمل فيا اللي ما يتعملش، ولم علم لما واللي ثم، وكتب كل شيء باسمه، وصار هو الفاتق الناطق في اللي كان عندي. عملها فيا.
0: ماني قلت لك يا سيدي، لو كان خليتني في البازار راهو الشيء هذا يا عمر موقع. اش باش تعمل توا؟ وكيفاش ترجع فلوسك وسلعتك؟
1: ما صدقت ربي، بريت وقمت على سقية حتى جات هالنكبة وكملت على ما بيا.
0: ما وعندك برشا صحابي يعينوك ويساعدوك وتنجم ترجع لتجارتك وتوكل أمرك لله.
1: والله يا يوسف لو كان عندي منك ثلاثة راني ما وصلت لهالحالة. ما علينا شي توا، ربي يفرجها ويهلك أصحاب الشر. شوف يا يوسف، باش نبعثك الواحد صاحبي في البازار، هز له هالجواب وما ترجع من عنده كان بالقضية، ورد بالك في الثنية.
0: حاضر يا سيدي. يا أخي هذه أول مرة نخرج فيها وحدي ونقضي القضية.
1: وكان ينجم يجي معاك، إجا أنت وياه. على كل حال كل شيء موجود في الجواب برا توا. أولي

0: شكون؟ انت هوني؟ مول لاباس؟ اش ثم؟ اش صار؟ ان شاء الله خير؟ يا اخي سيدي شبيه؟
1: سيدك لاباس عليه، اش جيت تعمل؟ الواحد لوج علينا.
0: مالش بيه اختي تبكي؟
1: هيا يا قوم من هنا قوم، الصخرة تقعد صخرة، عمرها ما تولي طين.
0: قولوا لي اش ثم؟
1: هيا نمشيو للبيت الاخر هيا.
0: عملت لكم حاجة؟ ضريتكم؟ قلت كلمة خايبة؟ انت قولي ايش بيك تبكي؟ ايش بيك معايا؟
1: من قلت لك ما عادش تكلمني هكا ولا تنقل بابا؟
0: ظهر فيكم ما عادش تحبوني.
2: لا لا لا، نحبوك ونحبوك برشا.
0: مالا شقة؟ ايش بيها تبكي بشاقة اختك؟
1: حتى شيء، حتى شيء.
0: وانتي؟ وانتي ما تنجمش تقولي ثما؟
1: ما هو قالت لك اختي نحبوك، اش تحب اخ؟
0: يا اخي اللي يحب يبكي.
1: اي قوم مشيوا البيت الاخرى، خليوه هنا على الاقل يرجعوا شهد العقل. دار فيه ما هوش فاهم حتى حاجه، خسارته. زعما هو ذكي

0: شنو الحكاية؟ الجو تبدل في الدار من وقت اللي سيدي برا شي حاير. طفلة صغيرة تقولش عليها اش عملت لها.
1: زدت بيقفوني
0: يا علاش تكلم فيها هكا؟ اش عملت لك؟
1: حتى شيء هكا على خاطر ما نحبش اللي عاملين رويح مذكياء وهما ما يفهموش.
0: راني مملوك، مملوك يا لاله الصغيره.
1: نعرف هذا.
0: ما لاش تحب اختك عندي؟
1: ما تحب شيء، تحبك وذاك هو. وانت دبر راسك، قل لي ساعه انت تحبها ولا لا؟
0: ما نعرفش وما نحبش نفكر في هالشي.
1: كيف ما قال بابا ولد اصل، وعلى خاطر هذاك نحبوك.
0: حتى انت؟
1: انا عمري ما كرهتك وحبيتك كيف ما اخويا، لكن اختي هي اللي حبتك ياسر.
0: ابوك يعرف هذا؟
1: هو كان يعرف هذا، راهو باعك من بكري.
0: ما ثم كان طريقه واحده تخليني من خون سيدي.
1: شني؟
0: نخرج من هالدار ونولي نبات في الحانوت والا في البازار، ونقعد نشوفكم مره في الجمعه.
1: يعني باش تهرب؟

0: يوسف يوسف قوم اي قوم اي قوم قوم بركة
1: ثم شبيك شبيك هالصباح
0: سيدها سيدها سيدها وحشتو عندك قوم
1: ان شاء الله خير مو لاباس لبس عليه هو
0: لا لا باس لا باس هيا قوم سيدها يشتنى قوم
1: نغسل وجهي.

0: زعما ندي لي سيدي باش نرجعوا للبازار ولا باش نسافروا؟ ان شاء الله باش يرجع للبازار كيف العاده. صباح الخير سيدي.
1: صباح الخير يا يوسف. اقعد اقعد وشرب قهوتك.
0: قهوتي يا سيدي؟
1: اي نعم قهوتك، ما يسالش اشربها معايا، هي لاول مره.
0: لكن يا سيدي
1: قلت لك اشربها معايا، عندي ما نقول لك يا يوسف.
0: سيدي عشت معاكم سنين وعرفتكم وعرفتوني، وأظن أني ما عملت كان اللي راضي سيدي، ويشد علي يا ربي أني ما عملت حتى شيء يمس شرفك ولا شرف العائلة.
1: يوسف مش هذا الموضوع، نعرف اللي أنت ولدي وهذوك أخواتك، لو كان ما كنتش عندي فيك ثقة ما نخليكش تقعد وتسهر معهم، نعرف هذا يا يوسف. لكن علاش قلت لي هالكلام؟ اخي صارت حاجة وانا ما علمش بها؟
0: لا لا لا لا يا سيدي ابدا.
1: باهي مش هذا الموضوع، ناديتك اليوم باش نزيد نقول لك راهي الامور تعبة ياسر، ووقفت الزنقة للهارب، وما عادش عندي حتى باش نصرف على الدار.
0: راسي فداك يا سيدي، أنا نخدم في عوضك، رجعني للسوق برك، نرجع مع بعضنا ونبدأ من جديد.
1: إيه يا حسرة يا زمان، ما عادش عندي لا صحة ولا قوة ولا مال باش نرجع كما كنت، عدني المرض وخاني هك اللي ما يتسماش. يوسف.
0: نعم سيدي.
1: باش نرجعك للسوق، باش نبيعك.
2: يوسف يوسف

قدمت لكم الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية المملوك، قصة يوسف صاحب الطابعة، تأليف حسنين بن عمو، إخراج محمد المختار لوزير.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: معك وجدت نفسي، وبحبك يا قطعة من روحي أشعر بالحياة، والعالم كله اختفى وبقينا نحن معا، نحن فقط، أنا وأنت والليل. أنا وأنت والليل مع مريم الصائغ وسناء إعجاب. أنا وأنت والليل.

أهو العيد يأتي من جديد، أمنية وأحلام ووعود قيد التحميل.

أنتظرك على شباك حبي، سأغتسل بدمعي وحرقة أملي. يا حب تشرين وعشق العصافير وأيقونة الدر وطائر النسرين، يا حب تشرين يا عشق السنين وأسوار الحديد.

رقة وعذوبة وحب لا ينتهي، أنا وأنت والليل.

0: أنا وأنت والليل
1: أحلامنا أمنياتنا كلها مطبوعة في باريس أو لندن أو أمستردام ومكتوبة بالفرنسية أو الإنجليزية لا تصلح لكل المناسبات وأنت لست امرأة المناسبات بل أنت المرأة التي أحبها أنت هذا الوجع اليومي الذي لا يقال ببطاقات المعايدة ولا يقال بالحروف اللاتينية ولا يقال بالمراسلة إنما يقال عندما تدق الساعة في منتصف الليل وتدخلين كالسمكة إلى مياه الدافئة وتستحمين هناك ويسافر في غابات شعرك الغجري ويستوطن هناك لأنني أحبك حبيبتي سامحيني مرة أخرى إذا خرجت عن حرفية القانون فما الذي أصنع يا ريحانتي إن كان كل امرأة أحبها صارت هي كالقانون.

نعم، أكون أنا الحب، أنا الذروة، أنا الحاكم، وأنا الشاهد. ستخضع أنت، ستخضع لسلطة حبي وعنفواني.

ونستسلم معا لذلك الحب. فبك ثورة، ثورة المغضوب وثورة المغلوب على أمره.

معك وجدت نفسي، وبحبك يا قطعة من روحي أشعر بالحياة، والعالم كله اختفى وبقينا نحن معا، نحن فقط، أنا وأنت والليل. وأنت والليل مع مريم الصائغ وسناء إعجاب.

0: خي خي حبيبي لي قاسلي يا خي
1: يا خي
0: قلبي قلبي خوفي علي وعملي يا خي
1: يا خي
0: خي خي

وقول له يشاور عقله وينسى يومه يجيني أمانا كنت تقابله وتقول له الفرح نسيني وقول له يشاور

واللي بيقرالي أمانة لو يسألك في البعد عن حالي تحكي له عن اللي قرا واللي بيقرالي.

0: مؤسسة الإذاعة التونسية تقدم طريق الهدى. تأليف الشريف شقرون، مراجعة الأستاذين أحمد خير الدين وحسين الجزيري، بطولة محمد الصياري أبو سفيان، صالح الرحموني الحكم بن هشام، أنور العياشي سعد بن معاذ، صلاح مصدق عتبة بن ربيعة، ومقداد مسلم في دور حمزة بن عبد المطلب. طريق الهدى، إخراج محمد المختار الوزير.
1: أجل يا معشر قريش، لقد خلع عليل بني هاشم من أسده، فلا تترك محمدا بعد اليوم يحنأ بعيش.
2: اللهم سرت نفسك يا أبا جهل.
3: ومن تكون يا أخ العرب؟
2: مسلم آمن بمحمد. أو تظن أن دعوة محمد تموت لموت أحد من الناس مهما على قدره وثما شأنه؟
1: فلماذا لزم صاحبك بيته إذن؟
4: كذب
1: لماذا؟
4: يا أبا جهل، فقد خرج رسول الله إلى الطائف يدعو ثقيفا إلى دين الله.
1: واللات والعزة، لن نتركه يدخل مكة حيا ما دام قد سعى إلى أعدائها يستنصرهم عليها. هلموا يا معشر قريش،
3: هلموا يا معشر قريش،
4: سينصره الله رغم أنفك يا باشا.
1: سنرى ماذا سنفعله في حماية اللات والعزة، وما سيفعله بنصرة إلهه. إنه لن يعود حيا إلى مكة.
5: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف حيث تقيم ثقيف، وترك بلده الذي تنكر له، ونأى عن أهله الذين صموا آذانهم عن دعوته، ومضى يلتمس النصر عند غيرهم. دخل الطائف يحمل خير دعوة وأسمى رسالة، دعوة الإيمان ورسالة الإسلام، وظل يتردد على أهل الطائف 10 أيام يدعوهم إلى عبادة الله وحده، لكنهم لم يسمعوا له ولم يستجيبوا لدعوته، وأمعنوا في الضلال والجحود، فأغروا به سفهاءهم يسبونه ويصيحون به. فتركهم الرسول الكريم وزيد بن حارثة مولاه ورفيقه يمشي من ورائه يتلقى بجسمه الحجارة التي يلقونها عليه.

0: this. Got this.
1: لبيك سيدي عتبة.
0: أرأيت ذلك الرجل؟
1: نعم.
0: اذهب فانظر ما خطبه، ولا تنسى أن تحمل إليه قطفا من عنب.
1: سأفعل يا مولاي.

0: this. You had this.
1: لبيك يا سيدي. ها أنا ذا قادم.
0: أقدم. ما هذا الذي رأيتك تفعله مع هذا الرجل؟
1: كنت أقبل رأسه ويده وقدمه.
0: ويحك، كيف تفعل هذا وأنا سيدك؟
1: فعلته لأني شعرت أن شيئا في أعماقي قد استجاب لما يقول.
0: ماذا يقول؟
1: اقتربت منه حاملا قطف العنب، فجاءني منه صوت عذب جميل. لقد امتلأ إيمانا ورحمة وأملا، فتوقفت لحظة أصغي في خشوع إلى ما يقول.
0: تكلم، تكلم، ماذا سمعت؟
1: سمعته يقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي. إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عاقبتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك. لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: هذا حديث محمد.
1: والله ما سمعت كلاما أبلغ في التأثير من هذا الحديث.
0: تبا لك، أني أخشى أن يفتنك هذا الرجل عن دينك أيها النصراني.
1: تقدمت إليه في خشوع، إذ شعرت أنني في حضرة إنسان يسمو على كل الناس، وقدمت إليه قطف العنب أدعوه ليأكل. رفع بصره إلي، فشعرت أن قبسا من نور قد شملني، فما أدري إلا وأنا أهوي على يده ورأسه وقدمه. أقبلها، ومد يده إلى قطف العنب وقال: بسم الله. فقلت: هذا كلام لا يقوله أهل هذه البلاد.
0: فماذا قال لك؟
1: سألني عن بلدي وديني، فلما علم أنني نصراني ومن أهل نينوى قال لي: أمن قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ سألته: وما يدريك ما يونس بن متى؟
0: ماذا أجابك؟
1: قال لي: ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي.
0: حذر يا غلام أن يفتنك عن دينك، إن دينك خير من دينه.
1: يا سيدي، والله ما في الأرض خير من هذا الرجل.
0: صعن، وقم واسعى إلى الطائف وأتي لي برجل من ثقيف، فإني أريد أن أعلم ما أحدثه محمد بها لأنبئ قريشة.
1: سيدي،
0: قم إلى ما أمرتك به. قم يا غلام، وإلا حطمت رأسك.

0: يا معشر قريش، هل علمتم ماذا أحدث محمد بثقيف؟
1: علمنا أنه خرج إليها، ولكن لم نعلم ماذا أحدث بها. فهل تعلم شيئا يا عتبة؟
0: دعاهم إلى دينه يا أبا الحكم.
1: وهل استجابوا؟
0: رد عليه واحد منهم وقال له: أما وجد الله أحدا يرسله غيرك؟ ورد آخر فقال له: والله لا أكلمك أبدا، لئن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك.
1: أحسن ثقيف الرد يا عتبة. وماذا صنع محمد بعد أن سمع هذا منهم؟
0: لقد سألهم محمد أن يكتموا عليه حتى لا نعلم ردهم إياه، فلم يفعل، وأغروا به السفهاء منهم.
1: نعم ما صنع.
0: هل تتركونه يا أبا الحكم يتردد على القبائل؟ أخشى أن يستجيب له قوم من العرب فتقوى بهم شوكته ويزدادوا بهم مناعة.
1: أما ترانا يا عتبة نقف بسيوفنا واللات والعزى لنمنعه من دخول مكة ما دام قد سعى إلى أعدائها يؤلبهم عليها؟
2: ونحن وراءنا بسيوفنا يا أبا الحكم.
3: من المنادي؟
4: أنا أريقب.
3: أهلا بك.
5: لقد جئتك يا أخنس في أمر، فهل أنت مستعد لقضائه؟
3: قل فلن أرد لك طلبا يا أريقب.
5: إن لك قوة وعزة فينا، ولم يستطع أحد من العرب أن يعدو عليك الشر. أنت تعلم مكان محمد من العرب، وقريش تصده عن دخول مكة.
3: فماذا تطلب؟
5: لقد أرسلني كي أطلب منك أن تجيره بمكة، فهل تفعل؟
3: ليتني يا أريقط كنت أود لو أجبتك إلى ما تطلب، ولكن محمدا من صميم قريش، وإنما أنا حليفها، وحليف قريش لا يجير على صميمها.
6: من الطارق؟
4: أنا أريقط يا سهيل بن عمرو.
6: أهلا بك.
5: لقد جئت في أمر هام.
6: قل ما تريد.
5: لقد بعثني محمد أسألك أن تجيره من قريش. لقد وقف فتيانها بسيوفهم يمنعونه أن يدخل مكة ويعود إلى أهله.
6: لقد جئتني يا أريقط في أمر لا أقدر عليه، فإن بني عامر لا تقدر أن تجير على بني كعب.
7: كنتم مع طريق الهدى، تأليف الشريف شقرون، تمثيل
8: عماد الوسلاتي، أحسونة ناجي، معز بن طالب، رمزي بن رحومة، نور الدين العياري، جهاد اليحياوي، المنصف بالعربية، فتحي ميلاد، وسلاح العمدوني.
7: توظيب إدريس الشريف، مساعد مخرج ثاني حسونة ناجي، هندسة الصوت وتنفيذ التركيب والمزج حسام قدرية، مساعد مخرج أول عماد الوسلاتي، إخراج محمد المختار الوزير.
9: أنتم
8: في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
9: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
10: إذاعة قفصة معك.
8: راديو قفصة.إن

0: برافو.
1: يرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: في ولاية قبيلي تم تسجيل بداية إصابات بآفة عنكبوت الغبار في كافة مناطق إنتاج التمور، وقد تم تنسيق بين المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والمجلس الجهوي من أجل دعم صغار الفلاحين بالمجامع المائية في الواحات العمومية بتوفير كميات من مبيدات عنكبوت الغبار. تسببت موجة الحر في تضرر مساحات زراعية بولاية سيدي بوزيد بنسب متفاوتة وصلت إلى 100% حسب ما أفاد به رئيس مصلحة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد مراد المبروكي. أكد مصدر مطلع من الصيدلية المركزية أن الزيادة في أسعار بعض الأدوية شملت عددا قليلا من الأصناف لم يتم تحيين أسعارها منذ سنوات، نفيا ما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي حول زيادات مرتفعة في أسعار الأدوية المستوردة. يتسم طقس الليلة بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بقفصة وصفاقس مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة، ثم طقس قليل السحب على كامل البلاد. وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تتراوح الحرارة بين 29 و 34 درجة وتصل إلى 36 درجة بالجنوب الغربي. تتواصل التحركات السياسية لاحتواء التوتر بين واشنطن وطهران، ونفت طهران وجود مفاوضات بعدما أعلن ترامب انطلاق المفاوضات بين البلدين، فيما أعلنت إيران أنها تبحث مع سلطنة عمان لتأمين ممر عبر مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير والمستغيث المستجير والوجل المشفق المقر المعترف إليك بذنبه. أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه.
1: مد اليدين إليك أفضل شرعة، ولغير وجهك لا يصح سؤالي. مد اليدين إليك أفضل شرعة، ولغير وجهك

أنا عند ظني فيك أنك مكرمي.

مد اليدين إليك أفضل شرعة ولغير وجهك لا يصح سؤالي أنا عند

مستمعي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية.

أحد الصالحين ناجى ربه بكل ما في الحب من صدق، فقال: إنا محبوه آثرنا الحياة له، فلا نلام على إحياء تقواه. إن كان حبي جنونا بئس ما زعموا، يا رب زدني جنونا أنت منحاه. قالوا: اتخذ لك جاها تستعين به. قلت: اتخذت فكفوا.

حسبي الله. من أعظم العوامل نفعاً وأجلها فائدة وقربة وزلفة من الله عز وجل القرآن الكريم، لأنه الكتاب العظيم الذي وصى به صلى الله عليه وسلم. ويوم يعرض عن القرآن ويؤخذ عوضا عنه يرمي الله الأمة بالجدل. وفي الحديث: ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. مع الله في بعثه المرسلين هداة دعاة إلى ما أمر، مع الله في وحي قرآنه، مع الله في آيه والسور، مع الله والفيض من قدسه ينير بصيرتنا والبصر ويدفع أعماق إيماننا فرار إليه، ونعم المفر. من أسباب السعادة وانشراح الصدر قراءة كتاب الله بتدبر وتمعن وتأمل، فإن الله وصف كتابه بأنه هدى ونور وشفاء لما في الصدور، ووصفه بأنه رحمة مباركة طيبة. بسم الله الرحمن الرحيم: قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. صدق الله العظيم. قال بعض أهل العلم: مبارك في تلاوته والعمل به وتحكيمه والاستنباط منه. وقال أحد الصالحين: أحسست بغم لا يعلمه إلا الله تعالى، وبهم مقيم، فأخذت المصحف وبقيت أتلو، فزال عني والله فجأة هذا الغم، وأبدلني الله سرورا وحبورا مكان ذلك الكدر. بسم الله الرحمن الرحيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا عظيما. صدق الله العظيم. مما يشرح الصدر قراءة في خلق ذي الجلال والإكرام، والتمتع بالنظر في الكون. هذا الكتاب المفتوح، إن الله يقول في خلقه: بسم الله الرحمن الرحيم، فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. وفي قوله تبارك وتعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. صدق الله العظيم. وكتاب الفضاء أقرأ فيه صورا ما قرأتها في كتابي.

قراءة في الشمس اللامعة والنجوم الساطعة، في النهر، في الجدول، في التل، في الشجرة، في الثمرة وفي الضياء، في الهواء وفي الماء. فتبارك الله أحسن الخالقين. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد.

تبارك الله، كم في الكون من عجب، في البر، في البحر، في الأفلاك والشهب. طير يهاجر من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، ولا يهتم بالسغب. وينشر النمل حبا كي يجففه، ويصنع النحل شكلا منتهى العجب. ويسبح البط في أعقاب مولده بلا مران، وماء النهر في صخب. ويلقم الثدي والعينان مغمضة، هر وليد، وما في الثدي من حلب. ويتبع الكلب ريحا غاب صاحبها، ويسمع الهر همس الفأر في الخرب. وينقر الطير دودا غاب في غصن تحت اللحاء، وما في الغصن من ثقب. تبارك الله، لا تحصى خلائقه، وكل آلائه تدعو إلى العجب. يقول أحد المفكرين: من ينظر إلى الكون يعلم أن المبدع حكيم لا يلعب. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه. ويقول أيضا تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. صدق الله العظيم. والمعنى أن كل شيء بحسبان وبحكمة وبترتيب وبنظام. يعلم من يرى هذا الكون أن هناك إلها قادرا لا يجري الأمور مجازفة جل في علاه.

البذرة إذا وضعت في الأرض لا تنبت حتى تهتز الأرض هزة خفيفة، فتفقس البذرة وتنبت. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. صدق الله العظيم. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويشد الطير في البستان لا أندى ولا أطرب، ويزهو الزهر في الرمان لا أبهى ولا أعجب. فجلت قدرة الرحمن لا أقوى ولا أغرب. النملة تدخر قوتها من الصيف للشتاء لأنها لا تخرج في الشتاء، فإذا خشيت أن تنبت الحبة كسرتها نصفين. الحية في الصحراء إذا لم تجد طعاما نصبت نفسها كالعود، فيقع عليها الطائر فتأكله. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. صدق الله العظيم. اسأل الوردة اكتست كل لون، من كساها ومن حباها شذاها. ألبستها الأوراق كف قدير فأردتنا لثم الشفاه الشفاه. أبرزتها عذراء من خدر كم في حياء توردت وجنتاها، ورعتها مليكة الزهر لما ألبستها الرياض تاج نداها. فأصخ للجواب منها تجدها باسم من حاكها تحرك فاها. ثم سائل بلابل الأيك تشدو فيهز الأملاك لحن غناها. من برى هذه الحناجر عيدانا وأنشأ قيثارة في لهاها؟ إنه مبدع كسى الطير ريشا وحباها في الجو ملكا وجاها. هذه النملة الدقيقة خلقا كيف تسعى وكيف تبني قراها؟ هذه النحلة اكتست حبرات، من طهى شهدها وسل حماها؟ واسأل الريح كيف تزجي سحابا، واسأل السحب كيف يهمي حياها. إن خلف العقول ربا حكيما أودع الكائنات سر بقاها. في عالم النحل لطف الله يسري وخيره يجري، وعنايته تلاحق تلكم الحشرة الضئيلة المسكينة، تنطلق من خليتها بتسخير الباري تعالى تلتمس رزقها، لا تقع إلا على الطيب النقي الطاهر. تمص الرحيقة تهيم بالورود تعشق الزهر، تعود محملة بشراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. تعود إلى خليتها لا إلى خلية أخرى، لا تضل طريقها ولا تحار في سبلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. إن سعادتك من هذا الحديث أن تعلم أن هناك لطفا خفيا لله الواحد الأحد، وترجوه وحده وتسأله وحده، لأنه أرحم الراحمين.

الكون مشحون بأسرار، إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة، ما الذي أبكاك؟ واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك. قل للهواء تحسه الأيدي ويخفى عن العيون، يا هواء من أخفاك؟ وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره، فاسأله من أسراك. واسأل شعاع الشمس يدنو وهي أبعد كل شيء، ما الذي أدناك؟ وإذا ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب، فسله من أرساك. أيها السادة الأفاضل، إلى هنا ينتهي هذا اللقاء. لنا موعد جديد بإذن الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والعافية، وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .ان. ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
2: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
1: لها قصة وحكاية،
2: نضعها هنا تحت المجهر
1: لنبين أصلها
2: وجذورها
1: وتاريخها. أصل الأشياء،
3: أصل الأشياء،
1: من إعداد عمر برادعي،
2: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
1: إخراج مريم الكواري.
3: أصل الأشياء.

0: الشوكولا من شراب الآلهة إلى عشق الناس.
1: هل تعرف ما هو الذهب البني؟
0: هي الشوكولا طبعاً، والتي يتشارك في عشقها سكان الأرض.
1: تعود جذورها إلى حضارة الأولميك، وهي أول حضارة كبرى ازدهرت في غواتيمالا والمكسيك قبل أكثر من 3500 سنة، حيث اكتشفت حبوب الكاكاو في مناطق أمريكا الوسطى والجنوبية الاستوائية.
0: لكن حضارة المايا في المكسيك أخذت الكاكاو إلى مستوى آخر، إذ صنعوا منه مشروباً مراً سموه تشوكولاتل، والذي يعني مشروب الكاكاو.
1: كان المشروب مقدساً بالنسبة لهم، إذ اعتبروه هدية من إله الحكمة كيتزالكواتل، ويعني الثعبان ذو الريش، وأضافوا إليه التوابل مثل الفلفل الحار أو الفانيليا لإعطائه نكهة مميزة، وكان يشرب في الطقوس الدينية والاحتفالات المهمة.
0: أما شعب الأزدك في أمريكا الوسطى فقد اعتبر الكاكاو رمزاً للثروة والسلطة، فاستخدمت بذور الكاكاو كعملة للتبادل التجاري، وكان المشروب محجوزاً للأرستقراطيين وكبار الشخصيات فقط. وكان إمبراطور الأزدك الشهير مونتيزوما الثاني يشرب أكواباً كثيرة من مشروب الكاكاو يومياً ليمنحه القوة والطاقة.
1: أما أول اتصال أوروبي بالكاكاو كان مع المستكشف الإسباني كريستوفر كولومبوس في رحلته الرابعة عام 1502، عندما صادف سفيرة تجارية تحمل حبوب الكاكاو، لكنه لم يدرك قيمتها الحقيقية آنذاك.
0: عام 1519 وصل المستكشف الإسباني هيرنان كورتيز إلى المكسيك، واكتشف مشروب الكاكاو لدى الأزتيك وأدرك قيمته، فأحضر بذور الكاكاو معه إلى إسبانيا.
1: لكن الإسبان لم يكونوا مغرمين بالنكهة المرة للمشروب الأصلي، لذلك قام الطهاة بإضافة العسل والسكر والقرفة لتخفيف مرارته، ما أدى إلى ولادة مشروب جديد أكثر حلاوة وأكثر قبولاً لدى الطبقة الأرستقراطية، ثم انتشر إلى بقية أوروبا.
0: ظلت الشوكولا مشروباً حصرياً للأثرياء لعدة قرون، حتى جاء عام 1828 عندما اخترع الكيميائي الهولندي كونراد يوهانس طريقة لفصل زبدة الكاكاو عن مسحوق الكاكاو، ما جعل إنتاج الشوكولا صلبة ممكناً وأقل تكلفة.
1: عام 1847 قامت شركة بريطانية تدعى جي اس فراي وأولاده بإنتاج أول لوح شوكولا صلبة قابل للأكل عن طريق خلط مسحوق الكاكاو وزبدة الكاكاو والسكر.
0: السنوات اللاحقة شهدت تطورات مهمة، ففي عام 1875 تعاون صانع الحلوى السويسري دانيال بيتر مع هنري نيستله الذي كان يعمل على إنتاج الحليب المكثف لإنتاج أول شوكولا بالحليب في العالم عبر دمج الحليب المكثف مع الكاكاو، وللمرة الأولى صار بإمكان الناس تناول الشوكولا بدلاً من شربها.
1: أما السر الحقيقي وراء النكهة الناعمة للشوكولا السويسرية فيعود إلى رودولف ليندت الذي طور تقنية العجن عام 1879، وهي عملية تجعل الشوكولا أكثر نعوبة وذوبانا في الفم.
0: مع تطور تقنيات الإنتاج وتوسع زراعة الكاكاو في مناطق مثل غرب أفريقيا، أصبحت الشوكولا متاحة للجميع، لتظهر شركات عملاقة خلال القرن العشرين وتبدأ بإنتاج أنواع مبتكرة من الشوكولا لتلبية احتياجات السوق العالمية.
1: واليوم يحتفل العالم في 7 يوليو من كل عام، وتنظم المهرجانات احتفاءً بالحلوى الأكثر شعبية في العالم، والتي يستهلك العالم منها سنوياً نحو 7 ملايين طن في صناعة يبلغ حجمها أكثر من 140 مليار دولار،
0: حيث تصدر ساحل العاج وحدها ما يقرب من 40% من الإنتاج العالمي، فيما تبقى هولندا من أكبر مراكز معالجة الكاكاو عالمياً، حيث تستقبل الحبوب الخام ليتم طحنها وتحويلها إلى مسحوق وزبدة كاكاو تستخدم لاحقاً في تصنيع الشوكولا والحلويات. ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
1: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
0: لها قصة وحكاية،
1: نضعها هنا تحت المجهر
0: لنبين أصلها
1: وجذورها
0: وتاريخها. أصل الأشياء،
1: أصل الأشياء.
0: من إعداد عمر برادعي،
1: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
0: إخراج مريم الكواري.
2: أصل الأشياء.

وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر

الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما

إِنَّا قَدْ فَوَّضْنَا أَمْرَنَا إِلَيْكَ وَإِنَّكَ بِعِبَادِكَ خَبِيرٌ بَصِيرٌ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك

ربنا أتمم لنا نورنا وارحمنا، إنك على كل شيء قدير. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا خسارا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: والصبح إذا تنفس.
2: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ندعوه ولا نشرك به أحدا، لا يملك غيره ضرا ولا رشدا، هو الواحد لا مثيل له، هو الصمد لا ند له، هو الغني لا حاجة له. صبحكم الله مستمعين الأحباء بالخير واليمن والسعادة. صبح اليوم سيتنفس بحكمة نطق بها أجدادنا وعملوا بها واتخذوها ميثاقا في معاملاتهم. ما هي هذه الحكمة؟ الجار قبل الدار. ربي عز وجل قرن حق الجار بعبادته، وأمرنا باش نرفع مقام الجار، باش نصون عرضه، باش نستر عيوبه، باش نتجنب أي حاجة تسيئله. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. أضم الأصناف متاع الجيران، ثم جار يبدأ جار وقريب، عند زوز حقوق، حقوق الجيرة والحقوق متاع صلة الرحم. ثم جار يبدأ ملاصق لك ولكن ليس من قرابتك، وثم جار يكون بعيد عليك شوية ولكن عند حق الجيرة ويكون من مرافقيك في سفرك وضعنك. ولذلك أحبتي صنفهم القرآن وجعل لهم حظا في حسن المعاملة. والنبي صلى الله عليه وسلم ربط ما بين الإيمان بربي وما بين الإحسان للجار. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، شنو شرط اكتمال الإيمان؟ فلا يؤذي جاره. وفي صيغة مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابته: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. كل مرة سيدنا جبريل ينزل ويوصي على جارة، قال، وهي صيغة مبالغة لا غير مجازية، قال: خفت نهار من نهارات يقول لي راه جارك عند الحق في الميراث. ولذلك يا أحبتي جيراننا نتجنب أذيتهم، نتجنب التجسس والتحسس وتتبع العيوب والأخبار متحهم، نتجنب أن نتصيد الأخطاء متحهم، نتجنب أن نأذوهم

0: رمي الفضلات، وإلا كيما يصير في أعراسنا اليوم للأسف الفوشيك، وإلا تصير عركة ظلي شجار وكلام فاحش الناس كلها تسمع فيه، وغيرها من ألوان الأذية لا تجوز في ديننا. كيفاش يكون الإحسان للجار؟ أول حاجة نسلم عليه، صباح الخير، عسلامة، بسلامة، تصبح على خير، السلام عليكم. النبي عليه السلام قال لنا: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. الحاجة الثانية أن نتفقد غيابه، نسألوا على حاله، كان جارنا مهموم نواسوه، كان حزين نرفع معنوياته، كان محتاج نسد الحاجة متاعه وندخل الفرحة على قلبه. ونتذكروا ديما الحديث الجميل: أحب الأعمال إلى الله شنو؟ سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا. الحاجة الثالثة في الإحسان للجيران أن ما فيها باس نوده ويودني، نهدي له ويهدي لي، تهادوا تحابوا، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا نتذكر بعضنا الجيران في المناسبات، في الأعياد، في النجاحات، في الأفراح، في الأطراح، ينجم يستحق سيارتي، استحضاري، نعمل معه الواجب، كي يموت لها عزيز عليه يلقاني في الإطعام، في استقبال الضيوف. حاجة أخرى وأخيرة: تبادل الأطعمة، خصوصا ما لذ وطاب أو ما فاحت رائحته، وخصوصا في شهر رمضان المبارك، وهي وصية نبينا صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري، قال له: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وهكا مستمعين الأكارم نأتي إلى نقطة نهاية هذه الحلقة، وإلى لقاء قريب بإذن الله.
1: والصبح إذا تنفس. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. باقة الصباح. باقة الصباح. الصباح.
2: صباح المحبة والمودة، صباح الأخوة الصادقة، صباح شمس مشرقة فوق السحب، صباح أنيق لأرواح سكنت قلوبنا وغمرتها بالفرح. إن حضروا حضرت السعادة، وإن غابوا يبقى عطرهم يجوب المكان.
3: يا حلو صباح يا حلو طل، يا حلو صباح نهارنا فل، يا حلو صباح يا حلو طل، يا حلو صباح نهارنا فل.

صباح الخير، صباح المحبة والوئام، صباح التسامح والسلام، صباح الأخوة الصادقة المبنية على الاحترام.

الأخ هو رفيق الدرب، هو روح الحياة، والحياة من غير أخ لا طعم لها ولا لون، لأن الأخ يعطيها أمل وتفاؤل، هو عيني الثانية وسندي في الحياة الذي ألجأ إليه في ألمي وفرحي.

علمتني الحياة أن هناك أشخاص يصافحون القلوب قبل الأيادي، البعض يطيب لهم الصباح والبعض الآخر يطيب بهم الصباح، وهناك بعض آخر هم الصباح بعينه.

هو رفيق الطفولة وأول الأصدقاء، هو السند والظهر الذي لا ينكسر. الأخ هو أب آخر وابن في بعض الأحيان. وكيف أعرف ود أخي؟ يحمل همي، يسأل عني ويسد خللي.

ليست الروعة أن ترى من تحب كل يوم، ولكن الروعة أن تشعر بوجوده حولك وإن كان بعيد عنك. صباحكم أخوة ومحبة لا تزول.

للصباح نسمات جميلة يتخللها شوق وحنين وباقات من الود لأناس سكبوا في أرواحنا عطراً نادراً لا يزول أبداً. يبقى شذاه يعطر الأنفاس والأجواء. مع تحيات وسيلة الغولة.

0: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
1: صباحكم الخير أخواتي الفلاحات، أخواني الفلاحيين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم إن شاء الله نشوفوا إعداد بذور البطاطا للغراسات الآخر فصلية، اللي هي عملية التنبيت. عملية إعداد بذور البطاطا يعني التنبيت هامة وتساهم برشا في الرفع من المردود، ونقوم بها في حالة الغراسة اليدوية ولا النصف آلية. الفوائد متاع التنبيت: رو التنبيت يمكننا من إنبات سريع ومتناسق، الرفع من عدد السيقان وعدد الدرنات بالنبتة، التبكير في النضج وبالتالي في التقليع، وهذا محبذ في الموسم الآخر فصلي على خاطر يجنبنا الجليدية. توا كيفية القيام بعملية التنبيت؟ كيف نشروا البذور تنجم تكون جاهزة فيزيولوجيا للتنبيت وإلا في طور السبات؟ البذور اللي هي جاهزة فيزيولوجيا عند الخناء نقوم بعملية التنبيت مباشرة إثر التزود بالبذور على النحو التالي: النحو كافة البراعم البيضة، والنحو زداك الدرنات المتعفنة، ونصنفوا البذور إلى أحجام متقاربة، نعرضوا الدرنات للضوء العادي في محل يكون مهوي ومحمي من الشمس والأمطار، ونطرحوها في الأرض، لكن ارتفاع تبوة البذور ما يتعداش ضعف حجم الدرنات، وإلا نحطوها في جاجوات بلاستيك ونعبوا نص الجاجو ونوجهه التاج متاع البذور الفوق، ولازم نخلو فضاء بين الجاجوات للتهوية ودخول الضوء. طيب إذا كان البذور كانت في طور السبات عند الخناء، هنا تحفظ البذور في محل مهوي ومحمي من الشمس والأمطار، ونرصفوا الشكاير صفوف على عرض زوج شكاير والعلوم في حدود 6 شكاير، وهك الصفوف بعدها على بعضها، وعند ظهور البراعم البيضة على نسبة 90% من الدرنات نقوم بعملية التنبيت كما شفناها مع البذور الجاهزة. بالنسبة للمساحات الكبرى واللي تم غراستها آليا، ينصحنا بالشروع في الغراسة مباشرة بعد إزالة البراعم البيضة وتصنيف البذور إلى أحجام متقاربة. وإذا كانت الظروف المناخية ما هيش مناسبة للغراسة، نحفظ البذور مؤقتا في الشكاير بعد عملية إزالة البراعم البيضة، إما نردوا بالنا لازم نخلو الشكاير محلولة ومتراصفة ونخلو الفضاء بيناتها للتهوية. مدة التنبيت معدل أسبوعين 3 أسابيع بالنسبة للأصناف اللي دورتها زراعية أكثر من سبونتا، 3-4 أسابيع بالنسبة للأصناف اللي دورتها زراعية كيما سبونتا، و4-5 أسابيع بالنسبة للأصناف اللي دورتها زراعية أطول من سبونتا. هنا توصية راهو يحبذ زراعة البطاطا في مرحلة تعدد البراعم. وتوا ما بقى لي كان نقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: تمام السادسة صباحاً.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم جميعا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس الاثنين بقصر قرطاج بكل من الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية وكذلك رئيسة المدير العام لمؤسسة الإذاعة التونسية والرئيس المدير العام لوكالة إفريقيا للأنباء ورئيس المدير العام لمؤسسة سنيب لا بريس وكذلك المفوض بمؤسسة دار الصباح. وأكد رئيس الدولة في هذا الاجتماع على دور الإعلام الوطني في هذه المرحلة من تاريخ الوطن مشددا على ضرورة أن يكون صوتا حرا يعبر عن الكلمة الشجاعة. وأوصى رئيس الجمهورية بتكثيف الومضات الإذاعية والتلفزيون لمواجهة عديد المظاهر السلبية ومنها على وجه الخصوص آفة المخدرات. بولاية قفصة قامت أمس مصالح بلدية المضيلة بتنفيذ عديد التدخلات بمختلف الأحياء السكنية بالمنطقة البلدية متمثلة بالأساس في الرفع الدوري للفضلات المنزلية وتنظيف بعض النقاط الشبه سوداء إضافة لتدخل فريق البستنة بسقي الأشجار بالطريق الرئيسية. في إطار نشر الثقافة العلمية وتنمية حب الاكتشاف لدى الأطفال ينظم فرع القصرين لمدينة العلوم بتونس مدرسة صيفية في علم الفلك موجهة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 12 سنة وذلك عام امتداد 3 أيام من 5 إلى 7 من شهر أوت الجاري. أطلقت الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي يوم الخميس الماضي مبادرة الوسط الجامعي الأخضر وهي مبادرة وطنية لفائدة مؤسسات التعليم العالي وهيكل الخدمات الجامعية. هذه المبادرة تهدف أساس لترسيخ الثقافة البيئية لدى الطلبة والباحثين اعتمادا على مشاريع صديقة للبيئة من أجل التواصل لإرساء وسط جامعي أخضر. انتفعت أكثر من 400 ألف عائلة تونسي ببرنامج بروسول الوطني للنهوض باستعمال الطاقة الشمسية منذ انطلاقه سنة 2005 لغاية 31 ديسمبر 2025 وفق ما أفاد به مدير برنامج نهوض بالسخانات الشمسية وإنتاج الكهرباء المرتبطة بشبكة الجهد المنخفضة بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة طارق بركاتي. أخيرا دمرت حرائق غابات بضواحي ولاية واشنطن شمال غربي الولايات المتحدة الأمريكية ما لا يقل عن 700 مبنى كما أجبرت عشرات الآلاف من السكان على الفرار من منازلهم وفق ما أعلنهم مسؤولون أمريكيون يوم أمس الاثنين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم. نسائم الصباح.
4: صباح الخير يا حلوين.
5: صباح الخير وكل الخير.
6: صباح الخير.
7: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس.
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
6: نسائم الصباح.
10: صباح الخير، صباح النور، صباح الورد على كل من اختار انه يرافقنا في نسائمنا الصباحيه. صباح تسمعوا فيه كل الاخبار الطيبه والاخبار المزينه وفيه برشه طاقه ايجابيه وفيه برشه ناس اللي باش تحسنوا بها جوده الحياه نتاعكم. فنهاركم زين، نهاركم مبروك. نبدو معاكم مشوارنا الصباحي المعتاد، فريق كامل باش يكون حاضر معاكم حتى لتسعة ونص اليوم في الماتينال وفي نسائمنا الصباحيه. عماد باش يكون في الاخراج الفني لهذا الفضاء، الإخراج الرقمي على الدين. نهاية تقول لكم إن شاء الله نهاركم يكون من أحلى ومن أسعد الأيامات.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

كبيرة لكل من يركب الطريق في اللحظات هذه. إن شاء الله ثنيتكم زينة، توصلوا سلامات في مختلف الاتجاهات اللي قازينها، وديما نخص كالعادة في كل ماتينال الناس اللي هي في اللواج، والناس اللي هي زادة كيف كيف في الكيران، والناس اللي هي تسوق في مسافات بعيدة. إن شاء الله كل الطرق إلى الفرح تكون سالمة، تمشوا أمنين وترجعوا فرحانين إن شاء الله. اليوم 3/4/2026 موافق 21 من صفر 1448 هجري، هذا اليوم هو رقم 216 من عام 2026. عنا 32 أسبوع في هذه السنة، واليوم عنا 67 يوم في فصل الصيف. نعطيكم فكرة على مواقيت الصلاة بالنسبة لليوم، وين الظهر باش يكون مع انتصاف نهار هذا اليوم و 38 دقيقة، العصر باش يكون في الساعة 4:15، 28 دقيقة بعد الساعة 7 مساء يرفع إليكم أذان صلاة المغرب، وفي دقيقتين بعد الساعة 9 مساء يرفع إليكم أذان صلاة العشاء. فتقبل الله صلاة الجميع مسبقاً.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح،
2: صباح الربح اللي يملا ويعبي جيوبكم، والفرحة اللي تخلي البسمة تملا وجوهكم. صباح الكلمة الحلوة، صباح الناس التفائل والمروة واللي تحب تسمع الحظ توا. صباحكم إيجابي والناس الفرحانة هم أصحابي، ومع الحظ نيوز نحلوا نقرأ لكم جوابي.
3: وانا باش نحل ونقرا لكم جوابي في صباح ان شاء الله يكون فيه برشا ضحكه حلوه وصباح الفل والياسمين والاخبار الطيبه. وكالعاده اول اخبارنا للحمل، وين مهنيا يا حمل باش تواجه بعض التحديات، لكن اكيد قدرتك على انك تعرف تركز تساعدك في انك تتجاوزها في ساعه في ساعه. عاطفيا تحتاج انك تمنح الشريك مزيد من الاهتمام، هكا تنجم تتجنب سوء الفهم اللي نجم يكون حاصل. ماديا تتحسن اوضاعك الماليه تدريجيا، وباش تلقى الحلول لبرشة التزامات كنت خايف منها. برج الثور، برج الثور مهنيا تنجح في انك تكمل مهامك بفضل تعاون الزملاء متاعك ودعم المحيطين بيك. عاطفيا اليوم هو يوم مناسب باش تقضي وقت ممتع مع الاشخاص اللي هم مقربين منك برشة ويحبوك برشة. وماديا تحصل على فرصة اللي تساعدك في انك تحسن وضعك المالي، يظهر لي ما فماش ما احلى من هك يا ثور. باش نمشي زيتا توا للجوزاء، الجوزاء اللي مهنيا يعاود يحاول انه ينظم افكاره ويرتب اولوياته حتى باش ما يشعرش هكا شويه ضغط في العمل وينقص شويه من الستريس اللي موجوده في العمل. عاطفيا الحوار الهادئ، في كل مرة نقول لك يا جوزاء الحوار الهادئ راه هو الوحيد اللي يساعدك على انك تقوي علاقتك بالشريك. ماديا تجنب القرارات المالية المتسرعة، وفي كل مرة راجع الخطط متاعك قبل الانفاق. برج السرطان عندك موهبة وعندك فرصة باش تثبت قدراتك وباش تحقق تقدم في بعض المهام اللي في كل مرة كنت تأجلها. وعاطفيا حاول انك تتحكم في انفعالاتك باش تنجم تحافظ على استقرارك واستقرار علاقتك مع شريك. ماديا من الأفضل أنك تحط خطة واضحة باش تنظم مصروفك بها، وهذا اللي هو المطلوب. برج الأسد وأعياد الميلاد، في برج الأسد والأفراح والمناسبات الشهر هذايا. ومهنيا يا أسد تظهر قدرتك القيادية اليوم وتحصل على إشادة من المحيطين بيك. وعاطفيا شريكك يحتاج الدعم ويحتاج الاهتمامك خلال الفترة الجاية. المال رد بالك من ثقة زايدة وقت لتتعامل مع الأمور المادية وكل شيء لباس. العذراء، يا عذراء اليوم نهارك اليوم مزيان على الأخر. مهنيا تساعدك مهاراتك في أنك تتواصل إلى الحل بعض المشكلات اللي كانت عندك في البيئة العمل. عاطفيا نجم تشعر بالحاجة إلى أنك تشارك أفكارك وتشارك مشاعرك زايدة كيف كيف مع شريك. بالنسبة للمادة وبالنسبة للفلوس توقيت مناسب باش تدرس مشروع جديد، وإلا زي ده كيف كيف تحط خطط مالية مستقبلية. النجاح والحظ في برجك ليامات هذية. الميزان مهنيا تتمتع بطاقة برشا إيجابية تساعدك على أنك تنجز أعمالك كلها بكفاءة وتبدأ فرحان بها. عاطفيا أهم حاجة ابتعد على الأشخاص اللي نجموا يسببوا لك التوتر، ودي محافظ على هدوءك. مادية فما طرق جديدة باش تحسن بها دخلك خلال الفترة المقبلة. عندك برشة فلوس باش تكون حاضرة في الشهر هذايا. يا عقرب مهنيا باش تحصل على مسؤوليات جديدة باش تمنحك فرصة جديدة زيدة باش تظهر المهارات متاعك. عاطفيا اهتم أكثر بالأشخاص المقربين منك وقد منها برشا دعم علشان هما مستحقين له توا. ماديا تحتاج انك تنظم كل شيء قبل ما تاخذ اي قرار، وخاصه كي يبدا قرار مالي مهم. برج القوس تدخل في تعاون جديد يفتح لك باب قدام فرص مهنيه مختلفه، اجواء رومانسيه تعزز بها علاقتك مع شريك والا اتعرف زي ده كيف كيف على شخص جديد. ماديا فكر في تحسين وضعك المالي وعندك افكار جديده تنجم تكون فرصه حتى لو كانت صغيره. برج الجدي مرد بالك تخلي ستريس يأثر على أدائك، وكون ديما كالعادة واثق بقدراتك وواثق بخبراتك. حاول أنك تجد حدد علاقتك بالشريك، وأهم حاجة رد بالك من الروتين وفي المادة وفي المال، رد بالك من تعاملاتك المالية، وأهم حاجة كالعادة ما تتسرعش في إنك تتخذ برشا قرارات. برج الدلو، برج الدلو تحتاج إنك تركز على أهدافك، وأهم حاجة تجنب إنك أنت هكا تعمل 20,000 حاجة في نفس الوقت، تجنب التشتت باش تنجم كل حاجة تنجزها كيف ما هي. عاطفيا قضاء وقت محليه مع العائلة يساعدك على إنك تحسن حالتك النفسية، وفما مصدر دخل جديد وفرص مختلفة زادة باش تفرح بها واللي باش تحسن لك الوضع متاعك. ونختمو بالحوت. الحوت اللي يحتاج إلى ترتيب أفكاره باش يتجاوز بعض الضغوطات اللي موجودة في العمل. العاطفة محليها وممتازة بالنسبة للحوت، وين فما مشاعر إيجابية وباش تكون أكثر قرب من الشريك. بالنسبة للمال، من الأفضل أنك تأجل بعض القرارات المالية الكبيرة، هكا امشي خطوة خطوة حتى تتوضح الأمور، والحظ مواتيك اليوم وكل يوم.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
7: صباح الخير للناس اللي تتبع فينا وين ما كانت وكيف ما كانت. إن شاء الله نهاركم زين. كيفاش باش يكون طقسنا بالنسبة لليوم؟ التوقعات الجوية لثلاث أربعة أوت، السحب باش تكون موجودة بأغلب الجهات، باش تكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، وباش تكون فما ظهور خلايا رعدية مصحوبة بالأمطار. بالنسبة للريح باش تكون من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، ومن بعد تتقوى نسبيا بعد الظهر. وبالنسبة لدرجة الحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف، معناها هكا هم اللي قاعد يدور في صفحات التواصل الاجتماعي انه اليوم هو البيك متاع السخانة، معناها اكثر نهار باش يكون سخون. على كل احنا راهو المعطيات الكل والتفاصيل الكل باش ناخذوها بعد سبعة من خلال مصفحتنا المعهد الوطني للرصد الجوي. لكن خليني نقول لكم من توا انه راهي درجات الحرارة باش تكون بين 37 و 41 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 42 و 45 درجة ببقية الجهات. 45 هذلي موالفين بها، معناها ما فماش داعي للهلع هذية الكل. ماناش باش نوصلوا لدرجة الحرارة الاستثنائية اللي عشناها في الأسابيع اللي فاتت، هذيك حاجة وسيئة وفتناها. وأقصى درجة الحرارة باش تكون اليوم ما بين 42 و 45 درجة بالجهة. تنهاركم فيه كان نسيمة المنعشة، فيه كانت الضحكة المزيانة اللي من القلب، وفيه كل الأخبار اللي تسر الخاطر زي ده كيف كيف.

0: طريق السلامة. طريق السلامة.
1: طريق السلامة للجميع، كل الطرق إلى الفرح تكون سالكة أمامكم اليوم وكل يوم، وكالعادة توصيات ونصائح توصلنا من مختلف الجهات. واليوم باش نمشوا ونحطوا الرحال في إقبلي ونصبحوا على سي عمارة أحويتة، ونصبحوا زادة كيف كيف على سواق الكل اللي يسمعوا فينا في إقبلي. أهلا وسهلا، صباح النور سي عمارة، نهارك زين.
2: صباح النور
1: أخي،
2: صباح النور لجميع العاملين والمستمعين والمشاهدين كذلك.
1: الله يخليك، وتحية زيادة كبيرة للي معنا هكا قاعدة تعلم فيهم توا بالله، في كل مرة هكا هم يكونوا حاضرين معنا زيادة مشاركين حاضرين بالغياب، فتحية لهم، إن شاء الله يهزوا البرمي في ساعة في ساعة.
2: ان شاء الله.
1: اذا سي عمارة، نعرفوا انه توا برشا ناس هكا مسافره وتحب تفرهدك صغيرات نتاعها، فكيفاش نتعاملوا مع صغيرات في الكهرباء في المسافات الطويله؟
2: شكرا. هو في الواقع السفر ديما تبعت حال عندها معناها احتياطات خاصه، وخاصه في هالطقس معناها الصيف هذي، ديما ماذا بينا كي نسافروا ديما ناخذ احتياطاتنا، قلنا ماذا بينا بصفه عامه ناخذ وقت، معناها ماذا بينا ما يكونش في ذروه السخانه، ماذا بينا ديما ناخذوا بكري شوي، ناخذوا بكري شوي، ماذا بينا نكونوا معناها في وضعيه معناها مريحه شوي للركاب بصفه عامه. الصغيرات طبعا ديما احنا نخلو فيهم من تالي، ولكن يلزم اللي صغير اللي معناها ما نجمش يدروح، لازم معناها كرسي خاص به، معناها وهذا بدي متوفر موجود كرسي خاص معناها، ونحطوه في وضعية مريحة. ماذا بينا زادة كيف حكاية السخانة، نعرفوا كيش ننتقوه شوي معناها على الشمس، وديما بحذنا المي، ديما تفكرهم بالمي، ديما لازم يكون ثم شوية هواء زادة متي يدور شوي، زادة ما يلزمش معناها نغفل عليه صغير، فما شكون ربما ساعات معناها العادات السيئة هذه يعطي تليفون يعطي كذا يسمع عليه، ولكن معناها ساعات تبدا ربما مش باهي. حاجة أخرى زادة يبدو صغار ساعات يوقفوا ونقزوا وكذا، زادة كيف زادة ينجم يشوش على السائق وعلى الركاب، وبالتالي معناها تبدا العملية فيها العديد بقلق، وربما لا قدر الله فما خطر. هذاك لازم ديما صغير يتعود أنه يقعد في الكرسي، يتعود أنه يلبسوا السبتة، يتعود أنه يكون معناها في وضعية ينتظر كما معناها بشوي بشوي باش يتعود، باش نجم نكونوا ان شاء الله امنين. نعرفوا ساعات نشوفوا بعض الوضعيات، شوف تلقى حل بالله من تالي، تلقى حل من تالي، وتلقى مخرج راسه صغير معناها وكذاها ومنها ولعب منها وكذا. ساعات كيف زاد ثم صغار ينجموا يحلوا البيبان فجأة، لازم ديما سكروا السيكوريتي هذيك نتاع الاطفال هذيك من تالي باش ما يحلش الشباك، خاطر ما تفيق كان تلقى حل الباب.
1: صحيح.
2: اعمار معينه والله صدقيني معناها هذاك عليه لازم ديما يكون هو في وضعيه اولا معناها مثبت في العربه، كما قلنا معناها بالسبت وكذا، كان صغير ياسر نعملوا له كرسي، كان معناها ينجم يتحمل شوي، نعملوا له السبت العاديه، وبالتالي معناها ديما رادين بالنا، نردوا بالنا من المي، زاد نعطوهم ديما نشربوهم من المي خاطر السخانه وطول النهار وكل شيء، وان شاء الله ربي يستر الناس كل ان شاء الله. هي في النهايه ديما كل وعي معناها بان احنا عارفين الواحد ايش قاعدين نعملوا، صايراتنا باش ياثروا علينا ولا ناثروا عليهم ونخليهم ربما نغفلوا عليهم، نبدا نحكوا احنا ونسينهم. وبالتالي معناها هذا كل معناها ان شاء الله ربي يستر،
1: ان شاء الله ربي يسترهم ويستر
2: ان شاء الله،
1: ان شاء الله ربي يستر صغيراتنا الكل. واذا كان تبدو عارفين انه صغير اللي معاكم ما ينجمش معناها يبقى ثابت، والا ما يتحرك برشا، ولا مازال صغير ما يتحكمش في روحه، ما يسالش معناها يبدا فما شكون كبير من تالي معناها يحافظ عليهم، ولا يقعد في الوسط، ولا يبدو عارفين عشي صغير راهو ما تنجمش تتصور شنو ينجم يعمل، ما نجم معناها ساعات المخيلة نتاعك تقول الحاجة ذيك ما يعملهاش ويعملها.
2: خاطر هو صغير واللي يشوفها يعمله هو، ما يقدرش خطر، وبالتالي المسؤول عليه هو الكبير.
1: هذا هو.
2: وباش ما يشخشمش السياقة وصفة عامة العائلة، الأم منشيرة والبابا منشيرة وصغيرات باش ما يشخشبوش، كما كنت تحكي معناها ما فيها حتى بس، إذا كان بقي معاه الأم من تالي ولا بابا من تالي مفيد، شخص كبير ينجم
1: يرد
2: بالنا منه وردوا بالنا على بعضنا إن شاء الله.
1: هذا هو إن شاء الله، طريق آمنة وطريق سلمة للجميع، وصيف بلا حوادث إن شاء الله. يعطيك صحة سي عمارة، يومك سعيد ويومك من أسعد الأيامات. شكرا، نهارك زين.

0: مبادرة ومشروع مدني لتحسين البنية التحتية للمؤسسات التربوية، دور القطب التكنولوجي بقفصة وتفاعله مع محيطه، برنامج التوأمة الرقمية بالمؤسسات التربوية. اليوم في المراية من 10:30 نهار على موجات إذاعة قفصة. إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية
1: تتكلم. تمام 7 صباحاً.
2: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
1: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. 10 رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج على اجتماع ضم كل من رئيسة الحكومة ووزير البيئة ووزير الشؤون الثقافية والمديرة العامة لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية والمكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي. وتعرض رئيس الدولة خلال هذا الاجتماع على وجه الخصوص إلى الوضع البيئي والتلوث على إثر الزيارة التي أداها يوم الأحد إلى مدينة رادس. كما تعرض أيضا رئيس الجمهورية للدولة الموكول لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ودور وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية في حماية المواقع الأثرية. بولاية قفصة صادقت اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بتاريخ 30 من جويلية الماضي على عدد من المشاريع، من بينها دراسة إحداث مناطق سقوية للري التكميلية بكل من معتمديتي الكتار وزنوش، إضافة لتركيز التكييف المركزي بقسم تصفية الدم وقاعة العمليات بالمستشفى المحلي بأم العرايس. تشهد أغلب التجمعات السكانية بولاية قبلي خلال فصل الصيف حركة رياضية من خلال تنظيم دورات في كرة القدم المصغرة بمشاركة فرق من مختلف الفئات العمرية في مبادرات تهدف لتأطير الشباب وتنشيط الأحياء واستثمار أوقات الفراغ. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن انطلاق موسم جني الحلفاء يوم السبت غرة أوتا، ويتواصل لغاية 31 من جون في 2027، على أن تنجز خلال هذه الفترة جميع العمليات المتعلقة بجني الحلفاء ونقلها ووزنها وشرائها. دعا وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتكسير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزويري إلى وضع رزنامة دقيقة لاستكمال بقية مراحل مشروع إرساء المنصة الرقمية الخاصة بالكراء المملك والبيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعية وتنظيم حملات تحسيسية لفائدة المواطنين للتعريف بالمنصة الرقمية وآلية عملها وكيفية الانتفاع بخدماتها. تتواصل الحرارة في ارتفاع طفيف اليوم، حيث تتراوح بين 42 و45 درجة بأغلب الجهات لتصل إلى 47 درجة بأقصى الجنوب الغربية مع ظهور أشهلي محليا. أخيرا، أعلنت سلطات مدينة سبتة يوم أمس أن ما بين 3000 إلى 5000 مهاجر ما يزالون في المدينة الخاضعة على السيطرة الإسبانية بعد عودة أكثر من 69 ألف مهاجر المغرب، فيما نفت الحكومة الإسبانية تلقي أي تحذيرات مسبقة بشأن موجة العبور الجماعي غير النظامي خلال الأيام الماضية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: معاك تضوى مرايتنا. نسائم الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين.
4: صباح الخير وكل الخير.
5: صباح الخير.
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس صحيح من جد لكم الناس كلها. نعود نصبح عليكم وين ما كنتم. أعطيتكم فكرة صغيرة على توقعات الجوية بالنسبة لليوم، لكن أكيد كل التفاصيل والتفاصيل محينة ناخذها من خلال مصافحتنا للمعهد الوطني للرصد الجوي. صباح الخير سيدة سعيدة، مرحبا. صباح الخير سيدة سعيدة، مرحبا.
2: ألو
1: صباح النور. صباح النور، نهارك زين.
2: صباح النور، يعيشك وكل مستمعين ذات قفصة.
1: الله يخليك، شكرا لك. توقعاتنا الجوية بالنسبة لليوم والأيامات القليلة الجاية سيدة سعيدة، يا هل ترى درجات الحرارة بالجنوب الغربي باش تكون أعلى برشا من المعدلات العادية، وإلا نحكو على حرارة أعلى شوية بدرجة أو درجتين؟ معناها الناس اللي تسمع فينا توا على شي فما برشا خوف، فما برشا معناها على صفحات التواصل الاجتماعي قاعد يدور برشا انه اليوم باش يكون يوم استثنائي في درجات الحراره، فالحقيقه والا التفاصيل الصحيحه ناخذوها من عندك.
2: اي الحقيقه هو ثم ارتفاع في درجات الحراره مقارنه بالبارح، تزيد تقريبا درجه او درجتين يعني كحد اقصى، ماهوش يوم استثنائي الحقيقه كما يحكيوا برشا عباد. الحقيقه هي درجه حراره مرتفعه، مازالت باش تقعد اليوم وغدا مرتفعه في الجنوب والجنوب الغربي خاصه. ترجع نهار الخميس سبب شويه بشويه ترجع المعادلات العاديه لشهر اوت. اليوم ارتفاع في الحراره تكون بين 36 و 42 درجه في المناطق الساحليه والمرتفعات، وبين 42 و 46 درجة ببقية الجهات، وتصل 47 درجة بأقصى الجنوب الغربي، نحكي على توزر وقبلي مع ظهور الشهيري محليا. بارح في قفصة كنا سجلنا 42 درجة، اليوم نتوقع 44 درجة كحرارة قصوى. غدوة تبدأ تنقص شوية، يعني غدوة تقعد في نفس المعدلات بين 43 و 44 درجة في قفصة، أما نهار الخميس تبدأ تسيح بالقدية درجة الحرارة، نحكي على 39 إلى 44 درجة كحد أقصى، وبشوية بشوية حتكشي جمعة والسبت زادة تنقص درجات الحرارة. معدل عادي تاع شهر أوت بالنسبة لقفصة العشرية الأولى من شهر أوت هو تقريبا 39 درجة. يعني كنا بعده 42 درجة، نبعده بثلاثة درجات، مش نحكيه على موجة حر، كأنه هي ما تتواصلش يعني أكثر من ثلاثة أيام، وتكون درجة الحرارة بعيدة برشا على المعادلات العادية، وتكون درجة الحرارة مرتفعة في الليل زادة وفي النهار. يعني هذه ما هيش الخاصية كلها متواجدة يعني في الأيامات هذه بالنسبة لدرجة الحرارة. نكملوا بالنسبة لطقسنا اليوم، ثم إمكانية كبيرة لظهور خلايا رعدية بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال الوسط، تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة خاصة في جهتي القيروان وزغوان مع تساقط محلي البرد. ريح اليوم من القطاع الجنوبي ضعيفة إلى معتدلة، والبحر قليل الاضطراب إلى مضطرب في السواحل الشرقية. بالنسبة اليوم الغد الأربعاء يكون طقس مغيم جزئيا، في تدريجيا كثيف السحب بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال الوسط، تتكون زادة خلية رعدية بعد الظهر تكون مصحوبة بأمطار تشمل بعض الجهات الشرقية، وريح تتبدل القطاع الشمالي بالشمال والقطاع الشرقي بالوسط والجنوب، لذلك علاش في الشمال والوسط تبقى تنقص تدريجيا ابتداء من يوم الأربعاء. وبالنسبة لليوم الخميس تبقى تنقص يعني على كامل المناطق، ونرجع كما قلنا تقريبا المعادلات العادية لشهر أوت.
1: يعطيك الصحة، شكرا ليك، تطمينات بالجملة اليوم معاك، فيومك سعيد إن شاء الله. شكرا ليك،
2: يومك سعيد.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح، أخبار الناد،
2: أخبار الناد،
1: أخبار الناد.
3: أخبار الناد كالعادة مجموعة من الأخبار وتراند أم بين أحداث محلية اللي تشغل الشارع التونسي وقضايا كبرى زيدة كيف تسيطر على المنصات العالمية. وخلينا نبدأها بالأخبار الطيبة. تونس الأولى عربيا والثالثة إفريقيا في عدد المواقع اللي هي مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وتوجد تونس مسارها في صون التراث الثقافي والطبيعي بتصدرها الدول العربية واحتلالها المرتبة الثالثة إفريقيا والأولى عربيا من حيث عدد المواقع اللي هي مدرجة على قائمة التراث العالمي. وهذا جاء بعد الإدراج الرسمي لقرية سيدي بوسعيد خلال الدورة 48 للجنة التراث العالمي اللي كانت انعقدت بجمهورية كوريا، وبالتالي يرتفع عدد المواقع التونسية إلى 10 مواقع في إنجاز كبير برشا، إنجاز يعكس ثراء الرصيد الحضاري وال الوطني، ويأكد زيدة كيف المكانة المتميزة اللي تحتلها تونس على خارطة التراث الإنساني العالمي. هذية في ما يخص تونس. وتونس زيدة كيف ما زلنا نحكو على الأخبار الطيبة، ونحكو زيدة على صابة استثنائية بخصوص سنة زيت الزيتون وبخصوص الزيتون، وين فما كيف زاد العائدات بنحو بعدها قفزة نوعية بنسبة 45%. هي الارتفاع القياسي لعائدات زيت الزيتون اللي سجلته تونس في هذه السنة، وبتحقق مداخيل تجاوزت 1.4 مليار دولار، شيء اللي شكل متنفس هام بطبيعة الحال للميزان التجاري. نعرف شنو خممتوا توا، زعما زيت الزيتون السنة كيفاش باش يكون ارخص من عم نول ولا اكثر من عم نول، ما نعرفش، ما عنيش المعلومة. أما المهم أنه هذية الارتفاع القياسي لعائدة زيت الزيتون أكيد بشي تتنفس به، ولا بشي يتنفس به الميزان التجاري للبلاد، وإن شاء الله زيدا احنا نتنفسوا به زيدا كيف. حاجة أخرى مهمة جدا، نعرفوا أنه في الفترة اللي فاتت كانت فمها برشا حرائق، وفما الدعوة من الإدارة العامة للغابات اللي هي تحذر من التشجير العشوائي للمواطنين والجمعيات، خاصة من إعادة غرس الأشجار فورا في المناطق اللي تعرضت معناها لحرائق الغابات، وتأكد في كل مرة على ضرورة التريث العلمي لإعادة استصلاح التربة. معناها راهو نعرف أنه فما برشة توينسة هكا، وإحنا الكلنا بحمنا لحبينا نشوفوا التصويرة هذيك، تصويرة الحرائق على شئك الغابات هذيك، راهو وكان حتى معناتها مسؤول وعنده دراية كبيرة في من الإدارة العامة للغابات، قال وأكد أنه أكل الغابات هذيك اللي تحرقت فما شجرة على شجرة باش تعود تطلع، يلزا

قدامها ما بين 30 حتى 70 سنة. يعني بتشوفوا أهميتك للغابات ذيك اللي تحرقت، وإن شاء الله هالمنظر هذي ما عداش نشوفوه جملة. فالتوينسة الكلها معناها تحمس الناس كل دوك ميساج خليني نعاود حتى أنا نزرع شجرة، وهذه حاجة محلاها راه وقت تحس أنه التوينسة كلها قلبهم على الغابات وقلبهم على على تونس باش ترجع ديما خضرة وتبقى ديما خضرة. لكن ديما يلزمنا نتريثوا علميا على شيء، ما هوش يلزم نستصلحوا التربة ويتم إصلاحها قبل ما نزرعوا وقبل ما نعاودوا تعميرها بالأشجار. نمشي توا إلى المشهد العالمي وتحذيرات صحية مناخية في أوروبا، وكانت سجلت عدة مدن في جنوب أوروبا حالة تأهب قصوى نتيجة موجات الحر الشديدة، وكانت كشف تقارير عن تجاوز التكلفة الاقتصادية لحرائق الغابات في القارة لمستويات قياسية. وفي أوروبا نحكو لهنا، وكيف كيف زاد عالميا تطورات أزمة الجوع في إفريقيا، وكان حذر برنامج الأغذية العالمي من تفاقم أزمة الغذاء في جوريا في جمهورية الكونغو الديمقراطية نتيجة تداخل التفشي الوبائي بين الأزمات الاقتصادية والميدانية البيئية. أكثر الأخبار كانت تداولا زادة كيف كيف ما صورة محلاها على الأخر شفناها، وهي ما هيش في تونس في الحقيقة، إنما هي في اليابان، وبعد انتشار فيديو كان فيرال على الأخر اللي معناها سيارة فارها دخلت لمحطة الوقود في الصين، ومولاها طلب انه هي باش تعبى الكهرباء بلان، وقت اللي جاي باش يخلص المرأة اللي هي عبت لها الكهرباء بالوقود رمالها الفلوس من الشباك بطريقة مهينة جدا، والمرأة في الفيديو ظهرت وهي تبكي وتلم في الفلوس. فبعد انتشار الفيديو هذايا مالك السيارة ممنوع أنه يدخل إلى جميع محطات الوقود في الصين. يعني بعد الانتشار على الفيديو هذا الكهرباء مولى الكهرباء ممنوع على شي رصدته الكاميرا وعرفاته وخرجوا البيانات متاع الكل، والشخص هذا هو ممنوع من أنه يدخل أي محطة وقود في الصين، وممنوع عليه إنه باش يعبي الكهرباء متاعه. يعني بشوفوا سرعة الإجراءات وقديش الناس معناها نحترموا الإنسان في برشا بلدان. نهاركم زين، نهاركم مبروك، الناس كل سنيتكم زينة، ونهاركم من أحلى ومن أسعد الأيامات.

0: إشهار.
1: الضوء حاجة ضرورية، طاقة تنور حياتنا، تنور ديارنا وحومتنا وبلادنا، طرقاتنا ومصانعنا وجامعاتنا. الضوء يعطينا البرود ويخدم آلات نستحقوها، يمشي خدمتنا وأعمالنا وضروري لسبيطاراتنا. هذاك علاش يلزمنا نتعاونوا الكل باش نقتصدوا في استهلاكه ونعرفوا كيفاش نتصرفوا فيه.
2: الطاقة ضرورية في حياتنا ويلزمنا نستحفظوا عليها. في الصيف نعدلوا الكليماتيزور على درجة معقولة ونسكروا شبابك والبيبان. ما نستعملوش الغسالة والسشوار والحديد والآلات اللي استهلاكها كبير وقت الذروة من 11 متاع الصباح حتى 4 متاع العشية. صيف السنة استحفظ على طاقتك، تربح راحتك.
0: إشهار. فلاش سبور. فلاش سبور.
3: اهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. انعقد صباح يوم امس بوزارة الشباب والرياضة اجتماع مع الوزير بالعضو الجامعي معز المستيري والمسؤول عن المنتخب الوطني للأكابر، صحبة الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي معين الشعباني والمدير الفني رضال جدي، وذلك للاستماع إلى مطالب الإطار الفني ومشاغله تحضيرا للاستحقاقات الرياضية القادمة. الفجر الرياضي بالقطار يعلن كافة لاعبيه صنف الأكابر الموجزين خلال الموسم الرياضي الفارط. انطلاق تحضيرات الموسم الرياضي الجديد ستكون يوم 20 أوت الجاري انطلاقا من الساعة 6 مساء تحت إشراف المدرب الجديد رياض السندية. انتدابات وتحذيرات الأندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم قبل انطلاقة الموسم الرياضي 2026-2027 باش تكون يومي 22 و 23 أوت. النجم الرياضي بالمتلوي تم التعاقد مع الحارس المرمى محمد عزيز البجاوي بعقد لمدة موسمين، مع كذلك التعاقد مع متوسط الميدان محمد عامر بالغيث بعقد لمدة عام. بقية أندية كذلك توصل استعداداتها وتحذيراتها، على غرار النجم الرياضي الساحلي اللي يدخل في تربص بحمام بورقيبة. النجم الرياضي الساحلي كان تعاقد مع اللاعب عثمان يبيري دياكيتي لمدة 3 مواسم، وكذلك اللاعب أمبروز شومبغو لمدة موسمين. بالنسبة للأمل الرياضي بحمام سوسة مالك بعاي ويمضي لمدة موسم واحد. الترجي جرجيس يعلن عن اتفاقه مع ريان اسماعيلي لمدة موسمين وعقد لمدة 3 مواسم. بالنسبة للاعب المدافع ريان بوقديدة مع الاتحاد الرياضي المونستيري. بالنسبة لكذلك تواصل الأندية تحذيراتها على غرار النادي الافريقي اللي ما زالت له يوم 7 أوت الجاري مباراة ودية باش تكون أمام تقدم ساقيه الدائر. لاعب وسط غازي العيادي يتفق مع الاتحاد الرياضي بن قردان، والمعز بن شريفية نعرفه ينشط في المستقبل الرياضي بسليمان يتفق، كان قريب من نادي حمام المنف ولكن يوم أمس اتفق رسميا مع مستقبل سليمان. بالنسبة للمباريات الودية الاتحاد كانت عادل مع الاتحاد قسنطينة الجزائري بهدف مقابل هدف. على المستوى العربي كذلك لاعبين بالخارج، سيف الدين الجزيري غادر الزمالك المصري بالتراضي. بالنسبة لمحمد علي بن رمضان يتفق مع نادي الشمال القطري، والنادي فريق باريس سان جيرمان يعير خليل العياري إلى دانكيرك لمنحه فرصة اللعب أكثر. هيرفي رينار اللي كان مشرف على المنتخب الوطني التونسي يقترب من العودة لتدريب المنتخب الإيفواري، والاتحاد الجزائري يعلن عن إقالة المدرب المنتخب فلاديمير بيغوفيتش. نهاية هذا الموعد الرياضي مع تحيات فوزي نصيب، إلى اللقاء.

0: أكثر من كده إيهاب توفيق يوصل بينا الأربعين دقيقة بعد السبعة. صباح الخير، صباح النور من جديد، وتحية طيبة لكم ولكل من اختار أنه يكون حاضر معنا في صبحيتنا. في كل مرة تكون عنا العديد من المآخذ، وفي كل مرة حتى هكا ما توصلنا التشكيات خاصة من الكلاب السائبة اللي قاعدة تقلق برشا في المارة، وتقلق برشا خاصة في بالنسبة للناس اللي هي كبيرة برشا في العمر، وإلا كيف كيف زادة الصغيرات، وتكون فما حالة هلع كبيرة. حتى واحد ما هو ضد الحيوانات، والناس كل ماذا بينا راهي الحيوانات تكون في بلاصة آمنة، وتكون كيف كيف زادة في بلاصة احنا كيف في حد ذاتنا نبدو متهنين عليهم. هذه حاجة مفروغ منها، معناها ما فماش جدل، لكن وقت تولي الحيوانات فيها خطر على سلامة المواطنين، وإلا خطر نفسي وإلا جسدي، على حتى لو كان معناها توا تبدأ هابطة تصور وتبدأ هابطة، معناها الناس تحكي إنها هي تعرضت مباشرة للعض متاع الكليب وإلا للجري متاع الكليب وإلا اللي موجودة كلاب سائبة، يلزم حل في أقرب وقت، يلزم حل في أقرب. القنص ما هوش حل، إنما إجراءات سريعة أكيد باش نقصوا من الخطر. اللي داوى يلزمه يداوى، واللي يلزمه يتحط عند فيتيرينير يلزمه يتحط عند فيتيرينير، وإيجاد حلول هو أكثر الحاجات اللي هي مطالب بها، خاصة مع أنه العدد متاحهم ولا في كل مرة يتكاثر. نشوفه في الدوالي في الأوقات الكل، وكيف كيف زاد بحذا المستشفى معناها الجامعة حسين بوزيان، بحذا بنك الدم زاد كيف كيف. يعني تصوروا أنتم إنسان يبدأ هو في حد ذاته داخل السبيتار ومفجوع على شكون اللي عنده في السبيتار، ولا يعلم به ربي هو كيفاش جاي في الحالة هذيك، ويلقى مش واحد ومش اثنين ومش ثلاثة ومش أربعة ومش خمسة، يعني راهم ولوا يتكاثروا بطريقة كبيرة برشا. ساعات تخرج تلقى أكثر من 10 كلاب سائبة موجودة في نفس البلاصة، موجودة في نفس اللي تقول لي باش تتعدى، وما معناتها تعدى قد وما هوش باش يمسوك، وإلا ما تحسسهمش انك انت خايف باش هما ما يجروش وراك. راهو انت ككبير ساعات ما تحكمش في روحك، ما فما بالك اذا كان يبدو بحذاك زيدة كيف كيف ذريات صغار ولا راجل كبير، ولا الاحساس نتاع الخوف من العينين يبان. فان شاء الله هيتلقى الحل بالنسبة للحيوانات الكلاب السائبة، وخاصة اللي هي مؤكد انها هي مريضة ويتم اتخاذ معناها اختزال الاجراءات. هذه حاجة احكو عليها في المشاغل، كيف كيف زيدة ظاهرة المخدرات ولت من أكثر الحاجات المقلقة التوانسة بخلاف السياقة الفوضوية زي ده كيف كيف.
1: مشاغل مشاغل.
2: مرحبا، باش نحكي أكثر شيء على ظاهرة المخدرات اللي انتشرت بصفة غريبة في كل مكان. ماذا بينا نكثفوا برشا من الحملات، خاصة في الليسيات وخاصة في المدارس، شيء ولا خطير برشا. ماذا بينا لفتة كبيرة من جميع المسؤولين ومن جميع الأولياء زادة ومن الناس كل.
3: معاش رح نخذكم اخذين البرمي معناها عن جدارة ولا لا، خاطر اللي يسوق يسوق ما غير ما يشوف معناها ستوب أحذية والكلها، معناها بالحق راه كارثة كانت نجم تصير كوارث في قفصة والكل، مع الازدحام اللي صاير صرتوا نهار اثنين نهار الاربعة يبدأ عنا إيفنمون في قفصة، معناها بالحق شوية توعية، معناها خاطر بالحق هذيك روح بشرية في ثنية، شوف توصل الدار شوف ما توصلش معناها بالشيء اللي صاير.
1: مشاغل مشاغل.

0: الاشهار.
1: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في لاتيكيت انرجيتيك وخذو صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: اشهار
2: اذاعه قفصه اذاعتكم.
3: إذا عاد قفصة، مرحبا بكم الناس كل صباح المحبة وصباح الخير لكل من اختار موجاتنا، وتحية كبيرة لكل مستمعينا ولكل مشاهدينا زيدا كيف كيف، وخاصة مستمعينا ومشاهدينا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك وخارج حدود الوطن. ما تصوروش قديش نفرح برشا وقت لنشوف تعليقاتكم، وإلى وقت لنشوف تبعثوا لي هكا الصور إنكم تسمعوا فينا في الصباح وتتابعوا فينا من أمريكا. تحية كبيرة ليك مناف، في الحقيقة فرحت برشا بالصورة. كيف كيف زيدة من قطر ومن البحرين، فشكرا على تفاعلكم، وشكرا زيدة لكل متتبعينا اللي موجودين لهنا في تونس. نمشي معاكم تول الجمعية التونسية لعلوم الفلك اللي بالشراكة مع المعهد الوطني للرصد الجوي باش تكون فما تظاهرة علمية لمتابعة الكسوف الجزئي للشمس اللي باش يكون نهار 12 أوت 2026. وكانت الجمعية التونسية لعلوم الفلك دعات لمتابعة الظاهرة هذه، وباش تكون عملية رصد الكسوف مفتوحة للعموم انطلاقا من 6:30 عفوا حتى غاية غروب الشمس. هذه الظاهرة الاستثنائية اللي باش تكون في الحقيقة معناها فرصة حلوة برشا، وباش تشوفوا معناتها هذه الظاهرة العلمية وهذا الكسوف الجزئي اللي نعاود نذكر انه باش يكون نهار 12 أوت 2026. مواصلين معاكم المشوار، برشا ايقاعات برشا مصافحات مازالت موجودة معانا حتى لـ9:30 في نسائم الصباحية.

0: عرض أسر اليابان للأطفال والشباب، مواعدكم الليلة بداية من 10 على مسرح البرج.
1: أحلم دوما أن أكون الأفضل بين الجميع، لذا أجمع البوكيمون على خير الصنيع. سأسافر عبر الأرض باحثا في كل مكان عن بوكيمون، أداة السلام، قوة ذاتها.
2: جي وانا فغتي.
0: مهرجان قفص الدولي، الدورة 46. مبادرة ومشروع مدني لتحسين البنية التحتية للمؤسسات التربوية. دور القطب التكنولوجي بقفصة وتفاعله مع محيطه. برنامج التوأم الرقمية بالمؤسسات التربوية. اليوم في المراية من 10:30 نهار على موجات إذاعة قبصة.
3: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معاهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
6: الساعة الآن تشير تمام 8 صباحاً.
7: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
6: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في أولى نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. بداية هذه عناوينها: رئيس الجمهورية قيس سعيد يتعرض للوضع البيئي والتلوث ويحمل المسؤولية لكل من يتسبب في التلوث، ويؤكد على دور الإعلام الوطني في هذه المرحلة من تاريخ تونس، مشددا على تكثيف الومضات الإذاعية والتلفزية لمواجهة عديد المظاهر السلبية. التنسيق بين مختلف المصالح المعنية بولاية قبلي للتصدي لانتشار عنكبوت الغبار بمناطق إنتاج التمور. بولاية القصرين تواصل استعدادات كثيفة لتنظيم الدورة 10 للمهرجان الوطني للفستق. تفاصيل النشر. أفادت المكلفة بتسيير بلدية سيدي عيسى سوسن القاسمي في تصريح للإذاعة بأن البلدية تعاني من نقص كبير في الإطار البشري العامل، سواء في الجانب الإداري أو على مستوى عمال النظافة. وأشارت أيضا لأنه تم انتداب عدد من الإطارات في الفترة السابقة لتلافي هذا النقص، في انتظار فتح مناظرة وطنية قبل نهاية السنة الجارية. المكلفة بتسيير بلدية سيدي عيسى سوسن القاسمي تضيف في هذا الإطار:
8: عدد الأعوان القارين كانت منحصرة في شخص واحد فقط، كانوا ثم 3 متعاقدين. بالنسبة لعملة النظافة اللي هما يرجعوا بالنظر للبلدية، فكانوا على برنامج الحظيرة. كيف دخلنا عملنا انتدابات أعوان للبلدية، بطبيعة أجور يتم استخلاصها من قبل ميزانية البلدية، فما خدمة تخدم على مستوى الميزانية باش نجم أنت تعمل انتدابات متاعك. وعملنا مناظرة لانتداب كاتب تصرف وزوز مستكتب إدارة، سيباشروا العمل متاعهم، وكان وجودهم في البلدية له أثر إيجابي داخل البلدية. وعن قبل مصالح شاغرة، فالحمد لله توا نجموا يعاونونا مثلا في الاستخلاص متاع الموارد البلدية، اللي منذ إحداث بلدية سيدي عيش لم تتمكن من استخلاص الموارد نتاعها، كراءات متاع المحلات، تنشكون من الأسواق، تنشكون من استغلال الأجزاء الملك العمومي للطرقات، برشا هما يلزمها برمجة، يلزمها تخطيط. في الأثناء طالبين زاد إطارات أخرى مختصة، هذوما على مستوى الوزارة تم حصر النقائص في انتظار الإعلان عن المناظرة بقدرة رب. إن شاء الله في القريب العاجل، احنا هذه مناظرة وطنية باش تعمل للبلدية بلديات المحدثة واللي طالبة يعني انتدابات جديدة. كيف ربطنا الصيلة مع الوزارة وتبعثنا لهم بالتعهد متاعنا في توفير هالاعتمادات هذه للخلاصات متاعها. أنا نجم ننتدب في حدود 8 عمال اختصاصات مطلوبة تاع عملة النظافة هذه، معناها من المؤكد قبل موفى إن شاء الله سنة 2026.
6: بولاية قبلي تم تسجيل بداية إصابات بأفة عنكبوت الغبار في كافة من إنتاج المناطق التمور، وقد تم التنسيق بين المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والمجلس الجهوية، وذلك من أجل دعم صغار الفلاحين بالمجامع المائية في الواحات العمومية بتوفير كميات من مبيدات عنكبوت الغبار. رئيس دائرة الإنتاج النباتي محمد بن عبد اللطيف يقدم مزيدا من التفاصيل.
9: حاليا تم تسجيل إصابات بآفة عنكبوت الغبار بنسب قليلة جدا، نجم نقوله بداية إصابات كافة مناطق الإنتاج، وهذا نتيجة الظروف المناخية اللي مرت بها الجهة، سواء من موجة الحر اللي امتدت لعدة أيام وسجلت أرقام قياسية وساهمت في تكاثر لآفة عنكبوت الغبار، وكذلك الأيام التي تلتها خاصة اليوم بعد موجة الحر اللي كان فيه هبوب رياح ساهم بشكل كبير في انتشار الآفة. نمص فلاحتنا لمزيد اليقظة والحذر، قيام بعملية المداوات العلاجية في وقتها منذ تسجيل الإصابة، يعني إما في الصباح الباكر أو في المساء، وطبقا للمبيدات المصادق عليها من طرف الإدارة العامة للصحة النباتية. كذلك على المستوى الجهوي تم التنسيق مع مركز الولاية في دعم صغار الفلاحين، حيث قامت على ميزانية المجلس الجهوي بتوفير كميات من مبيد عنكبوت الغبار جعلت خصيصا لدعم صغار الفلاحين بالمجامع المائية في الواحات العمومية. الصدد هذا نسق حاليا بين رئيس خلية الإرشاد الفلاحي مع السادة المعتمدين والسادة رؤساء المجامع، قوموا بزيارات ميدانية تحديد الإصابات بالمجامع، نأخذ المساحات المصابة ونصادق عليها مع السادة المعتمدين والسادة المجامع في المجال هذا، نقوم بتقييم الإصابات ومد رؤساء المجامع بكميات من المبيدات ودعمهم كذلك إن استوجب الأمر، أيضا حتى في عملية المداوات العملية سواء ندخلوا معهم سواء بتوفير آلة رش أو بجرار على حسب الوضعية والحسب الإمكانيات المتاحة للمندوبية.
6: بولاية القصرين تتواصل الاستعدادات كثيفة لتنظيم الدورة العاشرة للمهرجان الوطني للفستق، هذا وأفاد عضو المجلس الجهوي بالقصرين محمد الناجي الشعبانية أن الهدف الأساسي من هذه التظاهرة هو تثمين المنتوج المحلي عبر اعتماد تسميد فستق ماجل بالعباس كعلامة مميزة، وذلك من خلال انطلاق دراسة يشرف عليها مكتب مختص في الغرض. عضو المجلس الجهوي بالقصرين محمد الناجي الشعباني في متابعة لفدوى القرمزية.
10: أن هدف كبير تخدم عليه هيئة المهرجان هو تسمية هذه المادة المهمة جدا اللي هي الفستق، ثم مكتب دراسات باش يشتغل على الموضوع. النقطة الثانية المهمة لقينا نقطة لبيع الفستق واللوز وكل المنتوجات المحلية بمجب العباس، تأتي كذلك في إطار السعي إلى مزيد تثمين الفستق. تعرفوا الترتيب في مجب العباس حسب التقديرات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية 2000 طن هو الإنتاج المحلي بمجب العباس على مساحة تقريبا 1600 هكتار، وهذا كذلك مهم جدا نخدم عليه الناس كلها، لأنه تعرفوا الفلاح البسيط اليوم يبيع في الفستق بطريقة عشوائية. نحن في إطار البحث تطوير هذا الانتاج وكذلك تركيز وحدات تحويلية وتقشير للفستق واللوز وكل المنتجات التي تنتجها مجب العباس، كذلك نحب على التسويق والترويج. نذكر أنه المهرجان الوطني للفستق ينطلق من 18 أوت حتى 5 سبتمبر، 22 أوت 5 سبتمبر هو المعرض الاقتصادي بشارع حبيب بورقيبة بالعاصمة، انطلاقا من 18 أوت إن شاء الله يكون الافتتاح، قبلها ثم نهار 11 أوت اللي هو الندوة الصحفية، صار اتفاق انطلاقا من السبت القادم 8 أوت حتى ينتهي موسم الفستق تقريبا أواسط شهر سبتمبر إن شاء الله، تبقى تركيز نقطة البيع في سوق الدوائر القديم وسط مدينة مجب العباس.
6: يشهد مشروع تهيئة الفضاء والحديقة العمومية بمعتمدي سوق جديد من ولاية سيدي بوزيد المنجز في إطار مشروع مشاركة فاعلة للمواطنين والمواطنات بتونس باكت تقدما ملحوظا في الأشغال، وقد دعا أهالي المنطقة لاستكمال المشاريع في أقرب الأجال بتوفير الإنارة العمومية ولعب الأطفال وحاويات الفضلات. المتابعة مع ألفة الخصخصية.
11: ينتظر أهالي مدينة السوق جديد استكمال مشروعي تهيئة الفضاء والحديقة العمومية المنجزين في إطار مشروع مشاركة فاعلة للمواطنات والمواطنين بتونس، التقينا عددا منهم.
12: تم اختيار المشروع هذا بعد استشارة تقريبا دامت أكثر من 6 شهور باش نختاروا شنية الحاجة اللي ممكن يصير فيها تدخل، هذا المشروع باش تدخل فيه باك سواء كان مؤسسة ولا دخلت بيعة في مدرسة البرامي حداث قسم تحضيري طاقة الاستيعاب بتاعه 60%، وبعد المشروع هذا بالاشتراك مع بلدية سوق جديد. المشروع هذا مازال بصدد الإنجاز، إن شاء الله في القريب العاجل تنتهي الأشغال، مازال تنقص الإنارة وبما في ذلك الألعاب متاع الصغيرات. المشروع هذا للأهالي سوق جديد الكل كانوا يعرفوا الساحة هذيك فاش كانت قبل، وكان أمل سوق جديد بالحق الكل فعلنا يشوفوا حاجة حديقة وما ثمش حتى ساحة ولا حتى جردك اللي يرتاحوا فيها الصغيرات ولا بالنسبة للنساء. أهم حاجة كانت بالحق فرحانين بها، تقريبا المتنفس الوحيد
13: يعتبر هو الفضاء الأول والمتنفس الوحيد في منطقة السوق جديد. أشرفت هذه جمعية باكت، ما زلنا ننتظر ويكتمل المشروع خاصة تركيز الإنارة في هذا الفضاء الترفيهي، كذلك إذا تم أي تحسينات الحاويات خاصة لازم تكون متوفرة بالعدد الكافي في هذا الفضاء الترفيهي والألعاب للصغيرات. هو مشروع ممتاز، معتمدية السوق سوق جديد تفتقر لمثل هذه المشاريع. سوق جديد ما عندناش حتى دار شباب مغلقة منذ مدة، ما عندناش دار ثقافة، ما ثم حتى فضاء ترفيهي.
11: أطفال المنطقة ينتظرون بدورهم استكمال الحديقة العمومية لأنها تمثل المتنفس الوحيد لديهم.
14: البلاصة دي راهي جديد وبيه نحبوا فيها ياسر اللعاب ونحبوا يحطوا فيها ياسر الإنارة، ما عندناش حتى بلاصة أخرى نمشول كان بخلاف هذه.
15: البلاصة دي أول ما شفتها في القراية حسيت وأنا نتمنى باش نجيلها في الصيف، نحب نزيد فيد ألعاب ودريجة ترامبولين.
11: وتجدر الإشارة إلى أن الفضاء الجديد كان في السابق أرضا مهملة قبل أن يتحول بفضل المشروع إلى فضاء أخضر وأصبح يشكل المتنفس الوحيد لسكان المنطقة. والفخص خوصي سيدي بوزيد إذاعة قفصة.
6: في الشأن الوطني تطرق يوم أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الوضع البيئي والتلوث على إثر الزيارة التي أداها يوم الأحد لمدينة رادس، وأكد أن كل من تسبب في التلوث يجب أن يتحمل كامل مسؤولياته انسجاما مع مبدأ الملوث يدفع المعروف القانون الدولي والذي تم تكريسه خلال قمة ريو دي جانيرو سنة 1992. فضلا على أن الدستور التونسي نص في الفصل 47 منه على أن الدولة تضمن الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ، وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة للقضاء على التلوث البيئي. كما تعرض رئيس الجمهورية للدور الموكول لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي مؤكدا على أن هذه الوكالة لم تقم بدورها على الوجه المطلوب في العديد من المناطق الساحلية، وأشدد في هذا السياق على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التدخلات الميدانية لحماية الشريط الساحلية من مختلف أشكال الاعتداءات والتجاوزات والإسراع في تنفيذ برامج التهيئة والصيانة بما يضمن المحافظة على الثروات الطبيعية والبيئية ويستجيب لتطلعات المواطنين في التمتع بساحل نظيف ومحمي. وتطرق رئيس الدولة لدور وكالة تحيئة التراث والتنمية الثقافية في حماية المواقع الأثرية على غرار الآثار التي اكتشفت صدفة على ضفاف وادي مليانة والتي تحولت إلى مصب للفضلات، وأضاف أن هذا المثال ليس سوى واحدا من بين العديد من المواقع الأثرية التي لم تكتشف بعد أو لم تحظى بالحماية اللازمة أو تعرضت للنهب شأنها في ذلك شأن أموال الشعب التونسي التي تعرضت بدورها للنهب. وجاء ذلك خلال إشراف يوم أمس على اجتماع بقصر قرطاج ضم كلا من رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري ووزير البيئة حبيب عبيدة ووزيرة الشؤون الثقافية من الصرافي والمدير العام لوكالة تحيئة التراث والتنمية الثقافية ربيع عبد الفقيرة والمكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلية مهدي بالحاج. كما اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس الاثنين بقصر قرطاج بكل من الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية شكري بن نصير والرئيس المدير العام لمؤسسة الإذاعة التونسية هند بلعني الغريبية والرئيس المدير العام لوكالة تونس فريق الأنباء نجح المساوي ورئيس المدير العام لمؤسسة سنيب لابريس سعيد بن كريمة والمفوض بمؤسسة دار الصباح محمد بن سالم. وأكد رئيس الدولة في هذا الاجتماع على دور الإعلام الوطني في هذه المرحلة من تاريخ تونس مشددا على ضرورة أن يكون صوتا حرا يعبر عن الكلمة الشجاعة، كما أشار لأن المرحلة تتطلب ترسيخ خطاب إعلامي مسؤول يعكس الحقيقة ويخدم المصلحة العليا للبلاد. وأوصى رئيس الجمهورية بتكثيف الومضات الإذاعية والتلفزية لمواجهة عديد المظاهر السلبية ومنها على وجه الخصوص آفة المخدرات، لأن الذين كانوا يستهدفون الدولة وما زالوا يستهدفونه يسعون لتفكيك المجتمع واستهداف فئة الشباب على وجه الخصوص. وخلص رئيس الدولة أن الصراع اليوم هو بين النظام والمنظومة التي تحاول استرداد أنفاسها بكل السبل والوسائل، لكن ما دامت الجبهة الداخلية بخير فستتكسر على أسوارها المنيعة كل محاولات تأجيج الأوضاع مهما كان مصدرها ومهما كانت مرمها. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على انطلاق موسم جني الحلفاء يوم السبت غرة أوت، ويتواصل لغاية 31 من جانفي 2027 على أن تنجز خلال هذه الفترة جميع العمليات المتعلقة بجني الحلفاء ونقلها ووزنها وشرائها. وقدر القرار الصادر عن وزارة الفلاحة بالرائد الرسمي الكمية الممكن جنيها خلال الموسم الحالي بحوالي 10,000 طن. كما يمنع القرار جني الحلفاء بعدد من المناطق مع تحجير ري نباتات الحلفاء الموجودة بتلك المناطق، وذلك حفاظا على استدامة هذه الثروة الطبيعية وضمان حسن استغلالها. قال مدير عام الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي شادي

0: لين استقبال أي وفد لن تكون ضيفاً لدى أي جهة. إلى ذلك كشفت الخارجية الإيرانية وجود اتصالات دبلوماسية مكثفة مع أطراف إقليمية ودولية شملت باكستان والسعودية وتركيا وقطر وعمان. وأشارت الخارجية أن مقترح إيراني عماني بلغ مراحله النهائية لفتح مسار ملاحي جديد ومؤقت عبر مضيق هرمز يضمن مصالح الطرفين وسيادتهما الوطنية. هكذا نصل إليكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بعنوانها. رئيس الجمهورية قيس سعيد تعرض إلى الوضع البيئي والتلوث ويحمل المسؤولية لكل من يتسبب في التلوث. رئيس الدولة يؤكد على دور الإعلام الوطني في هذه المرحلة من تاريخ تونس ويشدد على تكثيف الومضات الإذاعية والتلفزيون لمواجهة عديد المظاهر السلبية. التنسيق بين مختلف المصالح المعنية بولاية قبلي للتصدي لانتشار عنكبوت الغبار بمناطق إنتاج التمور. نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
1: أحوال الطقس.
2: هو تم ارتفاع في درجات الحرارة مقارنة بالبارح، تزيد تقريبا درجة أو درجتين يعني كحد أقصى، ماهوش يوم استثنائي الحقيقة كما يحكيو برشا عباد. الحقيقة هو درجة حرارة مرتفعة، مازال باش تقعد اليوم وغدا مرتفعة في الجنوب والجنوب الغربي خاصة. ترجع نهار الخميس تبدا بشوية بشوية ترجع المعادلات العادية لشهر أوت. اليوم ارتفاع في الحرارة تكون بين 36 و 42 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، بين 42 و 46 درجة ببقية الجهات، وتصل 47 درجة بأقصى الجنوب الغربي، نحكي على توزر وقبلي مع ظهور الشهيري محليا. بارح في قفصة كنا سجلنا 42 درجة، اليوم نتوقعوا 44 درجة كحرارة قصوى. غدوة تبدأ تنقص شوية، يعني غدوة تقعد في نفس المعدات بين 43 و 44 درجة في قفصة، أما نهار الخميس تبدأ تسيح بالقديه درجة الحرارة، نحكي على 39 إلى 44 درجة كحد أقصى، وبشوية بشوية حتكشي جمعة والسبت دا تنقص درجات الحرارة. معدل عادي تاع شهر أوت بالنسبة لقفصة العشرة هي الأولى من شهر أوت هو تقريبا 39 درجة. يعني كنا بعده 42 درجة، نبعده بثلاثة درجات، ماهيش نجمش نحكيه على موجة حر، كان هي ما تتواصلش يعني أكثر من ثلاثة أيام، وتكون درجة الحرارة بعيدة برشا على المعادلات العادية، وتكون درجة الحرارة مرتفعة في الليل زادة وفي النهار. يعني هذه ما هيش الخاصية كلها متمتوجة يعني في الأيامات هذه بالنسبة لدرجة الحرارة. نكملوا بالنسبة لطقسنا اليوم، ثم إمكانية كبيرة لظهور خلايا رعدية بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال الوسط، تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة خاصة في جهتي القيروان وزغوان مع تساقط محلي البرد. ريح اليوم من القطاع الجنوبي ضعيفة إلى معتدلة، والبحر قليل الاضطراب إلى مضطرب في السواحل الشرقية. بالنسبة ليوم الغد الأربعاء يكون طقس مغيم جزئيا في تدريجيا كثيف السحب بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال الوسط، تتكون زادة خلية رعدية بعد الظهر تكون مصحوبة بأمطار تشمل بعض الجهات الشرقية، وغدوة ريح تتبدل القطاع الشمالي بالشمال والقطاع الشرقي بالوسط والجنوب، لذلك علاش الشمال والوسط تبقى تنقص تدريجيا ابتداء من يوم الأربعاء. وبالنسبة ليوم الخميس تبدأ تنقص يعني على كامل المناطق، ونرجع كما قلنا تقريبا المعادلات العادية لشهر أوت.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: نساء مصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح،
2: صحتك بنيديك.
3: صحتك بنيديك، إن شاء الله صحتكم ديما لاباس وديما متمتعين بالصحة والعافية اليوم وكل يوم. كالعادة صحتكم عندها عنا الأولوية، هذاك علاش في كل مرة تكون عنا مواضيع اللي نهتموا بها واللي تهمكم بطبيعة الحال. دارت برشا على صفحات التواصل الاجتماعي في الأيامات اللي فاتت توصيات ما تاكلوش الكبدة نتاع الدجاج. الكبدة نتاع الدجاج هي مصدر معناها اللي فيها مصدر سموم، ابعدوا عليها على قد ما تقدروا. ما ناش عارفين شنو صحيح شنو الغلط. ناكلوا كبدة الدجاج، فما شكون يقولك إن هي من أكثر الحاجات، وحتى فما حتى شكون مختصين زي ده يقولك إن هو أكثر الحاجات اللي تطلع على الحديد، وإلا مهمة برشا بالنسبة للناس اللي عندها نقص تحديد هي الكبدة متاع الدجاج. فما شكون يقولك لا راهي خطر صافي. احنا هاو باش نوضحوا توا الأمور وباش نعرفوا ناكلوا ولا ما ناكلوش مصدر سموم، ما هيش مصدر سموم، مفيدة مش مفيدة، مع المختص في التغذية سي الطاهر الغربي. حاضر معنا مباشرة سي طاهر. صباح النور، نهارك زين.
4: صباح الخير ليك وكذلك نقول صباح الخير لكل مستمعين في الجهوية بقفصة.
3: شكرا سي طاهر. الكبدة متاع الدجاج ناكلوها ولا نبعدوا عليها؟
4: والله باش نكون واضحين، أنا باش نعطي بعض المعطيات. أولا الكبدة سواء كانت كبدة دجاج أو داند أو كما نقولوا احنا بقري او كنت عجل من الكبده، تعتبر ماده غذائيه هامه وهامه جدا. عندها قيمه غذائيه متميزه من حيث خاصه يعني نسبه البروتينات، الاملاح المعدنيه، وكنقول الاملاح المعدنيه عنصر الحديد المقاوم معناها لفقر الدم الغذائي. وكذلك الفيتامينات خاصه يعني مجموعة الفيتامين ب هو الفيتامين بي 9 يعني اللي نقولوا احنا هذاك فيتامين المرأة الحامل. والفيتامين بي 12 وما ننساوش الفيتامين أ. حبيت ربما نزيد نوضح، قالوا معناها بالنسبة للكبد معناها نتاع الدجاج أولا يعني إذا بالنسبة ثم نقولوا احنا بعض الاحتياطات.
3: اي الاحتياطات، اي
4: الاحتياطات بس نبعدوا على كل ما هو شكوك. اولا نقطه ما يسمى بالحفظ الصحه الغذائيه، لان اللحوم بصفه عامه وخاصه الكبد نتاع او الدجاج بصفه عامه وكبد الدجاج يعني ثم نوع من البكتيريا ما يسمى بالسالمونيلا، وهي السالمونيلا فيها خطوره. لكن احنا بس نكونوا مطمئنين لابد من كما نقولوا احنا طبخ الكبد يعني في درجه حراره لا تقل عن 74 درجه مئويه. لان باش نكونوا معناها نستهلكوا فكل او ناكل الكبد هذاك معناها مطمئنين. ماذا بينا كي باش نقتنيوا سواء الكبد او اللحوم بصفه عامه من مكان ودكان معناها نظيف ومراقب. هذه حاجه. والحاجه الثانيه يعني نعرف اللي الكبد بصفه عامه سواء دجاج او غيره من بين الفيتامينات اللي غني بهم هو الفيتامين ا. هذا ماذا بينه خاصة بالنسبة للمرأة الحامل ما تستهلكش ما نقولوا احنا كمية كبيرة. لأن كي نستهلكوا كمية كبيرة نسبة الفيتامين أ باش تولي معناها مرتفعة. ونعرفوا اللي الفيتامينات معناها يعدي النسبة معناها العادية الطبيعية تولي فيه خطورة على الجنين. لابد يعني هو شنو كي تاخذ مرة واحدة في الأسبوع يعني ما بين 50 جرام 75 جرام ما تفوتش معناها في الأسبوع ما في حتى إشكال. أما تبقى كما قلت هذه حاجة. فبالنسبة نعود نرجع للمرأة الحامل، يعني ماذا بها ما تتناولش الكبد
3: الكبد نعم.
4: يعني الثلاثة أشهر الأولى من الحمل.
3: واضح. يعني إذا كنا نفهم معناها باش لخص شوية الكلام اللي قلتها سي طاهر، إنه هي مهمة جدا في للحديد، وفيها برشا فيتامينات مهمة برشا لصحتنا، فقط يلزم عنا احتياطات ناخذوها.
4: إذا لوجوا على حديد.
3: إيه.
4: ناكل كبد غني بمادة عنصر الحديد اللي هو معناها هام مهم جدا.
3: بيه.
4: هو ينقل الأكسجين داخل الخلايا. يقاوم منا فقر الدم الغذائي ذكره. يعني الحديد نجم نلقاه في اللحوم الحمراء، يعني نفس النوعية ونفس الكمية، يعني ما فيهم حتى إشكال. يعني كان كل اللحوم الحمراء سوى، وخاصة يعني الحم تاع العجل البقري، يعني فيهم نسب
3: فيه أكثر
4: من عنصر، معناها نسب هامة من النوعية.
3: سمحني ستهر، فقط سؤالي الأخير بالنسبة ليك، إذا كان بشرتبه مثلا عنا الكبدة تاع الدجاج، وعنا الكبدة تاع العلوش، وعنا الكبدة تاع البقري، إذا كان بشرتبوهم أناهم الأكثر أهمية بالنسبة للناس اللي عندها أنيمي، وإلا الناس اللي هم عندهم فقر الدم، أناه اللي يجي في الأنا معناتها كرتبوهم، أناه اللي يجي في المرتبة الأولى الثانية الثالثة؟
4: هو بالنسبة أنت مشكورة على السؤال، اللي أنا رو حتى كمية الحديد يتماشى مع عمر أكل الحيوان. لما نختار مثلا كبد العجل يكون عندهم صغير، فالكبد نتاعو أغنى في معناه في الحديد، وكذلك نوعية الحديد.
3: يجي
4: بعدها بعد ما العجل يجي من الكبدة تاع كما نقولوا احنا الغنم العلوش.
3: العلوش باه.
4: وما فيش شك راهو الكبد نتاع الدجاج معناها فيه نسبة هامة من الحديد، وكذلك نسبة معناها البروتينات هي أرفع من البروتينات من القوى مستوى اللحوم الحمراء مثلا.
3: واضح. يعطيك الصحة سي طاهر، شكرا. يعطيك الصحة سي طاهر على التفاصيل هذه كل مهمة جدا، هذا الترتيب علاش قاعد يوصلنا برشا التساؤلات فيما يخص الكبدة، وفيما يخص معناها أهميتها خاصة بالنسبة اللي تعاني من فقر الدم. شكرا لك سي طاهر الغربي، أكيد مازلت عنا لقاءات أخرى ومواعيد أخرى وتوصيات أخرى زادة ناخذوها من عندك. كل الشكر لك، إن شاء الله يومك من أسعد الأيامات. شكرا لك سيدي.
5: إشهار. باش تختار الكليماتيزور، ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك، وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.
6: إشهار.

0: نسائي الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: ضيف الصباح. ضيف الصباح تحية صباحية من جدة لكم الناس الكل، وتحية خاصة إلى شباب تونس اللي قاعدين هكا فخورين بيه برشا، والشباب تونس وهذه الناشئة اللي في ظل كل معتركات الحياة وفي ظل اللي قاعدين نعيشوا فيه من مخاطر وسلوكيات محفوفة بالمخاطر، نلقوا شباب واعي، نلقوا شباب في الطريق الصحيح، وفخورين جدا كيف كيف زاد بيه. اليوم باش نحكو على فعاليات المهرجان، نحكو على مهرجان الطائرات الورقية ومشاركة دور الثقافة بقفصة في فعاليات هذا المهرجان بطبيعة الحال. لكن قبل هذا كله باش ناخذ أكثر تفاصيل عليه وعلى المهرجان مع السيدة سعيدة الأطرش اللي هي مؤطرة وموجودة معنا مباشرة. صباح الخيرات سيدة سعيدة، مرحبا.
1: صباح النور،
0: نهارك زين، اهلا وسهلا.
1: شكرا، مشكور على الدعوة، اسعد الله صباحكم بكل خير. تحية طيبة لكل مستمعات ومستمعي إذاعتنا الكرام اينما كنتم.
0: يعطيك الصحة
1: سعيدة الأطرش، منشطة بدار شباب متنقلة في بقصة ومؤثرة وطنية في المهرجان الوطني للطائرات الورقية.
0: خليه يعطيك الصحة، شكرا على قبولك الاستضافة. في البداية خلينا ناخذ فكرة على هذه النسخة من المهرجان وجديد هذا المهرجان قبل ما نمشي ناخذ تفاصيل على دور الثقافة بقفصة والمشاركة في هذا المهرجان.
1: المهرجان الوطني للطائرات الورقية وأنشطة الطيران هو محطة شبابية وطنية انطلقت عندها عامين من تنظيم الإدارة العامة للشباب وبمشاركة الجمعية التونسية الدولية للطيران. فعالياته تدور بالمركب الشبابي بقربة، هذه الدورة الثانية وتمتد من 30 جويلية إلى 4 أوت تحت إشراف نخبة من إطارات وأساتذة التنشيط. المهرجان يتضمن برنامج فري ومتنوع يجمع بين الورشات الرياضية المتاحة، السباحة والألعاب الشاطئية، الورشات النظرية والتطبيقية في صنع الطائرات الورقية، إلى جانب الخرجات الترفيهية والتجوال داخل مدينة قربة وصولا إلى ياسمين حمامات. طبعا هذا إضافة إلى السهرات الإبداعية الشبابية اللي أسسها مجموعة المشاركين من مختلف ولايات الجمهورية.
0: أكيد فما برشا مواهب في كل مرة في كل نسخة باش تكون موجودة وتكتشفوها. سيدة سعيدة، علاش نعرفوا أنه الناشئة نتاعنا أول ما تلقى فرصة باش تبدع، ولا أول ما تلقى فرصة أنه واحد يكتشف المواهب نتاعها، فأكيد نشوفوا منهم برشا حاجات مزيانة.
1: أكيد جدا. نعرج على الولايات المشاركة في هذه الدورة، هي 8 ولايات. كانت ولاية قفصة، توزر، سيدي بوزيد، سليانة، القصرين، زغوان، القروين، بن عروس، بنصيب 7 شباب على كل جهة. ونحكو على مشاركة قفصة.
0: هما زوز دور شباب مشاركين في المهرجان وإلا أكثر سيدة سعيدة؟
1: على كل ولاية زوز مؤسسات بمعدل 7 شباب على كل جهة. بالنسبة لولاية قفصة، شركة دار شباب سنين برديف والمركب الشبابي. مشاركة ولاية قفصة كانت متميزة خلال المهرجان، وتحصل الشباب المشارك على جوائز وكانت لهم بصمة وأثر. شباب سيادي الحقيقة ومبدع في المجالات الرياضية والفنية، وخاصة في التعبير الجسماني والغناء، ولهنا نتوجه لهم بتحية شكر وتقدير على روحهم الإيجابية وتفاعلهم مع مختلف الورشات وعلى انضباطهم وتمثيلهم المشرف لدور الشباب بولاية قفصة.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: يعني تفضلي.
1: باش نحكوا كيفاش يتحول العمل الشبابي من إدارة الأنشطة إلى قيادة الأثر، ومن مؤسسة تستقبل المرتدين، المؤسسة تصنع فرص جديدة للشباب مهما كانت الظرف، ولهنا نصنعوا ونحاولوا من أجل صناعة المبادرة الفاعلة والتشجيع الابتكار في كل المجالات.
0: مهم جدا. معناه وفما تكون معناه أنشطة وفما ورشات تكوينية زيدة سيدة سعيدة، بخلاف معناه الأنشطة الترفيهية، فما زيدة ورشات تكوينية موجهة للشباب في المجالات الكل تقريبا.
1: لا مش في المجالات الكل،
0: ميلة. شو المجالات؟
1: الورشات هي رياضة مستحثة، رياضة الطائرات الورقية. كانت فما حصص نظرية في صنع الطائرات الورقية إضافة إلى ورشات تطبيقية أيضا، وبعد ما تمكن الشباب من من التكنيك بتاع صنع الطائرات هذه. أمسية كانت على شاطئ قربة في ورشة تطهير صور، ما نعرفش إذا كان تنجم تمرر معناها بعض من الصور باش المشاهد والمستمع يتمكن من هذه الفعالية، إضافة طبعا إلى سهرات التعارف والخرجات الترفيهية، السهرات الشبابية، السهرات الفنية، وأيضا ورشات في المهارات الحياتية طيلة أيام المهرجان.
0: مهم جدا خاصة تبادل الخبرات زادة، والشباب من مختلف الجهات يتعرفوا على بعضهم ويتعرفوا كل واحد على شنية المواهب، على خصوصيات حتى الجهة، وتكون فما تفاعل كبير ما بين الشباب. سؤال تطرح لي توا فقط سيدة سعيدة وإحنا في المباشر، فيما يخص معناه الشباب المشاركة، هل ترى ثم عمر معين باش الشباب اللي قاعد يسمع فينا توا ينجموا يشاركوا معاكم في دورات أخرى، وإلا معناه هي مفتوحة معناها الأعمار كلها تنجم تكون حاضرة؟ فقط باش نوضح الأمر،
1: الأعمار تكون ما بين 16 و 35 سنة، هذه الأعمار المسموحة بها في المشاركة في الأنشطة.
0: أي
1: جنرال مو تكون الأعمار متقاربة، داخلوا ديما 5 سنين ما بين كل أعمار، مثلا 20 25 25 30 30 35، باش تكون الأعمار متجانسة ومتقاربة.
0: واضح، يعطيك صحة سيدة سعيدة، ومن خلالك زادة تحية كبيرة إلى النوادي اللي قاعدة تنشط في دور الشباب ودور الثقافة، علاش دورها كبير برشا في أنه تخلق لنا برشا مواهب قاعدة تؤثر بطريقة صحيحة، والمنشطين قاعدين يخدموا بطريقة صحيحة في طبعاً. ما يخص الـ الـ الناشئة هذه اللي كيف ما قلت من البداية معناها راهي برشا مخاطر، فمهم جدا أنه هم قاعدين ماشيين في طريقة صحيحة وبورشات تفاعلية وورشات تكوينية وملتقيات. يعطيك الصحة سيدة سعيدة، نخلي لك كلمة الختام فضل.
1: دوري كمؤثرة وطنية في مرافقة الشباب ومتابعتهم وتوجيههم في فعاليات المهرجان، أيضا تأثير عدد من الورشات، والحرص خاصة على سلامة المشاركين وحسن سير النشاط، إلى جانب تنشيط السهرة الختامية في الأجواء الاحتفالية.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك، تفضلي.
1: هذه المناسبة نتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى جميع زملاء المؤثرين، ونحيي فيهم روح الفريق والتعاون اللي ميزت العمل، وعلى رأسهم السيد الباهي الدربالي منسق المهرجان اللي سعى لتذليل الصعوبات وتوفير كل الظروف الملائمة عفوا للنجاح. أيضا نجدد شكري للإطار العمالي بالمركب الشبابي بقربة على المجهود والتعب والمرافقة. وختاما نتقدم بأسمع إشارات الشكر للإدارة العامة للشباب على هذه المبادرة الهادفة لتمكن الشباب من فرص الترفيه الموجه والتكوين، وللمندوبيات الجهوية للشباب بمختلف ولاية الجمهورية على دعمها اللوجستي ومساهمتها الفاعلة في إنجاح هذا الموعد. شكرا لك،
0: شكرا
1: لك. شكرا لإذاعتنا،
0: شكرا، الباب مفتوح أمامكم كالعادة ودردركم. شكرا لك وإلى كل القائمين على هذا المهرجان بالفكر أو بالساعد، موفقين وإن شاء الله ثنية زينة، نعرف أنه الناس تستنى في الكار، فثنية زينة إن شاء الله توصلوا سلامات الناس الكل. شكرا لك سيدة سعيدة، شكرا.

0: أحبك
1: وأنا كمان.
2: نسائم الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين.
4: صباح الخير وكل الخير.
2: صباح الخير.
5: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
2: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
6: صباح الخير يا أغلى الناس.
7: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
2: نسائم الصباح.
8: نسائم الصباح مازلنا باش نواصل معكم مشوارنا حتى للتسعة ونص. نهاركم زين. توا تحية كبيرة للناس اللي تسمع فينا، للناس اللي تساند فينا، للناس اللي بعثينا في برشا تصبيحات محلاها حلاوة روحكم، الناس الكل. وشكرا لاختياركم موجاتنا وخليتوا اصبحنا احلى. من بعد شوية اكيد الناس اللي فاتها الاستماع لحظك اليوم، اليوم عندكم برشا حظ. كيفاش والتفاصيل كلها من بعد التسعة؟ تكنو اكسبريس زيدة كيف كيف تكون حاضرة معنا ونعطوكم فكرة كيفاش وشنية البرامج اللي باش تكون حاضرة معاكم على امتداد النهار كامل على موجة إذاعة قفصة.

0: أسلوز يابان للأطفال والشباب. موعدكم الليلة بداية من 10 على مسرح البرج.
1: أحلم دوما أن أكون الأفضل بين الجميع، لذا أجمع البوكيمون على خير الصنيع. سأسافر عبر الأرض باحثا في كل مكان عن بوكيمون، أداة السلام، قوة ذاتها.
2: جيوان فغتي.
0: مهرجان قفص الدولي، الدورة 46. ضيوف صيفك على كيفك اليوم: الجرافيست ناجح السليمي، الفنان التونسي جوهر.
3: شابك شوقي اللي سميتك معشوقي، تجري في دمي وعروقي حبيبي.
0: الفنان سهيل.

0: على كيفك من 5 ل 8 على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: الساعة الآن تشيل تمام 9 صباحا.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تحت إشراف المندوبية الجهوية لشؤون الثقافية بقفصة تنظم المكتبة العمومية بسند انطلاق من اليوم الثلاثاء الرابع من أوت الجاري وعلى مدى 3 أيام فعاليات المهرجان الوطني للمصيف الكتاب في دورته 33 متضمنا عروضا تنشيطية فرجوية وأخرى مسرحية وموسيقية موجهة للأطفال إضافة إلى ورشات للرسم والبرعات اليدوية والمطالعة. تشهد أغلب التجمعات السكانية بولاية قبلي خلال فصل الصيف حركية رياضية من خلال تنظيم دورات في كرة القدم المصغرة بمشاركة فرق من مختلف الفئات العمرية، وذلك في مبادرات تهدف لتأطير الشباب وتنشيط الأحياء واستثمار أوقات الفراغ. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن انطلاق بداية من يوم أمس الاثنين الثالث من أوت لغاية يوم الأربعاء 30 سبتمبر القادم في قبول ملفات تسجيل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد للسنة التربوية 2026-2027 وذلك للفئة العمرية من 3 إلى 7 سنوات. في أخبار العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز سيفتح بالكامل مساء اليوم الثلاثاء، مشيرا أن محادثات تجري حاليا مع إيران بهدف التوصل لتفاهمات جديدة. كما هاجم القيادة الإيرانية بسبب نفيها وجود أي مفاوضات مع واشنطن واصفا مواقفها بأنها مخادعة، مؤكدا أن إيران لن تحصل على أي مكاسب ما لم يتم التوصل إلى اتفاق أو ما وصفه بالاستسلام الكامل. أخيراً، تواصلت الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا باستخدام الطائرات المسيرة مع امتداد ضربات إلى مناطق بعيدة عن جبهات القتال، مما يعكس تصاعد الحرب الجوية وتزايد استهداف المنشآت داخل أراضي الطرفين. هذا وقتل 5 أشخاص وأصيب آخرون اليوم الثلاثاء في هجوم بطائرات مسيرة استهدف منطقة صناعية بضواحي موسكو بحسب السلطات المحلية الروسية.
4: نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: 뉴스. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. نصائح، تحذيرات، حلول تخليك تستعمل التكنولوجيا بأمان. موضوعنا اليوم البطاقة البنكية، كيفاش بإمكان الاستفادة من مزايا الدفع الإلكتروني دون الوقوع في فخ الاحتيال أو سرقة البيانات؟ كيفاش نتصرف بوعي عند استخدام بطاقتي البنكية؟ التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
2: بك عايشك، تحية طيبة مستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم مهم للناس كلها، خاطر الناس كلها ولا تستعمل الدفع الإلكتروني باستعمال البطاقات البنكية. احنا باش نعطوا نصايح للناس كلها باش يحافظوا على الوسائل الدفع هذه، ما يصيرش الاحتيال وما تصيرش سرقة البيانات. باش نحكوا قبل الدفع وأثناء الدفع ومن بعد الدفع. قبل الدفع لازم نتأكدوا من أن المواقع ولا التطبيقات اللي باش ندخلوا المعلومات نتاعنا تكون موثوقة وتكون معروفة، معناها إذا باش نشري يكون الموقع ذاك رسمي يكون موثوق فيه. نتحقوا زادة من وجود الرمز القفل هذاك على التطبيقة وإلا على السيت ويب ولا الموقع الإلكتروني اللي باش نشروا منه. كيف لازم عنوان الموقع يبدا HTTPS مش HTTP كهوة، مي HTTPS يعني يكون مؤمن. نتجنبوا شراء من الروابط اللي هي توصلك عن طريق رسائل مجهولة وإلا مواقع مشبوهة، هذا قبل الدفع. أثناء الدفع احنا كيف ندخلوا المعلومات نتاعنا؟ الرقم البطاقة نتاعنا وإلا الرمز السر يكبين وإلا رمز التحقق CVV اللي موجودة في البطاقة من الخلف، ما نعطوهاش حتى الواحد، ما نبعثوهاش بار ميساج، ما نكتبوهاش في أي ورقة، نخلوها ديما سرية. ما نعطوش الرمز التحقق OTP ليوصلك عبر رسالة نصية حتى لو ادعى المتصل أنه من البنك. يعني إذا أنت وصلك رمز باش تأكد به عملية الشراء، هذاك ما تعطيهش حتى الواحد. تجنب إجراء عملية الدفع عند استخدام شبكة واي فاي عامة ومفتوحة للعموم، خاطر نجم يصير الاختراق وقتها، تنجم المعلومات نتاعك والبيانات نتاعك كلها تسرق. في الختام بعد الدفع لازمنا نراجع قيمة العملية قبل التأكد، معناها قبل ما نعمل كونفيرماسيون ولا التأكيد نهائي للعملية، نشوف المونطون يعني المبلغ المالي. نجم يكون المبلغ المالي كاتب لك 250 دينار وهو باش يقص أكثر، لازم نتأكدوا من أن المعلومة من القيمة المالية. نحتفظ بك الإشعار والإيصال نتاع العملية، نراقب كشف الحساب البنكي بانتظام للتأكد من عدم وجود عمليات غير معروفة. إذا شككت في وجود عملية احتيال نتصل بالبنك فورا، نطلب منه إيقاف البطاقة وتجميدها مؤقتا، نغير كلمة المرور لحسابات المرتبطة بالبطاقات البنكية. في الختام معلومة هامة اللي هي ما يلزمناش نشاركوا بيانات البطاقة نتاعنا وإلا رمز التحقق مع أي شخص، حتى كيف يكون من أقرب الناس لنا باش نحموا البيانات نتاعنا البنكية. وشكرا.
1: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة. مع تحيات ريم مولا، بسلامة.
0: تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

هذا محمد إسلام، صوت شاب وشاب جدا، زاد 19 سنة، يوصلنا من جابس. وتحية إلى كل فنانينا وخاصة من الجهات. نمشي من جديد ونذكركم بالحظ اليوم والأبراج شنو يستنى فيكم كالعادة. نبدو برج الحمل، واللي كيف ما قلنا من الصباح مهنيا فما تحديات اليوم في العمل، لكن قدرتك على التركيز أكيد باش تساعدك على أنك تتجاوزها في ساعة في ساعة. تحتاج إلى أنك تمنح شريكك عاطفيا مزيد من الاهتمام باش تتجنب فما سوء فهم يلزمنا نتجنبوها يا برج الحمل. ماديا احسن اوضاعك الماليه قاعده تتحسن تدريجيا، وباش تلقى حلول لبرشا التزامات كنت ماخذ منها هكا ويل. مهنيا نمشوا لبرج الثور، وين تنجح اليوم في انجاز مهام بفضل تعاون مع زملائك وخاصه الناس المحيطه بيك وتحبك، ويوم مناسب لقضاء وقت ممتع زاده مع الاشخاص المقربين منك عاطفيا. فما اليوم فرصة باش تحسن وضعك المالي يا برج الثور. نمشوا توا للجوزاء، وين تنظيم أفكارك وترتيب أولوياتك باش ما تتحسش هكا بسخاس متاع الخدمة. مهنيا يعاونك اليوم، عاطفيا فما حوار هادئ هو الوحيد اللي نجم يساعدك على أنك تقوي علاقتك بالشريك وفي المادة. تجنب القرارات المالية المتسرعة وراجع الخطط متاعك قبل ما تنفق وقبل ما تقول عندي برشا فلوس. برج السرطان مهديا عندك فرصة باش تثبت قدراتك باش تحقق تقدم كبير في المهام اللي أجلتها في كل مرة اليوم باش تخدمها. عاطفيا حاول التحكم في انفعالاتك باش نجم تحافظ على استقرار علاقتك مع الشريك، ومن الأفضل بالنسبة للمادة انك تحط خطة واضحة تنظم بها مصروفك. ياسر مصروف الأسد وأبرا برج الأسد، الأسد اللي هو القوة ويحتفل بأعياد الميلاد في شهر أوت. مهنيا تظهر قدراتك القيادية اليوم باش تتحصل على إشادة من المحيطين بيك. شريكك في دعم في حاجة إلى أنه تدعمه وأنك تهتم به في الفترة هذه، ورد بالك من ثقة زايدة وقت لتتعامل خاصة مع الأمور المالية. برج العذراء مهنيا تساعدك مهاراتك في أنك تتواصل وتتوصل إلى حل المشكلات خاصة في بلاست الخدمة. عاطفيا فما حاجة إلى أنك تشارك أفكارك ومشاركك ومشاعرك مع شريكك. وماديا وقت مناسب برشا أنك تدرس مشروع جديد وإلا تحط هكا خطط مالية مستقبلية باش تفرح بيها. يا ميزان تتمتع بطاقة إيجابية اللي تساعدك اليوم على أنك تنجز أعمالك بكفاءة. عاطفيا رد بالك تقرب من الأشخاص اللي يسبولك ستريس وحافظي مع لهدوءك وبعد عليهم. ماديا طرق جديدة باش تحسن بها دخلك خلال الفترة المقبلة، والفلوس جاية والفلوس يلزمك تاخذ فيها قرارات مهمة يا عقرب قبل ما تاخذ أي قرار. مهنيا تتحصل على مسؤوليات جديدة باش تمنحك فرصة للتظهر باش تظهر المواهب متاعك. عاطفيا اهتم أكثر بالأشخاص المقربين منك ووري لهم برشا دعم، وري لهم أنك تحبهم ما فيها بيس. برج القوس مهنيا تدخل في تعاون جديد يفتح لك فرص مهنية مختلفة. العاطفيا الأجواء فما أجواء مناسبة باش تعزز علاقتك بالشريك، ويمكن تتعرف على شريك جديد بالنسبة للعبيد اللي هيش مرتبطة. وماديا باش تفكر في تحسين وضعك المالي برشا أفكار جديدة. في ثنية برج الجدي وستريس ديما، خلي ستريس بعيد عليك يا برج الجدي، وكون عندك ثقة في قدراتك وخبراتك. حاول انك تجدد علاقتك بالشريك وتخلص من الروتين، وكون حذر في معاملاتك المالية، وأهم حاجة كالعادة ما تكونش متسرع في القرارات. برج الدلو تحتاج انك تركز على اهدافك، تجنب التشتت باش نجم تكمل المهام متاعك. يلزمك تقضي وقت مع العائلة على شهدية، هو الحاجة الوحيدة اللي باش تساعدك على انك تحسن حالتك النفسية. وماديا تفكر قاعدة تفكر في مصادر دخل جديدة ولا فرص مختلفة باش تحسن بها وضعك. وين ختموك العادة برج الحوت. برج الحوت اللي هو يحمل برشا مشاعر إيجابية وتكون أكثر قرب اليوم من الشريك، وهي كيف كيف زادة في الخدمة في أمور الخدمة. راك تحتاج أنك ترتب أفكارك باش تتجاوز بعض الضغوطات اللي موجودة في العمل. بالنسبة للفلوس من الأفضل أنك تأجل بعض القرارات المالية الكبيرة حتى تعرف أمورك بالكدا وتتضح الأمور. إن شاء الله أيام جاتكم الكلها فيها برشا برشا برشا برشا حظ وبرشا فرح.
هكا نختمو نختمو هكا باهي واضح. بالحظ وبالفرح نكونوا بلا وصلنا معاكم نهاية مشوارنا اليوم، مشوار بديناه معاكم بفريق كامل من 6 متاع الصباح. عماد الغرز كان في الإخراج الفني لهذا الفضاء، تحية كبيرة زايدة لزميلنا على الدين رضواني، زينة، كل الأطراف وكل زملاء من مختلف المواقع. إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك في أمان الله، وباي باي. موعدي معاكم يجدد إن شاء الله غدوة، كان عطانا ربي العمر في لمة الحباب من 10 حتى نص الليل، نستناكم، باي باي. من أول

0: مبادرة ومشروع مدني لتحسين البنية التحتية للمؤسسات التربوية، دور القطب التكنولوجي بقفصة وتفاعله مع محيطه، برنامج التوأمة الرقمية بالمؤسسات التربوية. اليوم في المراية من 10:30 نهار على موجات إذاعة قفصة. معاك تطوى مرايتنا. سلامتك سلامتك.
1: عسلامة ومرحبا بكم في سلامتك. في ضيافتنا السيد عمر عبدلي المهندس الصحي.
2: أول خطوة للسلامة الغذائية تبدأ من الشراء، من اختيار المنتوجات لمراقبة التواريخ وظروف العرض. إشنية أهم السلوكيات الصحيحة؟
3: ننصح المستهلك كي يمشي يقضي ويشري مواد سريعة التعفن كما الحليب ومشتقاته اللحم الدجاج والحوت باش يرد باله. أولا يشوف تاريخ الصلاحية، ثانياً يتأكد اللي الغلاف صحيح ماهوش منفوخ ولا مقطع، ثالثاً يخليه المواد اللي تتطلب تبريد وتجميد في آخر مرحلة بتاع شريان، يروح بالقضية الكل في أقرب وقت للدار وما يخليهمش في السخانة. لازم نعرفوا اللي السخانة تعاون البكتيريا باش تتكاثر بسرعة وتنجم تتسبب في تسمات غذائية لا قدر الله، وراهو اختياركم الواعي يحميكم ويحمي صغاركم من التسممات الغذائية.
2: اختيار بوعي، تعيش بصحة. مع تحيات وسيلة الغول.
4: سلامتك سلامتك.
5: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
6: أنا نحكي وانت تسمع. حكاية الصغار.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم أصدقائي الأطفال في هذا العدد الجديد من حكاية الصغار. أرافقكم أنا ريمولة وبمعيتي وليد حرشي وحلا عليمي. حكاية جديدة شيقة وممتعة. أصدقائي، أثناء استماعكم إلى الحكاية حاولوا أن تنتبهوا إلى تصرفات الشخصيات، من أحسن التصرف ومن أخطأ، ما الدرس الذي نتعلمه من هذه الحكاية؟ هيا بنا فلنستمع.
7: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية تقدم حكاية للصغار. حكاية للصغار، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
8: في يوم من أيام الشتاء الباردة يا أحبائي، كان المهرج جالسا في قصر الملك، فأراد الملك أن يداعبه فقال له:
9: هل تستطيع أيها المهرج أن تجلس خارج القصر في العراء وفي ليلة من ليالي الشتاء الباردة وأنت عاري الصدر؟
10: أستطيع أن أفعل ذلك أيها الملك، بل أترك لك أيضا تحديد الليلة التي تريد أن أقضيها في العراء.
9: إن فعلت ذلك أيها المهرج سوف تكون لك مكافأة كبيرة، وسوف أعطيك 1000 من الدنانير الذهبية.
8: اختار الملك ليلة من ليالي الشتاء شديدة البرودة، فأمر حراسه أن يصعدوا مع المهرج إلى قمة الجبل ويجردوه من ملابسه ويظلوا بالقرب منه طوال الليل ويراقبونه حتى لا يشعل نارا للتدفئة.
9: هذه ليلتك أيها المهرج.
10: نعم يا سيدي، وسوف ترى كيف أعود منتصرا.
8: قام الحراس بارتداء ملابسهم الشتوية الثقيلة التي تحميهم من البرد القارس، وقاموا بالصعود مع المهرج إلى قمة الجبل وجردوه من ملابسه وجلسوا يراقبونه كما أمر الملك. وقضى المهرج ليلته وهو متيقظ من شدة البرد حتى أن الدم كاد يتجمد في عروقه، وفي اليوم التالي قام الحراس باصطحاب المهرج من أعلى قمة الجبل ونزلوا به إلى قصر الملك، وقد كان سليماً تماماً ولم يمسسه سوء، مما أثار دهشة الملك.
10: لقد كانت ليلة صعبة يا سيدي، قضيتها وحيداً في البرد القارس.
9: هل رأيت أي نار مشتعلة في أي مكان وأنت في قمة الجبل؟
10: نعم يا سيدي، لقد رأيت ضوءاً ضعيفاً لمصباح يومد من بعيد من نافذة إحدى بيوت القرية التي على سفح الجبل.
9: هذا يعني أنك قد استدفأت بضوء ذلك المصباح. لقد خسرت هديتي إليك.
10: ماذا؟
8: هنا اشتد غضب المهرج ولاذ بالصمت، ثم أخذ يفكر في حيلة ليستعيد بها مكافأته التي وعده بها هذا الملك المخادع. بعد مرور أسابيع يا أصدقائي، ذهب المهرج إلى قصر الملك وقام بدعوته هو والحاشية إلى الغداء عنده، وأنه سيعد لهم مائدة شهية جدا في المروج بين الأزهار والأشجار. بالفعل لبى الملك وحاشيته طلب المهرج وذهبوا إلى منزله، وكان قد خصص لهم بالفعل مكانا متميزا بين الأشجار، وأخذ يلقي النكات والدعابات المضحكة عليهم حتى فات موعد الغداء. فشعر الملك بالجوع، وكان المهرج بين الحين والحين يترك الجالسين ويغيب برهة من الوقت ويعود مجددا. ولما اشتد الجوع بالملك سأل المهرج:
9: أين الطعام؟ فلقد اشتد من الجوع أيها المهرج.
10: الطعام لم ينضج بعد يا سيدي، والذنب ليس ذنبي وإنما ذنب النار.
8: فقام الملك من مجلسه وقال لحاشيته:
9: هيا بنا لكي نرى ما يصنع لنا هذا المهرج.
8: ذهبوا جميعا ليروا ماذا أعد لهم المهرج من طعام، فرأوا أنه قد وضع عدة قدور بها طعام وعلقها بأعلى الشجرة وأشعل النار في الأرض، بحيث لا تصل النار إلى القدور بل يصعد للقدور دخان النار فقط. هنا غاضب الملك وقال:
9: ما هذا أيها المهرج؟ هل تسخر منا؟
10: في تلك الليلة التي قضيتها يا سيدي في أعلى الجبل، رأيت ضوء مصباح خافت من أحد نوافذ بيوت القرية، فحكمت علي آنذاك بأنني استدفأت به، فكيف لم ينضج الطعام وليس بينه وبين النار إلا بضعة أمتار يا سيدي؟
8: هنا ضحك الملك من دهاء المهرج وزال غضبه، ثم أمر بإعطائه مكافأته التي وعده بها، بل وزاده عليها لفطنته وقدرته على الإقناع ومقارعة الحجة بالحجة. وهنا يا أحباء الصغار تنتهي حكايتنا. إلى اللقاء.
7: كنتم مع فاطمة الحسناوي، علي بن سالم، إيمان اليحيوي، محمد سفينة، أنور العياشي، حسون ناجي، لطفي العكرمي، وعزيزة برباش في حكاية للصغار. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي. إعداد محمد سفينة. إخراج لطفي العكرمي.
11: مرحبا من جديد أصدقائي، عدنا إليكم بعد هذه الحكاية الجميلة، والآن جاء دوركم للتفكير والتحليل. ما القيمة التي دعت إليها؟ فلنكتشف. مرحبا وليد.
12: مرحبا أصدقائي الصغار.
11: مرحبا حلا.
12: مرحبا أصدقائي الصغار.
11: فلنطلق وليد، تفضل.
13: هذه القصة للمهرج والملك تحمل في بطياتها عبرا كثيرة. أولا، العبر والدروس المستخلصة. الجزاء من جنس العمل، المعاملة بالمثل. العبر الأبرز هنا هي أن المهرجة رد على حجة الملك الواهية بحجة من جنسها، فمن استخدم المنطق الأعوج يهزم بذات المنطق. الذكاء والحيلة في مواجهة الظلم، عندما يكون خصمك أقوى منك فإن المواجهة المباشرة أو الغضب قد يؤديان إلى الهلاك. الحيلة الذكية الساخرة كانت السلاح الأمثل للمهرج لاستعادة حقه دون إغضاب الملك لدرجة معاقبته. الاعتراف بالحق فضيلة. في نهاية القصة، رغم غضب الملك في البداية، إلا أنه امتلك الشجاعة ليفهم الدرس ويضحك على نفسه ويعترف بذكاء المهرج ويعطيه مكافأته. لا تستهن بذكاء الآخرين. اعتقد الملك أن سلطته تمكنه من التلاعب بالكلمات ليتملص من وعده، لكنه نسي أن صاحب النكتة والبديهة يمتلك عقلا يزن الأمور بدقة. ثانيا، القيم المطروحة في القصة. تطرح القصة عدة قيم اجتماعية وسياسية ونفسية مهمة. قيمة المماطلة وأكل حقوق الناس بالباطل. تسلط القصة الضوء على سلوك بعض أصحاب النفوذ الذين يبحثون عن أي ثغرة أو حجة واهية، مثل رؤية الضوء من بعيد للتهرب من دفع مستحقات الناس أو الإيفاء بالعهود. ب. تظهر القصة الفجوة بين الحاكم الذي يطلب التحديات التعجيزية لمجرد التسلية أو المزاح، وبين التابع المهرج الذي يضطر للمخاطرة بحياته من أجل كسب أو إثبات الذات. القيمة الثالثة، الحجة والمنطق في مواجهة السلطة. تطرح القصة قضية فلسفية. هل السلطة تصنع الحقيقة؟ الملك حاول فرض حقيقة غريبة، أن الضوء من بعيد يدفئ، فقام المهرج بكسر هذه السلطة عن طريق تطبيق المنطق نفسه عمليا. النار بعيدة عن القدر، مما أجبر الملك على الخضوع للمنطق العقلي وتجاوز سلطته الاستبدادية. خلاصة القول، القصة تثبت أن صاحب الحق عينه قوية، وإن الذكاء والمنطق الساخر يمكنهما هزيمة أقوى التبريرات الواهية. وستبقى حيلة طبخ الطعام على نار بعيدة رمزا لكل من يحاول قياس الأمور بغير مقياسها الحقيقي. والآن هناك كلمة صعبة بعض الشيء، ألا وهي الحاشية. الحاشية في اللغة والسياق التاريخي لها عدة معاني، ولكن في سياق القصة التي ذكرت حين قيل جاء الملك وحاشيته، فإن معناها هو الأهل المقربون والأنصار الذين يحيطون بالملك أو الشخص ذي المكانة الرفيعة.
11: شكرا وليد، تفضلي حلا.
14: مرحبا يا أصدقائي الأعزاء، يا أمل الغد وابتسامة الحياة. اليوم سنسافر معا في قصة جميلة، فكل كلمة في هذه القصة تحمل درسا مفيدا، وكل حدث فيها سيأخذنا إلى عالم من الخيال والتعلم. والآن مع العبرة من هذه الحكاية، العدل أساس الملك والظلم لا يدوم. فالملك ظلم المهرج عندما حرمه من المكافأة، لكنه عاد إلى الحق عندما أدرك خطأه. والآن الحكمة والذكاء أقوى من الغضب والانتقام، فقد استطاع المهرج أن يسترجع حقه بالحجة والإقناع لا بالصراخ أو العنف. والآن مع العبرة الثالثة، الوفاء بالوعد من شيم الأخلاق الكريمة، فمن يعد بشيء يجب أن يفي به. والآن مع النصائح المستخلصة من هذه الحكاية، أولا كن عادلا في أحكامك ولا تظلم أحدا. ثانيا أوفي بوعودك فالوعد أمانة. ثالثا إذا تعرضت للظلم طالب بحقك بالحكمة والصبر لا بالغضب. رابعا لا تصدر أحكاما متسرعة دون دليل أو تفكير. خامسا اعترف إذا اكتشفت أنك كنت مخطئا، فذلك دليل على قوة الشخصية والأخلاق.
11: هكذا أصدقائي وصلنا معكم إلى نهاية رحلة اليوم من حكاية الصغار. كانت رحلة جميلة، تعلمنا خلالها أن لكل حكاية رسالة ولكل موقف درس يمكن أن يساعدنا على أن نكون أفضل. أشكر ضيفي الصغيرين وليد حرشي وحلا عليمي، كما أشكر كل من تابعنا واستمع إلينا. نلتقي في حلقة جديدة وحكاية ممتعة وعبرة أجمل. دمتم بخير أصدقائي، مع تحيات ريم مولا، إلى اللقاء.

I got the magic.

0: أنا نحكي وأنت تسمع حكاية الصغار.
1: إذاعة جفة محبة دايما.

0: ثلوج يابان للأطفال والشباب. موعدكم الليلة بداية من 10 على مسرح البرج.
1: أحلم دوما أن أكون الأفضل بين الجميع، لذا أجمع البوكيمون على خير الصنيع. سأسافر عبر الأرض باحثا في كل مكان عن بوكيمون، أداة السلام، قوة ذاتها.
2: جي وانا فغتي.
0: مهرجان قفص الدولي، الدورة 46. تجربة في الأغاني الشبابية التراثية وموهبة في التلحين وكتابة الأغاني مع الفنان حمودة فلاح. فن الفسيفساء في تونس، بصمات للفنان التشكيلي كمال شيخاوي. الليلة في فنون، بداية من 10 على موجة إذاعة قفصة. معاك تضوى مرايتنا.
3: تمام 10 صباحنا، نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تختتم اليوم الثلاثاء الرابع من أوت الجارفة عليات الدورة الثانية من مهرجان الوطني للطائرات الورقية المنتظمة بالمركب الشبابي بنابل بمشاركة 8 ولايات، من بينها ولاية قفصة وتوزر سيدي بوزيد والقصر، والتي انطلقت في 30 من شهر جويلية الماضية. جدد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد التأكيد على ضرورة العمل في إطار فريق عمل مشترك يجمع بين جميع الأطراف المتدخلة في منظومة الدواجن والبيضة للتباحث ومعالجة كل الإشكاليات التي تعرفها والوصول إلى حلول هيكلية. كان ذلك خلال اجتماع الوزير يوم أمس بممثلين عن المؤسسات الناشطة في قطاع الدواجن والبيضة والهياكل المهني والإدارية ذات العلاقة لمتابعة الوضعية العامة التي يعرفها القطاع، خاصة في الفترة الأخيرة التي تزامنت مع جملة من المتغيرات وتقلبات المناخ وتذبذب المسجل على مستوى الأسعار، والتي كانت لها عديد التأثيرات على القطاع بمختلف حلقاته. انتفعت أكثر من 400,000 عائلة تونسي ببرنامج بروسول الوطني للنهوض باستعمال الطاقة الشمسية منذ انطلاقه سنة 2005 إلى غاية 31 من ديسمبر 2025، وفق ما أفاد به مدير برنامج النهوض بالسخانات الشمسية وإنتاج الكهرباء المرتبطة بشبكة الجهد المنخفضة بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة طارق بركاتي. دعا وزير التجهيز والإسكان صلاح الزوري إلى وضع رزنامة دقيقة لاستكمال بقية مراحل مشروع إرساء المنصة الرقمية الخاصة بالكراء المملكة والبيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعية وتنظيم حملات تحسيسية لفائدة المواطنين للتعريف بالمنصة الرقمية وآلية عملها وكيف الانتفاع بخدماتها. أخيرا أفاد الأستاذ المبرز في الجغرافيا والبحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية عامر بحبل يوم الثلاثاء بتسجيل انفراج ملموس بداية من يوم الخميس، حيث ستنخفض درجات الحرارة لتتراوح عموما بين 28 و 38 درجة وتعود إلى معدلاتها العادية الصيفية، نافيا بشكل قاطع الشائعات المتداولة حول قدوم موجة حر جديدة شديدة في الأيام القادمة، مؤكدا استقرار الأجواء الصيفية الاعتيادية على المدى المتوسط. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة في قفصة المدينة على 93.5. المراية. المراية. الحدث. الخبر. المشغل. المراية، صوت وصورة.

مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم جميعا، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج المراية بتاريخ الثلاثاء 4/2026. كما العادة وكما تعودتم على فقراتنا، باش يكون عندنا عدد من المواضيع نطرحها اليوم، باش نحطوا على الكسوف الجزئي للشمس اللي باش يكون يوم الأربعاء 12 أوت، نتحدث على هذه الظاهرة الفلكية، وايضا وين باش تكون وين الاماكن اللي نجم نشوف فيها هذا الكسوف سواء بشكل جزئي او بشكله الكلي. كل معنا سيد نوفل معاوية كايت، مدير الفضائيات العلميه بمدينه العلوم. في فقره المجلس باش تكون معنا السيده سليمه ابو عزيز، عضو المجلس المحلي بالخير، نتحدث على عدد من الإشكاليات التنموية اللي تخص منطقة بالخير. وأيضا من فقراتنا اليوم باش نتحدث على مبادرة مواطنية يقوم بها عدد من الأولياء من تلامذة أولياء التلاميذ المدرسة الأعدادية النموذجية في قفصة. يكون معنا الزوز أولياء العربي ظاهري والسيد رفيق لدب من أجل مدرسة أجمل، حرص على المدرسة العمومية. وأيضا باش نحثوا على برنامج التوأم الرقمية، دوره في دعم المشاريع التعليمية التفاعلية. تكون معنا السيدة سوسن سندي، منخرطة في برنامج التوأم الرقمية، متحصلة على جوائز في التوأم الرقمية. أجمل تحية كاملة للفريق صدقي عرفة على الدين رضواني، زين حدي أحمد العقوني، متابعة طيبة.

0: المراية. الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.
1: نواصل مستمعينا الكرام في برنامج المراية وأولى فقراتنا آخر الأخبار وأخبار الـ 24 ساعة، ونبدأها بحوالة نقص صعوبة قليلة بأغلب اللاجئات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية ثم تشمل محليا الجهات الشرقية وتكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط البرد بأماكن محدودة. الحرارة باش تكون في ارتفاع اليوم، الحرارة في ارتفاع طفيف تراوح بين 36 و 42 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 42 و46 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 47 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشلي محليا. من أخبارنا أيضا، أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الأمس على اجتماع ضم كلا من السيدة سارة زعفرانية زنزري رئيسة الحكومة، والسيد حبيب عبيد وزير البيئة، والسيدة أمينة سرار في وزير الشؤون الثقافية، والسيدة سيدة ربيعة بالفقيرة المديرة العامة لوكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية، والسيد مهدي بالحاج المكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي. تعرض رئيس الدولة خلال هذا الاجتماع على وجه الخصوص إلى الوضع البيئي والتلوث على إثر الزيارة التي أداه يوم الأحد إلى مدينة أرادس، وأكد على أن كل من تسبب في التلوث يجب أن يتحمل كامل مسؤولياته، انسجاما مع مبدأ الملوث يدفع المعروف في القانون الدولي. وأيضا اجتمع رئيس الجمهورية بكل من السيد شكري نصير رئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية، والسيدة هندة بن علي الغريبي رئيس المدير العام لمؤسسة الإذاعة التونسية، والسيد نجح مساوي رئيس المدير العام لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، وسعيد سعيد بن كريم رئيس المدير العام لمؤسسة سنيب لا بريس، ومحمد بن سالم المفوض بمؤسسة دار الصباح. وأكد رئيس الدولة في هذا الاجتماع على دور الإعلام الوطني في هذه المرحلة من تاريخ وطننا العزيز، مشددا على الضرورة أن يكون صوتا حرا يعبر عن الكلمة الشجاعة، كما أشار إلى أن المرحلة لا تستدعي الانشغال بالرد على من لا يستحق الالتفات أو الرد، بل تتطلب ترسيخ خطاب إعلامي مسؤول يعكس الحقيقة ويخدم المصلحة العليا للبلاد. من أخبارنا أيضا، أشرف وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري على جلسة عمل خصصت لمتابعة تقدم أشغال الإرساء المنصة الرقمية الخاصة بالكراء المملك والبيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعية. ومن أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأمس أن الولايات المتحدة ستقضي على القيادة الإيرانية إذا لم توافق على اتفاق لإنهاء الصراع بين البلدين، مشيرا إلى أن طهران أمامها فرصة أخيرة لإبرام اتفاق وذافة. وأضاف: أعتقد أننا قد نتوصل إلى شيء ما، لكني أريد أن أمنحهم كل فرصة ممكنة قبل توجيه ضربة تقضي على القيادة، مكررا بذلك تهديده بشن هجوم كبير على إيران. وانتقد ترامب بشدة في وقت سابق القيادة الإيرانية التي قال إنها مراوغة إلى حد لا يصدق. هذه أبرز أخبارنا، بعد قليل نتحدث عن الظاهرة الفلكية اللي بشكو يوم الأربعاء القادم، كسوف جزئي للشمس يوم الأربعاء القادم، مشهد نادر في سماء أوت.

0: شو اسمك؟ شو اسمك؟
1: دخلك ابن مين هيدا؟
2: عشط لي قلبي يا صبوح.

0: المراية.
1: المراية.
0: الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.

0: نواصل مستمعينا الكرام في برنامج للمراية، نتحدث عن ظاهرة فلكية باش تكون يوم الأربعاء القادم كسوف 12 أوت، مشهد نادر في سماء أوت. باش يكون معنا عبر الهاتف السيد نوفل معاوية، كهيئة مدير الفضائيات العلمية بمدينة العلوم. سي نوفل أهلا وسهلا، صباح النور.
1: أهلا صباح النور، تحية ليك وتحية إلى كل مستمعي بعد قفصة، وبارك الله فيكم وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا لك. هو في الواقع هذه الظاهرة الفلكية، نتحدث على ظاهرة فلكية نادرة الحضور وألا نادرا من نشوفها وألا باش ربما تتكرر؟
1: إذا بالنسبة للظاهرة اللي باش تونس باش تشهدها في الحقيقة وباش يشهدها العالم، هو هو باش يكون كسوف كل للشمس، كسوف كل للشمس، هذا باش يكون انطلاقا من القطب الشمالي بالتحديد من جرينلاند ايسلندا، ثم باش يمر باوروبا وخاصه باش تكون اسبانيا، ثم في البحر الابيض المتوسط. هو باش يكون في حقيقه كسوف كلي. الكسوف الكلي هو ظاهره نادره. اخر مره شهدته مثلا اوروبا 1999، تونس شهدت

0: في الكسوف الكلي 1905، لكن بالنسبه لتونس فهي قد باش يكون كسوف جزئي، ماهوش باش
1: جزء.
0: يكون كسوف كلي، لانه الكسوف الكلي باش دونك باش يكون قلنا في جرينلاند، ايسلندا، و يعني جزء من وش يكون اسبانيا، وجزء من البحر الابيض المتوسط، حتى يعني كما الجزائر، كما المغرب، باش يكون زاد كذلك كسوف جزئي.
1: اي يعني
0: هي ظاهرة في الحقيقة بالنسبة للكسوف الجزئي، يعني نجم نشوفوها مش كما الكسوف الكلي اللي هو تكون ظاهرة نادرة في تونس. مثلا آخر مرة شفنا كسوف كلي 1905، لكن إن شاء الله
1: 1905.
0: احنا باش أي لكن إن شاء الله احنا باش نشهدوا كسوف كلي خارق العادة ممتاز جدا إن شاء الله العام الجاي. كان عشنا في الوقت الوقيت هذا هو بالضبط نهار 2 أوت 2027 باش نعيشوا كسوف كلي، باش يكون كسوف كلي من كسوف القلب، لأنه في الحقيقة المدة اللي باش نتاع توتاليتي معناها اللي القمر باش يغطي الشمس باش يكون تقريب 6 دقائق. يعني هذا ان شاء الله تو نحكي
1: هذا
0: عليه،
1: هذا سي نوفل فقط، يعني الكسوف اللي باش يكون في 12 اوت هو كسوف جزئي في نتحدث على طبعا
0: نعم.
1: على تونس، لكن العام الجاي ان شاء الله في تقريبا نفس الفتره هذه 2 اوت تحديدا 2027 باش يكون ثم كسوف كلي في تونس.
0: نعم ان شاء الله العام السنه القادمه وان شاء الله باش تجنب تونس الكل باش نشاهدوا الكسوف هذايا، كسوف كلي في قفصه زاد باش يكون هناك كسوف كلي زاد في قفصه، باش تكون يعني المنطقه نتاع الكسوف الكلي منطقه من تقريبا من جنوب ساحل سوسه المنستير حتى القفصه النجم نشاهدوا الكسوف الكلي، ال5 دقائق النجم نشاهدوهم في جسد بوزيد صفاقس قصرين، يعني في الحقيقه باش يكون حدث مميز
1: أي
0: وظاهره نادره اللي ان شاء الله نعيشوها بكل تفاصيلها
1: أي
0: ان شاء الله العام الجاي.
1: التوقيت وفي التوقيت وعلى مستوى التوقيت تقريبا
0: على مستوى التوقيت في الحقيقه نهار 2 أوت 2027 الكسوف بمراحله، يعني المرحله الجزئيه تبدا من 9، هو من 9 بتاع الصباح تقريبا
1: أي
0: حتى ال 11:30، لكن اقصى الكسوف باش يكون في العشرة درجه دونك العام الجاي ان شاء الله،
1: العام الجاي
0: وباش العام الجاجي هذا
1: العام الجاي
0: بالنسبه للسلال العام
1: أي
0: الجاي ان شاء الله
1: أي
0: السنه القادمه. بالنسبه للسلال 12 اوت وقلنا الكسوف كلي في اسبانيا باش يكون كسوف جزئي في تونس. في تونس راهو زاد اللي معنيين به هو في الحقيقه المنطقه الغربيه، ويلزم يكون الافق اللي قدامنا يكون ما فيه جالي، يعني لازم يكون البحر، معناها لانه الشمس يعني 7 غير 4، يعني هو يبدا 7 غير 4 الكسوف الجزئي حتى شي تقريبا 7 ودرجين، ف يعني الارتفاع نتاع الشمس فوق الافق باش يكون اقصى شيء 6 درجات، ثم تبدا الشمس هابطه للغروب.
1: أي قبل الغروب بشويه، يعني قبل الغروب بشويه
0: قبل الغروب بشويه، يعني يلزم فريمون الافق يكون جلي تماما باش النجم يشاهدوا هالعمليه هذه اللي هي الكسوف. بطبيعة احنا باش يكون هناك نظرات خاصه بالكسوف، احنا باش ان شاء الله باش نقوموا بها العمليه التفاصيل هذه من سيدي مشرق، سيدي مشرق اللي هي بحدا كاب سيراس، باش نشاهدوا هالكسوف الجزئي هذايا من خلال اللينات اللي باش نوزعهم، باش نقدموا تفسير حول الظاهره هذه، وباش نحاولوا يعني وبعد الغروب مباشره ان شاء الله باش نحاولوا بالتلسكوبات بالنسبه لمدينه العلوم باش نشاهدوا كوكب الزهره فينيس اللي هو ظاهر، واللي هو في الفتره هذه في احسن فتره نجم نشاهدوا فيها كوكب الزهره، ثم زاد باش نشاهدوا بعض الاجرام السماويه في السماء العميقه، نقولوا ليش البروفون بعض الاجرام يعني نقولوا اسدهم المجرات النجم تشاهدوهم هون بالتلسكوبات. وبالنسبه للهواة واللي يحبوا يقضيوا معناها يكملوا كامل الليل، هي فتره مهمه ياسر باش نشوفوا الشهب، يعني نقولوا النجوم الطائره ولا النجوم الهاويه اللي هي توال فيلانت هذوكم، يعني في الفتره هذه يكونوا يعني في اقصى التواجد نتاعهم يعني في السماء وخاصه في الجزء الاخير من الليل.
1: نعم. فقط سي نوف المعاوية كهيئة مدير الفضائيات العامية بمدينة العوم، خلينا نذكر وإحنا في تونس باش يكون ثم كسوف جزئي، يعني عملية رصد أكيد لمدينة العوم باش تخصص عمل فضائيات لرصد ولمواكبة هذا الحدث، لكن فقط بالعين المجردة يعني تنجم تشوفه من حوالي 7 غير 4 تقريبا هكا.
0: وهبدأت من السبعة غرباء حطيت للسبعة درين. هذه هي يعني الفترة اللي نجم نشاهد فيها
1: اي
0: الكسوف هذايا. الكسوف هذايا بالطبيعة قلنا فما مش الناس كل نجم يشاهدوه،
1: اي
0: لازم يكون عندي الأفق بتاعي إيجابي واضح، ما عندي حتى حاجز قدامي.
1: اي
0: لازم تكون يعني الشمس باش تهبط يعني في الأفق هذاك، علاش لازم يكون لوريزون تاعي هو البحر، يعني الأفق بتاعي هو البحر.
1: اي ما نعرفش،
0: نعم
1: ربما اذا حسب التوقعات الجويه مش باش يكون فما سحب ربما في الوقت هذاك يوم الاربعاء القادم.
0: لا، من المتوقع باش تكون السماء صافيه،
1: اي
0: معناها نجم نشاهدوه يعني بكل اريحيه بحول الله.
1: اي
0: وفرجه بالنسبه للي نجم يتحول الى سيدي مشرق باش يلقى فريق مدينه علوم
1: اي
0: ان شاء الله، باش نفرقوا النظارات هذه بتاع كشف مجانا
1: اي
0: وباش يتابعوا معنا هل الظاهره هذه.
1: اي
0: لكن قلنا راهي الظاهره هو في الحقيقه هي هناك كسوف كلي في اسبانيا، جرينلاند، ايسلندا، احنا من نجم نشاهدوا منه فين يعني تقريبا 60%، يعني تقريبا في حدود 60% من قرص الشمس باش يتغطى بالقمر، لانه
1: اي
0: الارض والشمس والقمر يعني الارض والقمر والشمس على يعني على المنوال هذا باش يكونوا على استقامه واحده.
1: اي
0: فهذاك علاش يصير الكسوف الكلي او الكسوف
1: اي
0: الجزئي. نعم
1: يعني نسبة احتجاب قرص الشمس تقول سيادتك حوالي 60% هك.
0: حوالي 60%، يعني في تونس في حدود 60%.
1: 60%. باهي أيضا نقطة أشرت لها سي نوفل معاوية كيت مدير الفضائيات العلمية، قلت أنه ثم نظارات ربما لابد أنه نرتديوها باش نشوفوا الكسوف، يعني كأنه اليوم عملية النظر المباشر لهذه الظاهرة للشمس في الوقت ذكره قد يكون مضر بالعين.
0: هو راهو اخذلي راهو اي انسان راهو من نجم يخدم مباشره للشمس، راهو
1: اي
0: كما احلى توا نبدا وندور اي صحيح واحد ينجم يهز عينيه ويخدم للشمس،
1: اي
0: لانه بطبيعه الشمس تستظهرنا وما نجموش نشاهدوا الشمس. لكن ما يلزمش نقعد نحبسكم في الشمس ونقولوا هاو باش نشاهدوا الكسوف، لا هو رغم اللي يعني هو باش يختلط، راهو هو باش ينقص الضوء،
1: اي
0: 60% في الحقيقه هو
1: اي
0: الضوء باش ينقص. هو اللي تمام لازمنا تميل بين الغروب وبين الكسوف، معناها
1: اي صحيح
0: الضوء باش ينقص يعني بطبيعته،
1: اي
0: يعني خاصة حيوان الشمس داخلين في الغروب. لا حتى ولو الشمس باش تغيب حتى لو الضوء باش ينقص ما نجموش نقعدوا نحطوا في الشمس، لانه تضر العين. ثم النظارات اللي هي نظارات خاصة بالكسوف، يعني ما ناخذ الشمس كان بالنظارات هذه اللي هي في الحقيقه متواجده في مدينه العلوم، وخاصه في الموقع نتاع الرصد اللي باش نعملوه
1: أي.
0: اللي هو ان شاء الله باش يكون توزيع مجاني. نعم
1: نعم هذا تقريبا ابرز ما نجم نقولوه فيما يخص الكسوف الجزئي في تونس اللي باش يكون يوم الاربعاء القادم، الاربعاء 12 اوت 2026. سي نوفل اذا كان عندك اي اضافه فيما يخص هذه الظاهره الفلكيه.
0: بتقول اذا احنا باش نكونوا متواجدين على عين المكان منذ الساعه 5 تاع العشيه فريق مدينه العلوم. بالنسبه للبيبليك اللي نجم يلتحق بينا نجم يلتحق بينا، دونك في يعني واضح الوجود نتاعنا، دونك احنا كيف هم يبدو داخلين سيدي مشرق، دونك باش يلقاو فريق مدينه علوم يعني متواجد على على على البحر، باش يلقاو الفريق ينجم يجيو بحذانا سواء المصطفين سواء القراب، وان شاء الله نقضيو اذا سهره ممتعه ويعني مشاهده مراحل الكسوف ولو هي كنا الفترة باش تكون قصيرة،
1: أي.
0: لكن باش يكون هناك تفسير للظاهرة هذه، وباش نزاد باش نعرض إن شاء الله على كسوف 2 أوت 2027، وهكذا إن شاء الله تحصل الفائدة، وخاصة إذا احنا توا كيف يجيونا التلامذة والطلبة و صغار الأطفال إذا يهتموا بالعلوم، وفي الحقيقة يعني هو نشر الثقافة العلمية والتكنولوجية للأطفال للعائلات، حتى إذا نكونوا فاهمين الكون هذايا، نفهموا جمال الكون، نشوفوا شفاعة الكون هذايا، نفهموا الكون اللي داير بينا، باش نتعرفوا على كوكب الزهرة، باش نعرفوا كذلك بعض المجموعات النجمية اللي موجودة في الفترة هذه، خاصة كوكبات فصل الصيف، الكوكبات النجمية، وتولي السماء عبارة خريطة قدامنا، وإحنا نعرفوا كل نقطة شنية، كل نجمة شنية. وهكذا تولي مألوفة لدينا، وهكذا نزيد نتعمق في مجال علوم الفضاء والفلك.
1: نعم، كل الشكر لك سيد نوف المعاوية كيت مدير الفضائية العلمية بمدينة العلوم. نواصل في برنامج المراية.

ولا اقولك طب وحبك.

0: المراية.
1: المراية.
0: الحدث. الخبر. المشغل. المراية. صوت وصورة.
2: نوصل للمستمعين الكرام في برنامج المراية ومن فقراتنا والفقرات اللي تعودت عليها في مثل هذا التوقيت المجلس. من خلال هذه الفقرة نحاول نسمع أصوات أعضاء المجالس المحلية وبالتالي هم يعبروا على مشاغل المواطن في مناطقهم في محلياتهم. معنا الآن سيدة سليمة أبو عزيز عضو المجلس المحلي في بالخير قفصة. سليمة أهلا وسهلا. صباح النور.
3: صباح النور. صباح الورد أخي أحمد وصباح النور لكل مستمعي ومستمعات إذاعة قفصة.
2: شكرا لك سليمة. نسأل دائما على الوضع التنموي في بالخير، أبرز الإشكاليات ربما التنموية، أبرز الملفات اللي تشتغلوا عليها أنتم كمجلس محلي في بالخير في الأهوين الأخيرة. سليمة
3: أخويا أحمد، الحقيقة بما أننا نحن في فصل الصيف كيف ما نعرف وتعرضنا لموجة حر قوية جدا، ومن أهم الملفات اللي يمكن نتطرق لها في الصيف هي الوضع المائي. الحقيقة ما نخبيش عليكم، الوضع المائي في تمدية بالخير اليومي وعد غير مطمئن، خاصة في ظل كيف ما قلت لك الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، وفصل الصيف في حد ذاته يتطلب استهلاك مائي كبير. وهنا قاعدين نتحدث على ثلاثة عمادات اللي هي طلح الشرقية وطلح الغربية وجبيرة الوسط، تعاني من انقطاع أو عدم وجود للمياه صالحة للشرب. وأيضا زادة نحكي على الانقطاعات المتكررة للمياه صالحة للشرب في عماد أولاد الحاج والعياش.
2: فقط سليمة، يعني لما نتحدث على إشكالية الماء الصالح للشرب في الطلح الغربية ولا الشرقية ولا جبيلة الوسط، يعني هذوما فما أبار كانت تمشي والآن ما عادش تمشي، شنو الوضعية بالضبط؟ شنو معناها مشكلة الماء؟
3: الوضعية في العمادات هذوما ثلاثة، مثلا نتحدث على طلح الشرقية منذ 2015 ما يعني ما تشربش، خاطر كان فيها بير كان يستغلوه في مياه صالحة للشرب تبع الجمعيات المائية. لكن في سنة 2015 بعد إعادة تحليل المياه تبين أنه غير صالح للشرب منذ اللحظة هذيك، وهم يعني تم حفر أبار على أساس تعويضية، لكن الميدة المائية بالمنطقة غير صالح. قاعدين نحاولوا نلوجوا على حل آخر للعمادة هذه. نلقوا الطلحة الغربية اللي هي كانت تمشي ببئر يضخ لتر في الثانية فقط، واللي هي وغير قادر حتى على أنه يغطي احتياجات المؤسسات الموجودة في الطلحة الغربية. وجبيلة الوسط نتحدث على مشروع المياه تاع زمور 1 و2 اللي هما جزء أبار، لكن في حاجة للبروساج التو ما وقعش، يعني البروساج في الأبار هذوما جزء، هذاك علاش هما مبدئيا حابين.
2: يعني الناس في المناطق هذه كيفاش يتصرفوا؟ منين يجيبوا في الماء الصالح للشرب؟ منين يشربوا؟
3: ولا شوف كيف ما قلت لك، في ظل تعرضنا لموجة حر قوية وتحت شرف ثاني معتمد بالجهة تكاتف الجهود نتاع مجلس محلي وسادة العمد وكل الأطراف مشكورين، قاعدين نحاولوا نوفروا لبعض العائلات في العمادات هضامة مياه بواسطة صهاريج وجرارات فلاحية. لكن هو شو خويا أحمد، الحل هذا يبقى راه حل طبيعي وحل ظرفي، لا يمكن أن يعوض حق المواطن التزود المنتظم بالماء.
2: أي يعني ثم مشاريع ربما باش يحفر أبار لإيجاد أبار تعويضية، يعني الحل لحد الآن على ربما حلول كما ذكرت سيادتك هي ظرفية، إنكم ربما السلطة المحلية تقدم لهم سهريج من الماء، لكن هذا ما هوش حل دائم.
3: تم اقتراح مقترح اللي هو إن مثلا العمادات الثلاثة هذوما طلح الشرقية والغربية وجبيلة الوسط للتخلص، خاطر هما العمادات الوحيدين اللي قاعدين يتزودوا بال يعني من خلال الجمعيات المائية. تم اقتراح إن علاش لا ما نحاولوش نمشوا في حل إنه يزودوا من محطة التحلية الموجودة في بالخير المركز تحديدا سيدي منصور، علاش لا اللي هي تابعة السناد، علاش لا ما يتمش تمرير يعني خزان وقنوات من المحطة التحلية ذيك للعمادات هذوما الثلاثة باش نحدوا نهائيا من مشكل العطش، أو من خلال أبار تعويضية اللي هي مبرمجة إن شاء الله بئر تعويضي في القريب العاجل في الطلحة الغربية، وتسريع في عملية البروساج لزمور 1 و2. لكن كيف ما قلت لك تبقى طلحة الشرقية دي مراهنة العطش، خاطر لحد اللحظة هذه ما فماش حتى دراسة قمنا بها وأثبت اللي المائدة المائية صالحة للشرب في المنطقة هذه. هناك
2: بالتالي
3: علاج
2: اي
3: حدانا
2: بالتالي
3: نتجه
2: منطقة
3: إما
2: منطقة يعني الطلحة الشرقية اليوم كأنه وضعيتها ستظل على حالها.
3: وضعيتها للأمانة حرجة جدا، وهذاك علاش من المنبر هذا توجه بنداء إلى كل السلطات الجهوية والمركزية للتدخل العاجل لإيجاد حلول جذرية ودائمة، خاصة لأن للأمانة الماء ليس امتيازا وإنما حق أساسي لكل مواطن، ولا يمكن أن يبقى أهالي هذه المناطق رهائن للعطش في كل صيف.
2: هذا فيما يخص مسألة الماء صالح للشرب، فيما كما
3: فقط
2: ذكرت
3: في النقطة هذه حبيت نختم ونقول لأهالي بالخير، لا يطالبون بالمستحيل بل يطالبون بحقهم الدستوري في ماء صالح للشرب، ونأمل أن تكون الاستجابة في مستوى حجم معاناة الأهالي في المناطق هذه.
2: كما ذكرت ربما تحدثت على الطلحة الغربية، الطلحة الشرقية تحديدا ربما هي أكثر منطقة تعاني، جبيلة الوسط أي أيضا، ثم منطقة أولاد الحاج هكا.
3: بالنسبة لمنطقة أولاد الحاج والعيشة، وخاصة منطقة أولاد الحاج هي تعاني برغم أنها تتزود من مياه سوناد من خلال المحطة التحلية الموجودة في بخير تحديدا سيدي منصور، لكن المنطقة هذه راهي تعاني من انقطاعات شبه يومية خلينا نقوله، حتى المنطقة أولاد الحاج لما أنا تستحق تدخل، ولو إنه هو راه مبرمج باش يتحفر بئر صونات بين أولاد الحاج والعيايشة للحد من أزمة المياه في المناطق هذوما زوج، وفي انتظار إرساء الحظيرة إن شاء الله في قبل الأجل.
2: إن شاء الله يتم تجاوز مختلف هذه النقاط، خاصة أنك ذكرتها اللي تخص الماء صالح للشرب في المناطق هذه، طلحة غربية، طلحة شرقية، جبيلة الوسط، ولاد الحاج والعيايشة. هذا فيما يخص الماء صالح للشرب. فيما يخص البنية التحتية، وربما نتحدث على الطرقات، سليم أبو عزيز عضو المجلس المحلي بالخير.
3: ريت خويا أحمد، فيما يتعلق بالبنية التحتية فإن وضعية الطرقات مع تنظيف بالخير تحتوي يجب تدخلا أيضا عاجل، لأن يعني العديد من الطرقات في المنطقة أصبحت في حالة متردية وتشكل خطرا يوميا على مستعمليها. بس نذكر على سبيل المثال على سبيل الحصر الطريق الرابطة بين بالخير المركز وحوليه، ورغم التدخلات رغم الأخيرة اللي صارت لإصلاح الحفر الموجودة بالطريق هذا، فإني نعتبرها أيضا تبقى حل ظرفي لا تعالج أصل الإشكال، باعتبار أن الطريق متآكلة هي في الحقيقة وباتت في حاجة ماسة إلى إعادة التعديل، باش نجم نضمن على الأقليل سلامة مستعملي هذا الطريق، خاصة اللي راي صار فيها برشا حوادث، الإجهزة نتاع الطريق متآكلة، الحفر فيها عميقة وغير صالحة، باتت غير صالحة للاستعمال. نلقوا زادة مثلا طريق المودية إلى باطنة ولاد منصور، كيف ما تفوتش الوضعية الكارثية للطريق ربنا بالخير وحولوات، خطر أصبحت حتى غير صالحة للاستعمال في عديد من الأجزاء بسبب الحفر العميق. ما عايش نحكو على مجرد حفرة بل نحكو على حفر عميقة تمتد على مسافات طويلة، يعني ساعات الكهرباء تضطر مثلا السيارة ما تخرج على جنب الطريق بس نجم تتعدى من الحفر هذا.
2: أي وربما الطريق هو اللي يربط بين بالخير وحوالود، أيضا هو طريق ملتوي وربما حتى في مناطق كأنه يكون على طريق جبلي.
3: هي طرق ملتوية وطريق حيوية، يعني راي يعني يترجوا منها عدد السيارات يوميا، وطريق باطن ولاد منصور اللي هو زاد يوصل يربط بالسانفانكات زاد حيوية جدا، نجموا من خلالها حتى مستعملي الطريق ياخذوا الطريق هذاك باش يتعدوا لسيدي بوزير بالسقف و الشيء راهو هذا في عرض مستعملي الطريق هذا للخطر ويزيد من معاناة حتى متساكنين الجهة يوميا.
2: طيب تفضل سليم تفضل.
3: شكرا. وعلى فكره احمد خويا راهو الامر ما يقتصرش على هذه الطرقات فقط، بل هناك ايضا عدد من المسالك الفلاحيه والمسالك الفلاحيه والسكنيه التي أصبحت في حاجة ملحة إلى التعديل. نأخذ منها مثلا بعض الأمثلة، مثلا نجمو مسلك أولاد الحاج علي بالعيايشة، مسلك صيف الجديد بالطلحة الغربية، وعدد من المسالك بجبيرة الوسط، نجمو زادة مسلك صيف جد بالطلحة الشرقية، والقائمة تطول. خاطر هي نحكو في وقت نقولو خير نقولو ترى جغرافي كبير برشا، تقريبا ثاني أكبر معتمدية من حيث المساحة في مكان. الترامي الجغرافي هذا باقي ناقص ترابط، ما بين ويحكوا ورانا على معتمدية في الخلقة. المعتمدية فيها مسالك بعض، يعني مين نحكي فيها تشتت جغرافي وغياب مسالك المعبد. هذاك علاش للأمانة
2: اي تفضل سلي معي.
3: هذاك علاش نأمل أن تحظى هذه الملفات قدمناها كحلول في مخطط التنمية 2030، إن شاء الله تحظى بالأولوية في برامج التدخل القادمة، لأن تحسين البنية التحتية لم يعد مطلبا تنمويا فقط، بل أصبح ضرورة لضمان سلامة المواطنين وفك العزلة عن العديد من المجتمعات السكنية وتوفير ظروف عيش كريمة للمتسكنين بالخير.
2: ولما نتحدث على المخطط التنموي 2030، نسأل ربما على أهم المشاريع اللي أنتم اقترحتوها كمجلس محلي ثم تم تمريرها على المجلس الجهوي والإقليمي وغيره. ربما نسأل هل أنه ثم مشاريع اليوم تأكدتوا أنه بيتم المصادقة عليها، وربما تم المصادقة عليها وبيتم تنفيذها، وأيضا نسأل إذا كان نحب أن نتحدث على تغيير الوجهة التنموية اللي بالخير لابد أن تكون ثم مشاريع كبيرة تغير الواقع التنموي في بالخير. خلينا نبدأ بالجزء الأول، هو إذا كان ثم ربما مشاريع أنتم حريصين عليها وتم الموافقة عليها في المخطط التنموي 26-30.
3: هو للأمانة أحمد خوي إحنا تم اقتراح عديد المشاريع اللي من شأنها أنها تغير الوضع بالخير سواء تنموي واجتماعي واقتصادي، لكن هو تم المصادقة على المخطط التنموي 2030 في الآونة الأخيرة، ولحد اللحظة ما يعني ما صارش تأكيد على المشاريع اللي تم الاتفاق عليها في المخطط، في انتظار إن شاء الله في الفترة القادمة إن يمدونا بقوائم أو بالمشاريع اللي من شأنها أو اللي تمت الموافقة عليها في بالخير. لكن اقترحنا عديد مشاريع في كل مجالات، حتى مواطن المشغول مثلا كما معامل كما استثمارات، مثلا كما كنا نحكي على مشكل المياه مشكل طرقات، اقترحنا عديد المشاريع. بالنسبة للجزء الثاني من السؤال اللي هو مهم جدا اللي هو باش يغير مثلا وجهة بالخير تنمويا، اللي هي نحكي أكيد على ملف الاستثمار والتشغيل، هو ملف لا يقل أهمية بالنسبة لي يعني عن ملف الماء والطرقات. معتمدية بالخير كما نعرف كنا تستقر اليوم إلى أي مؤسسة اقتصادية كبرى قادرة على خلق مواطن شغل واستيعاب شباب الجهة، واللي هذا اللي جعل نسبة البطالة في ارتفاع وخلى عديد من الشباب تلتجأ إلى الهجرة بحثا عن فرص عمل سواء في ولايات مجاورة أو حتى خارج أراضي الوطن. و في الإطار هذا رو قد سبق أن علق أهالي بالخير أمالا كبيرة على جملة من المشاريع، يعني كانت باش تحط رحالها في بالخير، مثلا كما معمل طابوق الخلوي اللي كان من المنتظر أن ينجازه في المنطقة الصناعية، لأن المشروع لم يرى النور ولا تزال أصلا أسباب عدم إنجازه غير واضحة إلى حد اليوم. أيضا استبشرنا خيرا بمشروع الطاقة الشمسية واعتبرناه فرصة حقيقية لدفع التنمية البيئية وخلق مواطن شغل جديدة للشباب، لكن للأسف أيضا تم تحويل المشروع إلى منطقة مجاورة، وهو ما شكل خيبة أمل كبيرة لدى أهالي بالخير الذي كانوا ينتظرون أن يكون هذا مشروع منطلقا للتنمية الحقيقية بالمنطقة. نلقوا زادة مركز تكوين المهني بالخير، واللي يمثل وما يمثله من أهمية في تأهيل الشباب وتكوينهم ومن بعد الشباب على الانحراف، وخاصة إن كنا عاملين يعني مشروع على الاختصاص نتاعه باش يكون يتماشى مع متطلبات سوق الشغل. وهذا المشروع لا يقتصر دوره على التكوين فقط، بل يعد رافعه حقيقيه للتشغيل والتنميه، ومن شأنها ان يمنح الشباب الجهه فرصه افضل للاندماج المهني والحد من البطاله التي تعاني منها ابناء المعتمدين. اليوم للامانه اخويا احمد في بالخير لما نطلبوش حاجات كبيرة أو مستحيلة، بل نطالب بحق بالخير في تنمية عادلة، نحبه بالخير تنتحق بركاب التنمية، كيفها كيف أي معتمدية في قفة لمالا ما تكونش عندها مشاريع استثمار من شأنها أنها تساهم في خلق اليد العاملة وإدماج الشباب في سوق الشغل، فقط خاطر راهو الشباب في بالخير ولا متغرب في بلاده للأمانة كان كما قلت لك هجرة إلى خارج حدود الوطن أو حتى إلى الولايات المجاورة.
2: شكرا لك سليمة أبو عزيز، عضو المجلس المحلي في بالخير من ولاية قفصة. طرحت تقريبا أبرز الإشكاليات التنموية والمطالب الملحة اللي طلبوا بها أهالي بالخير اليوم. شكرا سليمة، إذا كان عندك إضافة نختم ب
3: فقط حبيت نختم ونقول رأي رسالتنا اليوم ليست للتشكي أو للتذمر، وإنما لنقل صوت المواطن والدفاع عن حق بالخير في الماء وفي البنية التحتية لائقة وفي التنمية والتشغيل. ونأمل للأمانة وما زال عندنا أمل أن تجد هذه المطالب أذانا صاغية وترجمة فعلية على أرض الواقع.
2: نعم، شكرا لك سيدة سليمة أبو عزيز، عضو المجلس المحلي بالخير قفص. نواصل في برنامج المرايه.

0: ضيوف صيفك على كيفك اليوم: الجرافيست ناجح السليمي، الفنان التونسي جوهر.
1: جابك شوقي اللي سميتك معشوقي، تجري في دمي وعروقي حبيبي.
0: الفنان سهيل.

0: على كيفك من 5 ل 8 على موجة إذاعة قبصة.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: معاك تضوى مرايتنا.
2: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معاهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
5: الحادية عشرة صباحا، الموعد يتجدد مستمعينا الكرام. الآن مع موجز إخباري. مصنع الورق بالشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين ينجح للسنة الثالثة على توالية في استكمال إنتاج كامل الكمية المخصصة لطباعة الكتاب المدرسي للموسم الدراسي القادم والبالغة 5446 طنًا، قبل أن ينطلق مباشرة في إنتاج الورق المخصص للكراس المدرسية بكمية تناهز 5000 طن. الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو مختلف مصالحها الجهوية إلى مواصلة التعبئة ورفع درجات اليقظة والترصد الوبائي لمواجهة التحديات الصحية والمناخية الراهنة، بما يضمن حماية الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يجدد خلال اجتماع بممثلين عن المؤسسات الناشطة في قطاع الدواجن والبيض والهياكل المهنية تأكيد على ضرورة العمل في إطار فريق عمل مشترك يجمع بين جميع الأطراف المتداخلة في منظومة الدواجن للتباحث ومعالجة كل الإشكاليات التي تعرفها والوصول إلى حلول هيكلية. رئيس المجمع المهني للفلاحة بكونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية كوناكت محمد الطاهر النابية يدعو إلى ضرورة وضع إطار قانوني ينظم مهنة الفلاحة ووضع سجل وطني للفلاحين يجمع كل المعطيات والإحصائيات الرسمية المتعلقة بالقطاع الفلاحي. أكثر من 400 ألف عائلة تونسية تنتفع ببرنامج بروسول الوطني للنهوض باستعمال الطاقة الشمسية منذ انطلاقته سنة 2005 إلى غاية 31 من ديسمبر 2025، وفق ما فاد به مدير برنامج النهوض بالسخانات الشمسية وإنتاج الكهرباء المرتبطة بشبكة الجهد المنخفضة بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة طارق بركاتي. بالنسبة لأحوال الطقس، درجات الحرارة تواصل الارتفاع بصفة طفيفة اليوم لتتراوح القصوى بين 36 إلى 42 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 42 إلى 46 درجة في بقية جهات الجمهورية، وتصل إلى 47 درجة بأقصى الجنوب الغربية مع ظهور رياح أشهل محلية. أخيرا وفي أخبار العالم، الخارجية الإيرانية تكشف عن وجود اتصالات دبلوماسية مكثفة مع أطراف إقليمية ودولية شملت كل من باكستان والسعودية وتركيا وقطر وعمان، وذلك لاستئناف حركة عبور السفن عبر مضيق هرمز. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة في القصرين، رديف، سبيتلا، فريانة، العيون، فوسانة على 92.7.
6: المرايا،
7: المرايا.
0: الحدث، الخبر، المشغل. المرايا، صوت وصورة.
8: بيقولوا في أرواح
6: مهما افترقت بدها ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم ولو لمرة أخيرة.

0: يلا ايه بعد كده الوقت؟
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ كنت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: المراية
1: المراية
0: الحدث الخبر المشغل المراية صوت وصورة.

0: نواصل مستمعينا الكرام في برنامج المرآة. نتحدث الآن على مبادرة هي من أجل دعم المؤسسات التربوية، المدرسة العمومية اليوم ودور الولي ربما هو ما يقتصرش فقط على متابعة صغيراته، أيضا ثم حرص اليوم من الأولياء على دعم المؤسسات التربوية. نتحدث أساسا على المدرسة العددية النموذجية بقفصة. معي في الأستوديو السيد رفيق لدب. سي رفيق أهلا وسهلا. شكرا لك سي العربي ظاهري، اهلا وسهلا.
1: مرحبا بك وتحيه الى كل المستمعين على موجات الاذاعه اذاعه قفص.
0: اي شفنا من خلال تقريبا المبادره هي والا رغبه في مساعده المؤسسه التربويه، انت تقريبا منطلقك ومن اولياء تم حرص على انه المدرسه الاعداديه النموذجيه تكون افضل حال مما هي عليه اليوم، تقريبا هذا انتم ما وحدكم انتم كاولياء، طبعا انتم تمثلوا زوز اولياء لكن ربما نيابه على برشا اولياء عندهم غيره وحب لهذه المؤسسه التربويه. نبدا معك سي رفيق لدب.
2: مرحبا بك ونشكرك على الموضوع الهام اللي يمس طائفه كبيره من كاولياء وابنائنا بداعي الغيرة. أي. على مؤسستنا التربوية اللي هي معناها في قفصة تمثل منارة. أي. تستاهل وتستحق كل العناية. نحن كممثلين عن عدد كبير من الأولياء اللي نحاول في مبادرتنا نعمل عملية دعم حتى ولو كان دعم معنوي.
0: أي.
2: باش نحاولوا نحسنوا أكثر ما يمكن ونخلقوا فضاء تربوي يساهم في نجاح العملية التربوية اللي ما تقتصرش على الأستاذ في حد ذاته وإلا المربي بصفة عامة. وإنما هي عملية تفاعلية بين مختلف الأطراف، مربين، أولياء، ونحاولوا من خلال هالمبادرة هذه إن نتحسوا ونلمسوا ونحدوا بعض النقائص اللي باش نحاولوا نسهلوا على العملية التربوية على أبنائنا التلاميذ. من بين ما النقاط اللي ارتئينا نحكوا فيها أهم حاجة نحاولوا نحسنوا بعض النقائص أو إذا كان هي موجودة نحاولوا نكون أفضل.
0: أي.
2: تكون تمشي معناها في مسار باش نخبتنا اللي هما أولادنا.
0: أي.
2: يلقوا فضاء يساعدهم. من بين هالنقائص هذية اللي نجموا نطرقوا لها عنا مسألة البلوك سانيتير، خاطر ما هوش معقول تلميذ باش يعدي فترة ومدة طويلة توتلا جورني معناها في المعهد وما ثماش بلوك سانيتير معناها نظيف، ما نعرفش تنقصوا تطلب الصيانة. من بين النقاط الأخرى نطالبوا بدورية قارة أمنية باش صغيراتنا نحموهم. مطلب الإنارة أمام المعهد،
0: فهمتني؟
2: خاصة في فصل الشتاء معنا الدنيا ظلمة وكذا،
0: الستة تولي الدنيا ظلمة،
2: يعطيك الصحة، فهمتني؟ من بين المطالب الأخرى نحاولوا احنا من منطلق كأصحاب بادرة كأولياء بتضافر مجهودات السلطة الجهوية بالجمعيات المجتمع المدني نحاولوا العملية هذه تكون تشاركية، كل إنسان من موقعه. كل إنسان من موقعه نحاولوا باش الهدف متاعنا تجويد العملية التربوية على الأقل.
0: أي.
2: توفير إطار ملائم
0: من أجل توفير فضاء تربوي ملائم في المدرسة الإعدادية النموذجية. سي العربي الظاهري، يعني أنتم تقريبا التوجه هذه ولا المبادرة هذه كانت من منطلق تشخيص واقع معين، شفتوا أنه ثم بارش نقائص فقلتوا أنتم كأولياء يلا خلينا نحاولوا نتعاونوا نحسنوا ما هو موجود اليوم في المدرسة الإعدادية النموذجية تقريبا.
1: نعم هي حوايج لمسنا شفناها.
0: أي.
1: عايشناها بحكم الذهاب اليومي تقريبا لصغيراتنا توصيل ورجل، شفنا برشا نقائص. برشا نقائص نحاولوا بدرنا، هي كانت مبادرة لتهيئة هذا الفضاء المدرسي لأنه يضم نخبة تلاميذ ولاية قفص من من من جميع المعتمديات. النقائص هذه رانا نناشد
0: الجميع. هو سي العربي راهو مؤلم انه تقول انه المدرسه الاعداديه النموذجيه فيها برشا نقائص ما تتوفرش على الحد الادنى ربما.
1: نعم نعم العديد من النقائص، العديد من النقائص هي تحتاج الى لفته من جميع المكونات المجتمع المدني، المنظمات، سلطه الاشراف، الاطراف الرسميه والسلطات الجهويه، ندعوها للتدخل لتحسين ظروف العمل في هذه المؤسسة التي تعتبر منارة وتضم نخبة التلاميذ. النقائص اللي شفناه، نقص في عدد الطاولات، نقص في عدد الكراسي، من غير المعقول أن

0: المدير المكلف بالنيابة سي
1: زياد
0: زياد
1: العكرمي.
0: العكرمي، كان لنا معه لقاء ومشكور على رحابة صدره وسجل كل هذه النقاط، ووعد بالتدخل من مكانه محاولة لإعادة الإشعاع لهذه المنارة وللمحافظة على مرفق التعليم العمومي.
2: أي. وخاصة اليوم مدام قبل العودة المدرسية بحوالي شهر ونص، ماذا بينا تتصلح الحوجة هذه؟ يعني من غير المعقول أن تكون معناها مدرسة عددية من غير وحدات صحية، من غير ربما ما فيها شيء مخابر كافية كما ذكرت هي تقري النخبة، ثم نقص على مستوى الكراسي على مستوى الإنارة كما نذكروا تقريبا من الخريف للشتاء بعد الخمسة تظلام الدنيا شوية، وخاصة
0: هي
2: في آخر المدينة ربما صغار
0: صغار ويعيشوا في ظروف قاسيه، لانه الاماكن ماهوش محمي، ما فيش حمايه باش يروح تلميذ الستة ولا الخمسة نتاع العشيه والدنيا ظلمه، راهم تعرضوا للعنف، راهم تعرضوا للبركاجات، راهم فكولهم الهواتف نتاعهم، فكولهم مصروفهم لهنا، طالبوا ب وراي فيها مطل، فيها مطلب هذيه عريضه مقدمه توفير دوريه امنيه قاره أمام الإعدادية النموذجية لحماية أطفالنا من هذه من العنف خارج أسوار المدرسة. أيضا في نظام نصف الوقت
2: أي
0: راهو قاعة المراجعة لا تفي بالغرض، فضاء ضيق ما تنجمش ضم جميع التلاميذ في المراجعة، يبقوا البرة خارج أسوار المؤسسة، لأنها ما تنجمش تحويهم الكل، نجمش تضمهم الكل باش يراجعوا في ظروف طيبة وظروف كذا، لأنه يلتجئوا أنهم يخرجوا البرة، وإذا كان خرج البرة راهو ماهوش محم.
2: أي عرض
0: هنا نحن هدفنا هو خلق مناخ دراسي يساعد هذه النخبة والإطار
2: التربوي
0: والإداري والعمل كلهم يساعدهم على العمل في ظروف ملائمة، في ظروف طيبة، في ظروف تخلق مناخ ملائم يساعد على تحقيق نتائج جيدة. كما قلت لك رانا نحكو على نخبة،
2: أي هو تحقيق النتائج الطيبة يكون من خلال الفضاء، يكون يكون فضاء جيد وفضاء مناسب، نعرفش إذا كان هو أيضا فيه مبيت.
0: نعم، وهنا سأتطرق إلى المبيت.
2: أي.
0: المبيت فيه نقائص أيضا، من بين النقائص أنه الانقطاع المتكرر للماء والكهرباء، أنهم يوصلوا يهزوا بدين من اللوطة باش يطلعوهم للصغار الفوق يتغسلوا به، هالانقطاع المتكرر هذايا للماء الصالح للشراب وللكهرباء كان عائق أمام تلمذات تضم البيات اللي هو يجي من نهار الاثنين يروح نهار السبت، يلزمنا نوفروا له الماء. الكهرباء تقريبا أنه هناك مشكل خلل فني في الإعدادية كل في السيركوي كاملة،
2: يعني خلل، يعني ما هوش انقطاع على الحومة كاملة الموجود فيها، هو انقطاع على الماء للمؤسسة برك،
0: على المؤسسة برك ثم خلل تقني، خلل معناها فني. نطلبوا أنه إذا كان أي واحد ينجم يتدخل باش يحاول يحل يعالج هالمسألة هذية، رانا نكون ليه شاكرين، راو صغارنا في حاجة إلى هذه اللفتة الكريمة من جميع الأطراف، أنه كل من موقعه يمكنه أن يتدخل له جزيل الشكر. أيضا في المبيت الأكلة في حاجة إلى المراجعة، خاصة في الوجبة الصباحية والوجبة العشاء، لأنهم العدد ماهوش كبير متاع البياتة،
2: تقريبا
0: تقريبا في ما يجوزوش 30
2: شوية بركي،
0: أي معناها راهو ما بلغني أنهم الوجبة العشاء ماهيش لا قبل تلميذ، معناها يبقى
2: فترة نمو مازالوا صغار هم
0: مازال في وأيضا وجبة الفطور معناها في حاجة للتنوع، نحاول النوع الموجود، ما هذا ما بلغني

0: وصلته كما هو.
1: أي
0: إن شاء الله معناها أن نطلب ورانا من الناس الكل من سلطة الإشراف خاصة أنه تنظر وتأخذ بعين الاعتبار هذه المطالب. ونحن رانا كأولياء من موقعنا نحب ونساهموا, ونحن هي مبادرة من الأولياء نحب ونساهموا نلقوا صيغة قانونية باش نجموا نساهموا في الـ في الـ في المبادرة هذه ونحسنوا ما يمكن تحسينه. لأنه المبيت, مبيت الفتيات مثلا قدامه ركام متاع طاولات مكسرة وكراسي مكسرة فيها الله أعلم شنو موجود فيها, نطلب التدخل لرفعها إلى المركز التجهيز البحث ابن راشد. معناها نحاول نعود نستغلوها ولأن المكان متاعها ما هوش غادي صراحة نجم تمثل خطر لل
1: نعم. سي رفيق
2: نحب نرجع للنقطة ذكرها سي العربي اللي هي التوقيت
1: المدرسي. أقرب شوي للميكرو.
2: التوقيت المدرسي معناها بصراحة من المنبر هذا أنا نحب نوجه رسالة شكر لكل المتدخلين كإدارة ككذا فهمتي اللي متفهمين الوضعية وإن شاء الله نلقوا الإمكانية إنها تتحقق. ولهنا رسمنا كلنا كلهم أولادنا كلهم أولادنا, أما ثم عامل مراعاة عندنا صغيرات تجينا من العرايس صغيرات من رديف. معناها تخيل أنت تلميذ يقرأ من 8 ل6 تاع العشية باش يستقل الحافلة وما يخلط لداره وما يرتاح وباش يشد الواجبات نتاعه إذا كان عنده يراجع. اختبارات باش يراجع. معناها الصغير هذاك باش يكون منهك باش يكون منهك جدا, يعني باش يجلس على الطاولة نتاعه 8 ونص فهمتني. هذه نقطة من خلال الشيء هذا أنا ثانيا نحب بكل لطف نعرف أنه كل مسؤول متقلد منصب لهنية في في في قفصة وانطلاق وانطلاقا من غيرته على المعلم هذا أنا راني متأكد أنهم قايمين بالواجب وأكثر من الواجب مستحقين دفعة على الأقل من من شركة النقل الجهوي بقفصة باش تحاول توفر لنا أسطول نقل يكون محترم. نحاولوا باش معناها هذا كل يدخل في إطار إيجاد فضاء تربوي ملائم للناس الكل.
1: هو سي رفيق لدب وسي العربي ظاهري أنتم قبل العودة المدرسية بحوالي شهر ونص حبيتوا تثيروا وضعية المدرسة العددية النموذجية بما تشهده من نقائص, أنتم كأولياء ربما طرحين أنكم تساهموا كمواطنين في إصلاح ما يمكن إصلاحه. وطبعا الطلب من السلطات الجهوية سلطة الإشراف سواء الولاية المندوبية الجهوية للتربية إنها تعالج الإشكالية هذه, لأنه بالحق مش معقول إذا كنت تحطوا على مؤسسة تربوية ضمن النخبة الصغيرات ما فيها شيء ربما وحدات صحية فما نقص على مستوى التواول على مستوى المخابر ما فيهاش مخابر حتى على مستوى الإنارة قدام المعهد ما فماش ربما توفير الحد الأدنى من الأمن أنه التلميذ يمشي يبدأ ماشي ومرتاح ما هوش خايف ربما ولا
2: أنت كولي تكون معناها مطمئن صغيرك.
1: هذا هو أنتم طبعا طالبين السلطات الإشراف تتدخل, وإذا إذا كان ثم مواطنين آخرين يرغبوا في المساعدة وإلا جمعيات
0: منظمات المجتمع المدني الأولياء كل من من مكانه يمكن
1: تتضافر الجهود بينكم الكل
0: الجهود كل نحاول ننهضوا بل المؤسسة متاعنا معناها الفصل الواحد في الدستور يقول التربية أولوية وطنية مطلقة والفصل 6 من الدستور يقول المدرسة خلية أساسية في النسيج التربوي. المدرسة خلية أساسية في النسيج التربوي, هذه المؤسسة هي خلية أساسية. إذا كان نحن ما نوفروش الظروف الملائمة للخلية هذه باش لما تضمه من إطار تلاميذ نتعاون كل مع بعضنا باش نوفروا للخلية هذه ما يمكن توفيره للنهوض بالتعليم العمومي من ناحية, لأني المدرسة هي مهد العلم والمعرفة والقاطرة التي تمضي بالإنسان في اتجاه التطور الرقي, فهي اللبنة الأساسية لبناء عقول مفكرة وهذه العقول المفكرة نوفر لها ظروف ملائمة تساعدها على التفكير.
1: اي لابد ان تكون فضاء جاذب. خليني نختم معاكم كلمه سي رفيق لدب. سي العربي ظهري نبدا معاك سي رفيق. خلينا نختم معاكم هذه المداخله اللي عبرتوا فيها على حبكم وغيرتكم لهذه المؤسسات التربويه المدرسه الدينيه النموذجيه بقفصه اللي للاسف انها فيها عديد النقائص. فانتم قبل العوده المدرسيه بشهر ونص تقريبا حابين انه مع العوده تكون وضعيه المدرسه هذه افضل مما هو عليه اليوم. اي سي رفيق
2: حبينا معناها بحكم غيرتنا وحبنا للجهة وإن شاء الله معناها نكون من العناصر واللبنات الفاعلة لتحسين الموجود. فهمتني؟ يكفي أنه صغارنا يكفيهم شرف الانتماء أنهم أحفاد ابن منظور علم من أعلام الثقافة. وبحول الله بتضافر الجهود هذه إن شاء الله نحسنوا ونوصلوا للمبتغانة اللي باش يساعدنا تكون معناها عنا مؤسسة اللي هي منارة ونحافظوا على طابعها وإشعاعها على الجهة كاملة إن شاء الله
1: وتكون اسم على مسمى نموذجية يعطيك. مدرسة إعدادية نموذجية سي العربي الظاهري.
0: نعم الإعدادية النموذجية في حاجة إلى كل أبناء من تلاميذ وأولياء ومجتمع مدني لإعادة الإشعاع لهذه المنارة التربوية.
1: أنتم معنا للراغبين في أنهم يوقفوا معاكم ويساعدوكم كيفاش أنتم عاملين جمعية شنو بالضبط الراغبين في المساعدة
0: نطلب المساعدة لكن مازال معناها جمعية أولياء نقوم بتحديد هيكل اسمه جمعية أولياء إن شاء الله تطلب شوي معناها وقت. تول النداء متاعنا لكل السلطة الجهوية المحلية المندوبية الجهوية للتربية الأمن الوطني في دورية قارة أمام الإعدادية النموذجية في الشركة الجهوية للنقل لتأمين تنقل التلاميذ في ظروف طيبة. هذا كله إذا كان على الأقل إذا كان ما نحقوش برشا نحقوا منه شوي لأنه نحاولوا نداءنا إلى المندوبية الجهوية للتربية لمحاولة تطبيق نظام الحصة الواحدة لأن صغارهم تعبوا من صغير يخرج 6:30 متاع الصباح يروح 7 متاع العشية ما ينجمش باش يحضر واجباته باش ينجم على الأقل نظام الحصة الواحدة
2: يخفف شوي
0: يخفف العبء باش يأخذ معناها متسع من الراحة من ممارسة أنشطة ثقافية وترفيهية أبناءنا راهم محرومين منه شيء هذا.
1: واضح. شكرا لك السيد رفيق لدب. شكرا لك سي العربي ظاهري. نواصل في برنامج المراية بعد قليل نتحدث على برنامج التوأم الرقمي دوره في دعم المشاريع التعليمية التفاعلية بعد قليل.

0: لمرايا.
1: نواصل المستمعين الكرام في برنامج لمرايا، نتحدث الآن على برنامج التوأم الرقمية، دوره في دعم المشاريع التعلمية التفاعلية. معنا عبر الهاتف السيدة سوسن سندي، منخرطة في برنامج التوأم الرقمية، متحصلة على جوائز في مجال التوأم الرقمية. سيدة سوسن، أهلا وسهلا، صباح النور.
2: صباح الورد، صباح الخيرات، مرحبا بكم، شكرا على هذه المداخلة اللطيفة.
1: شكرا لك. هو لما تحدثوا على شنو معناها التوأم الرقمية، شنو هو برنامج التوأم الرقمية سيدة سوسن؟
2: قبل كل شيء نقدم نفسي، سيهموني بالمجتمعين.
1: لأنه احنا قدمناك نص تقديم، معناها أنت عندك إضافة. تفضل.
2: أنا سوسن سندي، أستاذة فرنسية، أدرس بالمنهج الإعدادي بالجزار السند، منخرطة في برنامج التوأم الرقمية، متحصلة علامة جودة على شهادة علامة الجودة الوطنية والأوروبية، وكذلك تحصلنا ضمن مشروع على جائزة أفضل المشاريع التربوية، وناشطة في المجال هذايا. وهذه فرصة باهية باش نحكو على التوأم الرقمية أو ما يعرف بالإتوينينج، لأنه ثم ناس، ثم زملاء، ثم مدرسين ما عندهمش دراية بقيمة المبادرة التربوية هذه، اللي هي في الأصل تجربة أو مبادرة تربوية تعتمد خاصة على التعاون بين المدارس وإلى المؤسسة التربوية بصفة عامة، ابتدائي، تحضيري، إعدادي، ثانوي، باستعمال التكنولوجيا والوسائل الرقمية الحديثة والذكاء الاصطناعي ضمن مشاريع تربوية مهمة.
1: هو قبل هذا سيدة سوسن، قبل هذا خلينا للي يسمع فينا الآن، ما شنو معناها التوأم الرقمية؟ شنو هو برنامج التوأم الرقمية؟
2: ببساطة هي فضاء افتراضي، لنقول أنه افتراضي، يربط بين مربين وتلامذة، يعني أستاذ أو معلم مع مجموعة من تلامذته، باش ينجز مشروع بشراكة مع مؤسسة تربوية أخرى مش معناها من تونس وخارج تراب تونس، معناها دول أجنبية، وينجموا من خلال المشاريع هذه يعملوا علاقات مشتركة، يتبادلوا الأفكار، يتعلموا من بعضهم رغم اختلاف البلدان، اختلاف الثقافات، اختلاف المناهج، لكن دي مش نلقوا رابط مشترك بيناتهم، إنه باش يتعلموا لغة جديدة، باش ينفتحوا على الآخر، باش يطوروا مهاراتهم.
1: لهنا ديما نتحدثوا على إنه البرنامج تحت إشراف ومتابعة وزارة التربية.
2: طبعاً. طبعاً. خاطر هو ما فماش حاجة باش نخدموها خارج البرامج الرسمية اللي تابعة وزارة التربية. معناها التوأم الرقمية هي برنامج يواكب ويطور البرامج الرسمية ويخليها، معناها يخرجها من الإطار الضيق نتاعها اللي هو قسم فيه أستاذ أو معلم ومجموعة من التلاميذ، والتلميذ يكون مجرد متلقن متقبل. في التوأم الرقمية التلميذ باش يولي شريك. إيش معناها شريك؟ معناها هو اللي تعلمه في القسم في مادة من المواد، أي مادة تصورها، معناها تعلم مهارات، تعلم معلومات، أكل الزاد المعرفي اللي عنده هذاك باش يستثمره في مشروع تربوي، باش يولي هو الشريك. يعني كي تحط التلميذ أنه هو الشريك، يعني باش يحس أنه عنده ثقة في نفسه، أنه هو عنده قيمة، أنه عنده قدرة باش يعطي فكرة، باش يساهم، باش ينفتح على الآخر، وكي تبادلوا هم تلاقوا الأفكار بين بعضهم، صدقني كي تبادل هذاك باش يولد أفكار أخرى، باش يولد حتى التلميذ يوصل يكتشف مهارات عنده.
1: سيدة سوسن،
2: مهارات
1: معينة. خلينا نشوف إذا كان مثلا صارت تجارب، ربما أكيد أنا صارت تجارب، مثلا تلامذة، فرضا تلامذة مسند مثلا وأنت تدرسين في السند، صار أنه التقوا بافتراضيا مع عدد من التلامذة من إيطاليا، صار هذا؟
2: أي
1: يعني كيفاش كانت العملية، وربما كيفاش كان التفاعل، كيفاش كان التواصل بين تلامذة من سند وتلامذة من إيطاليا مثلا؟ احنا خذينا مثال.
2: المثال، اللقاء باش يتم عبر أداة تواصل افتراضية، معروفين معنا، عنا الزوم، عنا جوجل ميت، عنا تيمز، أو عن طريق فضاء منصة التوأم الرقمية اللي هي اللوسات، عن طريق فضاء توين سبيس اللي هو فضاء آمن يحفظ خصوصيات وإلى المعطيات الشخصية خاصة للتلاميذ، معناها حفظاء آمن لهم هما. كيفاش يتم؟ هو لقاء عن بعد، نبرمجوه، ومن بعدين في القسم يتم التواصل، اثنين بيشوفوا بعضهم بيان سور بالكاميرا ويحكوا مع بعضهم، واللي يخدموا انشطه خاصة الألعاب التفاعلية اللي يحبوها التلامذة نعطوهم مثلا الموضوع شنو ويخدموا مع بعضهم يحكوا مع بعضهم، وبعدين حتى عن طريق وسائل أخرى مثلا واتساب نحطهم في شكل فرق مصغرة ويخدموا نشاط معين وبعد يعطونا النتيجة.
1: يعني التلميذ من سند يتواصل مع تلميذ من إيطاليا، لغة التواصل ما بيناتهم كيفاش تكون؟ هل أنهم يعتمدوا اللغة؟
2: احنا فعلا عنا اللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه في ايطاليا بحكم هو معناها اللغه الام نتاعهم ايطاليه، لكن ثم مؤسسات يعتمدوا اللغه الفرنسيه درسوا، ثم مؤسسات درسوا اللغه الانجليزيه. دونك لهنا حسب الشريك الاوروبي نتاعنا بحكم احنا عنا نتقن اللغتين، دونك اللغه اللي هم يتقنوش اللغه العربيه، وثم دول ما تتقنش اللغه الفرنسيه ما يعرفوهاش، دونك اللغه الاولى واللغه الاولى العالميه هي اللغه الانجليزيه، تولي الإنجليزية ولا الفرنسية حسب اللغة اللي درسوها في المؤسسات نتاعهم.
1: أي يعني عائق اللغة غير مطروح في مسألة التوأم الرقمي؟
2: لا لا أبدا.
1: وربما أبداً. لهنا ربما تحدثوا على لابد أنه التلميذ يتقن استعمال التكنولوجيات الحديثة.
2: طبعا هو عصر التكنولوجيا الحديثة هي لغة العصر، وما نصورش إنسان في الوقت هذا ما عرفش معناه الذكاء الاصطناعي ولا التكنولوجيا الحديثة معناها في المجالات الكل. لكن احنا بالتوأم الرقمية باش نطوروا مهارة التلميذ ونوجهوا معناها استخدامهم آمن وإيجابي للذكاء الاصطناعي، معناها باش يكون يستثمر فيه كأداة تعلمه تطور له مهارات تكون له شخصيته استخدام إيجابي.
1: به أهمية هذا البرنامج، برنامج التوأم الرقمية، ونسأل ربما وثم اللي يسمع فينا الآن سيدة سوسن ساندي المنخرطة في البرنامج التوأم الرقمية، ربما يسأل شنو هو هذا بالضبط، كيفاش نجم ننخرط، كيفاش نجم نكون جزء منه هذا البرنامج، يعني هو مفتوح للعموم ولا كيفاش العملية للناس اللي يسمعوا فينا الآن يسمع بالبرنامج التوأم الرقمية ويسمع في سوسن ساندي مسند، شنو تقول له؟
2: نقول للتوأم الرقمية هي بوابة ونافذة لتطوير المهارات سواء للتلميذ أو المربي.
1: كيفاش ينخرط فيها؟ كيفاش يدخل لها؟
2: الانخراط هو عن طريق ملء استمارة خاصة بالتوأم الرقمية، والمؤسسة التربوية الكل بالتحضيري بيصير المدارس الابتدائية الإعداديات المعاهد الثانوية كلها مسجلة في المنصة هذه، يعني المدرس كي يدخل على الاستمارة مثلا اللي هبطتها نشرتها إذاعة قصة يوم أمس أعتقد يدخل يعمل ملء الاستمارة نتاع هذيك يعطي معطياته وينتظر الكونفيرماسيون معناها الفاليداسيون نتاع التسجيل.
1: باسمه هو ولا باسم المؤسسة التربوية اللي هو يقري فيها؟
2: الزوج هو باش يدخل باسمه، لكن هو تابع مؤسسة تربوية، خاطر أي مشروع يتخدم هو يمثل مؤسسة تربوية. حاجة أخرى اللي عنده أي صعوبة، احنا في كل ولاية عنا سفراء، مثلا احنا في قفصة عنا سفير التوأم الرقمية مدام كريمة جراب، وهي إنسانة راهي متعاونة جدا
1: وكانت حاضرة معنا في إذاعة قفصة منذ أيامين.
2: كانت حاضرة وإنسانة بحبوحة محلاها خدومة تساعد الناس الكل، دونك اللي عند اي رغبه نجم يتواصل معاها، يتخدم في معهد القطار استاذه انجليزيه، دونك سهل العمليه من غير ما نصعبوها، معناها اللي يحب يسعى راهو يوصل. وديجا برنامج التوأم الرقمي يعملوا في دورات تكوينيه وحلقات، يعني نجم يتبعوهم، وعندهم شين يوتيوب كيف اللي يحب يرجع شين يوتيوب يلقى فيها جميع المراحل من التسجيل للاهداف نتاعها، تجارب مرت، كيفاش المشاركه في مشاريع، كيفاش تكون مؤسس، أنا برشا حاجات.
1: يعني هو مشروع متواصل، هذا البرنامج برنامج طبعا. مازال متواصل، ومن خلالك سيدة سوسن راهي الدعوة مفتوحة للناس الراغبين فيها، ربما سادة وأيضا نراهم عندها دور مهم جدا في تكوينك الصغار، وخاصة أنه اليوم نتحدث على تعليم رقمي، وتقريبا لابد أنه التلامذة والإطار التربوي أيضا يعتمد الآليات الجديدة، هذه التكنولوجيات الحديثة، التكنولوجيات الرقمية، أيضا الذكاء الصناعي اللي ولا تقريبا ضرورة، راهو اليوم ما عادش تقريبا حاجة نجم نستغنى عليها، اليوم راهو كل الأشياء هذه ضرورة.
2: هو ضرورة لأنه التلميذ يدخل في مشروع باش يحاول يوري إيش عنده. كيفاش باش يوري اللي عنده؟ من خلال المكتسبات اللي قراها في درس كلاسيكي سواء ديزون معناها درس عادي. هو باش يدخل في مشروع ضف بشيوم ضف مكتسبات، راهي ماهيش حكر على مادة معينة. مثلا أنا أستاذ فرنسية، مش معناها باش يدخل في مشروع باش نحكي كان على اللغة الفرنسية، ليه؟ بالعكس، مشروع مثلا باش نحكوا على مهارات حياتية، باش نحكي على المواطنة، مثلا مشروعنا على الحفاظ على المحيط. معناها نجم نوظف المكتسبات التلميذ اللي قراهم عندي في القسم باش يوظفها في المشروع، وهكاك النجم أنا نتأكد والتلميذ يتأكد إنه هو تعلم حاجة، إنه هو وصل لمرحلة فكرة باش يوظف اللي قراه في مشروع. وراهي فرحتهم كبيرة وقت اللي التلميذ يشارك بحاجة ويقول لك مدام شوفي ايش عمل، يوظف مثلا مهارة الرسم ويربطها مثلا باش يحرر فقرة مثلا، ولا باش ينطق جمل باللغة الفرنسية في فيديو، يبدأ عاملة لها كيف إنه هو وصل اكتسب ثقة في روحه وقدم حاجة وباش يشوفوها الشركاء أجانب.
1: به المجموعة يعني التلامذة هما من نفس المستوى من نفس القسم، وإلا ربما فقط يجمعهم إنه نفس المؤسسة التربوية؟
2: بالنسبة لنا احنا التلامذة باش يكونوا من نفس المؤسسة التربوية، معناها تلامذتك اللي انت تقري فيها مباشر
1: أي
2: وباش معاك في المؤسسة، معناها حتى تسجيلهم موجود في المؤسسة.
1: أي أي فقط نفس المستوى
2: احنا...
1: وإلا لا
2: أي.
1: نفس المستوى وإلا ربما مختلف المستويات؟
2: بالنسبة مثلا لا بالنسبة مثلا في الإعدادية مثلا أنا نقري سابعة وثامنة، نجم مثلا ناخد سابعة وثامنة، سابعة
1: أي.
2: وتاسعة ناخد سابعة وتاسعة، معناها مجموعة. وأحيانا تكون في نفس القسم خاطرهم باش يكونوا يعرفوا بعضهم، نفس البرنامج نفس المحتوى نفس المشروع، معناها ما فماش مشكل بحكم أنهم هم مسجلين والمرسمين في نفس المؤسسة.
1: واضح. هذا تقريبا ما نجم نقوله فيما يخص برنامج التوأمة الرقمية، راه مهم برشا في دعم المشاريع التعلمية التفاعلية، واليوم تقريبا راه كل ما هو رقمي ولا حاجة ضرورة بالنسبة للمؤسسات التربوية بما فيها الإطار التربوي ولا التلامذة. نخلي لك كلمة الختام سيدة سوسن سندي المنخرطة في برنامج التوأمة الرقمية متحصلة على جوائز في مجال التوأمة الرقمية.
2: كلمة الختام، نشجع أي مربي يحب ينخرط التوأمة الرقمية حتى من باب الفضول،
1: أي
2: شاركوا انخرطوا مش باش تندموا، حتى كان تبدا صعيبة في اللورة هم بعد فيها متعة، وكل واحد باش يعيش تجربته، كل واحد عنده تجربة مميزة وكل
1: أي.
2: واحد وكيفاش يشوفها. هذه حاجة. حاجة ثانية، نشكر برشا المشرفين مدام أحلام مدام سكينة، ونوجه تحية كبيرة لمدام سامية اللي كانت مرافقة معنا في تربص في بولونيا، كانت إنسانة كأخت معناها احتضنتنا وعاونتنا برشا. نوجه تحية لأختي كريمة جراك بسفيرة التوأمة الرقمية بقفصة، وكل الشركاء اللي خدمت معاهم في المشاريع التوأمة الرقمية سواء من تونس خاطر من برشا ولايات، من ساقس نستير قبلي من برشا ولايات، وشركائنا الأجانب.
1: واضح. دعوة مفتوحة إذن للانخراط والمشاركة في برنامج التوأمة الرقمية لأنه مهم جدا. شكرا لك سيدة سوسن سندين، واصل في برنامج المرايا.

0: المراية.
1: المراية.
0: الحدث. الخبر. المشغل. المراية. صوت وصورة.
2: كان السلام مستمعينا الكرام إلى ختام هذا العدد من برنامج المراية بتاريخ 3/4/2026. نجمة الحياة كاملة لفريق صدقي عارف على الدين رضواني وأحمد العقولي، نلتقي يوم الغد في نفس هذا التوقيت.

0: إذاعة قفصة.
1: مراية تتكلم.
2: فلاش سبور.
3: فلاش سبور.
4: أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. تعلم الهيئة المديرة للفجر الرياضي بالقطار كافة لاعبي صنف الأكابر المجهزين خلال الموسم الرياضي الفارط أن انطلاق التحذيرات للموسم الرياضي الجديد سيكون يوم 20 أوت على الساعة 6 مساء، وذلك تحت إشراف المدرب الجديد رياض السندي. أتم الفريق النجم الرياضي بالمتلوي كافة إجراءات التعاقد مع حارس المرمى محمد عزيز البجاوي بعقد لمدة موسمين، ومع متوسط الميدان محمد عامر بالغيث بالعقد لمدة موسم. في بطولة العالم لكرة اليد تحت 18 سنة، نجح المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد صغريات في تحقيق ثاني انتصاراته في المباريات الترتيبية أمام المنتخب الكازاخستان بنتيجة 29-26. بالتالي المنتخب التونسي باش ينافس على المراكز من 17 إلى 20. بالنسبة للأندية التونسية تحذيراتها للموسم الجديد، الترجي واجه عشية اليوم الدين في ملعب الشاذ ذي زويتن دون حضور الجمهور الحزم السعودي لدربه المدرب التونسي جلال القادري. قرعة دور الأدوار التمهيدية لدوري أبطال وكذلك الكأس الكونفدرالية باش تكون يوم 6 أوت الجاري. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يعفي الترجي الرياضي من الدوري التمهيدي الأول لدوري أبطال أفريقيا صحبة نهضة بركان المغربي وسان داونز الجنوب الأفريقي. ثلاثة تونس فرق تونسية وهي النادي الافريقي، النادي الصفاقسي، ترجي جرجيس، معنية بإرسال قائمة اللاعبين اللي باش يعتمد عليهم في مبارتي الدور التمهيدي الأول والدوري التمهيدي الثاني، وذلك قبل يوم 15 أوت الجارية. الاتحاد الجزائري لكرة القدم يقيل المدرب المنتخب فلاديمير بيغوفيتش بعد النتائج المخيبة بالنسبة للجزائريين في كأس العالم الأخيرة. نهاية الفلاش سبور مع تحيات فوزي نصيب، إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة معك،
0: راديو قفصة .ان.
5: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.

انتصف هذا اليوم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موعد الأخبار. انطلق اليوم بمعتمدية الكسر من ولاية قفصة استغلال البئر العميقة الكسر التي أحدثت على مستوى الطريق الوطنية عدد 14 بكلفة جملية فاقت 1,000,000 دينار. وأفاد رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقفصة سفيان اليوسفي بأن طاقة الدفق للبئر تقدر بـ50 لتر في الثانية، وستمكن من تعزيز الموارد المائية بمعتمدية الكسر وخاصة الأحياء العلوية. يشمل برنامج إعادة تأهيل الشركة الوطنية عجين الحلفاء والورق بالقصرين في مرحلة أولى إعادة تأهيل وحدة إنتاج الورق ثم وحدة إنتاج المواد الكيميائية وتطوير مصنع عجين الحلفاء باستثمارات تفوق 150,000,000 دينار. هذه الشركة توفر موارد رزق لحوالي 6,000 عائلة عبر نشاطها الصناعي ومنظومة جمع الحلفاء. دعا رئيس المجمع المهني للفلاحة التابع لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت محمد الطاهر النابي إلى ضرورة وضع إطار قانوني ينظم مهنة الفلاح ووضع سجل وطني للفلاحين يجمع كل المعطيات والإحصائيات الرسمية المتعلقة بالقطاع. دعت الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة مختلف مصالحها إلى مواصلة التعبئة ورفع درجة اليقظة والترصد الوبائي لمواجهة التحديات الصحية بما يضمن حماية الثروة الحيوانية. وتم الاتفاق على إطلاق حملة خلال فصل الخريف لتلقيح ضد داء الكلب. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية اليوم الوقوع على حالة التأهب البرتقالي الخطيرة بسبب موجة الحر في 16 إقليما جنوب شرق فرنسا. شيع الفلسطينيون اليوم في قطاع غزة أكثر من 112 شهيد من عائلتين في جنازة جماعية تعد من بين أكبر الجنازات التي شهدها القطاع منذ بدء حرب الاحتلال. هذا الموعد الأخبار، نلتقي في تمام الواحدة.

انت جاهز؟ بدأ التحدي. خليك الرابح.

عسلامة، مرحبا بكم، تحية مستمعينا وين ما اخترتوا تسمعونا في توقيت نص نهار وثلاث دقائق من توا حتى للبدي ساعة. الموعد يجمعنا في خليك الرابح، البرنامج المسابقات الجوائز والأسئلة والتحديات. انتو ما كنت تحبوا تشاركوا معنا مستمعينا وين ما كنتوا، ما تبخلوش باش تتصلوا وتشاركوا وتربحوا على 76 226 600. ما عندكم ما تعملوا، كنتوا تلبوا تسمعونا وتزيد تشاركوا معنا وتربحوا معنا. الناس اللي شاركوا معنا مرحبا بيهم، الناس اللي يسمعوا فينا هكا ومتردين نقولكم أبقوا ما تبدلوش الموجة.

0: هدية. تمتع بأرقى الهدايا وأجمل الإكسسوارات في فضاء برفيمري النوري. أناقة، جمال وتخفيضات هامة. برفيمري النوري، شارع الحبيب بورقيبة، زروق قفصة.
1: نرجع معكم في خليك الرابح. مرحبا بكل تليفوناتكم، المسابقات، الجوائز، انتم حاضرين للتحديات. برشا أسئلة تستنى فيكم، ماهيش صعيبة أسئلتنا. تحبوا تربحوا معنا الجائزة هذا الأسبوع كيف ما سمعتوا، من بارفيميري نوري زروق شارع الحبيب بورقيبة، كوفري هاي البرشا تنجم تهديه للناس اللي تحب عليها. كان فما مكالمة، ننطلقوا في السباق، نشوفوا أول مكالمة. عسلامة، وكان تسمح تنقص في صوت الراديو، تسمعنا من الهاتف. أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟ مرحبا، ناخذوا مرحبا. أهلا وسهلا،
2: عسلامة فتونة.
1: عسلامة، أهلا وسهلا،
2: نحوالك
1: لباس انتوما؟ شنحوال صحتكم؟ وين حيكم؟
2: الحمد لله.
1: تقريبا من ثاني أسبوع في الشبكة هذية كنتي حاضرة معنا وترشحت معنا، ولا أول أسبوع؟
2: لا أول أسبوع لثاني. أنا شاركت في الجمعة الأولى بريسك.
1: أي الجمعة الأولى؟ أي الجمعة الأولى، ذكرت الصوت. تكلم فيزا. فينا من صفاقس فيزا.
2: أي
1: هكا هاو هكا،
2: تحية ليك، تحية ليك في الكل.
1: مرحبا، أهلا وسهلا، ش عامل في الدنيا؟ كيفاش مسيرة الأمور مع السخانة هذية؟ فاشلة هكا تحس هكا روحك هكا ديخة شوية، كيفي وإلا لا؟
2: شوي صحيح والله، تو في البيرو هكا صفاك لي ما تيزي شوي شوي.
1: أي أي،
2: أما واحد في السنية ويروح الصبر وما
1: معاناة أكها. وخلينا نبرد إن شاء الله، نبردوا الجو بالأسئلة اللي عنا اليوم. زعم شنو بشي تيح الأسئلة كالعادة. تحب ننطلقوا في السباق من 1 إلى 8 يا فايزة؟
2: قولوا 4.
1: نمشوا الأربعة. شنو قاعدين نعملوا 4؟ وقتش تكمل خدمة فايزة؟
2: ساعتين ونص.
1: هكا هو ساعتين ونص فايزة تروح بعد ما بعد التعب الخدمة وتعب خليك الرابح. إن شاء الله تكون من المترشحين، هذا المهم. يلا يلا ناخذ رقم 4 اليوم يجيك في المواقع والمدن. هيا نمشوا نسافروا يا فايزة، ظهر لي ما خرجناش من تونس عام سنة، لازمنا نحضروا الباسبور ونمشوا نعملوا جولة ونرجعوا. يلا من 1 إلى 20
2: نقعدوا في رقم 4 ميسيرش، رقم عيد ميلاد أختي هذا.
1: رقم 4، يلا ناخذ معك السؤال. أين تقع جزيرة إبستون؟ في القارة الأسترالية، في القارة الأمريكية، ولا في القارة الإفريقية؟
2: عاودي لي السؤال بالله يا
1: ساتر. السؤال باش نعاوده من غير كرونو. أين تقع جزيرة إبستون؟ في القارة الأسترالية، الأمريكية، ولا الإفريقية؟
2: الإفريقية.
1: الإفريقية والإجابة؟ الإجابة غالطة، ما هيش صحيحة يا صدقي. خلينا ناخذ الإجابة الصحيحة المرة الجاية، فرصة أخرى يا فايزة. ناخذ معك سؤال آخر، مازال التحديات، مازال الأسئلة والفرص من 1 إلى 8.
2: نقوله ثمانية
1: في الموسيقى. الموسيقى وفنانك المفضل، شكون تحب تسمع؟ ما مشيتش المهرجانات السنة، ما درت هيش؟
2: لا الحق ما نحبهمش.
1: ما تحبش الموسيقى؟
2: جوي الغناء القديم نحب.
1: تحب شكون تحب مثلا؟
2: هاني شاكر، عبد الحليم، هكاك
1: الكلام هكا وهادي شوي. يلا نمشي معاك من 1 إلى 20.
2: من 1 إلى 8.
1: ثمانية. ناخذ سؤال 8، والله سؤال 8 ظهر لي سهل باش يمنعك يا فايزة. إن شاء الله. ركز بالقدام مع سؤال، ما تقوليش عاود لي السؤال. يلا.
2: باهي يا فطور.
1: من كان يلقب بشحرور الخضراء؟ هل هو علي الرياحي، يوسف التميمي، ولا خميس ترنان؟
2: علي الرياحي.
1: علي الرياحي والإجابة.
3: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: يا فايزة يا فايزة ماكش في فورمة يا فايزة سخانة عملت فيك يا فايزة ما يسالش غدوة
2: تسميمي أنا هي اللي تعرفي الإجابة شفتي كيف سألتيني من غير احتمالات شكرني
1: راك جاوب على كل محليك يا فايزة وديما نسمعوا صوتك وإن شاء الله بون ترافاي ليك والناس اللي تسمع فينا شكرا ليك شكرا ليك على المشاركة مرحبا بكل تليفوناتكم أكيد المشوار مازال متواصل فيه خليك الرابح ونمشوا لمكلمة أخرى حاضرة معنا قولوا أهلا وسهلا
4: ألو
1: مرحبا كنت تسمح تسمعنا من الهاتف مش من الراديو سكر الراديو على خاطر فما رجع صداء فما إيكو لصوت شكون معنا
4: ألو
1: نسمع فيك شكون معنا
4: لا شيء أنا مانيش نسمع خلنا نسمع بالراديو
1: لا هكا ما نجموش نسمعوك خاطر فما يكون فما إيكو خليني ناخذ فاصل موسيقي انتو ما كنت تحبوا تشاركوا معنا فيه خليك رابح وتربحوا معنا وتدخلوا في التحديات وتلبونا بعد النغم هذا

0: مع كل رقم سؤال أنت معنا في السباق كون الرابح. مبروك.
1: نرجع معكم في خليك الرابح. تحبوا تشاركوا معنا تتواصلوا معنا ما تتردوش. الناس زادة اللي تسمع فينا ولا عمرها شاركت تنجم تشارك معنا على 76-216-600. تربح معنا كوفري لهالأسبوع، كوفري من أرقى ما يكون من بارفيميري نوري زروق شارع الحبيب بورقيبة. نمشي مكالمة حاضرة معنا مشارك جديد، نقولوا أهلا وسهلا.
2: ألو.
1: مرحبا، اهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، شكون معانا؟
2: نحييك ونحيي كل الفريق العامل معك في هالقيلوله والجو الساخن ياسر، ونحيي كل الساده والسيدات المستمعين والمستمعات.
1: أي.
2: الاوفياء الى اذاعه قصه،
1: حتى المش اوفياء نسلموا عليهم زاد اللي يتعدوا هكا دو باساج يسمعونا تنشدوهم معانا.
2: لا نشدوهم، وإحنا ديما نحييهم ونعرف معناها المداخلة متاعي أنا تصل الحوار وتصل البرنامج ونعرف.
1: مرحبا.
2: ياسر كثير، لأن حالة أنا كنت مداخل والضوء قص علينا، أنا خرجت هنا في رامدة تو
1: أكحة
2: طبتك تو قلت الصوت نشوش، أما تو صافي مية مية كما نقول.
1: يلا مالا، خليك معانا أنت اللي كنت تسمع فينا من الراديو، وأنا نقولك يا سيدي ناقص من الراديو، ناقص من الراديو، وأنت تقولي لا تنسمعك من الراديو وصوتي هكا يرجع يكو.
2: أي ما نفهم وقيدوهم في الإذاعة ونسمع ونعرف الراديو وديما نسكره، أما كما تحصلش على اللي نسمع بالراديو تعود خرجت البرة أمور صافية واضحة وإن شاء الله
1: والأمور تمام. قال قال المصري مية مية. يلا خليني نمشي معاك للسباق.
2: لطف الأسئلة متاعك باش تبرد الحرارة شوية على قلب الأسئلة.
1: آكل عاد أنت وذراعك والحظ معاك، عاد خليك على الأقل في فورما للأسئلة اللي باش تيح لك، ما نعرف شنو باش يتيح. عم أسئلتنا راهي سهلة برشا، شوية تركيز.
2: شو العبرة بالمشاركة هاي؟
1: لا سمح، هذه الجملة عبرة في المشاركة، أنا نتفق معاك، وزيد العبرة في الربح. يلا نمشي معاك. يا خليني نذكر الاسم، شكون معنا؟
2: عبد العزيز العكروتي من رقاب.
1: سي عبد العزيز العكروتي من رقاب، باش كي تربح الجائزة سي عبد العزيز العكروتي على الأقل يكون الاسم واضح واللقب واضح. ويلا ننطلقوا من واحد لثمانية.
2: من 1 إلى 8 يعطينا 3.
1: نمشوا للثلاثة، الثلاثة باش نمشوا للموسيقى. وشكون فنانك المفضل سي عبد العزيز؟
2: والله أنا قال لا تنسجموا الشعوب إلا مع تراثها وفنونها. أنا
1: أحب
2: الفن التواسف سي عام سوال، وبالخاصة السكة القديمة مثلا يوسف التميمي، علي الرياحي، محمد الجاموسي، صالحة، إلى غير ذلك.
1: إلى غير ذلك. وباش نمشي معاك من 1 إلى 20. من 1 إلى 20 شنو تحب؟
2: أعطينا 7.

0: نمشوا للسبعة. السبعة وسؤال السبعة شنو هو؟ يقول لك يلا، من هو المغني المصري الملقب بفنان الشعب؟ الشيخ إمام، أحمد عدوية، ولا سيد درويش؟ كرونو.
1: شيخ إمام.
0: الشيخ إمام والإجابة.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا.
0: يلا ما سلكش هيش معانا سي عبد العزيز، ما زلت عندك زوز فرص. نمشوا من عودوا العملية من واحد لثمانية.
1: من واحد لثمانية تعطينا أربعة.
0: نعطوك الأربعة، الأحداث التاريخية الأربعة المواقع، باش نمشوا للمواقع ونشوف وين باش تهزك رجليك وين باش يهزك حظك. يلا من واحد لعشرين.
1: من واحد لعشرين أعطينا ثمانية.
0: ثمانية، نمشوا للثمانية نشوفوا ثمانية شنو فيها. سي عبد العزيز من رقيب، تحية لكل مستمعينا في رقيب سيدي بوزيد وين ما كنتوا تسمعوا فينا. يلا، عاصمة دولة تقع على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية. في 3 جانفي 2026، يعني يناير، قامت قوة أمريكية بهجوم مفاجئ على موقع رئيسها واعتقاله. كان هذا في المكسيك، في كاراكاس، ولا في بوليفيا؟
1: في كاراكاس.
2: أيوة.
0: الإجابة صحيحة سي عبد العزيز، في كاراكاس بالضبط، كانت تقع في سانتياغو دي كاراكاس عاصمة فنزويلا. كان فما معناتها تأسست المدينة هذه. أي
1: خطف الرئيس.
0: أي كان في المدينة هذه، تأسست على يد الإسبان في عام 1567 كاراكاس. كان في 3 جانفي بالضبط الحكاية، نرجع للتاريخ 2026، قامت قوة دلتا الأمريكية بهجوم مفاجئ على موقع الرئيس نيكولاس مادورو وتم اعتقاله. وسبق الاعتقال هذا هجمات أمريكية على العاصمة كاراكاس في الفجر، وأعلن الجانب الأمريكي اعتقاله، إلا أنه الحكومة الفنزويلية ما كانتش إلى حد الآن تعلم بمكان وجود مادورو، في حين أكد الرئيس الأمريكي ترامب أنه تم نقل مادورو جوا خارج فنزويلا. هذا بنك المعلومات بخصوص الإجابة هذه، وما زالت عندك فرصة سؤال آخر، كان تجاوب صحيح سي عبد العزيز تترشح معانا ونعاودوا لنفس الاختيار من واحد لثمانية، نختاروا المجالات من واحد لثمانية.
1: لا هي تعطينا خمسة.
0: نمشوا الخمسة، علوم والمعارف من واحد لعشرين.
1: من واحد لعشرين أعطينا 13.
0: 13، سؤال 13 خرج معانا، ناخذ سؤال آخر.
1: نجيبه مثلا بعد ولا 14؟
0: أي مسج
1: أي برهات.
0: يلا سي عبد العزيز، بدأت الاتصالات اللاسلكية في أواخر القرن 19 وتطورت من التليغراف البدائي إلى شبكات الهاتف المحمول للأنترنت اللاسلكي فائقة السرعة. متى تم بث الصوت لأول مرة؟ سنة 1906، 1908، ولا 1915؟
1: 1915.
0: للأسف غالطة الإجابة هذه، ما تسعفكش الحظ باش تترشح معنا، لأنه عندك إجابة من بين ثلاثة أسئلة. هكا قانون اللعبة يقولكم لازم تجاوبوا زوز أسئلة صحاح وإجابة غالطة. نمشوا لمشارك آخر أو فصل غنائي، نمشوا مشارك آخر، خلينا ناخذ المشارك هذا الحذر معنا، نقولوا أهلا وسهلا.
3: أهلا بيك أستاذ.
0: مرحبا، أهلا وسهلا، شكون معنا؟ أهلا،
3: نورة محمدي من المتلوي.
0: مرحبا يا زينة.
3: نورة محمدي.
0: نورة محمدي أول مرة تشارك معنا يا نورة ولا ديما تشارك؟
3: لا لا لا لا، مشاركة وفية ومستمع وفي لذا قصة من
0: نحكي على خليك الرابح. أنا
3: لا لا، حاولت وما تحصلت، على خاطر كما برشا مشاركين ما تحصلت. نحاول وما نتحصلش، تحصلت اليوم.
0: مرحبا، نورتنا يا للا. باتصالك نمشي نختار معاك الحاضرة ولا ماكش حاضرة ولا ناخذ نفس؟
3: إن شاء الله إن شاء الله، لما حال الدنيا تكون والطاقة تكون إن شاء الله ربي معانا.
0: شكرا لك يا نورة. يلا من 1 لـ8
3: نقول 4.
0: أربعة، ناخذوا أربعة. خذيناه أكثر من مرة الرقم هذا، نغيره. هو
3: بغير حتى عيونك. 5
0: أخذيناه زادة مرتين. خذ 6 7 8 1 ناخذوا 6. يلا نمشوا للستة لأنه الأرقام الأخرى المتشاركين اللي قبلك اختاروهم، وهكا نمشوا للستة. قلت لك الأحداث التاريخية ونمشوا نبربشوا في التاريخ ونشوفوا شنو باش تعطينا من 1 لـ20.
3: نقول 6 زادة من 1 لـ20.
0: 6 من 1 لـ20. 6. يلا يلا، حاضرة معنا؟
3: إن شاء الله. أيه إن شاء الله.
0: فتح القسطنطينية إسطنبول، حدث تاريخي مفصلي كان هذا عام 1452، 1453 ولا 1454؟
3: والله نقول احتمال الثاني.
0: الاحتمال الثاني 1453 والإجابة. الإجابة صحيحة يا نورة. نمشي معاك محاولة أخرى، وكان جبت جواب صحيح تترشح معنا لنهار الخميس. ناخذه من 1 لـ8 كالعادة.
3: من 1 لـ8 نقول 5.
0: 5، يلا شديت في 5، ما سيبت يا نورة، ولكن خليني ناخذ بخاطرك.
3: سمحني، كان تحب نعمل 6 ولا 7؟
0: لا 6 ما نعودوش. وانتي شنو تحب؟ انت قولي رقم ما يتكررش معنا. 4 تكرر معنا وال5 تكرر معنا والباقي انت حرة فيه.
3: ده 6
0: زيد نعاود 6. لا 6 ما نعاودوش نفس المجال.
3: ده ما نقول 7.
0: يلا نمشوا للسبعة، ليش لا نمشوا للسبعة باش نحكوا على الشخصيات والأعلام ونشوفوا من 1 لـ20 شنو باش يطلع لك، يمنعك السؤال اللي ترشح ولا لا. يلا اختار لي من 1 لـ20.
3: نقول
0: 16. حاضر معنا. من هو مؤسس أول مدرسة حربية تونسية؟ هل هو مصطفى باي، أحمد باي ولا صادق باي؟
3: الاحتمال الثاني نقول.
0: الاحتمال
2: أيوة
0: الثاني. الاحتمال الثاني أحمد باي، والإجابة صحيحة يا نورة. تترشح معنا لنهار الخميس، تربح معنا. كان ربحت معنا في تصفية نهار الخميس، تربح معنا كفري هي البرشة الحقيقة. أنا باش نعطيكم فكرة على أحمد باي اللي أسس المدرسة الحربية التونسية، كان في باردو سنة 1840، واعتمد في ذلك على المساعدة الفرنسية، وكان أعمل على توفير المعدات اللازمة لتطوير الجيش، واهتم ببعث بعض المصانع مثل مصنع البارود بتونس، وكون بحرية حربية متطورة. مواصلين معكم المشوار في خليك الرابح، ما تبدلوش الموجة. أحلى موسيقى توصلكم خلال البرنامج خليك الرابح.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

حي على الصلاة.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. إذاعة قفصة. قفصة. محبة دينا. أنت جاهز؟ تحدي. خليك الرابح.

0: مع كل رقم سؤال أنت معنا في السباق كون الرابح. مبروك.
1: مرحبا بكم في خليك الرابح. يوصل بينا الوقت النص نهار وستة واربعين دقيقة. انتو ما تحبوا تشاركوا معنا كالعادة اثنية سهلة والطريقة سهلة، تاخذوا تليفوناتكم وتتصلوا على 26 76 226 600، تشاركوا معنا وتربحوا معنا جائزة من اهداء بارفيميري نوري زروق شارع الحبيب بورقيبة بقفصة. البارفيميري هذه توفر لكم اكسسوارات وهدايا لكل المناسبات. انتو ما زادة تحبوا الناس اللي تسمع فينا عرضيا هكا بالصدفة وحابة تشارك معنا تدخل معنا، نقولكم راهو برنامج خليك الرابح فيه 8 مجالات للأسئلة، فما العلوم والمعارف، الأحداث التاريخية، الأعلام، الأدب والشعر، الأعمال الدرامية، السبور، الموسيقى والمواقع والمدن. 8 يجمعوا كل تقريبا مجال فيه أكثر من 20 سؤال نعدوه بالمسبق. السؤال يطلع معنا صحيح يخرج معنا من السباق ويتعوض بسؤال جديد، والسؤال اللي كانت إجابته غلطة يبقى معنا. نمشي مكالمة جاهزة معنا. أهلا وسهلا.
2: ألو.
1: مرحبا. أهلا وسهلا. شكون معنا؟
2: معك ماجدة عزيزة من سريانة.
1: ماجدة عزيزة. مرحبا يا ماجدة. وين تسمع فينا؟ في الدار، في الكرهبة، وين؟ في الخدمة؟
2: الخدمة.
1: في الخدمة. تعجبك إذاعة قفصة؟
2: أكيد قفصية ديجا، أما ما عرفت سريان.
1: كهو إن شاء الله. إن شاء الله ديما تسمعنا وديما فرحانة وإن شاء الله تربح معنا في خليك الرابح. من 1 لـ 8 يا ماجدة؟
2: 2.
1: نختاروا رقم 2 في السبور. مغرومة بالسبور ولا شوية شوية؟
2: شوية شوية
1: شوية.
2: ديما نسيم ما يحبوش برشا سبور.
1: لا والله نحبوا برشا سبور، كان نلقوا وقت تو نعملوا سبور. عندك صغيرات في الدار ولا لا؟ الانشغالات هكا تبدا في الدار وديما تعبه، ما لازمك كان تعمل سبور يا ماجدة. يلا نمشوا سبور من 1 لـ 20.
2: خلينا في رقم 2.
1: نخليك في رقم 2. يلا ماجدة باش نعطيك كرونو اكيد بعد السؤال، وركز معايا في السؤال. ما هو عدد الدول المشاركة في النسخة الرابعة 14 من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بتونس؟ 25 دولة، 24 دولة، ولا 23 دولة؟
2: 23.
3: أيوة.
1: يا ماجدة، ماجدة قدادة وتقد مدام شوية شوية كلمة السر في خليك الرابح اللي يقول راو شوية شوية يطلع الإجابة صحيحة. 23 دولة كانت نظمة تونس النسخة 14 من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في الفترة بين 2 و 15 سبتمبر 2001. كان هذا في 2001 بمشاركة رياضيين من 23 دولة تنافسوا في 28 نوع متاع رياضات، وكانت مثلت الدورة هذه حدث رياضي وتاريخي بارز زمن مع افتتاح الملعب الأولمبي برادس. ونمشي معاك لمجالات أخرين يا ماجدة من 1 لـ 8.
2: 1.
1: المجال رقم 1 هو الأعمال الدرامية والمسلسلات، في العادة تلقى نساء مغرومة بالمسلسلات. يلا يا ماجدة من 1 لـ 20.
2: 1.
1: نمشو
2: عليهم الأرقام، خليني فيهم خير.
1: خليك فيهم. صدفة معناتها نلعب على الصدفة. يلا سعيد صالح، تعرفوا الممثل سعيد صالح؟
2: نذكر في مسرحية
1: شاهد مثل
2: في حاجة
1: هكا. يلا سعيد صالح ممثل وفنان كوميدي مصري، هل هو من مواليد 38 سنة 40 ولا 42؟
2: 42.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا ماجدة، لا لا لا لا يا ماجدة مش من سنة 42 سعيد صالح. نعطيك فرصة للتدارك مرة أخرى من 1 لـ 8. ناخذوا رقم 3. شنو يقول لك؟ الموسيقى. الموسيقى. نمشوا للأسئلة في الموسيقى. شكون تحب هكا من الفنانين ولا من الأغاني؟
2: نحط شوية القديمة هكا،
1: القديمة.
2: كريم محمود.
1: يلا من 1 لـ20
2: أربعة.
1: نختار 4. ما هي الدولة التي تعتبر الموطن الأصلي لآلة القانون؟ هل هي فرنسا، العراق، وإلا إيطاليا؟
2: العراق.
1: العراق والإجابة. هيا يا ماجدة عرفتك ذكية ما شاء الله عليك. يلا العراق هي الدولة اللي تعتبر الموطن الأصلي لآلة القانون، وكانت مجموعة البحث الموسيقي هي فرقة موسيقية ملتزمة ظهرت يرجع تاريخها إلى حوالي 5000 عام، حيث كانت البداية في سومر في بلاد ما بين النهرين، والقانون بشكله الحالي آلة عربية يرجع عهده إلى العصر العباسي، ومخترع آلة القانون هو فيلسوف وعالم مسلم يسمى الفارابي، وكانت آلة القانون انتقلت بعد إلى أوروبا عن طريق الأندلس. وهكا يا ماجدة ترشحت معنا لنهار الخميس، إن شاء الله تكون الجائزة من نصيبك، نتصل بيك مع باقي المترشحين اللي معنا لهذا الأسبوع، ملتقايا بيكم تقريبا يوصل بنا الوقت للنص نهار و52 دقيقة. نسلم عليكم الناس كل تحية للفريق اللي رافقني اليوم في خليك الرابح، صدقي عرفة، رياض حيدوري، وكل من أمن المكالمات اللي حاضر معنا في ستون دار. شكرا لكم الناس الكل، ما بقى لي كان نسلم عليكم، نقولكم نهاركم طيب، ردوا بالكم سخانة، اشربوا برشا ماء.
0: لكل مناسبة هدية تمتع بأرقى الهدايا وأجمل الإكسسوارات في فضاء برفيميري النوري، أناقة، جمال وتخفيضات هامة. برفيميري النوري، شارع الحبيب بورقيبة، زروق قفصة.

0: موسيقى على الدوام، مهرجانات تضيء الليالي، لقاء الأحبة، دفء العودة، جمال الفنون، لحظات فرح وأسرار نجاح. سهرات الصيف على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موعد الأخبار للساعة الواحدة. في عناوين هذا الموعد الإخباري: انطلاق استغلال البئر العميقة بمعتمدية الكسار بولاية قفصة للمساعدة على انتظام التزويد بمياه الشرب بمختلف التجمعات السكنية بالمدينة وضواحيها. تقديرات بتراجع كبير لإنتاج التين الشوكي بولاية القاسرين خلال هذا الموسم بسبب الانتشار الواسع للحشرة القرمزية بمناطق الإنتاج. قطر تنفي وجود اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لخوض التصعيد العسكري، وطهران تعلن على مقترح لفتح مسار ملاحي جديد بمضيق هرمز. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موعد الظهيرة. انطلق اليوم بمعتمدية الكسار من ولاية قفصة استغلال البئر العميق الكسار التي أحدثت على مستوى الطريق الوطني عدد 14 بكلفة جملية تفوق مليون دينار. وأفاد رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقفصة سفيان اليوسفي بأن طاقة الدفق للبئر تقدر بخمسين لتر في الثانية، وستمكن من تعزيز الموارد المائية بالمعتمدية خاصة منها الأحياء العلوية المتمثلة في رأس الكاف والرقوبة والعجامة. كما ذكر أن إنجاز البئر سيساعد على انتظام التزويد بالماء الصالح للشرب بكل من أحياء العسالة والدولي بقفصة المدينة. من جهته أشار المكلف بتسيير مندوبية الفلاحة بقفصة منجي العافي في تصريح لرؤوف العياري أنه سينتفع بهذا المشروع 60,000 ساكن من مجموع 20,000 مشترك.
3: البئر هذه يعطي تقريبا 50 لتر في الثانية، واللي هو مش ينتفع به تقريبا 20,000 مشترك، وتقريبا ما يقارب 60,000 ساكن، وهذايا تمشي يحسن نسبة كبيرة وضعية التزويد الماء الصالح للشرب بالمناطق العليا، لخاصة العجامة اللي معناتها مناطق عليا، معناتها يلزم كل خزان ديما معبي باش يوصل الماء، والناس كلها ضافرت باش يدخل المشروع هذا حاجة الاستغلال، وهذايا لاحظناه معناتها أمس اليوم الحمد لله تمديد الكسار ما سجلناش حتى انقطاع في الماء. قيمة المشروع مليون دينار، هذايا من تجهيز من كهرباء من متقنوات.
2: شهدت بلدية المظيلة تنفيذ العديد من المشاريع خلال هذه السنة، من بينها تركيز نظام الطاقة الشمسية بمقر البلدية في إطار برنامج باكت مشاركة فاعلة للمواطنات والمواطنين في تونس الممول من التعاون السويسري بقدرة إنتاجية في حدود 30 كيلووات وبكلفة إنفاق 64,000 دينار. كما تشهد المنطقة البلدية إنجاز مشاريع أخرى، من بينها استكمال تهيئة الفضاء العائلي بمنطقة برج العكارمة باعتماد يتجاوز 250,000 دينار، إلى جانب تنفيذ أشغال التنوير في مناطق التوسع. تفاصيل مع صعيدة معمر مكلفة بمتابعة المشاريع البلدية ببلدية المظيلة.
4: المشاريع البلدية موجود بعض المشاريع اللي هي حاليا في صدد الإنجاز، اللي هو مشروع الفضاء العائلي ببرج العكارمة بقيمة 250,000 دينار، يندرج ضمن الشراكة ما بين جمعية باكت بلدية المظيلة، الجمعية 220,000 دينار، البلدية المساهمة ب 30,000 دينار، وهو فضاء عائلي يندرج ضمن تقريب الخدمات للمواطن. سينطلق العمل به قريب العاجل. هناك مشروع الطاقة الشمسية اللي هو وقع تركيز ألواح شمسية بقيمة 500,000 دينار، هو مشروع يندرج ضمن كذلك شراكة بين جمعية باكت والبلدية، ويهدف منه الاستغلال للظروف المناخية وتقليل الاضطرابات الناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي لضمان دينومة العمل الإداري، خاصة كل ما يتعلق بخدمات المواطن. حاليا عندنا مشاريع اللي هي ستنطلق في القريب العاجل، اللي هي مشروع مركب إداري بقيمة 1,189,000 دينار، وسينطلق في الأشغال في الأيامات القليلة القادمة بعد أن وقع إمضاء صفقة من قبل المقاول. هناك مشروع تعشيب ملعب حي حصل على الموافقة الحالية من اللجنة الجهوية للصفقات، ونحن بصدد إعداد الكراس الصفقة والبدء في الأشغال إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة. كذلك هناك مشاريع وقع إنجازه، هي مشاريع التنوير بالمناطق التوسع، كذلك بالمنطقة البلدية المبديلة وقع ختم نهائي للأشغال. كذلك مشاريع وطنية اللي هي صايرة مع الوكالة الوطنية للتهذيب، اللي هي صار فيها قبول للوقت الأشغال، اللي هي تهذيب الأحياء الحي العمومي والحي الشرقي والحي الشباب.
2: إلى قبلي بهدف ضمان استمرارية عملية التزويد بالمياه الصالحة للشرب خاصة في فترة الذروة التي تعرف ارتفاعا كبيرا في استهلاك المياه تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة. قامت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم قبلي بإنجاز عمليات الصيانة على تجهيزات محطات الضخ بأعداد من الأبار الموزعة على مختلف المعتمديات. رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقبلي تحدث عن هذه التدخلات لسعاد الكيلاني.
5: وضعية التزود بالماء الصالح للشرب بولاية قبلي في الفترة هذه اللي تتميز بكثرة الطلب، قابلها تم انخفاض في الطبقة المائية، انخفاض في الموارد المائية، كذلك عندنا نقص في الموارد المائية في بعض أماكن، تم تأثير انقطاعات التيار الكهربائي اللي صارت في الفترة الأخرى كان عندها تأثير على تواصل عملية الضخ مما يسبب نقص في المياه المخصصة للتزود بالماء الصالح للشرب، كذلك تم تأثير سبب الآبار العشوائية المتواجدة في المحيط ذاك تأثر على المائدة المائية، كذلك تم بعض الإشكاليات اللي موجودة من قبل بخصوص نقص الموارد نذكر منها خاصة في منطقة دوز خطر الموارد المائية الموجودة صار فيها نقص، وقامت الشركة ببرمجة إنجاز بئر لتعزيز الموارد المائية وكان مفروض أن يتم إنجازه سنة 2023 ولكن تعطلت عملية الإنجاز في الوقت ذاك بسبب إشكاليات عقارية واعتراض بعض المواطنين. استفاديا للإشكال الحاصل بسبب النقص هذايا قامت الشركة بإبرام اتفاقية مع مجمع تنمية بدوز في صيف 2025 لتعزيز المواد المائية، وحاليا قاعد الشركة تأخو في ضخ من البير هذايا باش تنقص من تأثير النقص المواد المائية، وكذلك تم إبرام صفقة ثانية بعد إلغاء الصفقة السابقة لإنجاز بئر جديدة في انتظار انطلاق الأشغال في المدة القليلة القادمة إن شاء الله. بالنسبة للمعتمدين في كل حد تقريبا نفس الإشكال، تم برمجة إنجاز بئر لتعزيز المواد المائية وتلافي النقص الحاصل، تم إبرام صفقة مع مقاولة لحفر بئر سنة 2023 ولكن تعطلت وتفسخ الصفقة بسبب إشكال عقاري واعتراض على إنجاز البئر في الوقت ذاك. حاليا تم إبرام صفقة جديدة للبئر وفي انتظار انطلاق الأشغال في المدة القريبة إن شاء الله. مدينة الفوار كيف صار نقص، تم برمجة بئر أخرى جديدة وفي انتظار إنجاز البئر هذايا تم إبرام اتفاقية مع مجمع ثانية للفوار لتعزيز المواد المائية، وتم تركيز ضخ سور بريسير وتم تحسين الوضعية في ضخ الفوار بالعملية هذه. كذلك في المدة الأخيرة بسبب الانقطاعات التيار الكهربائي صار تم انفرادات وتم نقص في المواد المائية، وخلال هذه الفترة قامت مصالح الشركة الوطنية للاستغلال والتوزيع في تجنيد كل إمكانياتها لمتابعة ومراقبة محطات الضخ والخزانات لتفادي كل الإشكاليات وتحسين الوضعية للتزود بالماء الصالح للشرب، وقامت مصالح الشركة بالتدخل الحيني كلما حدث عطب بسبب هذه الانقطاعات لإصلاح واستئناف عملية الضخ بأسرع ما يمكن. كما قامت مصالح الشركة في الفترة الأخيرة بعمليات صيانة على تجهيزات محطات الضخ، نذكر من بينها تغيير مضخة ببئر جرفين، تغيير مضخة ببئر زعفران، تغيير مضخة أفقية بالفوار، تغيير مضخة أفقية بالقلعة، تغيير مضخة أفقية بالسيدان، تغيير مضخة ببئر البليدات.
2: إلى القصرين أفاد رئيس الجمعية الوطنية لتثمين التين الشوكي ومستثمر في هذا القطاع محمد رشدي بناني أن تقديرات إنتاج التين الشوكي خلال الموسم الحالي لا تتجاوز 100,000 طن مقابل 250,000 طن خلال الموسم الماضي، ويعود هذا الانخفاض الكبير أساس الانتشار الواسع للحشرة القرمزية التي أتت على مساحات واسعة من حقول التين الشوكي بمناطق الإنتاج، وطالب في هذا السياق بالتدخل العاجل من قبل المصالح الفلاحية لإنقاذ القطاع.
6: التين الشوكي كل في 600,000 هكتار كانت ثروة وطنية كبيرة ياسر، توا مازال منها 30,000 هكتار متاع زلفين، وحتى هي ضربت الفلاحة ما همش مقصرين عاملين، خاطر التين الشوكي تعيش منه عشرات الآلاف من العائلات بطريقة مباشرة وغير مباشرة، فما مصانع فما أكثر من 50 مصنع اللي قاعد يعمل ويصدر ويدخل في العنبة الصعبة للبلاد، مالوريزمون دخلوا كلهم في مرحلة خايبة خلاص، فما شركات سكرت وفما شركات دخلت في إجراءات متاع تصفية وصبر عاملين كانت في حدود 250,000 طن إسلام الورزمو، ونحن نقدرها ب 100,000 طن على خاطر وقت عملية التقليم لتفادي الحشرة القرمزية وتنظيف الغراسات. الفلاحة قاموا بعملية التقليم، كانت فما المرة الأولى أسندت صفقة المقاول وعمل 1,200 هكتار، ومن بعدها الفلاحة عملوا على رواحهم وقاعدين يخدموا ينظفوا في أراضيهم. الإجراءات متاع الصفقات العمومية هي اللي خلت طلب العروض يبطى برشا واللي خلى انتشار الحشرة يزيد يكثر، خاصة يعني مع الطقس اللي لائم هذه خاطر فما سخان هذه تلائمت يشارها برشا توا طاح برشا الانتاج وصلنا ل 100,000 طن العام الجاي نتصور باش تكون نسبة الانتاج ضعيفة برشا ونعاود نداء السيد وزير الفلاحة هذه راهي كارثة وطنية راهو يلزم نتعاملوا معها بجرائات استثنائية راهو ما يلزمناش نترخوا في القضاء على الحشرة هذه في مقاومتها جبنا الدعسوقة من برا والإدارة العامة للصحة النباتية مشكورة قاعدة تتبع في الوضعية هذه أما إذا كان ما صارش عملية القلع الدعسوقة ما تنجم تعمل حتى شيء على خاطر ما فماش الإيكيليبر ما بين الدعسوقة وما بين الحشرة إذا كان ما تسرعوش ما تدخلوش بصفة مباشرة لتمام الصفقة هذه وبدأ في قلعة طوابي البوشوكة الأخرى نحافظوا على الحوض زلفان نحافظوش منه حتى لو أنسان كيام منه باش الأخرى نعاود نزرعوا منه.
2: وفي سياق متصل أفاد رئيس الجمعية الوطنية لتثمين التين الشوكي بأنه تم اقتراح إنجاز مصنع لتثمين مخلفات التين الشوكية المصابة عبر تحويله إلى البيتانول العضوي وهو منتج يمكن استفادة منه. كما دعا العقد اجتماعي يضم كل السلطات لدراسة المشروع وإنجازه في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.
6: تثمين دراسة المصابة هي آلاف الأطنان من كفوف التين الشوكي مضاف متاع التين الشوكي اللي مصاب واللي قاعدين يقلموا فيه تو قاعدين يصبروا فيه الفلاحة. طلبنا كجمعية وطنية لتنمية التين الشوكي في عديد المناسبات أن الدولة في إطار التعاون ما بين القطاع الخاص والقطاع العام يتم إنشاء مصنع لتثمين هذه المخلفات اللي يمكن صناعة بيوإيتانول العضوي واللي هو مستعمل برشا ونحن تو نستورده فيه من برا. معناه كل النجم نستعمل هذه الأخرى ونحاولوا ندخلوا شويه فلوس لك الفلاحه اللي قاعدين كل نهار يخسروا في اراضيهم ويوقع تثمين المنتوج بتاعهم لان كميات كبيره الاعلاف ما تمتصش الكميات هذيك الكل يلزم مشروع كبير ويبقى يخدم ديما على خطر الحشره هذه باش تتواصل معانا وبالتالي ثم الاف الاطنان كل نهار باش تتقص من الضف المريض هذايا اللي نجموا نثمنوها عملوا رزمو ما جانا حتى رد من السلطه ماذا بينا السيد وزير الفلاحه والسيد وزير الصناعه والمتدخلين في القطاع هذايا عملوا اليوم مع بعضنا نخرج بمشروع هذا وما نستفيد والأخرى من المخلفات هذه متاع الآفة اللي ضربت التين الشوكي.
2: دائما في القطاع الفلاحي يشهد قطاع إنتاج العنب تراجعا مقارنة بالسنة الفارطة بولاية سيدي بوزيد حيث تتركز وصاب أساسا بمعتمدية الرقابة وهما جعل منتجي القطاع يشتكون من تداعيات تراجع الإنتاج بشكل ملحوظ. نور السعيد عموري عضو الاتحاد المحلي الفلاحين برقاب يوضح
7: المساحات والجملية في سيدي بوزيد ما يقارب 670 هكتار الأغلبية المساحات هي موجودة في الرقاب ما يقارب 500 هكتار كانت في الرقاب 1300 هكتار واليوم أصبحت 500 كان الهكتار يطيح ما يقارب 25 طن في الهكتار توا اللي عدت عوام واللي يطيح ما بين 10 و 12 طن السائل يسأل ليش تراجعت المساحات هذه ومساحات التراجع هذه عنده أثر كبير ياسر على العرض والطلب وبالتالي تيغلى منتوج هذا ويصبح حتى المستهلك يعاني من اقتناء المنتوج هذا. التراجع هذا يرجع لأسباب عدة التغيرات المناخية عنده أثر كبير ياسر على المنتوج كما شهدنا السنة من خلال السخانة أثرت على المنتوج وأثرت حتى على المدخلات كما الكهرباء باش للري وحبست الناس كلها شبحت الأزمة هذه. الحاجة الثانية هو كانت رقاب غرس المساحات هذه والعمر الافتراضي نتاع العنبة هو حكاية من 10 ل 12 سنة وحتى 15 سنة مكثر المساحات وصلت إلى مرحلة التهر وبالتالي الفلاح مش يعوض لأن التكلفة باهظة جدا بالنسبة للهكتار اللي عندنا وقاعدة تزيد كل عام من خلال التجهيزات كاملة الفلاح أصبح عاجز على المستوى التصديري لأنه يدخل ديفيز وعلى المستوى المحلي لأنه منتوج ماذا بينا نحن نشوفه في طاولة المواطن التونسي لأنه المستهلك هو ثاني عنصر من عناصر التنمية للبلاد كامل هنا أنه نحب ونحن ما نخرجوش من قطاعات فلاحية كما خرجنا منها سابقا كما قطاع الحليب كما قطاع تربية الماشي وتو هنا قاعدين نعانوا في قطاع نتاع العنب نرجو من الدولة فالأزمة هذه تتلفت للفلاح لأنه الفلاح هو الركيزة الأساسية نتاع الاقتصاد.
2: دعت الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة مختلف مصالحه لمواصلة التعبئة ورفع درجات اليقظة والترصد الوبائي لمواجهة التحديات الصحية والمناخية الراهنة بما يضمن حماية الثروة الحيوانية. جاءت هذه الدعوة خلال الاجتماع الدوري لرؤساء الدوائر والذي خصص لتقييم الوضع الصحي الحيواني ومدى الجاهزية للتدخل السريع. وفيما يتعلق بالاستعداد الموسم المقبل تم الإعلان عن التحضير لحملة وطنية للتلقيح ضد داء الكلب. أعلنت الإدارة العامة للأدوات بوزارة المالية عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة على ذمة الأفراد والمهنيين تمكن من إنجاز إجراءات التصريح في الوجود البتين دا عن بعد وذلك في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الخاص بالتحول الرقمي للإدارة العمومية وتبسيط الخدمات الإدارية. طالب قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم بضرورة المراجعة الفورية للزيادات غير المسبوقة في أسعار عدد هام من الأدوية الحيوية والتراجع عن هذه القرارات حماية القدرة الشرائية للمواطن. وشددت المنظمة الشغيرة على ضرورة فتح حوار اجتماعي مسؤول مع المنظمات الوطنية وكل المتدخلين قصد توصل إصلاحات هيكلية مستدامة لهذا القطاع. إلى أخبار العالم في نشرة الواحدة. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اليوم أن الجهود مستمرة من الأطراف لخفض التصعيد في المنطقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وأكد أنه لا يوجد إلى حد الآن اتفاق المهم هو العودة للمسار التفاوضي. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي بالدوحة أن التركيز ينصب الآن على خفض التصعيد والتوصل لاتفاق بشأن مضيق هرمز. من جهتها كشفت الخارجية الإيرانية وجود اتصالات دبلوماسية مكثفة مع أطراف إقليمية شملت باكستان والسعودية وتركيا وقطر وعمان. وأشارت أن مقترحا إيرانيا عمانيا بلغ مرحله الآن النهائية لفتح مسار ملحي جديد ومؤقت عبر مضيق هرمز يضمن مصالح الطرفين والسيادة الوطنية للمضيق. إلى تذكير بعناوين نشرة الواحدة في ختام هذا الموعد. انطلاق واستغلال البئر العميقة بمعتمدية الكسار بولاية قفصة للمساعدة على انتظام التزود بمياه الشرب بمختلف التجمعات السكنية بالمدينة وضواحيها. تقديرات بتراجع كبير لإنتاج التين الشوكي بولاية القصرين خلال هذا الموسم بسبب الانتشار الواسع للحشرة القرمزية بمناطق الإنتاج. قطر تنفي وجود اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لخفض التصعيد العسكرية. وطهران تعلن على مقترح لفتح مسار ملحي جديد بمضيق هرمز. نهاية هذا الموعد الإخباري للساعة الواحدة. شكرا لكم على الاستماع والمشاهدة. نلتقي من جديد.

15 دقيقة بعد الماضي ساعة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل اللي تابعوا فينا عبر أثير إذاعة قفصة في موعدنا معكم الحي والمباشر. عيش الفن عيش الفن لليوم كالعادة نسمعوا فيه برشا موسيقى، كوكتيلات غنائية، منوعات موسيقية تاخذكم العالم الآخر من الأغاني الترابية اللي تفكرنا بأيام زمان والزمن الجميل، الأحدث الإنتاجات الفنية التونسية والعربية والعالمية. خليكم معنا برانشي.

0: أجمل الأغاني وأعذب الألحان، عيشوا معنا الفن،
1: عيشوا معنا الفن والفن، ورحلتنا الفنية والموسيقية معكم متواصلة حتى لثلاثة. كنا نسمع في هند بحرية فيك حاجة غنية فيها برشا أحساس وبرشا سلطنة، وقبلها سمعنا السوبر ستار رغب علامة مزاجيا. نذكر أنه رغب علامة أطلق منذ أيام غنيته جديدة كده كده، موجودة على شبكة التواصل الاجتماعي وتحصد العديد من الأماكن المتقدمة لحقيقة على منصات الاستماع. وبما أنه حكينا على رغب علامة وباش نحكو على توب 5 أغاني عربية، كده كده تتربع على عرش الأغاني العربية غنية صيفية مبهجة، إن شاء الله تكون حاضرة معانا. جروحي في المرتبة الثانية، أنغام عمل طربي جديد للمطربة أنغام حبيتك عمر ذيب يجي في المرتبة الثالثة، أما وائل كفوري ما في غيرها في المرتبة الرابعة، ما تتحبيش مسلم في المرتبة الخامسة. هذا بالنسبة لتوب 5 أغاني عربية. بالنسبة لتوب 5 أغاني غربية، ما زالت داي داي شاكيرا وبرنا بوي ما زالوا متصدرين المراتب الأولى عالميا بإيقاعات الأفريقية الراقصة. داي داي في المرتبة الثانية، تشوزن تكساس إلى الإنجليز، هذا كيف كيف ما زالت تتحقق في أرقام قياسية، وما زالت للأسبوع عدد 16 تتربع على عرش البيلبورد 100 أغنية. I knew it تايلور سويفت زادة كيف كيف ما زالت متصدرة السباق. نجي في المرتبة الثالثة لغنية من فيلم توي ستوري 5 برونو مارس، عودة قوية لبرونو مارس بغنية ريسك إت أول تجمع بين الفانك والبوب المليء بالحيوية. المرتبة الخامسة أريانا جراندي Hate That I Made You Love Me، أغنية حماسية أطلقتها منذ مدة صغيرة أريانا جراندي، وما زالت في السباق كما تشوفوا تايلور سويفت الانجلي برونو مارس وأريانا جراندي وشاكيرا ما زالوا محافظين على المراتب المتقدمة في السباقات العالمية. خليكم معنا بانشير رحلتنا الموسيقية كالعادة، ندور بكم العالم الكل في سوعتين من زمان.

رجعنا لكم من جديد 36 دقيقة بعد الماضي ساعة. تحية مجددة لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يصلكم بثنا عبر أثير إذاعة قفصة ولا زادة كيف كيف عبر رابط الإنترنت للناس اللي تتفرج فينا من برا. تحية كبيرة لكم. اخترنا اليوم باش نرافقوكم بجرعة طاقة إيجابية نسمع فيها أحلى نغمات وأرقى الألحان. انتم زادة الناس اللي تسمعوا فينا ميزة المباشرة تنجموا تتواصلوا معنا على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، تنجموا تتفاعلوا معنا وتخلونا مساجاتكم وتخلونا الأغاني اللي تحبوا تسمعوها وتعدلوا بها المزاج متاعكم وتعطونا رأيكم في أغنياتنا. وشكرا لكم.

يا زهرة عمري يا الزمرة من اللي نورت اليدي يا زهرة عمري يا الزمرة من اللي نورت اليدي كأني علقت الجمرة واقطفت الشمس بعيني ونحلف لو نمشي على الجمرة حب

عمري ضاع ورايا وخلى ورقي تذبل بين ايديا عمري ضاع ورايا وخلى ورقي تذبل بين ايديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت حية ولو ما كنت نخاف من الله نقول

0: مش من اوكرانيا سوري انه بشرتي مش بيضة سوري لولادي سوري انه جبتكم على دنيا منفقة ومش عدلة سوري الحلم طويل يابا سوري الحمل ثقيل يابا لا سوري على اي سوري ملناش غير انه نشيل يابا
1: هنا الموت حياة سهلة بس صعب الحياة حرية كذابة عالم استبدادي مستقبل ضيوف مستقبل شهداء منسينا الدرة وقصف النعمدان عبادة جماعية اطفال ونساء يموت عزيز من يبكي دا شهيد نصرة نصرة تبقى العزة لله راجعين يا اقصى بعض

0: أجمل الأغاني وأعذب الألحان، عيشوا معنا الفن.
1: رحلتنا الموسيقية معكم مازالت متواصلة حتى 3. في أخبارنا الموسيقية لليوم باش نتحدثوا على الفنان القدير عبدالله رويشد. عبدالله رويشد اللي تم تداول صور ومقاطع فيديو اللي يظهر فيها مع أفراد الأسرة متاعه من دون علمه أو موافقته، كان هاب تبين وقال فيه اللي هو يحترم ويقدر حب الجمهور ليه، وخاصة الجمهور اللي حب يطمن على الحالة الصحية متاعه، ولكن اطلب منهم انهم يتوقفوا على تصويره ويتداولوا الصور والمقاطع الفيديو متاعه خصوصا مع العائلة متاعه من غير الحصول على الموافقة متاعه الصريحة. هذا في بيان. وانتم مستمعاتنا مستمعينا اللي تتابعوا فينا، شنو رأيكم في بيان عبد الرويشد؟ هل تشوفوا انه الفنانين معناها يكونوا موجودين في اي مكان وان شاء الله حتى في المستشفى نجم نصوروهم بما انه معناها هم شخصيات مشهورة والأخبار متاعها متهم الناس كلها، وإلا تشوفوا أنه لازم زادة كيف كيف حتى المشاهير لازم احترام الخصوصية متاعهم وطلب الإذن متاعهم أقبل ما نصوروهم وإلا ناخذوا فيديو ونهبطوها على السوشيال ميديا. المشوار كما قلت لكم متواصل حتى 3 باش نخرجوا نغم موسيقي ونرجعوا بعد موجز الأخبار.

0: تجربة في الأغاني الشبابية التراثية وموهبة في التلحين وكتابة الأغاني مع الفنان حمودة فلاح. فن الفسيفساء في تونس، بصمات للفنان التشكيلي كمال شيخاوي. الليلة في فنون، بداية من 10 على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: الثانية ظهرا، المواد يتجدد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز أخباري. بولاية قفصة، البئر العميقة المنجزة على مستوى الطريق الوطني عدد 14 بمعتمدية الإكسر والمنجزة بكلفة تفوق المليون دينار، تدخل حيز الاستغلال لتعزز الموارد المائية لفائدة حوالي 60,000 ساكن بمعتمدية الإكسر، خاصة بما يعرف بالأحياء العالية برأس الكاف والرقوبة والعجمة. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي تدعو الفلاحين إلى ضرورة اليقظة والحذر خلال هذه الفترة عبر المراقبة الدائمة للوحات والقيام بالتدخل العلاجي عند تسجيل أي إصابة بعنكبوت الغبار عبر استعمال المبيدات المصادقة عليها، على أن تكون عملية المداوات إما في الصباح الباكر أو في المساء لضمان نجاعة التدخل. رئيس الجمعية الوطنية لتثمين تين الشوكي بولاية القصرين محمد رشدي بناني يفيد بأن تقديرات إنتاج تين الشوكي خلال الموسم الحالية لا تتجاوز 100,000 طن مقابل نحو 250,000 طن الموسم الماضية، وذلك نتيجة تواصل انتشار الحشرة القرمزية. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن تنظيم سلسلة من الفعاليات والتظاهرات الاحتفالية خلال الفترة الممتدة من 6 حتى 13 من أوت مركزيا وبمختلف جهات البلاد في إطار الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية. قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل يطالب في بيان له اليوم بضرورة المراجعة الفورية للزيادات غير المسبوقة في أسعار عددها من الأدوية الحيوية. في العالم، إيطاليا تشهد منذ يوم الأمس موجة حرارة قياسية، حيث تم إعلان حالة تأهب قصوى باللون الأحمر في 25 مدينة بأنحاء البلاد، وهو ما يعني أن الحرارة تشكل خطرا على صحة عامة السكان. وأخيرا، حرائق الغابات في ولاية واشنطن الأمريكية لليوم الثالث على التوالي تسفر عن تدمير ما يقل عن 700 مبنى وتجبر عشرات الآلاف من السكان على الفرار من منازلهم. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
3: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق

11 دقيقة بعد الساعتين والرحلة الموسيقية معكم، ما زلت متواصلة حتى الثلاثة. إن شاء الله تكون عجبتكم مختارتنا الغنائية لليوم. مشكورين الناس اللي باقين يتفاعلوا معنا على الصفحة الرسمية للفيسبوك، وما زلنا نحبوا أكثر تعليقات وأكثر تفاعل على صفحاتنا على السوشيال ميديا. الغنائيات الكل باش يكونوا تقريبا في باش لبوا كل الاذواق، الغنايات موجودين، الناس اللي تحب ديما الغنايات تحب البلاي ليست، فما الناس اللي تحب الترب، وفما الناس اللي تحب الغنايات التونسيه وغيرهم اللي يحبوا الغنايات الشرقيه والا الغنايات الغربيه. اليوم باش نمشوا اكثر بين التونسي وبين الشرقي، ما فهمش برشا غربي، ولكن كل مره كيفاش. اما ان شاء الله في الحلقات القادمه يكونوا معنا الغربي. جتنا زاده كيف كيف برشا مقترحات غنائيه، تقريبا الاغلبيه ماشيه في هذا الاتجاه، الاغنيات العربيه والاغنيات الشرقيه، وخاصه البلاي ليست هذاك. علاش اليوم ركزنا باش يكونوا معنا حاضرين الاسماء هذوما برشا.

0: a breaking point, kid, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need.
1: رجعنا معكم 21 دقيقة بعد الساعتين وفي أغنية وحكاية اخترت اليوم نحكي لكم على كلمة softly with his song. الأغنية اللي كنتوا تسمعوا فيها وهي واحدة من أعظم الروائع الموسيقية في التاريخ الحديث والدور فكرتها المحورية حول القوة العاطفية المذهلة للموسيقى. الكلمات متاع الأغنية اللي كنت تسمعوا فيها الدور حول شعور فتاة مشيت باش تحضر حفلة موسيقية المغني غريب عليها ولكن حست أنه الكلمات متاع الأغنية تعبر عليها وتكشف أسرارها الدفينة وكأنه يقرأ رسائلها الشخصية أمام الحشود. الارتباط الوجداني الفوري والعميق خليها تشعر وكأنه يقتلها بنعومة بعزف وعذوبة الأغنية متاعه. الأغنية هذه الإلهام الأصلي كان في 1971 كتبت الأغنية في الأصل الشاعرة والمغنية لوري ليبرمان بعد ما حضرت حفلة للمغني دون ماكلين وتأثرت بشدة بغنيته أمتي شيرز. أما النجاح العالمي الأول فكان في 73 وقت لعودة غنتها الأسطورة روبرتا فلاك بأسلوب السول وحقت مركز أول في قوائم البيلبورد وهزت زادة كيف كيف جائزة غرامي. الولادة الجديدة الطاغية كانت في 96 وقت ما قدمتها الفرقة The Fugees اللي كنا نسمع فيهم برؤية عصرية وتمزج بين الهيب هوب بالريجي.

وهنا تألقت الفنانة لورين هيل بصوتها القوي، مما خلى الغناية هذه ظاهرة عالمية وحصدت برشا جوائز، وحصدت زادة كيف كيف جائزة الجرامي في عام 97. أما الألبوم اللي ضم الغناية هذه لمجموعة The Fugees هو ألبوم The Score، وهو ثاني ألبوم للمجموعة وآخر ألبوم زاد كيف كيف سجلوه في 13 فيفري 96. حقق نجاح كبير وباع أكثر من 22 مليون نسخة، تحصلوا به كما قلت لكم على جائزة غرامي منها عام 97 بأفضل ألبوم راب وأفضل أداء R&B لفرقة بفضل أغنية كيلمي سوفتلي، واحتل المركز الأول في قائمة البولبورد 200 الأمريكية. وأشهر أغاني الألبوم هي كما كنا نسمعوا كيلمي سوفتلي with his song Ready or Not، فوجي لا No Woman No Cry نسخة الريجي المجددة لأغنية الأسطورة بوب مارلي. مع الأسف الألبوم الثاني رغم النجاح متاعه بعد عام تقريبا أكهو من نجاح الألبوم، الفرقة هذه تتوقف عن العمل وتحبس الإنتاجات متاعهم تقريبا بعد مدة طويلة. 2004 حاولوا أنه 3 فقط من المجموعة حاولوا أنه نعاودوا يحيوا المجموعة، ولكن مرة أخرى الخلافات الشخصية اللي كانت بيناتهم واللي كانت تسبب أنهم في تنبك النجاح متاعهم يتوقف العمل، حتى كيف رجعوا بعد سنوات كبيرة الخلافات الشخصية ما خلتهمش ينجموا يرجعوا يواصلوا العمل متاعهم، حتى أنهم المحبين متاعهم فقدوا الأمل وهما بيدهم فقدوا الأمل أنه يرجعوا ويتقابلوا مرة أخرى في أي عمل، حتى أنه واحد من الأعضاء هذوما بريس ميشيل وقت لسألوه هل فما فرصة باش ترجعوا مع بعضكم، قالهم فرصة رؤية أسامة بن لادن وجورج بوش يشربوا قهوة مع بعضهم في ستاربوكس أكبر من فرصة عودة الفوجيز مجددا، وهو يقصد بالكلام هذا أنه مستحيل باش يرجعوا مرة أخرى. مجموعة الحقيقة الفوجيز حالة استثنائية في تاريخ الموسيقى العالمية، رغم أن المسيرة متاعهم المشتركة قصيرة وما أثمرتش إلا 2 ألبومات، ولكن خلوا بصمة خالدة متى تمحاش. الثلاثي هذا نجح في أنه يعاود يعرف موسيقى الهيب هوب بمزجها خاصة بذكاء مع الريجي والسول، وتحولت الروائع متاعهم مثل كيليمي سوفتلي إلى إرث يتوارث العشاق عبر أجيال، رغم النهاية الدرامية للفرقة واللي دخلت فيها كما قلت لكم برشا خلافات شخصية من بعد كيف كيف أزمات قانونية، لكن تبقى العبقرية الفنية تشبه زادة مراتك النجوم في السماء. الأثر متاعهم ولو يكون لحظي يبقى في وجدان الإنساني، ولليوم ما زلنا نسمع الفوجيز ونسمع كلمي سوفتلي، ولليوم ما زالت معناها كل ما نسمعها نبقوا معناها نركزوا معها وتعطينا نفس الشعور.

رجعنا لكم من جديد 40 دقيقة بعد ساعتين موضوع جدلي حول حدود الخصوصية وحرية التعبير للفنانين في ظل التوقعات المجتمعية المتزايدة. زعم الفنان ولا مطالب باش يبرر الحياة متاعه، والفنان ما عادش يكتفي باش يغني ولا يمثل ولا يقدم عمل ناجح، اليوم يبدو أنه مطالب باش يقدم تفسيرات زاد على صحته، على مظهره، على حياته الخاصة، وحتى على أسباب غيابه. قرار الفنانة أريانا جراندي الابتعاد عن الأضواء بعد انتهاء جولتها في 1 سبتمبر الجاي ما كانش مجرد إعلان على استراحة، بل عاود فتح نقاش أوسع حول الثمن اللي يدفعوه المشاهير في عصر أصبحت فيه الخصوصية سلعة نادرة. في زمن وسائل التواصل الاجتماعي الجمهور ما عادش يكتفي باش يتابع الأغاني والأفلام ولا يتابع الفنان نفسه، أي تغيير في الوزن أو المظهر أو غياب عن مناسبة أو صورة تنشر على حساب شخصي يتحول سريعا إلى مادة للتحليل والتأويل والتعليقات والتكهنات، ويلقى الفنان روحه في موقف الدفاع المستمر على خياراته وكأنه حياته شخصية ولا شأن عام. أريانا جراندي ما اكتفتش بالإعلان على رغبتها في الابتعاد بعد انتهاء الجولة متاحة، لكن حرصت على التأكيد قدام جمهورها أنه القرار مش استجابة للتنمر والضغوط اللي تتعرض لهم أريانا جراندي، وإنما خيار اتخذته منذ وقت طويل رغم أنه رسالتها كان فيها الكثير من الامتنان لمحبيها، لكن قالت زادة أنه القرار شخصي كافي يحتاج مش القرار شخصي وكافي ما يحتاجش إلى شرح وتفسير حتى لا تنسج حوله الروايات. وجراندي ما هيش الحالة الأولى، عشنا مع بريتني سبير السنوات تحت مجهر الإعلام وتحدثت بيلي إيليتش مرارا على التعليقات اللي طالت الجسد متاحها، فيما واجهت سيلينا غوميز نقاشات ما تنتهيش حول الصحة متاحها وحول المظهر متاحها، ومع كل حالة يتكرر السؤال نفسه أين تنتهي علاقة الجمهور بالفنان وين تبدأ خصوصيته. وربما من حق الجمهور يهتم بالنجوم متاعه، لكن الاهتمام شيء والشعور بالحق في المسائلة متاحهم على كل تفصيل في حياتهم شيء آخر. هنا الفنان يولي ما يفقدش الإنسانية بمجرد أنه يصبح مشهور، عنده خصوصيته وعنده حياته وعنده أمور وزاد كيف كيف. من بكري كنا نتحدث على عبدالله رويشد اللي يتفاجأ بأنه فما شكون انشر صور وفيديو ليه والعائلة متاعه، صحيح هو فهم اللي الجمهور يحب يطمن عليه وعلى الحالة الصحية متاعه، ولكن دون إذنه ودون الموافقة متاع العائلة متاعه يخرجوا فيديو كما هكيكة بخلاف معناها موجات التنمر على المشاهير من الفنانين من الممثلين وحتى من غيرهم الحقيقة. ولكن فقط نحن هنا تحدثنا على الحملات اللي طول الفنانين واللي في كل مرة ياخذوا قرار يدخل للتفسير وتأويل. برشا مشاو في اتجاه أنه أريانا جراندي تعبت برشا من حملات التنمر اللي طالتها المدة الأخيرة، وهذاك ليش يمكن قررت أنه هي تاخذ استراحة طويلة باش ترتاح شوية من الأثار النفسي لحملات التنمر، رغم حفلاتها الناجحة ورغم الجولة الفنية متاحها الناجحة ورغم زادة كيف الأغنية اللي خرجتها مؤخرا والنجاح متاحها وهي تتربع ضمن 5 أغاني في توب 5 الأغاني الغربية. وانتم مستمعاتنا ومستمعين على الصفحة الرسمية متاعنا قولونا اشنو رايكم، هل يجب احترام الخصوصية وتبقى حياتهم الشخصية هذيك خاصة بهم، وإلا لأنهم هم مشاهير ولو شأن عام وحتى صحتهم وظهرهم هو جزء زادة كيف كيف من اهتمامات المتابعين متاعهم.

وصلنا لنهاية جولتنا الموسيقية معكم، إن شاء الله تكون عجبتكم مختاراتنا الغنائية لليوم. ومسك الختام اخترناه باش يكون تراثي بامتياز بصوت الفنانة نبيها كراولي وتليلي القفسي. يلا ما بقى لي كان باش نقول لكم بقية متابعة طيبة لبقية برامجنا. تحية كبيرة لزميلي صدقي عرفة من وراء الكونسولات، فتن خليفة من أمام الميكرو. باي باي، نهاركم زين.

0: معاك تضمن رأيتنا.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
0: المصبات العشوائية وكر للأوساخ وخطر على الصحة.
3: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجانبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
6: الثالثة بعد الظهر، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. انطلق اليوم الاستغلال الفعلي للبئر العميقة لكسار المنجزة على مستوى الطريق الوطني عدد 14 بمعتمدية لكسار من ولاية قفصة بكلفة جملية تناهز 1.03 مليون دينار. وأوضح رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقفصة سفيان يوسفي بأن هذه البئر التي تعمل بطاقة تدفق تقدر ب 50 لتر في الثانية ستمكن من تعزيز الموارد المائية ل 20,000 مشترك، أي ما يعادل حوالي 60,000 ساكن بمعتمدية لكسار، خاصة فيما يعرف الأحياء العلوية رأس الكاف والرقوبة والعجمة. أعلنت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة على ذمة الأفراد والمهنيين تمكن من إنجاز إجراءات التصريح في الوجود البتين دعم بعد، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمي للإدارة العمومية وتبسيط الخدمات الإدارية. ووضحت الإدارة أن المنصة تتيح للمستخدمين استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالتصريح في الوجود في بيئة رقمية آمنة وشفافة وسهلة الولوج بما يغني عن التنقل إلى مصالح الجباية. عبر نائب رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان بهاء الدين رابعي عن مخاوف المنظمة من إمكانية حدوث إخلالات تقنية خلال عملية اختيار الاختصاصات الطبية لفائدة الناجحين في مناظرة الدخول إلى المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية والتي ستتم لأول مرة عبر منصة رقمية عدتها وزارة الصحة. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن تنظيم سلسلة من الفعاليات والتظاهرات الاحتفالية خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 13 من أوت الجاري مركزيا وبمختلف جهات البلاد، وذلك في إطار الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق 13 من أوت من كل سنة. طلب الوفد اللبناني بمفاوضات روما بتجديد وقف إطلاق النار وتحديد مناطق تجريبية جديدة لبدء الانسحابات والانتشار العسكري وسط تراجع للاحتلال عن ترسيم الحدود البرية ورفض من حزب الله للمفاوضات المباشرة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: العلم والحياة.

حصة جديدة تجمعني بكم إنس حمد جلويسي في برنامج العلم والحياة. اليوم نتحدث عن ابتكار ثوري، كهرباء من التربة تعمل إلى الأبد. نجح باحثون من جامعة نورث ويسترن في ابتكار تقنية ثورية غير تقليدية لتوليد الكهرباء مباشرة من التربة. يعتمد هذا الابتكار على استغلال نشاط البكتيريا الطبيعية في الأرض لإنتاج تيار كهربائي مستمر، ما يوفر مصدر طاقة منخفض التكلفة وقليل الصيانة. وتمثل الفكرة خطوة واعدة نحو تشغيل أجهزة صغيرة لفترات طويلة دون الحاجة إلى بطاريات تقليدية أو مصادر طاقة خارجية. الجهاز الذي لا يتجاوز حجمه كتاباً صغيراً قادر على توليد طاقة مستمرة تكفي لتشغيل أجهزة استشعار مدفونة تحت الأرض دون الحاجة إلى بطاريات أو صيانة دورية. والأكثر إثارة أن هذه الخلية واصلت العمل بكفاءة في ظروف قاسية من الجفاف إلى الفيضانات، منتجة طاقة تفوق احتياجاتها بنحو 68 مرة، ما يعزز موثوقيتها علمياً. الفكرة تعتمد على ما يعرف بخلايا الوقود الميكروبية، وهي تقنية علمية تقود جذورها إلى أكثر من قرن، لكنها لم تستغل علمياً على نطاق واسع إلا مؤخراً. تقوم هذه الخلايا على مبدأ بسيط، فعندما تقوم البكتيريا الموجودة طبيعياً في التربة بتحليل المواد العضوية فإنها تطلق إلكترونات كجزء من عملية الأيض. يتم التقاط هذه الإلكترونات عبر أقطاب خاصة لتتحول حركتها إلى تيار كهربائي مستمر، وبفضل هذا التفاعل الحيوي الطبيعي يمكن توليد طاقة منخفضة ولكن مستقرة، ما يجعلها مثالية لتشغيل أجهزة صغيرة لفترات طويلة دون الحاجة إلى مصادر طاقة تقليدية. لكن التحدي الأكبر كان دائماً في استقرار الأداء، إذ تحتاج البكتيريا إلى توازن دقيق بين الرطوبة والأكسجين لتبقى نشطة. أي خلل في هذا التوازن قد يؤدي إلى تراجع إنتاج الكهرباء. هنا جاء الابتكار الجديد عبر تصميم ذكي يضع القطبين بشكل عمودي ومتعامد، ما يسمح بتوفير الأكسجين من الأعلى والحفاظ على الرطوبة في الأسفل، وبالتالي ضمان استمرار عمل الخلية بكفاءة حتى في الظروف البيئية المتقلبة. يدفن القطب السفلي في التربة الرطبة حيث تنشط البكتيريا وتنتج الإلكترونات، بينما يبقى الجزء العلوي قريباً من السطح لالتقاط الأكسجين الضروري لإكمال التفاعل. يغطي النظام بغطاء مصمم بعناية يسمح بالتهوئة ويمنع دخول شوائب التي قد تعيق الأداء. كما أضيفت طبقة عازلة للماء لحماية المكونات أثناء الفيضانات، ما يمنح الخلية قدرة عالية على التكيف والاستمرار في مختلف الظروف البيئية. هذه الخلايا ليست مخصصة لتشغيل مدن أو أجهزة كبيرة، لكنها مثالية لتغذية أجهزة الاستشعار منخفضة الطاقة مثل تلك المستخدمة في الزراعة الذكية لمراقبة رطوبة التربة أو متابعة حالة المحاصيل أو أيضاً تتبع حركة الحيوانات في الحقول. ورغم بساطة مكوناتها التي يمكن الحصول عليها من متاجر عادية، إلا أن تأثير هذه التقنية المحتمل كبير وواعد. ويعمل الباحثون حالياً على تطوير نسخة متقدمة قابلة للتحلل بالكامل داخل التربة بعد انتهاء عمرها التشغيلي، ما يجعلها خياراً صديقة للبيئة بحق. وبهذا الشكل تجمع التقنية بين الاستدامة والكفاءة. شكراً لكم مستمعينا على المتابعة. العلم

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع الإذاعة المحلية بالقصرين وتحت إشراف إذاعة قفصة تقدم.
3: هيا خي أنا برني وأنا شلبي ناراني مع الحسين ما عادش نفهم حد شيء. هيا سكت راحك. هيا
4: جيت نخطب في الطفلة خيرا للعقبي ولد العيفة.
3: هاي إيش بي منه
5: أبي ما كانش يعاون في الثوار سلطان.
3: عرفتهم يكذبوا لي
6: ودي كلمات.
5: أبي كان واحد من الثوار.
3: إيه
7: حسين ببيك عاش راجل وميت راجل ميت مقرون وفيدو ميت واقف كي النخلة.
8: أي واحد فيك بيه عاون فلاقة انت كول وانا حطه في حافز.
4: نعم ذبية حتى اللي يجبد سيرتهم بخير نقتلوه ونعلقوه في السوق.
3: على خاطر أخوياننا في الجزائر استنوا فينا من بعد لازمك تخير مريم بنت المعمر ولا تونس يا ذياب. تونس يا ذياب.
2: فج الصفصاف
9: برا وليدي ربي ينصركم وربي ينصر تونس.
2: التسجيل الصوتي عبد النبي مولى. تركيب ومزج لسعد الدريدي. موسيقى الجينيريك محسن الماطري. فج الصفصاف مسلسل من تأليف سامي تليلي وإخراج أنور العياشي.
10: أحكي لي وش صار معاك. طمنيني طمني قلبي مليت.
11: لباس ديدا لباس الحمد لله شعرة من راسي ما تمست.
10: الحمد لله ربي.
11: إيش باش نقول لك ديدا نهار اللي جاني فارس لهنا.
12: اسمعيني يا خيرة مسلم عليك القائد حبيب وقال لك لازم تجي معانا نهيرات ليشبل أشبط العرسك مع العقبي. أي أختي أي ما عادش وقت. أي يركب
11: طلعت مع الفارس اللي وصلنا للجبل. عرضني قايد حبيب يرحم والدي رحب بي وكرمني.
13: شدي ما تحشميش كول
11: يعيشك قايد يعيشك.
13: هكذا ضمانتنا بنيتي.
11: بارك الله فيك. أديت 10 أيام ما يجيب حذايا كان هو يجيب لي ماكلتي وما هي وحاطت 4 رجال يعسوا علي. بخلاف القايد حبيب ما شفت وجه حد ولا حد شاف وجهي. الله يسترهم الله ينصرهم.
10: آمين آمين بنيتي. الله ينوب عليه القايد حبيب. الله يستر كما استرنا. الله ينصرهم ويحميهم من كل شر.
5: دادا
14: أنا هنا.
5: أدد ما سمعتيش بخير؟
14: شرخي ما سمعتش يا ولي.
5: خير يا دادا خير. اليوم مع الفجر خيرة رجعت للدار.
14: فشحتني يا وليدي حمدول على سلامتها.
5: الحمد لله.
14: ايوه المدة هذه كل وين كانت.
5: تو نحكي لك يا دادا الحمد لله على سلامتها قبل كل شيء. وحضر روحك انت وخالتي وجميلة باش تمشوا تخطبوا خيرة لسلطان.
14: تو هذا كلام يا وليدي ما هو سنين عمك يقول ما نعطيهاش للسلطان كنت يشهل الكلاب. اليوم زعما كي نمشي نخطبه مش اعطيهانا.
5: عمي موافق قدر حكى معاه قايد حبيب يرحم والديه.
14: يرحم والديه وربي زين ثنيته ربي ينصرهم ان شاء الله. اما لوليدي العشية بحول الله بعد العصر نمشي نطلو ونخطبه
5: بر وقت اللي ساعدكم أدات. المهم راهو العرس بإذن الله غدو باش تحضروا رواحكم علمي خالتي وجميل.
14: هادر وليدي الله يبارك ربي زين.

0: مبروك سلطان ولد عم.
1: الله يبارك فيك يا ابو خي، الله يبارك فيك. ان شاء الله نزيد نحضر لعرسك ونقوم معاك بالواجب كما عملت معايا ولد عمي.
0: بعد ما مشت مريم صعيب ياسر سلطان. انا عرسي تو نهار اللي ناخذ بثار بوي الله يرحمه،
1: الله يرحمه،
0: نهار اللي تستقل تونس ان شاء الله، وليله العرس اللي نستنوا فيها الناس الكل ان شاء الله نحضر له مع الثوار في الجبل
1: ان شاء الله ان شاء الله. ولد عمك باش تلقاه ديما بجنبك يا ذياب.
0: انت هاك ديما بجنبي يا سلطان. ايا مش وقته تو، خلينا نفرحوا بعرسك الليله وما زالكم دائما الوقت.

0: ما يعمرش المقرون ويشرج المحز ما بالكرتوش. مقرون بايك عندك سنين مش بتوش يا ذياب. برا وليدي ربي معاك وربي ينصركم وربي ينصر تونس. في بداية ربي يا كبتي.
1: في الأمانة دادا، وكان ما رجعتش
0: صلي على النبي وسبق الخير تلقى الخير يا ذياب. ليلة اللي يغيب القمر تباني الرجال الأحمر.
2: لن نكسيو على الفلاقة كل احنا اقوى منهم واكتر منهم عداد.
3: نعم
2: او شيخ معانا يعرف بلايش كل.
3: هاي نعرف كل شيء.
2: ادو بغي هلي يا بانسي.
3: الليلة اللي ليتكم اكلام الشيخ رابح كي خطط الحاجة لابد يوصل لها، وبعد تو يجي الدور على هاك الكلب ذياب والسلطان البوهالي.
4: حاضرين رجال؟
5: حاضرين قاعد.
4: عملوا على ربي كل واحد يشد بلاصته وشي ما يتغير. كلا كلمتكمنا، وإذا كان صوتي غاب يتكلم في بلاصتي ذياب.
6: الله أكبر!
3: أمشي زيزي، أمشي زيزي خوي، أظن كرتوش جاي من ورانا. ما بلعوش حسننا، رد بالك. أمشي زيزي خوي.
2: ستان بيج أم يقول قدامنا. Allez, tout le monde tourne ici.
7: Allez,
4: tourne ici, attention. الهش أعطي الإشارة للجماعة الموجودين وردموا مستو تو وقتهم.
7: حاضر يا
3: خوي، طير رجال، طير في العمل عليه. أهلي أمشي خوي، أو الكرتوش خير فوق روسنا منا ومنا. أهلني تقريب حصوننا.
2: حصونا من كل شيء غشيخ.
3: أي
2: حصوننا يا شيخ. وين نجموه
5: سيدي الشيخ؟ هاني عملت اللي قلت عليه.

0: للجهه القبليه من الواد باش يلقوا الواد ما يعديش ويرجعوا على جرتهم ويكلهم الكرتوش.
1: ذياب انت زاد لهنا؟
0: شكون؟ سلطان؟
1: ايه؟
0: يا ولدي ماني قلت اقعد بحذا خير خير حبله تنجم تزيد في كل وقت. ايش مجيبك؟ اتك بشجره الصفصاف ويدك على السلاح واكبس على الزناده ولد عم.
1: تهنى تهنى ولد عم،
2: كل واحد يشد بلاصته، ما تخرطوش عليهم باش يلقوا الواد ما يعديش باش يرجعوا على جرتهم. حاضرين؟
3: حاضرين يا قاي.
2: كل كرتوشة تكون في بلاصتها.
1: سيدي الشيخ، سيدي الشيخ، الواد مسكرينه بالحجر وما نجموش نطلعوا.
4: حصلنا سيدي الشيخ، حصلنا.
5: جلدا مونتي دور الكاميون.
6: امشي سي، اصبر شوي اصبر شوي. الشيخ رابح ما يهربش بسهوله، راهو وقاري حسابه كل شيء. دور الكاميون ووجه الضوء للرحيم. رحيم، جيب خيره وجميله واطلع فوق الحجره الكبيره، حطهم قدامك وشد عليهم السلاح وخلي الباقي علي انا.
4: سيدي الشيخ حنان توقتوني فلاقه، علاش ما تمشيش انت؟ يخافوا منك.
6: رحيم والله العظيم ما قلتلكش الفلاقه، نقلت لك نابيدي امشي اعمل اللي قلت لك عليه وهاني خالط عليك.
5: اش باش تعمل يا شيخ؟ قل لي
6: اتهنى همشي جزي.
7: حبيب حبس الكرتوش، انت وجمال ذياب سلم سلاحك انت واللي معاك الكل. اما كانش بشاره مني الحيه يقتل جميله وخيره وخليها وين توصل. وما تعرف الشيخ رابح كي يتكلم كلمته ما ترجعش. فيكم 5 دقائق تسلموا سلاحاتكم ونخليكم تهربوا وما يديكم شيء.

0: بدك ساحة شيخ مناتنا ما كنتش نتصورك داية لا دغزة
1: داية أكثر من داية هماله في بالك نلعب ونحن نا فرنسا نفديها بروحي الشيخ ما يصعب عليه حتى شيء تو باش يسلموا سلاحاتهم ويهربوا مذلولين ونحن نروحوا بخيرة وجميلة ونربطوهم في حبس الفير مع الأساس شديناهم مع الفلاقة في الجبل وما سيبهمش إلا ما الفلاقة يسلموا سلاحاتهم الكل
2: رد بالك منه وذي أبو خي الشيخ ما تعطيش ولا مال
3: ما عنده ما يعمل يلزم جميلة وخيرة يروح ولا باس
2: شكون قال لك نسلموا سلاحاتنا باش يسيبوا جميلة وخيرة
3: وينو قايد حبيب اللي يقولوا قايد حبيب نمشوا بيه يا سلطان
2: القايد حبيب البقاء لله ذياب وقال لي يقول لذياب انت متو وليت قايد ذياب ما عادش ذيابك عم
3: الله أكبر الله يرحمك قايد الله يرحمك قايد حبيب
2: الله يرحمه
3: باش نفقدوا الراجل الصنديد والراي المسواب
4: الشيخ رابع الذياب يتكلم فيه
0: اتكلم اش تحب تقول
4: الشيخ اشكون يضمن ان وقت نسلم سلاحاتنا ما ياتينا شيء واشكون يضمن اللي جميلة وخيرة هما زادة ما ياتيهم شيء
0: الشيخ رابح كيقول كلمة راهو ما يرجعش فيها اتسلموا سلاحاتكم وتمشوا لارواحكم وجميلة وخيرة نابيد نوصلهم للدار تحطوا سلاحاتكم وين رحي وبشرط ما تخرجوا كان بالواحد بالواحد
4: اسمعني يا شيخ اول واحد ماشي يسلم سلاحه هو انا ورد بالك تخلف بوعد وسلطان ولد عمي اخر واحد باش يسلم سلاحه اما بشرط باش يهز معاه جميله وخير
0: متفاهمين اما تخرجوا بالواحد وتسلموا سلاحاتكم وشرطك مقبول

0: هذه اللحظة اللي عندي سنين نستنى فيها. ناشي خريبة وليت مسخرة في فج الصفصاف. جرت عمالك ثياب أول دلواه معها.
1: عملتها يا شيخ، يقتل الذياب ولد الوهمة ويغدر بيه، ما يلزموهش يقعد حي ويعيش في فج الصفصاف.
2: يا سيدي الشيخ ضربوك، يا سيدي الشيخ قتلوك، يا سيدي الشيخ ما تموتش، يا سيدي الشيخ، يا سيدي الشيخ ما تموتش، يرحم والديك. نهزك الكاليس ونهزك الطبيب المعمر.
0: ما عادش وقت طبيب، طبيب تو رد بالك عن مشيخة. سلم لي على مسي زيزي، قول له المشيخة يعطي للنخ لي ولدي.
2: سيدي الشيخ تو وقت مشيخة، على الأقل شاهد. سيدي الشيخ
0: المشيخة ما يلزمهاش تخرج من العيلة متاع الشيخ رابح. المشيخة حيم.
2: سيدي الشيخ خلنا نهزك الطبيب فيه. شاهد الأخرى، شاهد يا سيدي الشيخ، شاهد.
0: المشيخ
2: شيخ، شيخ.

0: قلت له كسيد الخنق غدروا كقال بختك ما تموتش يا سيدي خويا ديدة تستنى فيك ما تخلينيش وحدنا روح امك
1: جميلة
0: يا سيدي
1: سلمي على ديدة وسلمي على خالتي حدي سلمي على فج الصفصاف الكل الفج أمانة في رقبة أولاده وابناته خيرة تسمعي فيا
0: نسمع فيك يا ولد عمي
1: وردي بالك على روحك انت هاك حبلة وقريبة زيدي كان جبتي ولد سميه ذيب على خاطر في الفش يموت ذيب يولد ذيب تحية تونس تحية تونس أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
2: كنتم مع مسلسل فج الصفصاف بطولة حمزة داود زبيدة العرفاوي أحسونة ناجي سامي تليلي محمد حملاوي عادل رابح وناجي المرواني تمثيل صفوة جرمازي رمزي محمدي انتظار قاهري ملاك جرمازي ريم جبنون أحمد نصرلي وعصام الغضباني ضيوف الشرف رفيعة بالحوت الجمعي العماري وأنيس المغزاوي التسجيل الصوتي عبد النبي مولى التركيب والمزج لسعد الدريدي الموسيقى التصويرية محسن الماطري العزف على آلة القصبة ياسين العصيدي غناء الجمعي العماري سوسن الفرشيشي وشميسة الغيلانية ساعد في الإخراج عزيزة برباش فج الصفصاف مسلسل من تأليف سامي تليلي وإخراج أنور العياشي
3: إذاعة قفصة مراية تتكلم إذاعة قفصة في سيدي بوزيد قبلي دوز سوق لحد منزل بوزيان بير لحفي المزونة سيدي عيش بالخير على 91.8 إذاعة قفصة
4: مراية تتكلم

إذاعة قفصة. مرايا تتكلم.

0: ضيوف صيفك على كيفك اليوم: الجرافيست ناجح السليمي، الفنان التونسي جوهر.
1: شابك شوقي اللي سميتك معشوقي، تجري في دمي وعروقي حبيبي.
0: الفنان سهيل.

0: خليك على كيفك من 5 ل 8 على موجة إذاعة قفصة. إذاعة قفصة مرايا تتكلم.
1: الرابعة مساء، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تسببت موجة الحر الفارطة في تضرر مساحات زراعية بولاية سيدي بوزيد بنسب متفاوتة وصلت إلى 100% حسب ما أفاد به رئيس مصلحة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية مراد المبروكي. اعتبر الخبير في السياسات الفلاحية فوزي الزياني أن أعلن وزارة الفلاحة عن إعداد برنامج وطني لإعادة تكوين قطيع الأبقار كشف عن غياب رؤية واستراتيجية واضحة للنهوض بالقطاع، وهو ما أسهم طيلة السنوات الماضية في تدهور منظومة الألبان واللحوم الحمراء. يشهد العالم يوم الأربعاء 12 من أوت ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في كسوف كلي للشمس يشمل مسارها مناطق واسعة من شمال غرينلاند وأيسلاند وإسبانيا وأجزاء من حوض البحر الأبيض المتوسط، في حين سيكون مرئيا في تونس على شكل كسوف جزئية تزامن مع غروب الشمس. وأفادت مدينة العلوم في بلاغ لها أن القمر سيحجب ما يصل إلى 59.3% من قرص الشمس، مما سيتيح للمشاهدين في تونس فرصة رصد منظر فلكي نادر وجميل عند الأفق الغربي. قال مسؤول مغربي رفيع لوكالة فرانس بريس أن بلاده حذرت إسبانيا قبل حادثة تدفق المهاجرين إلى سبتة من المخاطر الناجمة عن قرار قضائي إسباني يستثني المهاجرين عبر البحر من الترحيل الفوري، رافضا الحديث عن أي تقصير أمني مغربي. وفي الأيام الماضية بلغ عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى جيب سبتة الإسباني أو حاولوا ذلك انطلاقا من مدينة الفنيدق نحو 60,000، معظمهم من المغاربة، قبل أن يعاد آلاف المهاجرين إلى المغرب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: معاك تطوى مرايتنا

0: الأثر الباقي. الأثر الباقي.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من الأثر الباقي. رحلة اليوم تنطلق في زمن وحضارات ما قبل التاريخ. ما هي حضارات ما قبل التاريخ؟ أين انتشرت؟ كيف نحددها زمنيا؟ لماذا أقر المختصون تاريخها؟ وما هو التاريخ حتى نتحدث عما قبله؟ هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عنها في هذا العدد مع استضافتنا للدكتور موسى الطبابي، دكتور التاريخ القديم والباحث والأستاذ بالمعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة. مرحبا بك دكتور.
2: شكرا على الاستضافة وشكرا كذلك على هذا البرنامج المتميز.
1: شكرا جزيلا لك دكتور. إذن الأثر الباقي اليوم نتحدث في ما قبل التاريخ، فترة ما قبل التاريخ، ودائما نعنى بتبسيط المعاني لمستمعينا الكرام. لماذا ما قبل التاريخ هو قبل التاريخ؟ في علاقة بماذا؟ من حدد التاريخ ومن حدد ما قبله؟
2: شكرا. لابد إذن من تقديم تبسيط منهجي للفصل وتوضيح ما معنى ما قبل التاريخ وما معنى التاريخ. يعني هل أن ما قبل التاريخ ليس بتاريخ بشري؟ يعني لأجل تبسيط المعلومة إذن فقط أقول أن هناك تحديد زمني مرتبط بحدث تاريخي تم اتفاق عليه أن تاريخ ما بين 3500 قبل الميلاد و 3200 قبل الميلاد يعتبر هو الحد الفاصل ما بين فترة ما قبل التاريخ وفترة التاريخ. لكن ما هو الفرق ما بين الفترتين؟ إذن هذا هو الذي يجب أن نبسطه ونوضحه. بكل بساطة أن فترة ما قبل التاريخ التي تمتد كرونولوجيا أردنا تحديدها زمنيا وتبقى إذن الفترة هذه قابلة للتغيير وفق الاكتشافات الأثرية تمتد من قرابة 3.5 مليون عام إلى حدود 3500 سنة قبل الميلاد، وهو تاريخ اختراع الكتابة. وليس اختراع الكتابة، يعني أن الكتابة واستعمال الكتابة هو الحد الفاصل ما بين فترة ما قبل التاريخ والفترة التاريخية. إذا قارنا الفترتين زمنيا سنجد أن فترة التاريخ لا تمثل شيئا مقارنة بفترة ما قبل التاريخ. كيف نتحدث اليوم على 5000 سنة مقارنة ب 3.5 مليون سنة، وكأننا نتحدث عن ثانية ضمن مسار زمني، مجال زمني متاع يوم أو أكثر.
1: نعم دكتور، تمثلات ما قبل التاريخ وحضارات ما قبل التاريخ لا تبدو معناها يسيرة بالنسبة للمتابع، بالنسبة للمختص شأن آخر، لكن بالنسبة للمتابع اليوم الإنسان يتحدث على الاكتشافات وعلى تطور الحياة وعلى الرفاه وعلى بإغفال غير قصدي ربما لما قام به إنسان ما قبل التاريخ حتى يحافظ على وجوده. معناها لهنا في حديثنا مش زمنيا فقط نتحدث على أهمية ونتحدث على الثقل الفعلي ووجودي للإنسان، وهو ربما من الأهداف متاع هذا البرنامج، برنامج الأثر الباقي، إن نتحدث على تحديات الإنسان اللي عامل النسيان، معناها هو اللي خلته يكون حاضر في مختلف المجالات.
2: فعلا، وأعيد أقول أنه هو فصل منهجي لا أكثر. يعني نعم. هي سلسلة زمنية واحدة. نعم. من التطور البشري منذ ملايين السنين إلى اليوم، يعني هو فقط لتحديد هذا الفاصل. هناك صعوبة فعلا مثل ما ذكرتي في دراسة خصوصية فترة ما قبل التاريخ، لأن ليست فترة مكتوبة. نعم. ليس لدينا عليها شواهد مكتوبة، لكن معارفنا كبيرة عن هذه الفترة وتزداد تطور يوم بعد يوم من خلال دراسة آثار هذه الحضارات. ويكفي أن نقول أنها حضارات إنسانية لا تقل شأنا في تطورها وفيما أنتجته. لأن ما هي الحضارة؟ إذن هي الحضارة هي كل ما ينتجه الإنسان من أدوات وتقنيات ومعارف ومفاهيم وأفكار ومعتقدات وفنون لأجل إذن التعبير عن واقعه وحياته والتسهيل معيشته. إنسان ما قبل التاريخ منذ ملايين السنين طور أدواته، ولو المراحل التي تطور بها إنسان ما قبل التاريخ لما وصلنا نحن اليوم إلى مرحلة يعني هي خطوة من خطوات تطور التاريخ البشري.
1: نعم.
2: كيف نقرأ هذه الحضارات؟ نقرأها من خلال بقايا هذا الإنسان.
1: نعم. نعود دكتور للتفاصيل هذه للانتشار الجغرافي وللشواهد على حضور الإنسان في فترة ما قبل التاريخ. لكن قبل هذا نتوقف مع نغم ويظهر لي إنسان ما قبل التاريخ جدير بالتحية، سلم لي عليه فيروز.

0: إذن نواصل دكتور وين كنا قبل هذا النغم، ونرجع نتحدث على الانتشار الجغرافي لحضارات ما قبل تاريخ في العالم. هل تساوت كل البسيطة في حظوظ من إنسان ما قبل تاريخ سكن كهوفها وجبالها، وهل سكن فعلا كهوفها وجبالها فقط دكتور؟
1: إذن هو لابد قبل كل شيء من تحديد الامتداد الزمني لهذه الفترات.
0: نعم.
1: حضارات
0: نعم.
1: ما قبل التاريخ، ونقول أن كل ما سنقوله هو نسبي.
0: نعم.
1: لأن كل ما
0: نعم.
1: يقال في العلم يبقى نسبي، إذن ومرتبط بآخر الاكتشافات الأثرية وما يمكن. إذن ما
0: ظهر لي جدال كبير في علم التاريخ
1: بالطبع.
0: في المسألة
1: بالطبع.
0: هذه
1: أكيد.
0: حتى الكثير من النظريات، وخلينا نقوله حتى في العالم الكل مش كان في تونس بالطبيعة، حتى أطروحات الدكتوراه معناها تتسابق في تفنيد وتأكيد ما ورد.
1: نعم.
0: ونعم.
1: وهذا بالطبع مرتبط بآخر الاكتشافات والمستجدات.
0: نعم.
1: في مجال علم الآثار خاصة.
0: نعم.
1: وإذا بحوث ما قبل التاريخ التي ما فاتت
2: إذا قفصة مراية تتكلم.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: بآخر الاكتشافات والمستجدات في مجال علم الآثار خاصة وإذن بحوث ما قبل التاريخ التي ما فتيت اليوم تتطور بشكل كبير جدا واستعانت بالعلوم المساعدة لها. اليوم نجد أن أغلب علماء ما قبل التاريخ هم مختصين في يعني علم الأحياء ومختصين في البيولوجيا والجيولوجيا. إذن هناك إذن استعانة بكل العلوم الصحيحة لأجل تقديم إذن معارف على الأقل مقبولة تاريخيا. قلنا أن إلى حد الآن نقول أن حضارة ما قبل التاريخ تعود إلى 3.5 مليون عام. إذن لماذا 3.5 مليون عام؟ إذن لأن أقدم هيكل عظمي لبشر وجد من فصيلة ما يسمى الإنسان العاقل الذي هو نحن من سلالته الهومو سابيان يعود إلى 3.5 مليون

0: عام، لكن لا زلنا لم نؤكد ذلك، ولم إذن يتم اعتماد هذا ك يعني مؤشر لحضارات ما قبل التاريخ. هذه الفترة إذن فاعتبر حوض الشرقي أو ما يسمى القرن الإفريقي هو مهد الحضارات البشرية لبرسو دي المانيتي، أقدم الهياكل العظمية للبشر وجدت في هذه المنطقة، منطقة تنزانيا إذن وشرق إفريقيا. والنظريات التي تبحث عن كيف تطور وتنقل هذا الإنسان، لأن مستقراته خرجت من ذلك المجال نحو مجالات أخرى في الشرق الأوسط، خاصة الجزيرة العربية ونحو آسيا، وهناك إذن بحثا عن الكلاء وبحثا عن يعني العيش، وسنرى بعد ذلك أنماط عيشه وأدواته وإذن نمط غذائه، تنقل عبر هذه النظريات أنه تنقل ثم دخل شمال آسيا ثم وصل إلى أوروبا في مرحلة أخرى، في كل منطقة يسمى باسم إذن وفق أدواته ونمط عيشه والمناخ الذي عاش فيه وتأقلمه مع البيئة التي تعايش فيها. وفيها إذن مسارات أخرى انتشرت في إفريقيا، ولعلها ما يمكن أن نتحدث عليه وصول إذن أو آثار هذا الإنسان في شمال إفريقيا، التي تعتبر كذلك من أقدم يعني المؤشرات الدالة على قدم وجود الإنسان في منطقة شمال إفريقيا وبما فيها البلاد التونسية، التي تعتبر حقبة من حقبات الهامة لتاريخ لفترة ما قبل التاريخ.
1: نعم دكتور مواصلين احنا في حديثنا الشيق الحقيقة، والمختص بالتفاصيل الدقيقة يضيف كثيرا لشغف ربما الباحث اللهاوي والمستمع اللي نراهنه ديما على أهمية المعلومة في علاقة ربما بما نريد أن نسمع، ولا بأحيانا تواتر الأساطير خاصة فيما يتعلق بالمسألة التاريخية. نتحدث علم ودكتورة، والكثير من الناس بين ذفرين معناها لا تستسيغ ولا ما تعرفش ان احنا نتحدث على علم التاريخ، وحتى الشهادة العلمية تحمل اسم علم التاريخ، معناها مش مسألة مشابهة. توقفوا مرة أخرى مع الموسيقى، نسمع وردة وبليغ حمدي في باللف.

نحب نحب عطشانين للحب الحب الحب والشوق بإيد ويدفي القلب.

0: نتواصل دكتور إذن مع طرق ربما وآليات حفاظ هذا الإنسان، ما نقولوش البدائية،
1: لا ليس بدائي،
0: ليس بدائي، نعم المصطلح معناها كان ديما موضع خلاف، خطر أثبت أنها حضارة عريقة وما نتحدثوش ربما على البدائية بمعنى الوحشية ولا بمعنى الفوضى وغيرها. إذا نتحدث على إنسان ما قبل تاريخ نجح في إيجاد سبل وآليات ليبقى ليظل حتى يخلد ولنتحدث عنه اليوم.
1: شكرا على هذا التوضيح، خاصة تعريجك على كلمة بدائي، يعني هو بدائي توحيلنا فقط إلى ما هو زمني، نعم، وليس ما هو إذن معرفي وليس تقني وغيرها، لأن حضارة ما قبل التاريخ هذه شهد الثورات، وشهد الثورات أقوى من ثورات التكنولوجيا التي نعيشها اليوم،
0: نعم.
1: سنوضح ذلك، ولولا هذه الخطوات الأولى في مسار التطور التقني لحضارات لإنسان ما قبل التاريخ لما كنا نحن اليوم. إذن يعني تقريبا إنسان ما قبل التاريخ مر بحقبتين زمنيتين كبيرتين، هما نسميها فترة العصر الحجري القديم وفترة العصر الحجري الحديث،
0: نعم.
1: يعني هذا التقسيم الكبير وفيها تقسيمات جزئية لندخل في تفاصيلها،
0: نعم.
1: لكن لأجل إذن تبسيط المعلومة للمستمع، فترة العصر الحجري القديم هي الأكثر امتدادا، تمتد من 3.5 مليون عام إلى قرابة 10,000 سنة قبل الميلاد. خلال هذه الفترة كان نمط عيش الإنسان ما قبل التاريخ له خصوصية. بماذا يتميز؟ يتميز بالترحال والتنقل الدائم، لا يعرف لا الزراعة، لا يعرف الاستقرار، ليس له بيت، ليس له أرض يقول هذه أرضي، ولا بلد يقول هذه بلادي، ولا مكانا للمستقر. أينما وجد الكلاء والصيد والقطاف، القطاف أي قطف الثمار الموجودة في الطبيعة،
0: نعم،
1: يتنقل. لذلك نرى أن مجالات تنقلاته تتغير،
0: نعم،
1: من منطقة إلى أخرى، وليس له مستقر بمنطقة معينة. هذه الفترة الأطول في تاريخ البشرية، فترة ما قبل عصر الحجر الحديث، الأداة الأساسية والوحيدة التي استعملها الإنسان هي الحجارة، والحجارة تطور في استعماله، ونتحدث هنا عن حجر الصوان،
0: نعم،
1: لأن تاريخ الإنسان مرتبط بهذه الحجارة تسمى السيلاكس، ذلك الصوان الأكحل الذي أيضا سيستعمله لإشعال النار وغيرها،
0: نعم.
1: إذن يعني هذه الفترة الأطول التي امتدت قرابة 3.5 أو 3.2 مليون عام إلى 10,000 سنة، كان الإنسان يعيش على صيد الحيوانات، قطف الثمار الموجودة في الطبيعة، لأنه لا يعرف الزراعة ولا يعرف الغراسة، إذن الترحال والتنقل دام، واستعمال الحجارة كأداة أساسية في حياته كلها، يدفع،
0: نعم،
1: بها عن نفسه، يقطع بها الأشجار. إذن استعمال الحجارة هو الذي وطريقة استعماله هو يمثل كل حقبة تاريخية حضارة معينة. تتخيلين، وهو يمكن مسألة إذن عجيبة، أن الإنسان لكي ينتقل من نحت الحجارة من واجهة واحدة إلى نحت الحجارة من واجهتين تطلب الأمر أكثر من 500,000 عام
0: ليكتشف
1: أن تلك الحجارة التي ينحتها من واجهة
0: قابلة،
1: عندما ينحتها من الواجهة الأخرى ستعطيه معناها أداة بلي بيرفكسيوني، أكثر فاعلية
0: وأكثر دقة،
1: وأكثر
0: في استعمالات،
1: تستعملي خمس يعني 500,000 عام،
0: نعم،
1: باش يتطور. لا نستهزئ بهذا، لأنه لولا لم يتطور هو في تلك الحركة التقنية لما وصلنا نحن،
0: نعم،
1: لأنه،
0: نعم،
1: نشبه تاريخ البشر بالطفل والإنسان،
0: نعم،
1: الطفل ينتقل من مرحلة،
0: نعم،
1: من المرحلة الأولى إلى مرحلة أنه يحبو، ثم نقولوا نحن بالدارجة يددش ويمشي ويحلين يجري، لو ما حباش ما ينجمش يجري،
0: نعم،
1: يعني،
0: نعم،
1: هذه الإنسانية، لو ما مرش إنسان بذلك التطور في مرحلة معينة لما نصل، ثم سيبقى أكثر من ما يقارب 500,000 عام أكثر لي ينحت يسقل الحجارة. ما معنى يسقل الحجارة؟ أنه يستخرج منها أدوات
0: يطوحها
1: إلى،
0: نعم،
1: ما يحتاجه من سكاكين ومكاشط ومساقل ومسامير وغيرها، ليستعملها دائما في حياتي اليومي. إذن هنا نتحدث عن إنسان قاوم هذه الطبيعة وعاش في هذه الطبيعة فقط بالحجارة،
0: نعم،
1: وهذه إذن هذا وحده يعكس قيمة هذه الحضارة. وعندما نرى الآن ماذا خلف هذا الإنسان وراءه من مع يعني من آثار نكتشف ونفهم إذن مدى تطوري، يعني لأن متطور أدواته مع تطور احتياجاته.
0: نعم.
1: سنرى أن مع تغير نمط العيش سيطور كذلك الإنسان إذن أدواته. في حوالي 500,000 سنة يقدروا تم اكتشاف استعمال النار. النار
0: نعم.
1: موجودة في الطبيعة يعني مش لكن طريقة لامتريش دو فو كيف استطاع أن يتحكم في النار واستغلاله
0: واستعمالها كان في الإضاءة وإلا في الطهي وإلا في
1: خاصة في الأكل
0: ذلك
1: هو الذي سيغير
0: هذا الذي سيغير
1: كل شيء.
0: نرجع ويظهر لي سيكون للمرأة دور في بعد اكتشاف النار سيكون لها دور مضاعف في حياتنا. هل كان لها دور فعلا المرأة في حضارتنا؟
1: هو لم يكن هناك فصل.
0: نعم.
1: لم يكن هناك فصل ما بين دور المرأة ودور الاثنين في مواجهة الطبيعة.
0: في مواجهة الطبيعة لضمان الحياة.
1: لضمان الحياة.
0: نعم.
1: هي هذه هي معركة الوجود. ساهمت فيها المرأة والرجل.
0: النوع الاجتماعي.
1: يعني هالتقسيمات الجندرية هذه يعني هي كان متطور عليها ومتجاوزها الإنسان.
0: نعم نعم معناها لهنا هذه مسألة تستحق التوقف دكتور أنتروبولوجيا معناها الجندرة في حضارات ما قبل التاريخ. نعود للمراوحات الغنائية محمد منير عشق البنات.

0: مواصلين معك دكتور موسى الطبابي، دكتور التاريخ القديم والباحث في علم التاريخ والأستاذ بالمعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة. نعود للحديث على أهمية اكتشاف النار، ما نقولوش في تغيير ربما أوجه حياة إنسان ما قبل تاريخ، لكن في تطويره ربما
1: والتغيير
0: كذلك والتغيير
1: يعني.
0: نعم،
1: تقريبا النظريات العلمية المرتبطة بهذه المسألة أن تاريخ اكتشاف النار الذي كما قلت يقدر بأنه يمكن حوالي 500,000 سنة، وهناك أسباب لماذا هذا الزمن، يعني من غير ما ندخل في تفاصيل تقنية علمية.
0: نعم،
1: وممكن وتثير جدال أيضا. أي، في علاقة بتطور الإنسان،
0: وراهو الجدال في علم التاريخ ممتع،
1: لكن أحيانا نعم يعني
0: لكن أسمع لكن أحيانا مضني زاد
1: ويتطلب إذن عقلانية كبيرة في تقبل.
0: نعم،
1: المسائل هناك عقول يمكن لا تتقبل إذن
0: صحيح. راهو الحديث في التاريخ وفي الحضارات حمال لأوجه ومثير معناها لمواضيع عديدة. العاطفة في علاقة بالتاريخ من أكثر الأزمات ربما اللي تخلينا نعمل التقاطعات في علم التاريخ، وحتى نحاول أن نكون محايدين ونبعدوا على الجدال، خطر العاطفة للأسف زيفت جزء كبير من تاريخ الإنساني.
1: هي ليس فقط العاطفة بل كذلك المعتقد،
0: والمعتقد
1: الديني.
0: نعم،
1: يعني
0: نعم.
1: معناها بكل، أنا أحيانا ندرس يعني في الطلبة.
0: نعم،
1: عندما أقول أن مثلا جدتكم لوسي التي تعود إلى 3 مليون سنة أجد استغراب من.
0: نعم،
1: أين هو أبونا آدم؟
0: نعم،
1: يعني رأيت كيف يتدخل يعني المعتقد الديني مع.
0: نعم،
1: العلم.
0: نعم،
1: وهذا أقول لا يمكن أن يعني نقوم بهذا البحث عن تأكيد الدين بالعلم، ولا العلم يبحث عن.
0: نعم،
1: الدين ليتأكد.
0: نعم،
1: يعني
0: مجالات مختلفة،
1: مجالات مختلفة لكل مجال يعني مفاهيمه ومنطلقاته ومسلم.
0: نعم، ولكن مثلا ثم تماهي أحيانا دكتور وقت اللي نتحدث على النضج وعلى الإدراك في مستوى الوعي. ربما في الأديان المقارنة وفي الرسالات السماوية نستدل على ذلك، معناها ربما الإعجاز الحسي من رسالة سماوية إلى أخرى إلى الإدراك العقلي. لا دكتور يذرلي، لا توافقت يا مأخ.
1: أبدا يعني
0: تستدعي حصة،
1: هذه تسحق حصة كاملة يعني من الجدال.
0: نعم،
1: ولا أوافق في هذا.
0: نعم،
1: حقيقة. وهذا كما قلت يعني كثيرا ما يثير جدال كبير مع الطلب، لأنه صعب حتى في مستوى الجامعة. ذاك علاش احنا اليوم لنبسط المعلومة، يعني حتى المستوى التعليم عالي يصعب.
0: نعم،
1: على الطالب أن يستوعب بعض المفاهيم عندما تقول أن الإنسان مثلا تطور في ذهنيته وتفكيره أدى إلى تطور سعة دماغي.
0: نعم،
1: فقط عندما أقول لهم مثلا أن في مرحلة تاريخية معينة دماغ الإنسان الذي يزن اليوم ما يقارب 1.8 كيلو جرام
0: أو. نعم،
1: يعني لتر و 800 سنتيلتر كان في فترة زمنية معينة يتجاوز 500 إلى 800 سنتيلتر، لا يمكن قبول هذا لأن هذا يتعارض.
0: نعم،
1: أقول هذه هي نظريات.
0: نعم،
1: نظريات.
0: نعم،
1: تتماشى مع الاكتشافات.
0: نعم،
1: يعني الكران اللي توجدوا ولا الجماجم ولا الآثار ما قبل التاريخ ولا إذن هي التي جعلت.
0: نعم،
1: النظرية. إذن
0: وبالنسبة للمختص وبالنسبة للبحث هي الفيصل. نعم، معناها وهي الشاهد.
1: نعم،
0: العلمي.
1: نعم،
0: الوحيد.
1: هذاك علاش نخرج من هذا.
0: نعم،
1: الجدال العلمي البحث
0: هذا الجدال الممتع. نعود للنار.
1: نعود للنار. باختصار، ماذا وفرت النار للإنسان؟
0: نعم،
1: ماذا أضافت في حياة الإنسان؟ وفرت النار للإنسان الوقت، لأن إذا كان ننظر دائما، لأن العلم مبني على النظرية.
0: نعم،
1: مبني على الفرضية.
0: نعم،
1: دائما نعمل دي زيبوتاز، حتى في الرياضيات تنطلق من، والفيزياء وكل.
0: نعم،
1: العلوم تنطلق من فرضيات، ثم التمشي هل يؤكد ذلك أم لا.
0: نعم،
1: ما هو إذن واضح أن إنسان قبل اكتشاف النار كان حياته ووقته مقسم إلى 3 أشياء زمنيا. الوقت لم يتغير.
0: نعم،
1: 24 ساعة اليوم. أنه يقضي جزء هام من وقته للصيد.
0: أي،
1: للعيش، يعني ما عنده حتى اهتمام إلا أنه يعيش، يأكل.
0: نعم،
1: يتغذى. وجزء من وقته هام جدا ليأكل وجبته، لأنه كان يأكل اللحم ني. ونتخيل احنا قدرة الإنسان وفكه وقدرته على أكل الوجبة النية.
0: نعم،
1: ليتغذى. هذا يتطلب زمنا معين.
0: نعم،
1: يعني بإمكانياتنا اليوم وقدراتنا يعني تعليم مشوار متاعنا مستحيل نجم ناكل وجبة.
0: نعم،
1: والجزء الباقي هو النوم.
0: نعم.
1: لذلك فإن فترة ما قبل اكتشاف النار غابت فيها الفنون وغابت فيها تطور التقنيات والأدوات، لأن الإنسان ما عندهش وقت،
0: ما عندهش وقت وغير مترف العيش، معناها هو يبحث عن الأساس كي يستمر.
1: الأساسي اكتشاف النار ماذا وفر؟ الوجبة التي كان يأكلها في 8 ساعات أصبح يأكلها في نصف ساعة.
0: نعم.
1: اللحم ولا الطازج ومشوي وغيرها، فتوفر له زمن من الوقت.
0: نعم.
1: هذا الوقت هو الذي سيجعل الإنسان أولا ينظر إلى الطبيعة وما فيها، يطرح الأسئلة.
0: نعم.
1: وهذه هي الفلسفة عندما نقول يعني حتى أفلاطون عندما يتحدث عن أهل الكهف هو ذلك الخروج من الظلمة إلى النور، وسطعتهم إذا النور الحقيقة، وكانت الدهشة ما هذا.
0: نعم.
1: هز الإنسان رأسه باش يبدأ يتسأل على الطبيعة التي يعيش فيها، شاف الشمس ما هذا، شاف حتى في القرآن.
0: نعم.
1: سيدنا إبراهيم رأى الشمس القمر قال هذا ربي، لما
0: نعم.
1: أفلا قال لا.
0: نعم.
1: أحب الذي نعم. نظر إلى الشمس قال هذا ربي هذا أكبر. إذن هي حي الإنسان
0: في هي دهشة الإنسان الأولى،
1: بداية السؤال
0: والتمثلات
1: وبداية التفكير.
0: نعم.
1: إذن بداية السؤال، بداية الدهشة، ثم السؤال، ثم التفكير، ثم محاولة الإجابة. الإجابات سيظهر الفن بعد
0: نعم.
1: ذلك، وسيظهر الدين، وتظهر معتقدات، وإذن سيطور أدواتي. تلك الحجارة التي كان يأخذها وإذن قضى ملايين السنين
0: لصقلها فقط لاكتشافها
1: وطريقة استعمالها، الآن سيصبح يتفنن في نقشها واستخراج
0: نعم.
1: أدوات. وسنرى ذلك عندما تحدثنا الحضارة القبسية وتلك الثورة التكنولوجية، وأقول تكنولوجية في إذن تقنية الإنسان ما قبل التاريخ.
0: نعم. إذن بعد اكتشاف النار ستظهر للإنسان في فترة ما قبل التاريخ رؤى جديدة للعالم، سيندهش، سيسأل، سيحاول أن يجيب على أسئلة من خلال أثار هي موضع دراسات في العالم الكل، جغرافيا انتشرت بانتشاره في مختلف الجهات. دكتور،
1: أينما حل ترك هذه الأثار.
0: نعم.
1: وأهم فيها أننا أصبحنا نجد أن الإنسان أصبح يعبر الآن عن مشاعره.
0: نعم.
1: من
0: نعم.
1: خلال الرسوم، يعني خاصة الرسوم الجدارية.
0: نعم.
1: سواء كانت رسوما أو نقوشا،
0: أو نقوشا. هناك ثم فروقات بين الرسوم والنقوشات،
1: لا ريباستر، إذن هناك ما يسمى بليبنتي ريباستر وليغرافير ريباستر. أصبح الإنسان له وقت، وأصبح يعبر عن ما تختلجه من مشاعر وما يفكر فيه، فقدم لنا من خلال تلك الرسوم يعني صورة عن واقعه، عن نمط عيشه، رسم.
0: نعم.
1: الحيوانات التي كانت موجودة في بيئته،
0: أي المحيطة به، ورسم يعني حتى بعض الحيوانات اللي كان يصارعها، معناها
1: كان يصطادها. نعم. والتي وحيانا ذاك يعني نتيجة التغيرات المناخية والتغير، إذن المشهد الطبيعي، يعني أحيانا نجد رسوما في مناطق، مثلا عندنا في جهة نار جعولة في جهة سيدي عيش رسوم للفيلة.
0: نعم.
1: يعني أن الفيل كان موجود،
0: كان يعيش في هذه الربوع،
1: رسوم النعام هذه منتشرة كل معناها في جهة كفصة مثلا، يعني أينما ذهبنا رسوم لحيوانات انقرضت.
0: نعم.
1: إذن لكنها كان، إذن نلاحظ قيمة التعبير الفني كيف ترك لنا إذن
0: دلائل.
1: نعم. وصورة عن المحيط الطبيعي والنباتي، إذن والحيوان الذي كان موجود في تلك المنطقة. وأيضا عبر الآن دينيا.
0: أي.
1: الآن هذيك الأسئلة هذيك سيحاول أن يعبر عليها. بدأت مفهوم وجود قوة أخرى عند الإنسان.
0: نعم.
1: يلجأ إليها عندما يعني حس بقوة قاهرة مثل الشمس، مثل المطر، مثل الريح، فهم أن هناك قوة في الطبيعة أقوى منه.
0: نعم.
1: بدأ يبحث عن تفسيرات
0: لذلك،
1: ومن هنا سيظهر الفكر الديني والمعتقد الديني، و
0: الذي
1: عندما
0: سيقترن
1: عن جهة قفصة.
0: نعم.
1: سنقول أنها أقدم منطقة
0: معلم.
1: في العالم، أقدم معلم ديني في العالم، عبر يعكس أن الإنسان كان له وعي إذن واعتقاد بوجود قوى أخرى تتحكم في مصيره.
0: نعم، وبش بطبيعة نرجع لهذا الموضوع بدقة كبيرة، وسنتحدث عن الماء وقدسية الماء وأهمية الماء في حضارات ما قبل التاريخ. هذا العدد الأول اللي اهتم بحضارات ما قبل التاريخ، تحدثنا في خواتيمها على بداية الفنون اللي باش نرجعوا لها بتفاصيل كبيرة وبتفاصيل أخر في حصص لاحقة. نسمع شوية موشحات من أحلى ما أنتج الإنسان في الفنون كذلك.

0: حبيت نشكرك برشا دكتور موسى الطبابي، الحقيقة هذا العدد كان بسحر جميل جدا وتفاعلي جدا، وما أجمل الحديث عن الحضارات مع المختص في زيجة جميلة بين ما نعتقد وما هو كائن علميا.
1: شكرا شكرا، وهذا جيد إذا، وشكرك على هذا البرنامج اللي فيه تبسيط على الأقل وإيصال ما يدرس نخبويين
0: فعلا
1: إلى المستمع الكريم، وإن شاء الله في لقاءات أخرى.
0: شكرا جزيلا ليك، يجدد لقانا في الحصة القادمة، نتحدث عن رؤى العالم بالنسبة لإنسان ما قبل التاريخ. مرحبا بكم دائما أوفياء على موجة إذاعة قفصة، مع أجمل تحيات سمية جبع كرمي. إلى اللقاء،
2: يلا نغني سوا.

0: أصولوز يابان للأطفال والشباب. موعدكم الليلة بداية من 10 على مسرح البرج.
1: أحلم دوما أن أكون الأفضل بين الجميع، لذا أجمع البوكيمون على خير الصنيع. سأسافر عبر الأرض باحثا في كل مكان عن بوكيمون، أداة السلام، قوة ذاتها.
2: جيوان فغتي.
0: مهرجان قفص الدولي، الدورة 46.
3: إذا قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: الخميس مساء، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: شهدت بلدية المضيل من ولاية قفصة تنفيذ العديد من المشاريع خلال هذه السنة، من بينها تركيز نظام الطاقة الشمسية بمقر البلدية في إطار برنامج باكت بمشاركة فاعلة للمواطنات والمواطنين في تونس، الممول من قبل التعاون السويسري بقدرة إنتاجية في حدود 30 كيلووات وبكلفة فقط 64 ألف دينار بتمويل من التعاون السويسري. أفاد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي أنه لا توجد أي أزمة في قطاع الدواجن والبيض، مضيفا أن العرض أكثر من الطلب، وأوضح أن البيض والدواجن واللحوم البيضاء المعروضة للبيع في الأسواق سليمة وخاضعة للمراقبة، داعيا المواطنين إلى اقتناء هذه المواد من محلات حاملة لعلامات تجارية تحت المراقبة وتجنب المذابح العشوائية. طالب قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم بالمراجعة الفورية لما اعتبره زيادات مشطة شملت أسعار عدد من الأدوية والتراجع عن هذه القرارات المسقطة حماية للقدرة الشرائية للمواطنين وفق ما ورد بنص البيان. وشدد على ضرورة تشجيع صناعة الأدوية الوطنية في القطاعين العام والخاص وتطوير تصنيع الأدوية الجنيسة محليا لتقليل الكلفة والحد من التبعية للخارج، وفتح حوار جدي ومسؤول مع المنظمات الوطنية وكل المتدخلين في القطاع قصد التوصل إلى إصلاحات متستدامة وعادلة دون المساس بالحق الاجتماعي في الصحة. دعت الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مختلف مصالحها الجهوية إلى مواصلة التعبئة ورفع درجات اليقظة والترصد الوبائي لمواجهة التحديات الصحية والمناخية الراهنة بما يضمن حماية الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي. استخدم الجيش الأمريكي معظم مخزونه من الصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة خلال حربه التي شنها قبل 5 أشهر على إيران، مما أثار مخاوف إزاء جاهزيته للصراعات المستقبلية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: Allô, docteur? Allô, docteur?
1: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من ألو دكتور. اليوم محور اهتمامنا السمنة لدى الكبار. السمنة يا هل ترى هي وراثية وإلا التغذية هي المسؤولة عن السمنة؟ كيفاش نحسبوا وزننا صحيح وكيفاش نحاولوا أنه ما تكونش عنا سمنة؟ كل التفاصيل والإجابات الشافية والضافية تقدمها لنا الدكتورة إيمان كسيرة، اختصاص سكري وتغذية وأمراض تغذية. مرحبا بك دكتورة إيمان.
2: مرحبا بك مدام رين، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة قفصة. اليوم باش نحكوا على السمنة عند الكبار عند الكهول بصفة عامة. السمنة كما نعرفوا هو مرض، السبب نتاعه هو ارتفاع نسبة الدهون، تراكم مرضي نسبة للدهون في الجسم. تتحدد السمنة مؤشر كتلة الجسم اللي هو اليمسي نهيز المسكر كوريل اللي نحن نقيسوه بالميزان على بالكيلوغرام على مربع طول بالمتر. السمنة عادة ناتجة عن اختلال التوازن بين السعرات الحرارية المستهلكة والمحروقة عند الكهول. حسب مؤشر كتلة الجسم اللي هو اليمسي، ثم الوزن الطبيعي اللي يكون اليمسي الجسد ماس كوربوريل يكون بين 18.5 و 24.9. زيادة في الوزن نحكو عليها كيف يبدأ الـ EMC ما بين 25 و 29.9. ابتداء من 30 نبدو نحكو على السمنة. السمنة تنقسم إلى درجات. درجة واحد كيبدأ مؤشر كتلة الجسم ما بين 30 و 34.9. درجة ثانية كيف يبدأ المؤشر كتلة الجسم ما بين 35 و 39.9. ونحكو على سمنة درجة ثالثة ولا سمنة المرضية يبدأ مؤشر كتلة الجسم 40 فما فوق. من أهم أسباب السمنة هو نمط الحياة، خاصة الغذاء، التغذية بتاعنا اللي تكون غنية بالسكريات وبالدهنيات، انعدام ولا إلا قلة النشاط البدني اللي نقص عنا توا في العوام هذه. سبب الثاني زادة نجم يكون عامل وراثة، تنجم يكون زادة فما بعض الاضطرابات في الهرمونات كما قصور الغدة الدرقية وإلى متلازمة كوشينج. أهم السبل للعلاج في وقت اللي نفيقه بالسمنة هو تغيير النظام الغذائي متاعنا، إن نقلوا السكريات والدهون ونكثروا من الأغذية الغنية بالألياف كما الخضار والغلال. طريقة ثانية هو ممارسة الرياضة، نشاط بدني يكون متواصل يكون معتدل تقريبا يوميا. ونجموا في بعض الحالات نضطر حتى إلى استعمال بعض الأدوية والتدخلات الجراحية اللي موجودة توكيك متاع تكميم المعدة وتحويل المسار اللي هي من بين علاجات السمنة.
1: شكرا لك دكتورة إيمان كسيرة، اختصاص سكري وتغذية وأمراض تغذية. مع أجمل تحيات ريم محمد النوري.
0: ألو دكتور، ألو دكتور. من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق

0: سيفك
1: سيفك
0: على كيفك
1: على كيفك.
0: سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.
2: لف 4 اوت 2026 مستمعي مستمعات، مرحبا بكم معنا مستمعات اذاعه قفصه. هذه هي منوعه سيفك على كيفك يوميا من الاثنين حتى الخميس من 5 ل 8. مرحبا بكم الكل، صحه القيلوله. ان شاء الله تعدوا معنا 3 ساعات من البث المباشر بين الايقاعات المزيكا فرهيده ككل عشيه معنا على اذاعه قفصه. يلا خليني نسلم عليكم الكل من اذاعه قفصه. رياض دبوبي معكم في اعداد وتنشيط الحصه، يرافقني في الاخراج التقني لازر حمد، في الاخراج الرقمي طاهر جبالي. سامي حراثي باش يستقبل مكالماتكم الهاتفيه على 31 376 730. مرحبا بكم معنا في منوعه صيفك على كيفك. هيت نبدو بذوق النغمة كالعادة، عنا زوز قائمات يتبارو من أجل الفوز. القائمة الذهبية اللي باش تصوتوا لها باش تسمعوا في ربع ساعة الأخرى من صيفك على كيفك. هذا شنو اخترنا لكم في القائمة رقم واحد.

هذه ذوق النغمة وسباق المجموعات الغنائية، صوت الوحدة منهم. نمشي معكم للمسابقات، الألعاب والجوائز. كالعادة عنا زوز مسابقات. مسابقة لمئة دينار بالنسبة لليوم، نسألوا قديش نسبة العائلات التونسية اللي تعتمد على السخانات الشمسية لتسخين المياه، هذايا حسب الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. حسب رأيكم قديش نسبة العائلات التونسية اللي يستعملوا ويعتمدوا على السخانات الشمسية باش يسخنوا الماء؟ 5%، 10%، 20% وإلا 60%؟ سؤال مهرجان قفصة الدولي بالنسبة لليوم، اللي كان تحبوا تربحوا معنا دعوات لحضور عرض الأغاني، أغاني الكرتون الليلة 10 متاع الليل بفضاء البرج الأثري بقفصة. السؤال متاعنا نسألوا المهرجان انطلق نهار 27 جويلية، سؤالنا اليوم وقتاش الاختتام من 27 حتى لوقتاش مهرجان قفصة الدولي؟ كان عرفتوا الإجابة الصحيحة جاوبونا بالتليفون 31 376 730. المكالمات الهاتفية نستقبلوها إن شاء الله بداية من 6 غير ربع، وإلا على صفحة إذاعة قفصة www.facebook.com/radio-قفصة، الاسم واللقب والإجابة وقتاش اختتام مهرجان قفصة الدولي اللي كانت الانطلاقة متاعه نهار 27 جويلية. مرحبا بكم في صيفك على كيفك. نمشي معاكم للشموسة الذكية بطريقة الـ AI. شنو اخترنا لكم لليوم؟

0: صيفك على كيفك.
1: ايش حالك يا صاحبي؟ لبس
2: لبس لبس.
0: مسيناكم.
3: شكون البرنس بتاع السيف؟
0: تراندي
3: الدلاعة
0: تفرشيكا
2: نا خير اني ما نصبرش عليه.
0: مصايف
4: وسخانة كما يقولوها
0: جاس
4: الصيف ضيف اي مات ويوفر كل شيء.
0: عاشق مغروم
3: وفهم عبيد مقايلة متبطعة بالبرود.
0: إنوف تيك
5: تشربوا حاجة؟ ساعة لا أنا عايز أسوق.
0: العيشة فرح
6: يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس.
0: سلك على كيفك. مصايف مصايف.
7: أنا عايزة بحر.
8: ميكرو إذاعة قفصة والمصايف اليوم باش يهزنا مباشرة للنابل ونتابع معاكم أجواء المخيم الكشفي الصيفي لفوج منجم المتلوي. أو حاضر معنا القائد حبيب المضغوني. قائد أهلا وسهلا بيك.
9: مرحبا مرحبا بيك يا أخوي. مرحبا بيك ويا زملائك وكل مستمعي إذاعة قفصة.
8: مرحبا بيك.

0: بالمخيم المفوز هو يكون مختلط بين أشبال وزهرات وكشافة مرشدات من 6 سنين ل 17 سنة كما هو معلوم.
1: أي
0: أي
1: تقريبا عدد المشاركين ككل؟
0: 86 أفراد و12 إطار قائد.
1: 86. بالنسبة لظروف الإقامة للمخيم شنو هي الأحوال؟
0: والله ظروف الإقامة هذه يسر، بالنسبة للمدرسة نظيفة ما شاء الله،
1: أي
0: في وسط البلاد ما عندناش مشكلة، في كل شيء قريب
1: أي
0: والحمد لله الحمد
1: الحمد
0: لله.
1: لله. البحر قديش بعيد عليكم؟
0: لا البحر بعيد شوي، مسافة ساعة يمكن 4 5 دراج، 25 دقيقة مش
1: عندكم
0: أيوه.
1: وسيلة نقل وإلا تمشوا على سقيكم من
0: لا لا لا
1: الإقامة؟
0: لا ما عندناش وسيلة نقل، مش على رجول،
1: به به
0: يخرجوا بكري الحقنا برنامج بتاع خروج العشرة ناحيتنا، يخرجوا من السبعة
1: أي
0: العشرة يكونوا هنا في المخيم على الشمس وعلى
1: اليوميات متاعكم كيفاش تعدوها سي حبيب؟
0: كيفاش؟
1: اليوميات نتاعكم قايد كيفاش تعدوها؟ اعطينا هكا فكره على البرنامج نتاع المخيم.
0: البرنامج الصباح معروف، هذا كاستيقاظ الصباح، ثم فهمت له نشاط شوي، نشاط رياضي
1: اي
0: بعد تحية العلم، فطور الصباح، ثم يمشي ديريكت البحر، يروحوا قلت لك العشرة ونص،
1: اي
0: اللي عنده حويزه مع قال الاخر الدوش، وعنده حويزه مش يغسلها وكذا، لين يحضر الفطور يتغدوا ويشدوا الشنابر نتاعهم، قيدوا له هذيك حتى الاربعة ونص، الاربعة ونص نشطة، يا اما رياضية والا ثقافية ولا عملنا مباريات بين الطلايع بتاع الكشافة، عندي عندنا
1: اي
0: 4 طلايع، عملنا معها مباريات، كرينا ملعب هناك
1: اي
0: ملاعب الاحياء، عملنا مباريات كرة قدم،
1: اها
0: عملنا مباريات ثقافية بين الطلايع كل كشافة ومرشدات، ورشات خياطة بالنسبة للمرشدات، ورشات رسم وتلوين بالنسبة للأشبال والزهرات، متنوع الحق، ما خليناش فراغ أصل الحق. البرنامج قبيلة بركة نحكي القائد قلت لهم راهو شرجية برشا وما زالوا لنا نهارين، ومش ما نتصورش كان نقدم كم اللي بقى، إذا لأن حابين نمشوا البيرات، أما
1: اي
0: بقينا بعد سنة اليوم الحمامات رجالوا غدوة يقولوا هما نو
1: اي
0: يعني البحر ما اي ما
1: يعومش.
0: اي قال لي تو صباحا كان كل شو كان الزو، هما ما يعرفوا الارصاد قبل العباد الكل،
1: اي
0: قالوا
1: بلغنا
0: غدوة
1: تحية،
0: ما فماش امكانية.
1: هي بلغنا تحيتنا للكوشفيين الكل. إن شاء الله مخيم صيفي استمتعوا به، والإفادة زادة حاصلة من خلال الرسائل اللي ترسخوها في أذهانهم وفي
0: نعم
1: سلوكهم للكشفيين من خلال العمل الكبير اللي قاعدين تقوموا به. يعطيك الصحة سي
0: الحمد
1: حبيبي.
0: لله الحمد لله يا اخويا، مشكور اخويا رياض يرحم والديك، شكرا
1: العفو
0: شكرا
1: العفو العفو، شكرا لكونا
0: شكرا
1: معكم مباشرة من نابل في المخيم الكشفي الصيفي لفوج منجم المتلوي.

0: إشهار.
1: أوه الدار سخونة، خي سكرتوا الكليماتيزور؟
2: كليماتيزور باير.
3: لا لا يخدم لباس عليه، أما سي شباب كان مخدم وحلل شبابك.
4: الكليماتيزور اخترته على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
5: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعه اللي تلقاه في لاتيكات انرجيتيك وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار
6: سيفك على كيفك.

0: نسيتك على كيفك مع رياض دبوبي وإناس حمادي.
1: إذا عاد قصة معاكم في صيفك على كيفك مواصلين المشوار. حديثنا تو باش يكون كرة معك حيدر عون. أهلا وسهلا بيك.
2: أهلا وسهلا. مرحبا رياض. تحية ليك وتحية لكل مستمعين عبر إذا عاد قصة.
1: مرحبا بيك. أنا تو قدامي رقم 7/10 مدربين المنتخبات الإفريقية غادروا بعد المونديال. نحكوا على إيرفي رونار اللي غادر المنتخب التونسي، فلاديمير اللي غادر المنتخب الجزائري، كارلوس كيروش غانا وغيرهم وغير. شنو هي قراءتك حيدر للرقم هذه 7/10 بعد ما وفى المونديال غادروا المنتخبات اللي كانوا يشرفوا عليها؟
2: رقم كبير يعطي انه المنتخبات الافريقيه المشاركه بالرغم انه فما منتخبات تاهلت للدوره الثاني لكن ياكد انه ما فماش نظام من الاتحادات الوطنيه للمنتخبات. فعلى هذا فما شكون يقرر الاستقاله وفما شكون يقرر المواصله. 7 رقم كبير رياض مقارنه بعدد المنتخبات المشاركه في النسخه الاخيره من المونديال كما ذكرت، منهم مدرب المنتخب الوطني التونسي السابق ريفي رونار.
1: خلينا نحكوا على المنتخب الوطني التونسي بعد هالمنتخبات الافريقيه. شنو الجديد خاصه بعد الاجتماع اللي صار البارح مع سلطه الاشراف ووزاره الشباب والرياضه؟
2: هو البارح كان اجتماع نعقد بوزاره الشباب والرياضه تحت اشراف صادق المرالي وزير الشباب والرياضه، وكان حضر في الاجتماع هذا العضو والمسؤول الاول على المنتخب الوطني التونسي. هو عرفنا اليوم شكون المسؤول الاول على المنتخب الوطني التونسي لانه ما تمش الاعلان بصفه رسميه بعد المونديال وبعد طبعا المشاركه التونسيه. معز المسيري هو اصبح المسؤول الاول على المنتخب بعد المسؤول السابق الحمزاوي. تم حضور يعني في الاجتماع هذا مدير الفني رضا الجدي ومدرب المنتخب كابر معين الشعباني. تم فيه الاستماع الى مطالب الاطار الفني للمنتخب الوطني التونسي، مشاغله الوزير طمأن معين الشعباني والاداره الفنيه الوطنيه وكذلك معز المستيري انه الوزاره باش يعني لن تدخر جهدا لتوفير كل ممهدات النجاح وتذليل الصعوبات لتحقيق الاهداف المرسومه في الاستحقاقات القادمه.
1: حيدر حديث على حاليا على المدى القصير على المدى البعيد حسب ما جاء يعني في المقالات وما اخرج يعني من خلال هاللقاء هذا المدى نتاع التعامل مع معين الشعبين.
2: هو رياض نحن الحاجه الوحيده اللي ما فهمناهاش اليوم انه علاش وزاره الشباب والرياضه متشبته اليوم بالمدرب التونسي مع احترامنا الكفاءات التونسيه، فانه فما واضح فما فشل على مستوى اداره المنتخبات الوطنيه بالنسبه للمدربين التوانسة. مانيش باش نغطوا هذا لانه النجاحات نتاعنا عرفناها مع اوري كاسبرجاك، عرفناها مع روجي لومير وغيرهم المدربين. هذه نقطه. وزير الشباب والرياضه يحكي لهنا على الاستحقاقات القادمه، دونك نحكوا على المدى القصير مانيش نحكوا على المدى البعيد. دونك احنا توانسة بقينا نستنوا اليوم ولا نستنوا بعد المشاركه المخيبه لامير، كنا نتوقع فما تقييم فما تخطيط للمستقبل. نحكوا على مشروع رياضي كما صار في المغرب وصار في برشا منتخبات افريقيه، مانيش نحكوا على مستوى العالم. لكن هذا من هذا البلاغ نفهم انه الاستحقاقات القادمه بالنسبه لوزاره الشباب والرياضه المهم هو نحكوا على الكاس امم افريقيا القادمه والتصفيات
1: نتاعها. وقتاش هذه اقرب؟
2: هذه في النسخه القادمه 2027. يعني نحكوا هنا على بطوله قادمه او يعني ما فماش برنامج للمستقبل. ما فماش حديث على والله كنا نتوقع على الاقل تيميساج حتى يعملوا بلاغ ويحكوا فيه الموضوع وما يتطبقش. يعني على الاقل نخموا في المشاكل نتاع الانديه التونسيه، نخموا في التمويل لانه فرق اليوم في بالك الرياض فرق الكل غرقه في ديون. عندنا 6 فرق لتو اليوم لحد هذه اللحظه ما عندهاش الحق ان تشارك في البطوله التونسيه لانه عندها ديون. كل الفرق عندها مشاكل في الفيفا. علاش ما حكيناش هذا؟ علاش ما حكيناش على قانون الهيكل الرياضي ما دام موجود مدرب المنتخب ومدير الاداره الفنيه وكيف كيف موجود عضو مكتب جامعي؟ علاش ما حكيناش على مركز تكوين الشبان؟ علاش ما حكيناش على برنامج بالنسبه للمنتخبات الوطنيه الشبان؟ هذا كل ما حكيناش فيه. حكينا على استحقاقات القادمه شنو باش تعمل الوزاره في ظل هذا الكل. الله اعلم. نتبعوا وان شاء الله ان شاء الله يجيب اصلاح لكره القدم التونسيه والرياضه بصفه عامه.
1: هذا لافونغو في فلاش سبور. اكثر تفاصيل معك حيدر عون في فلاش سبور.
0: فلاش سبور. تضوى مرايتنا. فلاش سبور. فلاش سبور.
2: أجمل تحية رياضية لوسالة، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. نعقد صباح أمس اجتماع بوزارة الشباب والرياضة، شرف عليه الصادق المرالي بحضور طبعا رئيس الديوان نرجس بلطيفة، كما حضروا من جانب الجامعة التونسية لكرة القدم العضو والجامعي والمسؤول الأول عن المنتخب الوطني الكابر معز المستيري، صحبة المدير الفني رضا جدي ومدرب المنتخب الكابر معين الشعباني. تم في الاستماع إلى مطالب الإطار الفني مشاغل، وقد طمأن الوزير أن الوزارة لن تدخر جهدا لتوفير كل ممهدات النجاح وتذيل الصعوبات لتحقيق الأهداف المرسومة في السحقات القادمة بالنسبة للجامعة التونسية لكرة القدم. على الأقل خلينا نعرف شنية الأهداف وشنو طلب معين الشعباني بالضبط من وزارة الشباب والرياضة، المعمول به أن معين الشعباني يطلب من الجامعة التونسية لكرة القدم حتى توفر كل إمكانيات. نعرفوا أن الجامعة في فترة ما وفترات سابقة وفرت كل شيء للأطر الفنية اللي تداول على المنتخب الوطني التونسي، لكن النتيجة كانت سلبية. علاش الوزارة اليوم باش توفر؟ شنو باش توفروا الوزارة؟ هل الوزارة باش تجيب ملعبية أخرين من خارج تونس، تجيب ملعبية من تونس؟ هل الوزارة باش تدخل في الأمور الفنية؟ الله أعلم. تداخلت الأمور بعضها نوعا ما في بالوزارة و الجامعة التونسية لكرة القدم. حبيت نشير أنه المدرب السابق للمنتخب الوطني التونسي ريفيرونار يعني قريب برشا للعودة لتدريب منتخب الفيلة، منتخب الإيفواري وسائل إعلام فرنسية أبرزهم ليكيب كان ذكرت أنه ريفيرونار باش يرجع للمنتخب الإيفواري. نفس المصادر أكدت أنه المدرب الفرنسي اتفق مع الجامعة الإيفوارية رسميا وسيخلف فاي المقال على رأس المقاليد الفنية للمنتخب الكوت ديفوار. رونار كان درب سابقا بين 2014 و2015، حصل معه على كأس أمم أفريقيا. ذكر أنه الجامعة التونسية لكرة القدم والناطق الرسمي معز المستيري قال سابقا أنه رونار غير قادر صحيا على يعني العمل مع المنتخب الوطني التونسي. اليوم رفيرونار سيعود لتدريب منتخب الفيلة، يعني بعض الأمور يعني غير واضحة في الحقيقة من الجامعة التونسية لكرة القدم. نرجع لمنتخباتنا الوطنية، خلينا نحكي على منتخبنا الوطني الأولمبي. إيطاليا ستستضيف في الفترة ما بين 21 أوت حتى 3 سبتمبر مسابقة ألعاب بحر الأبيض المتوسط في نسختها 20، وستدور مسابقة بتاع كرة القدم في 6 ملاعب بين ليتشي فونتانا، وفما إمكانية أنه باش تلعبوا بعض المقابلات في الملاعب الكبرى الإيطالية بين روما لاتسيو طبعا ونابولي. ما نعرفوش إلى حد الآن فما تأكيد، لكن ليتشي وفونتانا هم الملاعب الرسمية بالنسبة للبطولة هذه. نذكر منتخب الوطني التونسي سيلعب أول مقابلة باش تكون يوم 22 أوت في الجولة الأولى باش نواجهه منتخب مقدونيا انطلاقا من 9 بالليل بتوقيت تونس. الاثنين 24 أوت الجولة الثانية 10:30 تاع الصباح باش نواجهه المنتخب المغربي، والأربعة 16 أو 26 أوت 10:30 تاع الصباح باش نواجهه المنتخب التركي. ذكر أن الجامعة التونسية لكرة القدم قررت المشاركة بمنتخب أقل من 21 سنة و 23 سنة بقيادة المدرب أنيس بوجلبنا. تحضيرات فرقنا التونسية لبداية الموسم الرياضي الجديد، نحكو على النجم الرياضي بالمتلوي اللي واصل في تربصه التحضيري في مدينة عين دراهم. الفريق عنده مقابلة ودية اليوم أمام النادي الخميري، ثم المقابلة الودية الثانية باش تكون يوم 7 الجاري أمام الحمام سوسة. نجم متلوي يرفع في نسق التحضيرات طبعا، باش يرجع للمتلوي بعدها باش يعمل تربص في المتلوي، ثم قبل بداية البطولة بيامات باش يرجع يعمل تربص ثاني. هذا في البرنامج شوفوا في الوضعية متاع الإدارة متاع الفريق، يعني مطالبة أن توفر التربصات، مطالبة تعمل انتدابات في سوق الميركاتو. عملت إلى حد الآن 9 انتدابات بعد مغادرة بعض العناصر بالنسبة للموسم الماضي. شلب التوفيق للنجم الرياضي بالمتلوية. شبيبة القيروان في المحترفة الثانية تمت الإجراءات بتاع التعاقد بصفة رسمية مع المدافع المحوري وسام الهمامي بعقد لمدة موسمين في صفقة انتقال حر قادما محيط قرقنا. شبيبة القيروان باش تواجه وديا غدوة الخميس أو بعد غدوة الخميس فريق ترجي جرجيس يوم 6/8. مادام حكيت على المحترفة الثانية إلى جمهور قوافل القفصة، الفريق إلى حد هذه اللحظة لم يبرمج موعد لانطلاقة التحضيرات. الفريق عنده مشاكل مالية بالجملة، ممنوع من الانتداب دون ميركاتو إلى حد الآن، عديد اللاعبين غادروا، عديد اللاعبين طالبوا ببعض الأموال لانطلاقة الموسم الرياضي الجديد. وضعية محيرة بالنسبة لقوافل قفصة. ونكمل بالجار فريق مستقبل القاسرين اللي هو في المحترفة الثانية، تركيبة الهيئة المستقلة أو الهيئة التسييرية لمستقبل القاسرين، محمد الزعبي رئيس، مبروك حمادي نائب رئيس، جلول سايحي نائب رئيس، خليل سويلمي نائب رئيس، ميزوني منصوري نائب رئيس، ماجد بناني نائب رئيس، فوزي عطية كاتب عام، رياض سعداوي أمين مال، ووائل اللافي أمين مال مساعد. والله على حكاية نائب رئيس هذه يعني درجة جديدة، شفناها في الموسم الماضي أو قبل الماضي مع قوافل القفصة، نائب رئيس مكلف بنزاعات، نائب رئيس مكلف ب والقائمة هذه كلها نواب رئيس، فما كاتب عام، كاتب وأمين مال، وأمين مال مساعد. إن شاء الله بالتوفيق للهيئة التسييرية لفريق مستقبل القاسرين. ذكر منذ قليل تم الإعلان عن التعاقد مع المدرب هشام السويسي لتدريب فريق مستقبل القاسرين خلال السيزون القادم 2026-2027. بالتوفيق لمستقبل القاسرين في المشوار القادم في المحترفة الثانية. هكا نكون كملنا هذا الموعد الرياضي اللي يجمل تحيات حيدرون، إلى اللقاء.
0: Flash Sport. Flash Sport.
3: عم تسمع أغنيتي الجديدة بدي ارتاح عبر موجة إذاعة قفصة. محمد باش.

0: إذا قفصة معكم في منوال صيفك على كيفك. نمشوا للباراسول وحديثنا اليوم على معلقة تم نشرها خاصة بالمهرجان الصيف الدولي بسيدي بوزيد للصيف سنة 2026. حابين نشوف شكون عملها المعلقة هذه المميزة، وكيتا تشوفوها معنا في ستريمينج لايف تابعوا على شنو قاعدين نحكوا بالضبط. نستقبلوا معاكم سيناجح السليمي، هو مصمم المعلقة. سيناجح أهلا وسهلا بيك.
1: أهلا بيك خويا رياضة، مرحبا بيك ومرحبا بمستمعي ذات قرش.
0: مرحبا. المعلقة خرجت على المألوف والنمطية التقليدية للملصقات نتاع المهرجانات، شنو كان الشعور الأول وانت جالس قدام الصفحة البيضاء باش تصمم ملصق الدورة رقم 44؟
1: بطبيعة الحال أي مصمم معناتها يحترم روحه، يحترم فنه، ويحترم الجمهود باش يقدم له حاجة هذيك، لازم يخلي وراها برشا خلفيات. أول خلفية الخلفية الفنية، بطبيعة الحال خلفية خصوصية وحاجات تكون مزيانة ما تشرحش العينين وتخليك تنجم تبدع بحاجة تخدم فيها بسامبلومون.
0: سيناجة، لاحظوا مزج ساحر ما بين الموروث التقليدي والتراث المادي لسيدي بوزيد، نحكوا عليه بس تقليدي، الملحفة، المطرزة، العود، سنابل القمح، أشجار الزيتون. كيفاش نجحت في ربط الأصالة والتاريخ بلمسة حديثة وجذابة؟
1: والله هو أنا حكيت برشا تخلينا بر هذا
0: أي.
1: إنه أنا ديما نعتقد إنه المرأة التونسية خاصة المرأة التونسية الكادحة هي محور العمل ككل، الفني والإبداعي والشبابي والثقافي كل شيء. دونك الحاجه المعروفين بها نحن هي الفولار، هذيك رمز من رموز ولا رمز من رموز الكديحات في مشكل في بوزيد في تونس كل بريس. ضفت لها الحولي العربي نتاعنا نتاع موج في سيدي بوزيد وقفت اكثريه من العود هذيك، وانا المراه هذيك راهي تكر في وراها في خيرنا وفي وما جابت ارضنا وماشي المهرجان نفيدها العود هذيك، معناتها راهو في الصباح تخدم على روحها وفي العشيه بطبيعة الحال في الليل باش تمشي تفرهد في المهرجان، تسمع حاجه تونسيه مزيانه، تسمع حاجه شعبيه مزيانه كيف بطبيعة الحال ثم حاجه تعليميه لازم ديما نراعوا فيها من ديغراديسيون كولور الالوان، وخدم شويه باش نجمت نولدها التصوير هذيك. بطبيعة الحال اعتمدت شويه على الذكاء الاصطناعي باش ولدتها، ولي لوجيسيال الموجودين اللي هما لوجيسيال معناتها يبداو وعندهم ليسونس مش لوجيسيال معناتها بيراتي ولا كراكي باش نجم نخرج حاجه كيما هيك وان شاء الله تعجب الناس
0: ان شاء الله. نحكوا على الشيء المطرز الممتد يتحول الطريق يحمل ما بين ثنايا البيوت صحيح. والقمح والشجر، شو المساج والا القصه اللي حبيت تحكيها من خلال الامتداد هذايا ناجح؟
1: احنا قلت لك هذيك بطبيعه الحال هذيك حاجات احنا تنتج في ارضنا والمراه التونسيه هذيك هي العنصر الاساسي في الشيء هذاك، هي اللي تحصد القمح، هي تجمع الزيتون، هي اللي تعمل باش كيك يخليوا لك الخير هذاك الكل. ومع عيد المراه اللي هو 16 ان شاء الله، ان شاء الله كل عام المراه التونسيه تكون بالخير. دونك حبيت نمزج الشيء هذاك كله بعض باش نجم نخرج التصويره هذيك.
0: اختيار الالوان، طريقه كتابه الارقام 44 والتواريخ فيها لمسه خاصه وتطريز الوان زاهيه، شنو هي الفلسفه الفنيه وراء اختيار هالالوان هذه بالذات؟
1: والله حبيت نقرب برشا للمنفوتش، الشيء هذاك هو مصنوع من المحارمه التونسيه، الفولار نتاع الفولاره التونسيه
0: اي
1: نتاع. دونك حبيت التيم كله يكون في الشيء هذاك باش اول حاجه قلت نعمل ديغراديسيون كولور ومن والعين تتنظر تتجبد معناتها، وقيت الارقام وكل شيء الموجود غاديك عملته بالمحارمه هذيك، المحارمه نتاعنا اللي فيها برشا الوان. انا اخترت المحارمه الخضراء والمحارمه البيضاء، مو فما بطبيعة برشا محارمه اخرين، لكن انا حبيت اخلي لك مع خلفيه بيضاء مع الاحمر هذيك اللي موجود في الحولي نتاع المراه باش نجم نخرجوا التابلو هكاك.
0: ناجح كيفاش يشوف المعادله ما بين الحفاظ على روح الهويه المحليه ومكابده التطورات التقنيه في التصميم؟
1: بالنسبه لل انا والله عندي فيما نحكي برشا، خاصه في الذكاء الاصطناعي
0: خاطر
1: باقيين نشوفوا للاسف الشديد معناتها نشوفوا فيها سامحني في تلوث بصري مطيش على وسائل التواصل الاجتماعي وهذا راه ماهوش الذكاء الاصطناعي. انا نعتقد انه مستحيل باش يبدل الانسان واللمسه الفنيه نتاع الانسان والابداع نتاع الفنان
0: أيه؟
1: الإنسان راه مستحيل يعوض معناتها وسيلة تقنية ولا ذكاء اصطناعي ولا كل شيء. دونك لازم تكون اللمسة اللمسة الإنسانية تكون ديما موجودة، أنا هكا نعتقد. وهو في حد ذاته الوسيلة هذه اللي باش نطبقوها هو صعيب برشا باش تعطيك كيما تطلب أنت، دونك انا نرى انه الانسان اللي باش يخدم هذوم يكون قاري بالبيه وفهم بالبيه شنو معناتها الذكاء الصناعي، شنو معناتها التطبيقات نتاع الذكاء الصناعي والبرومت، معاش الناس تفهم مش معناتها برومت ولا اللي هو الحاجه نعطيها للاوردر نعطيها للذكاء الاصطناعي باش هو يطبقها. البرومت دي لازم تكون مكتوبه بصحيح، مكتوبه فيها توجه وين تحب يوجهك، مش هو يوجهك، باش في الاخر تنجم تخرج حاجه بطبيعه الحال، وثم حوايج اخرين تنجم تعدل فيها باش علاقتك تتماشى مع شنو تحب انت.
0: برافو عليك ناجح سليمي، انا نشوف حتى ردود الافعال رجع الصدى حتى من خلال التعليقات حاجه تعمل الكيف. نقول لكم برافو عليك، واصل وان شاء الله فرجه طيبه لكل فعاليات المهرجان الدولي الصيفي بسيدي بوزيد، وهذه لمسه من لمسات المهرجان كي تكون معلقه مميزه وتحاكي روح المكان والصوره تعطيها خاصه بالمهرجان. شكرا لك ناجح سليمي،
1: يعطيك الصحة سيدي.
0: عايش احنا باش نستقبلوا مكالماتكم توا، كان تحبوا تشاركوا معنا توا على 31 376 730، اطلبونا نسألوا قديش نسبة العائلات التونسية اللي تعتمد على السخانات الشمسية لتخزين المياه حسب الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، 5% 10% 20% ولا 60%؟ هذا سؤال خاص بالمية دينار. سؤال المهرجان، كان تحبوا تحضروا الليلة في مهرجان قفصة الدولي العشرة متعليل سهرة أغاني الكرتون، نسألوا الوقتاش متواصل المهرجان قفصة الدولي حتى الوقت ايش؟ مرحبا بكم 31 376 730 والى كومنتير على صفحات إذاعة قفصة.

0: هي الفكرة؟ الفكرة كنت نجموا تلعبوا وتحبوا تربحوا معنا. مرحبا بكم، أول اتصال نستقبلوه. ألو.
1: ألو، عسلامة.
0: مرحبا، عسلامة.
1: مرحبا بك سي رياض، كيف الفريق اللي معك خاصة اللي جاوب على المكالمات الهاتفية؟
0: زميلنا كمال الحميدة. شكون معنا؟
1: يعطيه الصح، ناجية قاسمة من قفص.
0: مرحبا ناجي، يلا ناجي. مهرجان قفص الدولي لوقتاش متواصل؟
1: إن شاء الله الاختتام 20 أوت.
0: باي، وبالنسبة لسؤال 100
1: ضحية
0: دينار
1: صغيرة إذا ممكن، أي 20% نسبة الاستهلاك
0: 20%،
1: نهائيا.
0: وين القائمة اللي تصوت لها؟
1: القائمة الأولى نوستالجي.
0: باهي، على شكون تحب تسأل؟
1: ديما على القديم، نخيي روحي بنسبة عيد ميلادي
0: كل
1: اليوم.
0: عام وانت بألف خير يا ناجية.
1: عايش
0: كل عام وانت حابة
1: خير.
0: شكرا شكرا ليك. يلا نمشوا لمكالمة أخرى. ألو.
2: ألو، عسلام.
0: أهلا وسهلا عسامة.
2: تحية ليك يا سرياب. سعيد
0: مرحبا
2: عمار
0: بيك.
2: مصطلح.
0: مرحبا سعيدة، أهلا وسهلا.
2: وبيك وبيك.
0: هاي سعيدة، يلا يلا
2: نقول 60%.
0: تقول 60%، أنا هي المجموعة اللي تصوت لها
2: وإن شاء الله نربح.
0: إن شاء الله يا رب.
2: إن شاء الله. عايش.
0: أنا هي المجموعة اللي تصوت لها؟
2: المجموعة الأولى.
0: المجموعة الأولى، شكرا سعيدة.
2: شكرا.
0: وصلوا معاكم وكلمة أخرى. ألو.
3: ألو.
0: مرحبا بيك. عسلامة. مرحبا.
3: مرحبا. عسلامة، لاباس؟
0: عايش الحمد لله. شكون معنا؟
3: معك صالحة جاسم من الصراحة.
0: مرحبا صالحة، يلا صالحة.
3: مرحبا بيك يا عايش. 60%.
0: 60%. باهي، سؤال المسابقة نتاع المهرجان.
3: ما عنديش فكرة.
0: باهي، وين المجموعة اللي تصوت لها؟
3: المجموعة الأولى.
0: المجموعة الأولى، شكرا لك صالح. نمشي للاتصال المولي. أهلا وسهلا.
4: مساء النور خويا رياض.
0: مساء الخيرات، أنت رؤى ولا ميار؟
4: لا ميار. تحية ليك وتحية للفريق اللي عامل معاك الكل.
0: مرحبا بك. أيا مياري؟
4: القايمة الأولى نور شيبة.
0: قايمة الأولى، باهي يا ميار، يعطيك الصحة. شكرا ليك، نورتنا. يلا نواصلوا مكالمة أخرى. أهلا وسهلا.
5: عسلامة رياض.
0: عسلامة، مرحبا بيك. عايشة.
5: عايشة الفاوي.
0: يلا عايشة.
5: تحية ليك الفريق معاك وكمال حميد.
0: مرحبا، يلا.
5: القايمة الأولى
0: باهي
5: نصوتنا.
0: أيه.
5: و 60% نتاع المسابقة ومهرجان اختتام 20 أوت.
0: 20 أوت، شكرا لك يا عائشة. في
5: لمان.
0: يلا نواصلوا معكم وكلمة أخرى. أهلا وسهلا. مرحبا بيك، عسلامة. شكون معنا؟
6: معك مبروك.
0: مرحبا سي مبروك. هاي سي مبروك. أي الله يخليك. هاي سي مبروك. أي
6: 60%.
0: 60% باهي، وبالنسبة لسؤال المهرجان؟
6: لا مانيش باش نشارك.
0: أنا المجموعة اللي تصوت لها؟
6: ما سمعتش أنا القايمات.
0: باهي، كيف تسمع وتطلبنا. شكرا لك سي مبروك، يعطيك الصحة. يلا مكالمة أخرى. أهلا وسهلا.
7: ألو عسلام.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيك. عسلام، شكون معنا؟
7: أحلام حسني من العرايس.
0: حسين.
7: أحلام حسني من العرايس.
0: مرحبا بيك أحلام. يلا أحلام، أي
7: الإزادة هي 20%.
0: باهي، 20%، وين هي المجموعة اللي تصوت لها؟
7: المجموعة الأولى.
0: المجموعة الأولى، ما تحبش تشارك في المهرجان؟ مسابقة؟
7: لا.
0: شكرا لك أحلام. يلا نمشي للاتصال الموالي. أهلا وسهلا. مرحبا بكم، كان خلطتوا باش تشاركوا معنا بالتليفون وإلا كيف كيف على صفحة إذاعة القفصة تلقوا لافيش المعلقة الخاصة ببرنامج صيفك على كيفك وتجاوبونا. مرحبا بكم.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: إذاعة قفصة مراية تتكلم مراية تتكلم.
3: السديس مساء، تحية طيبة مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الثالثة لنهار اليوم، تقدمها لكم إيمان إبراهيمي، والبداية مع العناوين.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: انطلاق استغلال البئر العميقة بمعتمدية الإقصر بقفصة للمساعدة على انتظام التزود بمياه الشرب مختلف التجمعات السكنية بالمدينة وضواحيها. تقديرات بتراجع كبير لإنتاج التين الشوكي بولاية القصرين خلال هذا الموسم بسبب الانتشار الواسع للحشرة القرمزية بمناطق الإنتاج. حركة حماس تبدي عدم ارتياحها لموقف مجلس السلام بشأن اتفاق غزة عقب تصريحاته بشأن نزع سلاحها وانسحاب الاحتلال من القطاع. انطلق اليوم بمعتمدية الإقصر من ولاية قفصة فعليا استغلال البئر العميقة الإقصر التي أحدثت على مستوى الطريق الوطني عدد 14 بكلفة مالية جملية تفوق المليون دينار. وفاد رئيس إقليم الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه بقفصة سفيان يوسفي بأن طاقة الدفق للبئر تقدر بخمسين لترا في الثانية وستمكن من تعزيز الموارد المائية بمعتمدية الإقصر خاصة منها بالأحياء العلوية والمتمثلة في رأس الكاف والرقوبة والعجمة. من جهته أشار المكلف بتسيير مندوبية الفلاحة بولاية قفصة منجي العافية أنه سينتفع بهذا المشروع 60,000 ساكن من مجموع 20,000 مشترك.
5: البئر هذا يعطي تقريبا 50 لتر في الثانية، واللي هو مش ينتفع به تقريبا 20,000 مشترك وتقريبا ما يقارب 60,000 ساكن، وهذايا تمشي يحسن نسبة كبيرة وضعية التزود الماء صح الشرب في المناطق العليا، لخاصة العجامة اللي معناتها مناطق عليا معناتها يلزم كل خزان ديما معبي باش يوصل الماء، والناس كلها ظافرت باش تدخل مشروع هذا حجز الاستغلال، وهذايا لاحظناه معناتها أمس اليوم الحمد لله تمديد الإقصار ما سجلناش حتى انقطاع في الماء. قيمة المشروع مليون دينار، هذايا من تجهيز من كهرباء من متقنوات.
3: شهدت بلدية المذيلة تنفيذ العديد من المشاريع خلال هذه السنة، من بينها تركيز نظام الطاقة الشمسية بمقر البلدية في إطار برنامج باكت مشاركة فاعلة للمواطنات والمواطنين في تونس الممول من قبل التعاون السويسري بقدرة إنتاجية في حدود 30 كيلووات وبكلفة فاقت 64,000 دينار بتمويل من التعاون السويسري. سعيدة معمر مكلفة بمتابعة المشاريع البلدية ببلدية المذيلة من ولاية قفصة تقدم التفاصيل.
6: المشاريع البلدية موجود بعض المشاريع اللي هي حاليا في صدد الإنجاز، اللي هو مشروع الفضاء العائلي ببرج العكيرنة بقيمة 250,000 دينار، يندرج ضمن الشراكة ما بين جمعية باكت بلدية المذيلة، الجمعية 220,000 دينار، البلدية المساهمة ب 30,000 دينار، وهو فضاء عائلي يندرج ضمن تقريب الخدمات للمواطن. سينطلق العمل به قريب العاجل. هناك مشروع الطاقة الشمسية اللي هو وقع تركيز ألواح شمسية بقيمة 500,000 دينار، هو مشروع يندرج ضمن كذلك شراكة بين جمعية باكت والبلدية، ويهدف منه الاستغلال للظروف المناخية وتقليل الاضطرابات الناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي لضمان دينومة العمل الإداري خاصة كل ما يتعلق بخدمات المواطن. حاليا عندنا مشاريع اللي هي تنطلق في القريب العاجل، اللي هي مشروع مركب إداري بقيمة 1,189,000 دينار، وسينطلق في الأشغال في الأيامات القليلة القادمة بعد أن وقع إمضاء صفقة من قبل المقاول، لذلك مشروع تعشيب ملعب حي حصل على الموافقة الحالية من اللجنة الجهوية للصفقات، ونحن بصدد إعداد الكراس الصفقة والبدء في الأشغال إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة. كذلك هناك مشاريع وقع إنجازه اللي هي مشاريع التنوير بالمناطق التوسع، كذلك بالمنطقة البلدية المبديلة وقع ختم نهائي للأشغال، كذلك مشاريع وطنية اللي هي صايرة مع الوكالة الوطنية للتهذيب اللي هي صار فيها قبول لوقف الأشغال اللي هي تهذيب الأحياء الحي العمومي وحي الشرقي وحي الشباب.
3: بهدف ضمان استمرارية عملية تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب خاصة خلال هذه الفترة التي تشهد ارتفاعا كبيرا في استهلاك المياه تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، قامت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقبلي بإنجاز جملة من عمليات الصيانة على تجهيزات محطة الضخ بعدد من الأبار الموزعة على مختلف المعتمديات بجهة قبلي. رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقبلي عبد الله عزيز يتحدث في مواكبة لسعاد الكيلاني.
7: وضعية التزود بالماء الصالح للشرب بولاية قبلي في الفترة هذه اللي تتميز بكثرة الطلب، قابلها ثم انخفاض في الطبقة المائية، انخفاض في الموارد المائية، كذلك أن نقص في الموارد المائية في بعض أماكن، ثم تأثير انقطاعات التيار الكهربائي اللي صارت في الفترة الأخيرة كان عندها تأثير على تواصل عملية الضخ، مما يسبب نقص في المياه المخصصة للتزود بالماء الصالح للشرب، كذلك ثم تأثير سبب الآبار العشوائية المتواجدة في المحيط ذاك تأثر على المائدة المائية، كذلك ثم بعض الإشكاليات اللي موجودة من قبل بخصوص نقص الموارد نذكر منها خاصة في منطقة دوز، خطر الموارد المائية الموجودة صار فيها نقص، وقامت الشركة ببرمجة إنجاز بئر لتعزيز الموارد المائية وكان مفروض أن يتم إنجازه سنة 2023، ولكن تعطلت عملية الإنجاز في الوقت ذاك بسبب إشكاليات عقارية واعتراض بعض المواطنين. استفاديا للإشكال الحاصل بسبب النقص هذايا قامت الشركة بإبرام اتفاقية مع مجمع تنمية بدوز في صيف 2025 لتعزيز المواد المائية، وحاليا قاعد الشركة تخو في ضخ من البير هذايا باش تنقص من تأثير نقص المواد المائية، وكذلك تم إبرام صفقة ثانية بعد إلغاء الصفقة السابقة لإنجاز بئر جديدة في انتظار انطلاق الأشغال في المدة القليلة القادمة إن شاء الله. بالنسبة للمعتمدين في كل حد تقريبا نفس الإشكال، تم برمجة إنجاز بئر لتعزيز المواد المائية وتلافي النقص الحاصل، تم إبرام صفقة مع مقاولة لحفر بئر سنة 2023 ولكن تعطلت وتم فسخ الصفقة بسبب إشكال عقاري واعتراض على إنجاز البئر في الوقت ذاك. حاليا تم إبرام صفقة جديدة للبئر وفي انتظار انطلاق الأشغال في المدة القريبة إن شاء الله. مدينة الفوار كيف صار نقص، تم برمجة بئر أخرى جديدة وفي انتظار إنجاز البئر هذايا تم إبرام اتفاقية مع مجمع ثانية للفوار لتعزيز الموارد المائية، وتم تركيز مضخة سوربريسير وتم تحسين الوضعية في مضخة الفوار بالعملية هذه. كذلك في المدة الأخيرة بسبب الانقطاعات التيار الكهربائي صار تم انقرادات وتم نقص في الموارد المائية، وخلال هذه الفترة قامت مصالح الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه في تجنيد كل إمكانياتها لمتابعة ومراقبة محطات الضخ والخزانات لتفادي كل الإشكاليات وتحسين الوضعية لتزود الماء الصالح للشرب، وقامت مصالح الشركة بالتدخل الحيني كلما حدث عطب بسبب هذه الانقطاعات لإصلاح واستئناف عملية الضخ بأسرع ما يمكن. كما قامت مصالح الشركة في الفترة الأخيرة بعمليات صيانة على تجهيزات محطات الضخ، نذكر من بينها تغيير مضخة ببئر جرفين، تغيير مضخة ببئر زعفران، تغيير مضخة أفقية بالفوار، تغيير مضخة أفقية بالقلعة، تغيير مضخة أفقية بالسيدان، تغيير مضخة ببئر البليدات.
3: أفاد رئيس الجمعية الوطنية لتثمين التين الشوكي ومستثمر في القطاع بولاية القصرين محمد رشدي بناني أن تقديرات إنتاج التين الشوكي خلال الموسم الحالي لا تتجاوز 100,000 طن مقابل نحو 250,000 طن خلال الموسم الماضي، وطالب المصالح الفلاحية بالتدخل العاجل حيث أن هذا الانخفاض يعود أساسا إلى الانتشار الواسع للحشرة القرمزية.
8: التين الشوكي كل في 600,000 هكتار كانت ثروة وطنية كبيرة ياسر، توا مازال منها 30,000 هكتار متاع زلفين، وحتى هي ضربت الفلاحة ما همش مقصرين عاملين، خطر التين الشوكي تعيش منه عشرات الآلاف من العائلات بطريقة مباشرة وغير مباشرة، فما مصانع فما أكثر من 50 مصنع اللي قاعد يعمل ويصدر ويدخل في العملة الصعبة للبلاد، مالوريزمون دخلوا كلهم في مرحلة خايبة خلاص، فما شركات سكرت وفما شركات دخلت في إجراءات متاع تصفية وصابة عاملة كانت في حدود 250 ألف طن. إثناء مالورزمون نحن نقدرها ب 100 ألف طن على خاطر وقعت عملية التقليم لتفادي الحشرة القرمزية وتنظيف الغراسات. الفلاحة قاموا بعملية التقليم، كانت فما المرة الأولى أسندت الصفقة المقاول وعمل 1200 هكتار. ومن بعدها الفلاحة عملوا على أرواحهم وقاعدين يخدموا ينظفوا في أراضيهم. الإجراءات متاع الصفقات العمومية هي اللي خلت طلب العروض هذا يبطى برشا، واللي خلى انتشار الحشرة يزيد يكثر، خاصة مع الطقس اللي لائم هذايا، خاطر فما سخانة هذه تلائم انتشارها برشا. توا طاح برشا الإنتاج، وصلنا ل 100,000 طن. العام الجاي نتصور باش تكون نسبة الإنتاج ضعيفة برشا. منعاود نداء السيد وزير الفلاحة، هذه راهي كارثة وطنية، راهو يلزم نتعاملوا معها بإجراءات استثنائية، راهو ما يلزمناش نترخوا في القضاء على الحشرة هذه في مقاومتها. جبنا الدعسوقة من برا، والإدارة العامة للصحة النباتية مشكورة قاعدة تتبع في الوضعية هذه. أما إذا كان ما صارش عملية القلع الدعسوقة ما تنجم تعمل حتى شيء، على خاطر ما فماش الإيكيليبر ما بين الدعسوقة وما بين الحشرة. إذا كان ما تسرعوش ما تدخلوش بصفة مباشرة لتمام الصفقة هذه وبدأ في قلع طوابي البوشوكة، الأخرى نحافظوا على الحوض زلفان، نحافظوش منه حتى لو أن سانكيام منه، باش الأخرى نعاود نزرعوا منه.
3: وفي سياق متصل، أفاد رئيس الجمعية الوطنية لتثمين التين الشوكي أنه تم اقتراح إنجاز مصنع لتثمين مخلفات التين الشوكي المصاب عبر تحويلها إلى البيوتانول العضوي، وهو منتج يمكن أن تكون له استعمالات مختلفة ومتنوعة، بما يساهم في الحد من الخسائر التي تكبدها الفلاحون.
8: تثمين دراسة المصابة هي آلاف الأطنان من كفوف التين الشوكي، مقضف متاع التين الشوكي اللي مصاب واللي قاعدين يقلموا فيه تور، قاعدين يصبروا فيه الفلاحة. طلبنا كجمعية وطنية لتنمية التين الشوكي في عديد المناسبات أن الدولة في إطار التعاون ما بين القطاع الخاص والقطاع العام يتم إنشاء مصنع لتثمين هذه المخلفات اللي يمكن صناعة بيوإيتانول العضوي، واللي هو مستعمل برشا ونحن تور نستورده فيه من برا. معناه كل النجم نستعمله هذه الأخرى، نحاولوا ندخلوا شويه فلوس لك الفلاحه اللي قاعدين كل نهار يخسروا في اراضيهم ويوقع تثمين المنتوج بتاعهم، لان كميات كبيره الاعلاف ما تمتصش الكميات هذيك الكل، يلزم مشروع كبير ويبقى يخدم ديما على خطر الحشره هذه باش تتواصل معانا، وبالتالي ثم الاف الاطنان كل نهار باش تتقص من الضف المريض هذايا اللي نجموا نسمنوها عمل رزمو. ما جانا حتى رد من السلطه، ماذا بينا السيد وزير الفلاحه والسيد وزير الصناعه والمتدخلين في القطاع هذايا، عملوا لي اليوم مع بعضنا ونخرجوا بمشروع هذا ومال نستفيدوا الاخر من المخلفات هذه نتاع الافه اللي ضربت التين الشوكي.
3: بولاية سيدي بوزيد يشهد قطاع انتاج العنب تراجعا مقارنة بالسنة الفارطة، حيث تتركز الصبا بمعتمدي ترقاب، وهو ما جعل منتجي هذا والعنب يشتكون من تداعيات تراجع الانتاج. نور السعيد عموري عضو الاتحاد المحلي للفلاحين برقاب.
9: المساحات الجمليه في سيدي بوزيد ما يقارب 670 هكتار، الاغلبيه المساحات هي موجوده في الرقاب ما يقارب 500 هكتار، كانت في الرقاب 1300 هكتار واليوم اصبحت 500، كان الهكتار يطيح ما يقارب 25 طن في الهكتار، تو اللي عدت عوامل واللي يطيح ما بين 10 و 12 طن. السائل يسال ليش تراجعت المساحات هذه؟ ومساحات التراجع هذه عنده اثر كبير ياسر على العرض والطلب، وبالتالي تيغلى المنتوج هذا ويصبح حتى المستهلك يعاني من اقتناء المنتوج هذا. التراجع هذا يرجع لاسباب عده، التغيرات المناخيه عنده اثر كبير ياسر على المنتوج، كما شهدنا السنه من خلال السخانه اثرت على المنتوج واثرت حتى على المدخلات كما الكهرباء باش للري، وحبست الناس كلها شبحت الازمه هذه. الحاجه الثانيه هو كانت رقاب غرس المساحات هذه، والعمر الافتراضي نتاع العنبه هو حكايه من 10 ل 12 سنه ولحتى 15 سنه، مكثر المساحات وصلت الى مرحله التهرب، وبالتالي الفلاح مش يعوض لان التكلفه باهظه جدا بالنسبه للهكتار العنب وقاعده تزيد كل عام. من خلال التجهيزات كامله الفلاح اصبح عاجز على المستوى التصديري لانه دخل ديفيز، وعلى المستوى المحلي لانه منتوج ماذا بينا نحن نشوفوه في طاوله المواطن التونسي، لانه المستهلك هو ثاني عنصر من عناصر التنميه للبلاد كامله. هنا انا نحب ونحن ما نخرجوش من قطاعات فلاحيه كما خرجنا منها سابقا، كما قطاع الحليب، كما قطاع تربيه الماشي، وتو هنا قاعدين نعانوا في قطاع نتاع العنب. نرجو من الدوله فالازمه هذه تتلفت للفلاح، لانه الفلاح هو الركيزه الاساسيه نتاع الاقتصاد.
3: عبر عدد من نواب مجلس الشعب في بيان عن قلقهم إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة بمراجعة أسعار عدد من الأدوية، معتبرين أن هذا الملف يتجاوز الجانب المالي والإداري ليطرح مسألة ضمان الحق في العلاج باعتباره حقا أساسيا لا ينبغي أن يكون محل مساومة. وأكد النواب إدراكهم للصعوبات التي تواجهها منظومة الدواء في تونس وما تعانيه الصيدلية المركزية والمؤسسات المتدخلة في القطاع من ضغوط مالية وتنظيمية مشددين في المقابل، على أن هذه التحديات لا يجب أن تتحول إلى مبرر لتحميل المواطنين وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة كلفة الاختلالات المتراكمة. طلب قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم بضرورة المراجعة الفورية للزيادات غير المسبوقة في أسعار عدد هام من الأدوية الحيوية والتراجع عن هذه القرارات حماية للقدرة الشرائية للمواطن. أبدت حركة حماس عدم ارتياحها لموقف مجلس السلام بشأن اتفاق غزة عقب تصريحاته بشأن نزع سلاحها والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وطلبت من ملادينوف ردا واضحا وصريحا بعد لقاء رئيس وزراء الاحتلال. وطلبت حماس توضيحات من مجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معربة عن عدم الارتياح لتصريحات بشأن نزع سلاحها المرتقب وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة. وكانت حماس قد أعلنت يوم الجمعة الماضي موافقتها على تسليم سلاحها للجنة الوطنية المكلفة بإدارة القطاع في إطار خطة الرئيس الأمريكي، فيما نشر المجلس خريطة طريق تتضمن نزع سلاحها تدريجيا وانسحابا تدريجيا للاحتلال، لكن دولة الاحتلال رفضت الانسحاب قبل استكمال نزع السلاح بصورة قابلة للتحقق. أعلن وزير الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة قد تتوصل إلى اتفاق مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز بحلول غدا، لافتا إلى أن ذلك سيساهم في استقرار أسعار الطاقة. وقال أن واشنطن تجري محادثات مع الإيرانيين معتقدا أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق اليوم أو غدا لفتح المضيق والتحرك نحو تطبيع أكبر للوضع في هذا النزاع، مرجحا أن يضمن الاتفاق حرية الملاحة. انطلاق استغلال البئر العميقة بمعتمدية الإكسار بقفصة للمساعدة على انتظام التزود بمياه الشرب بمختلف التجمعات السكنية بالمدينة وضواحيها. تقديرات بتراجع كبير لإنتاج التين الشوكي بولاية القصرين خلال هذا الموسم بسبب الانتشار الواسع للحشرة القرمزية بمناطق الإنتاج. حركة حماس تبدي عدم ارتياحها لموقف مجلس السلام بشأن اتفاق غزة عقب تصريحات بشأن نزع سلاحها وانسحاب الاحتلال من القطاع. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. هذه تحيات إيمان إبراهيم، إلى اللقاء.
10: ألو؟ لا لا لا، ما فما حتى قلق، نجم نسوق ونتكلم معاك.
11: يا خويا باش تسوق بينا وتوصلنا سلامات، وإلا تتكلم في الجوال وتعمل بينا حادث.
10: صعبالك يا خويا، أنا ديما نسوق وكي تجيني مكالمة نتكلم ولا بس.
11: ما تعرفش اللي سياقة يلزمها تركيز كامل، حتى السائق يكون ملم بكل ما هو في الطريق ويتجنب الحوادث.
10: هذي ما نعرفهاش.
11: علميا الحديث في الهاتف الجوال ما يخليش الواحد يركز على السياقة، وأي طارئ مفاجئ على الطريق ينجم يتسبب له في حادث.
10: يا أخويا خوفتني، من اليوم ما عادش الرد على الجوال حتى تقف السيارة. ألو؟ لا لا، تو نطلبك نوصل المكتب.
12: المرصد الوطني لسلامة المرور.
13: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
14: سيفك سيفك على كيفك على كيفك. سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.

0: صيفك على كيفك.
1: ايش حالك يا صاحبي؟ لبس
2: لبس لبس.
0: مسيناكم.
3: شكون البرنس بتاع السيف؟
0: تراندي
4: الدلاعه
0: تفرشيكا
2: نا خيرني ما نصبرش عليه.
0: مصايف

0: ممكن يقولوها
1: yes.
0: الصيف ضيف ايامات ضيوف كل شيء.
2: عاشق مغروم
3: وفهم عبيد مقيلة متبطعة بالبرود
2: إنوف تيك
4: تشربوا حاجة؟ ساعة ساعة أنا عايز أسوق
2: العيشة فن
5: يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس
2: سيفك على كيفك.
6: رجعنا لكم في منوعة صيفك على كيفك على إذاعة قفصة في توقيت 26 دقيقة بعد الستة. مرحبا بكم الكل وينما كنتوا. خليني رحب بضيفي اليوم نورنا نور إذاعة قفصة عمو سهيل منشط الأطفال سهيل نشيري. أهلا وسهلا بك.
7: أهلا وسهلا رياض، مرحبا بي في دارنا الكبيرة.
6: مرحبا بيك نورتنا سيدي.
7: نفرح مرشك يبدأ موجود في إذاعة قفصة، والله العظيم صدق معناها. تحية لكل مستمعين إذاعة قفصة وكل الفريق العامل اللي هما كانوا سند ديما لعمو سهيل.
6: مرحبا بيك. اللي يحب عمو سهيل حب يسمع صوته، كان عندكم لي زاد السؤال اطلبونا توا 31 376 730. بعد شويه عنده جديد زاد غدوه عرض ان شاء الله في مهرجان المناجم بالمتلوي، باش نحكوا على العرض شنو يستنى فيكم. كان زاد تحبوا تحكوا معاه وحاضر بحضانا في البلاتو 31 376 730. خليني نذكركم بالمجموعات الغنائيه زوز اذا كان تحبوا تسمعوا واحده من الاغاني والمجموعات الفايزه في اخر الحصه صوتوا الواحده منهم. هذه المجموعه رقم واحد

0: سهيل،
1: ايوه
0: انهي المجموعه هكا اللي تحس الروح والضيقه الفنيه الاقرب، لولا ولا ثانية؟
1: والله لولا خطر فيها الروحانيات، معناها سمعتها فيها برشا حنين القفصه.
0: عزل وجيبوا دوية بي بي او صوت بي للمجموعه الغنائيه للاولى. المسابقه كي تحبوا تلعبوا تربحوا معنا عندنا 100 دينار كاش. السؤال، قديش نسبه العائلات التونسيه اللي تعتمد على السخانات الشمسيه تسخين المياه؟ تقريبا قديش نسبه العائلات التونسيه اللي يعتمدوا السخانات الشمسيه؟ 5% زعما، ولا 10%، ولا 20%، ولا 60%؟ سهيل، تشوف تو في العائلات ماشيين في الطاقة الشمسية والحد من الضوء نتاع الستيج والكل، احنا تو انا بالارقام تو اليوم خرجته الرقم هذايا الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، حسب ما تشوف انت هكا وتشوف العائلات والكل.
1: فما نسبة كبيرة تو من العائلات، احنا بيدي معناها ماشي فيها التمشي هذا، خاطر حاجة مهمة برشا وخاصة في الاقتصاد، فهمتني؟ الاقتصاد نتاع الماء حاجة مهمة، ويا ريت معناها تكون فما حملات تحسيسية أكثر وتوعوية باش تفهم، خاطر فما برشا ناس مش فهمتها، معناها مش فاهم الموضوع بالضبط. لو كان تصير أكثر الدعاية تو تمشي في الطريق الصحيح إن شاء الله.
0: أمس إن سؤال، وقت اللي تستعمل ساعة كليماتيزور قديش تعادل استعمال فرجدار؟ المعطى والمعلومة الصحيحة أنه استعمال ساعة كليماتيزور يعادل 9 فرجدارات استهلاك الضوء. نمشي معكم للسؤال الثاني، عندنا مجموعة من الدعوات الليلة لمهرجان قفصة الدولي سهرة أغاني الكرتون، إذا كان تحبوا تربحوا مجموعة من الدعوات. نسألوا وقتاش متواصل مهرجان قفصة الدولي؟ انطلق نهار 27 جويليا، متواصل حتى الوقتاش؟ هزوا تليفون وطلبونا 31 376 730. يلا نمشوا للدفعة جديدة من المكالمات. ألو
2: ألو،
0: أهلا وسهلا.
2: أهلا رياض، عزيزة فجرة.
0: مرحبا بك، مرحبا بك أختي عزيزة.
2: لاباس؟
0: أي غدوة أنت في المتلوي؟
2: أنا في المتلوي، ديما في المتلوي.
0: غدوة عمو سهيل باش يجيب حذاكم المهرجان.
2: إيه مرحبا بيه.
0: مرحبا. عندكم صغيرات مرحبا في العائلة؟
2: أي عندي صغيرات، أي عندي تاسع.
0: هكا هو غدوة العرض وقتاش؟
1: غدوة 8 متاع الليل إن شاء الله.
0: غدوة 8 متاع الليل إن شاء الله في الفضاء الخاص بالمهرجان.
2: عايشك، مرحبا بيه ومرحبا بيكم وكل
0: عايش. أي عزيزي، نسألوا نسبة العائلات التونسية اللي تعتمد على السخانات الشمسية لتسخين المياه قديش نسبة؟
2: 60%.
0: بالنسبة لسؤال مسابقة المهرجان عندك فكرة؟
2: والله تقريب من 27 حتى نهار 30.
0: باه، سجلنا الاقتراح. أنا المجموعة اللي تصوت لها؟
2: الثانية
0: متاع
2: إلا وأنا معاكم.
0: يا إلا وأنا معاكم. الله الله الله الله، غني يا عزيز غني.
2: مرة جاي حط لي يا رضا يا ابن عمي.
1: يا غدا توه
2: هذيك ما سمعناهاش.
0: باه يا رضا، شكرا لك يا عزيزة. يلا نمشي المكالمة الموالية. ألو،
3: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا بيك، مرحبا بيك سي الأخضر.
3: عايش حياتي لك وفريق الكل وعم سهيل.
1: يسلمك.
0: مرحبا بك سي حفناوي. هاي سي حفناوي، هاي يلا السؤال.
3: هاي 60%.
0: تقول 60%. والسؤال يخص المهرجان؟
3: من 27 ل 20.
0: وبالنسبة للمجموعة الغنائية؟ وين المجموعة الغنائية اللي تصوت لها؟
3: لولا.
0: مجموعة لولا، شكرا لك. نمشوا الاتصال الموالي. أهلا وسهلا.
4: اهلا بخونا رياض، على السلامه.
0: مرحبا بيك سي سالم، مرحبا بيك.
4: الله يسترك يا سالم، الله يبارك فيك ويرحم والديك.
0: مرحبا سي سالم برهومي من مجد عباس.
4: اي نعم اي نعم. بالله عاود لي سؤال، تري كير وصلت من القهوه.
0: كنت تقهوى شتوى في القي لم قي الغادي؟ ها؟
4: لا هبطت على القهوه قاعد.
0: هاي به.
4: عزيزك انت رجعت باش نسمعك.
0: الله الله الله. هاي يا سي سالم، قديش نسبة العائلات التونسية اللي تعتمد على السخانات الشمسية لتسخين المياه؟ 5%، 10%، ولا 20%، ولا 60%؟
4: والله ياسر 60%،
0: 20%. 20%، باهي يا سي سالم. يعطيك الصحة، شكرا لك. نمشوا للاتصال الموالي. ألو.
5: ألو، عسلامة خير يا
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيك. شكون معنا؟
5: مرحبا بيك أخوي. مع
6: معك محمد ضحي من تلوي.
0: مرحبا سي محمد،
6: تحية ليك وفريق العمل معك وكل المستمعين بدون استثناء.
0: مرحبا بيك غدوة المتلوي، عندكم عرض خاص بالأطفال وعانا.
6: أي ما ننساش باش نرحب بخونا سهيل.
1: عايشك مرحبا بيك، يعطيك الصحة.
0: هاي سي محمد، هاي يلا
6: عندك المسابقة 20%.
0: 20% باهي.
6: أيه.
0: وين المجموعة تصوت لها؟
6: المجموعة الأولى بدون معناها منازع.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة يا سي محمد، شكرا. عنا ممكن مخرى الأزهر، يلا ألو.
7: ألو عسام،
0: أهلا مرحبا بيك.
7: مرحبا بيك يا عيسى.
0: مرحبا، شكون معنا؟
7: عبلة عديم من مقف.
0: مرحبا يا عبلة.
7: وبيك يا عيسى.
0: هاي يا عبلة.
7: 20%.
0: أها.
7: وصوت المجموعة الأولى.
0: بي، يعطيك الصحة، شكرا لك.
7: عايز.
0: شكرا. أنا ممكن مخرى، أهلا وسهلا، مرحبا بيك. مرحبا، إذا عدقاسة معاك، صيفك على كيفك، شكون معنا؟
8: عسلام، معك سعاد جارو من سيدي بوزيد.
0: مرحبا يا سعاد، وبناسنا في سيدي بوزيد الكل، مرحبا بيك.
8: عايش.
0: أي سعاد، أي؟
8: علي الاحتمال 20%. ونصوت للأولى، المسابقة الأولى.
0: المجموعة الأولانية، باهي، يعطيك الصحة يا سعاد. يعطيك الصحة، شكرا لك. يلا. هذه كانت دفعة بها من المكالمات الهاتفية، شكرا لكم الكل. به ناخذ مكالمة مدام خلطت. ألو.
9: ألو عسلامة.
0: أهلا مرحبا بيك.
9: عسلامة.
0: عسلامة، شكون معانا؟
9: معاك زيدية رداوي من قفص.
0: زيدية.
9: زيدية رداوي من قفص.
0: مرحبا زيدية، أهلا وسهلا.
9: وبيك يعيشك، الله يخليك.
0: هاي زيدية.
9: نصوت للمجموعة الثانية.
0: أهي.
9: 20%. ونحب نسلم على عمو سهيل ونقول شبيك السنة خليتنا في قفصة.
1: يسلمك، الله يخليك، والله إن شاء الله نكون موجود، هاني موجود في زحمة زروق نهار 21 أوت، وإن شاء الله في المستقبل القريب نعمل عرض كبير برشا في قفصة إن شاء الله بقدرة ربي.
9: إن شاء الله أقول له أم حمودة منيار وبابا مرت أشرف،
1: سلمي عليهم برشا برشا ومرحبا بيهم، يجي بيهم إن شاء الله المهرجان زحمة زروق نهار 21 أوت.
9: الله إن شاء الله، ونحب نشارك في تكيات باش نحضر البرج.
0: باهي، الوقت اش متواصل المهرجان؟
9: يوفى نهار 20.
0: شكرا لك، سجلنا الاقتراح نتاعك يا زيدي، شكرا. شكرا لك. يلا عنا مكالمة أخرى، يلا نكتفي بالقدر هذايا من المكالمات الهاتفية، نرجع معاكم مع الأنغام والموسيقى بعد شوية الانترفيو. الفن اليوم باش نحكوا على العروض الموجهة للطفل مع عمو سهيل.

0: صحتك على كيفك مع رياض دبوبي وإناس حمادي.
1: مواصلين معكم المشوار في صيفك على كيفك. تحية كبيرة برشا للجميع اللي يتابعوا فينا على الستريمينج لايف الصفحة إذاعة قفصة www.facebook.com/radioqafsa وإلى السيت أوفيسيال متاعنا www.radioqafsa.in. مرحبا بكم زادة على فريكونس متاعنا. نحكو على تجربة تنشيط العروض الموجهة للطفل من خلال تجربة سهيل هنشيري منشط للأطفال فنان مسرحي. مرحبا من جديد، اهلا وسهلا بيك عم سهيل. مرحبا بيك. قبل كل شيء خلينا نحكي شوي على دخولك لتنشيط الاطفال هالعالم هذا، شنو اللي جذبك اكثر باش تغوص فيه؟ وما شاء الله اليوم يعني كل عام فما عروض جديده متنوعه موجهه للطفل.
2: والله كما تعرف انت رياض، خاصه انت معايا من البدايات، كنت في طريق اخر فني، اخر كنت في المسرح الكوميديا أو المسرح الفردي، معناه كانت تجارب محترمة جدا. وبعد ما تنقلت معناها عديد المرات باش نحاول أني ننتج عمل خاص بي معناها في ليوان مانشو، ما نجمتش. دونك خممت وأنا عندي رغبة من قبل أني أنا معناها نكون في الركح وفيه الجانب تاع الممثل، معناه المنشط خطر ياخذ من الممثل برشا حاجات، فهمتني؟ والممثل نحكي عن الممثل اللي يقدم في العروض الفردي، معناه ممثل الواحد فوق الركح. دونك ماهوش بعيد الشيء، معناه كنت في نفس التمشي. وخممت وقت اللي رجعت 2017 لقفصة شنو هو الحاجه اللي في الساحه الثقافيه مفقوده او شبه مفقوده، معناه او ماهيش موجوده بكثره. خممت انه الاطفال في المناطق الريفيه عندهم نقص للمادة الثقافية المقدمة الجهات هذيك، فهمتني؟ بدت الحكاية بمشروع تاكسي ثقافي، انه السيارة هذيك العجيبة تتنقل للأرياف وين ما فماش المرفق الترفيهي، نحاول نكون موجود القريب للصغيرات غديك باش نقدم لهم العروض هذه التنشيطية اللي تقربهم أكثر لدور الثقافة والمكتبات وللنوادي معناها بصفة عامة الثقافية، خاطر حاجة مهمة في حياة الطفل. وبدت الحكاية كيما هكاك، معناها من تاكسي ثقافي بحر كبير تحلي في عالم الطفل، فهمتي؟
1: خاصة ذكرنا العناوين بعد التاكسي الثقافي،
2: عملنا مشروع الأغنية الهادفة غني لي يا بابا، خاطر مهم جدا. وقت اللي تعاملنا مع الأطفال لاحظنا أنهم يسمعوا في مادة فنية معناها ما تمشاش مع أعمارهم ولا مع مستواهم الدراسي، معناها يسمعوا في موسيقى أخرى ماهوش عمرهم هذاك. دونك وأنا عندي القلم اللي نكتب، استغليت أني أنا نعرف نكتب، معناها ولو مش نقول عارف نكتب باش نولي انا شاعر كبير، لكن نكتب في كلمات معناها فيها كلمات نجم تشد صغير. عملنا مشروع الاغنيه الهادفه، من بعد عملنا مشروع عمو سهيل تي في اللي تعدى في قناه تلفزه تي في، عملنا زاده فرحه عالم الاطفال السحري، وعملنا جيل جديد اللي الانطلاقه كانت في جيل جديد، انطلاقه نوعيه على مستوى ما نقدمه نحن للاطفال، اللي هو معناها نخلق عرض تنشيطي تفاعلي يشارك فيه الولي، وهذه حاجة مهمة برشا، وصولا إلى نجوم الكرتون. العرض اللي بإذن الله باش يكون في 26-27 رقم واحد في تونس كل تواضع
1: إن شاء الله. هو هذا جديد صيف 2026، طبعا شوية نحكوا عليه أكثر. بين أول ظهور ليك عمو سهيل قدام الصغيرات واليوم، كيفاش تتطور شخصية سهيل المنشط وتتجدد الأفكار متاعها حتى تبقى قريبة أكثر من جيل متأثر بالتقنيات الحديثة؟
2: طبعا هو اول ظهور بطبيعة ظهور باش يكون صعيب، خاطر التعامل مع الطفل حاجه حساسه على الاخر. الطفل ما تنجمش تعدي له حاجه هو ماهوش فاهمها والا ماهوش قابلها. دونك مهم جدا، خاصه انه انا نصيحه معناها لكل المنشطين اللي يتعاملوا مع اطفال، يا ريت معناها انهم يطوروا في الموضوع هذا، على خاطر الصغير لازم تفهم معناها شنو يحب بالضبط، لازم تفهم شخصيته، شنو الأغاني اللي تنجم تتعامل معاها في الركح. برشا حاجات معناها صعيبة في البداية، فهمتني؟ وبشوي بشوي معناها بالممارسة بتبدأ حتى تحسب مع صغارك، معناها تجرب مع صغيرك تشوف هل قبل ما قبلش، وتفتح بشوي بشوي معناها المجال يتحول معناها من صغير لثلاثة لأربعة إلى مجموعة من الأطفال.
1: نمشي معاك العرض نجوم الكرتون، الفكرة والمفهوم عرض نجوم الكرتون يتوقع منه الجمهور برشا، شنو الفكرة الأساسية للعرض واللمسة اللي تميزه على غيره؟
2: هو نجوم الكرتون هو عرض بالأساس موجه للأباء والأمهات، بحضور الأطفال. احنا خدمنا المشروع حبينا نحلوا موضوع، حلينا موضوع كبير برش وحلينا الديبا. قلنا اليوم فما لغة وفما حاجة اسمها حوار ما عادش موجودة في العائلة التونسية. ما عادش الباب يسمع صغيره، ما عادش الأم تسمع صغيرها، الصغير كي يتحرك أركح يتكلم أسكت، يعمل شوية حس في الدار نعطوه التليفون، ما عادش نسمعوه هكا ولا موجودة. هذه وانا مني معناها ساعات نوصل لمرحلة الحقيقة معناها حتى مع صغاري ساعات نمشي فيه التمشي هذا، فهمت؟ قلنا اليوم علاش ما نرجعوش لغة الحوار هذه من خلال عرض تفاعلي، العرض موجه للأباء والأمهات وحضورهم أكيد، من خلال شخصيات كرتونية عاشت فترة الجيل الذهبي تفرجوا فيها أبائنا أمهاتنا اللي هما احنا جيل الثمانينات أواخر السبعينات أوائل التسعينات.
1: أيه؟
2: تفرجنا في صور متحركة بقت راسخة في الذاكرة متاعها، كل شخصية جاية من عالم عندها قصص عندها عبارة عندها رسائل إيجابية. نحبوا صغير يكون حاضر معاه باباه وأمه باش يتسائل شكون الشخصية هذيك ومن عالم جاية، ونحلوا الحوار في وسط العرض من خلال محتوى هادف رقمي. بالمناسبة نقدم تحية للصانع المحتوى رامي مبروك على المحتوى الهائل اللي قدمه لنا الكل، باش يتفرجوا فيه في شاشة عملاقة تقنيات عائلة جدا، خاطر صغير اليوم مهم جدا الصوره العامه اللي باش تقدمها له حاجه مهمه جدا معناك البهرجه.
1: يعني جمعت ما بين الجانب المسرحي الفني والسينمائي.
2: يعطيك الصحه على خاطر شوف اليوم احنا في عالم الهاتف الجوال، احنا في عالم الديجيتال اليوم، دونك كيفاش باش تدخل الصغير من العالم هذاك؟ كيفاش باش تشده ساعه ونص على الاقل تقدم له ماده هادفه ينجم يتفاعل معاك، ينجم الولي يحكي مع صغيره في وسط العرض ويساله والصغير يجاوب، ومن خلالنا احنا من المحتوى اللي يتعدى يعدوه الشخصيات الكرتونيه في الشاشه العملاقه باش يكون زاد موجود في الركح، ونحلوا حوار بيننا احنا والاولياء والمستفيد هو الطفل.
1: شنو هي التوليفه اللي يعتمد عليها العرض هذية ما بين تقديم المتعه للصغير وتوصيل الرسائل التربويه والتثقيفيه والتوعويه زاد؟
2: يعطيك الصحه، هو هذا هو الاساس. انا اللي تشوف رياض من اللي بديت مشروع التاكسي الثقافي ومن بعد دخلنا في منطقة مشروع الأغنية الهادفة، وأنا خذيت عهد بيني وبين نفسي إني منقدم كان عمل اللي صحيح صعيبة العملية اليوم، صعيب جدا رو كأننا نحاربه في جبل. اليوم تتعامل مع الطفل وتعطيه في أغنية معناها أغنية هادفة، مش فاهمينك صغار فاش تعمل، فهمتني؟ صغار يحبوا موزيكا يحبوا يشتحوا، لكن أخذينا عهد بينا وبين أنفسنا أنه إحنا نقدمه كان المحتوى الهادف. صحيح باش يكون الريتم في العرض موش بطيء معناها، لكن شوية شوية شوية شوية، لكن في آخر العرض وقت اللي تسأل أنتوما كي جيتوا اليوم شنو تعلمتوا، وقت اللي جاوبك صغير أنا نقول الحمد لله بيني وبين نفسي، وقت اللي نطلع الأب والأم ونقول له اليوم راهو أنت حضورك مهم جدا في العروض هذه باش تراقب شنو قاعد يتقدم لك الصغير، قص تذكرة بخمسة آلاف ولا بثمانية آلاف ولا بعشرة آلاف، اليوم على الأقل كون حاضر مع صغيرك في العرض ما تحطيش وتخرج، حاضر وراقب شنو هو صغيرك فيش يستهلك. هذا هو
1: العرض من الفكرة للإنجاز، تم إنجازه. شفوه زاد الجمهور قديش من عرض تو عملته سناء؟
2: سناء حاليا عملنا تطاوين، عملنا مهرجان رادس، مهرجان حتى في تطاوين معنا افتتحنا مصيف الكتاب قدام كبير برشا، معنا رادس وعملنا السمعة.
1: كيفاش شفت رجع الصدى والفكره هكا اللي تخمر فيك عندك اشهر وشفتها عند الجمهور؟
2: والله نحكي لك بصدق، انا الجمهور واداره المهرجان واولياء، وانا الموقف اللي صار لي في السمعه معناه وهبطت الفيديو على الفيسبوك معناه على الصفحه نتاعي، ما تصورش فرحه الاباء والامهات بالعرض. ما عندكش فكره معناها على الـ على الـ على الـ كميه الطاقه الايجابيه اللي عديناها لهم، وقديش هما فرحانين خاطر الجور واحهم في العرض واسترجعوا ذكريات، وفي نفس الوقت صغيراتهم روحوا بحاجة مفيدة. هذا هو الأهم، فهمتني؟ هذا هو الأهم.
1: أقرب عرض غدوة إن شاء الله في مهرجان المناجم بالمتلوي، قدامك الكاميرا عمو سهيل. الاعتلاء على مسرح مهرجان المناجم بالمتلوي عنده طابع خاص، الخصوصية زادة بيتي باري المتلوي ككل. شنو يعني لك لقاء الصغيرات المتلوي تحديدا في هالمهرجان هذا؟
2: بالنسبه للمهرجان المتلوي عندي بيه اول حاجه علاقه طيبه جدا. خلينا من المهرجان ومن اداره المهرجان نحكي على اطفال المتلوي واهالي المتلوي اللي بالحق بصدق رياض انا فرحان برشا اني كل عرض نخدمه في المتلوي ينجح. من اول مره في 2018 عملت مهرجان المتلوي للسنوات اللي تعدوا الكل عروضي في المتلوي الكل ناجحة لي شيء، لأنهم هم صادقين وأنا صادق معهم وانا عارف غدو الحي باش يكون جمهور حاضر ونعرف الاطفال يستنوا فيا على خاطرني نحبهم ويحبوني مش يديرهم للمدارس مش يديرهم رياض الاطفال يتبعوا فيا على الصفحه نتاعي معناها فرحان برشا وخاصه اني رجع لهم بحاجه جديده هذه تحدي بيني وبين روحي غبت شويه اما هاني كي جيتكم ما جيتش فارغ اليوم جيت بحاجه جديده فيها الاضافه للصغيرات
1: ريت انا تو انت تحكي وانا جت البالي فكره خصوصيه المنطقه معش نجم اذا كان فما تعديلات نجم تضيف تزيدهم نحكوا على المتلوي من دينا من جيمية نحكوا على الفصفات على الداموس قاعد نتخيل في الشخصيات الكرتونيه هذيه هما داخلين للدواميس وللفصفات ويعني من حقنا باش نتخيلوا احنا نتفكروا الشخصيات اللي نحبوها الكل وكبرنا عليها انها باش تدخل للداموس
2: الداموس حكاية الداموس والله علاش لا والله انت جبتني فكرة تو النجم نجم نعملوا حاجة رامي موجود صنع المحتوى ونجم نخدموا حاجة الليلة مع بعض
1: ان شاء الله ان شاء الله يا رب شنو توعد للصغيرات غدوة واستعدادك انت النفسي حضورك في تفاعلك مع الصغيرات الطفل والعائلة متاعك
2: الطفل والعائلة اول حاجة اطفال متلوي غدوة نستناكم كالعادة ديما تكونوا حاضرين في عروض عمو سويل عندي فيكم ثقة كبيرة وانتم تحبوني برشا وانا نحبكم برشا برشا وانا بالحق فرحان على الاخر اني باش نكون موجود معاكم في المتلوي نستناكم غدوه 8 متاع الليل انتم وجيبوا معاكم ابائكم امهاتكم راهو ضروري وجودهم غدوه الحي في العرض باش نعملوا ساعه ونص من الحلم ساعه ونص من الراحه النفسيه ساعه ونص من الطاقه الايجابيه ساعه ونص من الافاده غدوه الحي ان شاء الله 8 متاع الليل
1: جينا بعض الأسئلة في ولاية قبصة بعد عرض المتلوي فما جهات أخرى بتشوف فيها عرض النجوم الكرتون.
2: الكرتون إن شاء الله بيكون نهار 15 أوت في مهرجان سند وإن شاء الله نهار 21 أوت في سيدي أحمد زروق وإن شاء الله نهار 30 أوت في المذيل
1: بالتوفيق ليك عمو سهيل يعطيك الصحة إن شاء الله موفق إن شاء الله عرض يوصل أكثر ما يمكن للجمهور
2: يعيشك إن شاء الله بقدرة ربي العرض ينجح لي في مدينتي قفصة خاطر بداياتي ونجاحاتي وظهوري للناس داخل الوطن وخارج الوطن كان في قفصة ومع أطفال قفصة ومع ناس قفصة عندي حنين للبلاد هذية عامل عليها برشا مزايا بالحق نتوحشها ليل ونهار وصباح وقيل وليل نحبها ونحب أي حاجة في ميداني كي نقدمها نكون موجود فيها ونحب كل حاجة كل نجاح عندي نسبة الولاية قفصة والإذاعة قفصة والدور الثقافي في قفصة ورياض الأطفال في قفصة المجتمع المدني في قفصة خاطر بالحق أنا ما خرجت من قفصة وأنا من الشاهي نخرج معنا نقولها بصراحة معنا فهمتني صحيح توا أنا لاقي أريحية كبيرة في ولاية نابل وناس تعاون فيها وناس تشجع فيها وغديك الجو العام نتاع الثقافة مريح جدا ويعطيك الطاقة باش أنت تخدم وكل شيء
1: صغير تونس صغيرة راه
2: تونس صغيرة صحيح
1: رماد تطاوين شنية بنزرت سوسة الكلها الكلها الكلها خلينا احنا الأسئلة منا وشيرة وكنا باش نختم بسؤال قديش تطلب منك عروض الأطفال من مجهود من تفكير من تنسيق اريد ان الأسئلة كلها هني بعدتهم علي سيبون كمل مش نكمل بالسؤال هذا قديش خذا منك مجهود
2: والله
1: وتفكير وهذا وتليفون ونسق مع هذا والمهرجان وزعمه وكذا
2: اليوم رياض سؤالك مهم جدا بالحق سؤالك اللي سألته توا في الاخر نحلوا عليه حصه كامله علاش
1: اسمعني قديش توا وقت توا عندك دقيقتين
2: يلا شوف اول حاجه لازمنا نحترموا الطفل ونحترموا العروض الاطفال في البرمجه وفي كل شيء على خاطرها عروض مهمه جدا وتتطلب برشا برشا برشا مجهود انا في وقت ما اعطيت صحتي في الحكايه دي الناس ما تعرفش لي انا معناها نعاني من مشكله في ظهري من جره التنشيط وفي مفرف والله في مرحله الطبيب منع علي التنشيط قال لي سي وصلنا لمرحله انك انت ما عادش نجم علاش تنشيط تحذير وكتيبه وتفكير وبروفه ونهار العرض حاجه اخرى اللي عملتها الكول تخليها على شيره خاطر انت باش تعاود باش تقابل اطفال من اول وجديد وباش تتعامل معاهم على المباشر راهي حاجه صعيبه على الاخر على الاخر على الاخر وخاصه تبدا حريص في كل كلمه تقولها في كل حركه خاطر ماك تعرف تو الطفل راهو اي حاجه معناها تنجم تبني عليها حاجات اخرى فهمتني دونك انت تبدا تكون حريص في المنطوق في المسموع في الجروب اللي معاك في الجمهور كيفاش باش يستقبل الحاجه اللي انت تقدم فيها. في كل شيء رانا نقدموا في مجهود كبير برشا. يا ريت ديما عروض الاطفال يكونوا في رقي في على مستوى التعامل معنا.
1: ربي يوفقك
2: ان شاء الله. يا ربي يسلمك وربي يسلموا على ايناس.
1: ايناس سلموا عليها.
2: سلموا عليها ايناس برشا.
1: سميه
2: سميه وكل جروب كل.
1: نورتنا يعطيك الصحه. شكرا
2: لك. الله يخليك رياض.
1: احنا مواصلين معكم مشوار راجعين بعد موجز اخبار السبعة. اليوم باش يكون حاضر معنا ضيف الصيف الفنان جوهر. عنده المحفل الجربي قاعد يعمل بيه في تورني كبيره برشا. فنان هكا قاعد يصنع الاسم نتاعه جوهر. ابقوا معنا ما تبدلوش الموجة.
0: عرض اصول اليابان للاطفال والشباب. مواعيدكم الليله بدايه من 10 على مسرح البرج.
3: أحلم دوما أن أكون الأفضل بين الجميع، لذا أجمع البوكيمون على خير الصنيع. سأسافر عبر الأرض باحثا في كل مكان عن بوكيمون، أداة السلام، قوة ذاتها. جيوان فغتي.
0: مهرجان قفص الدولي الدورة 46. معاك تضوى مرايتنا.

0: السابعة مساء، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: انطلق اليوم الاستغلال الفعلي للبئر العميقة الإكسار الموجزة على مستوى الطريق الوطني عدد 14 بمعتمدية إكسار من ولاية قفصة بكلفة جملية تفوق المليون دينار. أوضح رئيس تيم الشركة الوطنية استغلال وتوزيع المياه بقفصة بأن هذه البئر التي تعمل بطاقة دفع تقدر ب 50 لترا في الثانية ستمكن من تعزيز الموارد المائية ل 20,000 مشترك، أي ما يعادل حوالي 60,000 ساكن بمعتمدية الإكسار، خاصة فيما يعرف بالأحياء العرفية رأس الكاف والرقوبة والعجمة. أعلنت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة على ذمة الأفراد والمهنيين تمكن من إنجاز إجراءات التصريح في الوجود بتيندا عن بعد، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمي للإدارة العمومية وتبسيط الخدمات الإدارية. أفاد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي أنه لا توجد أي أزمة في قطاع الدواجن والبيض، مضيفا أن العرض أكثر من الطلب. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم عن تنظيم سلسلة من الفعاليات والتظاهرات الاحتفالية خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 13 من أوت مركزيا وبمختلف جهات البلاد، وذلك في إطار الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق 13 من أوت من كل سنة. يشهد العالم يوم الأربعاء 12 من أوت ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في كسوف كلي للشمس، سيشمل مسارها مناطق واسعة من شمال غرينلاند وإيسلاند وإسبانيا وأجزاء من حوض البحر الأبيض المتوسط، في حين سيكون مرئيا في تونس على شكل كسوف جزئي يتزامن مع غروب الشمس، مما سيتيح للمشاهدين في تونس فرصة رصد منظر فلكي نادر وجميل عند الأفق الغربية. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان لتنظيم العبور الآمن للملاحة في هرمز مستمرة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: سيفك
1: سيفك
0: على كيفك
1: على كيفك.
0: سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.

0: موسيقك على كيفك مع رياض دبوبي وإناس حمادي.
1: يلا جاهزين.
0: جاست جاست
1: ومرحبتين. أهلا يا حبيب، يا مرحب بالزين الطيب.
2: ضيفنا اليوم في الجاست ضيف الصيف على إذاعة جوسة الفنان جوهر، مجموعة من الأغاني اللي عرفتوها به الصيفية السناء، قاعد يتجول في مختلف العروض والمهرجانات بعرضه المحفل الجربي. جوهر أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
3: أهلا وسهلا أخوي رياض، مساء الخير، مساء النور عليك وعلى أهلنا في جوسة العزيزة وجميع مستمعين إذاعة جوسة.
2: مرحبا بيك. فيش تعدي الصيفية متاعك جوهر غير العروض والمهرجانات والخدمة؟
3: والله الصيفية متاعي يعني خدمة استوديو، يعني كلها في الموسيقى الحقيقة. الصيف عنا فيه يعني عمل أكثر منه، يعني نشاطات أخرى. وهذا هو معني نعملوه برشا غرام ونعملوه برشا تحذير، يعني تكون تحذير مسبق قبل السيزون. والحمد لله.
2: جوهر قديش عمرك توا في الفن والموسيقى؟
3: عندي تقريبا يعني اكثر من 11 سنه في الميدان الموسيقي. بديت صغير من 2014 2015 يعني من انطلاقه حتى لليوم، يعني الحمد لله. يعني كانت في البدايات تعاملت يعني مع العديد من الفنانين الكبار في الجيل الذهبي، يعني جيل من جيل التسعينات، يعني نذكر نصف البلدي، نذكر ناصر صمود، نذكر محسن الماطري والعديد من الغضاب. يعني بدايتي كنت معهم وانا في سن صغيره، الى ان يعني عملت كولابوراسيون مع اخوي الموزع الكبير مختار الكبسي سنه 2019، شفت العديد من النجاحات ويعني وكيفاش لقيت يعني الستيل متاعي ولقيت الجو متاعي.
2: الحمد لله. راضي اليوم على المكانة اللي وصلت لها فنيا بعد 11 سنة؟
3: والله الحمد لله راضي بنسبة محترمة برشا، خاطر تعرف اللي احنا ديما يعني كل تجربة جديدة هي انطلاقة جديدة وهي حلمة جديدة، والحقيقة معناها ديما الحلم متواصل وديما الحماس وكل نفحة ذيك متاع الموسيقى ومتاع الحقيقة. الغرام ما يموتش وديما نجدو وديما نحاول الواحد يتعلم وديما نحاول يجرب حاجات جديده. بيان سور مع الحفاظ على الاصاله نتاعو باللحن وبالكلمات وبكونه تونسي ويعتز انه تونسي وينشر الاغاني التونسيه بالنغمه نتاعنا وبايقاعاتنا وبلباسنا التقليدي.
2: المحفل الجربي، العرض اللي قاعد تجول به في مختلف المسارح والمهرجانات، المحفل الجربي يحمل ريحه جزيره جربه وعبق عاداتها. كيفاش جت فكره تحويلها لطقوس والعادات الاحتفاليه لعرض فني مكتمل على المسرح جوهر؟
3: والله الحقيقه انطلقت من بالضبط، هذه هي حلمه، يعني تصور موسيقي هكا معناها من مليون صغير. كنت نحضر برشا على المحافل، وكنت يعني اصلا بعد كي دخلت للميدان الموسيقي اشتغلت يعني في المحافل في جربه، وبيان سور معناها ودني يعني كبرت على الموسيقى هذيك وتعلمتها بالباهي بالنسبة مع دراستي الأكاديمية اللي عاونتني برشا. هذية ساهم في أني هكا يعني نتخيلتها في عرض موسيقي كبير، تخيلتها والحمد لله. اليوم حتى نشوف في برشا عروض نسجوا على منوالي، فما برشا عروض منافسة يعني حبت تقدم هاللون هذية اللي يعني الحقيقة عملته برشا محبة في كرياسيون كاملة من اللي تنيو يعني من المصدر، يعني بالضبط لتوديو كامل معناها فيه تصميم أزياء كامل معناها من جزيرة جربة، فيه رؤية فنية كاملة، توزيع موسيقي فيه لوحات راقصة، يعني عرض بالحق من يعني مستوحى من محفل في جربة اللي خرجناه باش يكون يعني محفل يكون في تونس الكل، في ربوع تونس الكل، ويدور يعني في المهرجانات الكل، والناس الكل تبرتجي معانا اللحظات هذه كانت على التراث متاع اللبسة التقليدية اللي معناها حاولنا نرجعوا الناس تفتخر بلبستهم، مش بالضرورة يعني حتى اللي ما يجينيش بالبلوزة يجينا باللبس التقليدية متاعه متاع جيهته، ويجي يكون فرحان انه جاي لسهرة تونسية بلبسته التقليدية باش يشارك معانا هالحلمة هذية وهالليلة هذية اللي مش باش تنسى.
2: المحفل يعتمد برشا على الإيقاع والرقص والروح الجماعية، كيفاش يصير التحضير مع المجموعة لضمان وصول هالطاقة العالية هذية للجمهور جوهر؟
3: والله الحقيقة يعني حتى كنت عرفت كان معناها تبعت معي شوية الكواليس موجودة
2: اي
3: يعني على صفحاتي منزل فيهم. الحقيقة من الكواليس يعني احنا المحفل هو ثقافة كاملة يعني ملي من التحضيرات تشوف حتى الكيب نتاعنا معناها كلها تبدأ تغني، ويعني وبالحق معناها تكون الأجواء من قبل يعني ما نعملوا يعني سيلاج او يعني تيست صون يعني تكون من الاجواء كلها احتفاليه يعني عباره دار فرح هكيك بالضبط، من في اي وقت تضرب الطبله وتضرب الدربوكه ونبارتاجيو مع بعضنا هك الشيخ هذيك وكل يعني الاجواء المزيانه هذيك نتاع الفرحه ونتاع الطاقه الايجابيه نكونوا احنا بيدنا يعني مليانين بها باش نجموا نبارتاجيوها مع العباد والجمهور. وهذه ما شفته يعني حتى في كل الجماهير كيفاش تفاعلت معانا نسيبوا في برشا طاقة إيجابية ويعني طاقة الفرحة وطاقة البهجة وطاقة يعني هذيك هي طاقة المحفل اللي الناس الكل جاية باش تفرح والناس الكل جاية باش تلبس لبسها تقليدي وباش يعني هذا هو هي لما المحفل هو يجمع الناس الكل والعائلات والصغار والكبار باش يتمتعوا باش يفرحوا باش ينقصوا على رواحهم الضغط نتاع يعني الضغط اليومي اللي نعيشه فيه وكل شيء يعني يبعد على الستريس نتاع خدمته نتاع كل شيء ويجي معانا في ليلة محفل ليلة زهو وليلة شيخة ليلة يعني كل شيء طرب وغناء ورقص وكل شيء.
2: جوهر، كيفاش نجم تتوفق ما بين الحفاظ على أصالة الأغاني والطقوس الجربية القديمة الأصيلة وبين إدخال لمسات موسيقية حديثة نجم تجلب وتجذب شباب اليوم؟
3: هذه عمل كبير الحقيقة كما ذكرت لك يعني ما كانش مع الصدفة ولكن يعني ارتباطي كان بدراية كبيرة كان يعني شنو هو خرجنا الصوره النمطيه نتاع المحفل في جربه اللي هو يعني يكون بالذكره وبالالات التقليديه بالطبله والذكره والدربوكه وكل الجلود يعني خرجناه اضفنا له اللي هي الالات الغربيه اللي كيما الباتري كيما الاورج كيما الجيتار باس كيما باش تضيف له لمسه يعني اكثر فيها اكثر يعني تتخرجوا من المحليه اللي يكون عالميه علاش ليه ويكون يعني شامل البلاد الكل وشامل العالم الكل باش يخرج باش تكون موسيقى يعني موسيقى مختلفه موسيقى جديده حتى اللي يسمعها. لكن بيان سور مع الحفاظ يعني الالات التقليديه هي الاساس البروجي كما نقولوا باش تطلع بدار لازم الاساس يكون صحيح احلى اساس يكون صحيح النغمه ما نمسوش الملحون ما نمسوش الايقاع ما نمسوش لكن فقط هو إضافة توزيع موسيقي باش تكون العرض ما يكونش يعني

0: أول أغنية وإلا صورة من المحفل العائلي في جربة ارتبطت بذاكرة الفنان جوهر وكانت سبب في حبك للفن هذي؟
1: طيب نظلم غنيات اخرين الحقيقه، نظلم انا معناها من اكثر الاغاني هي عشت، خاطر الحقيقه معناها فيها برشا، يعني فيها قصه كامله، يعني قصه كامله، يعني فيها غربه، فيها الجزيره، فيها الرمله نتاع الجزيره، فيها يعني فيها قصه مزيانه برشا، يعني تحكي برشا حاجات، والبرشا اغاني اخرين معناها الحقيقه، كل غنيه وقصتها، كل غنيه وحكايتها، فما برشا اغاني يعني حتى على قبل، يعني على برشا حاجات احنا، هو حتى في الموروث الجربي راهو حتى برشا حاجات بسيطه، لكن عندهم تعني لهم برشا، عندهم مثلا فما اغنيه اسمها بقولك باش يعز عليا، اللي هو طبيب كان في جربه قبل، حكيم في جربه كان بالحق، يعني داوى برشا صغار، تعرف قبل كانوا حتى مساكن يمرضوا بالسخانه، برشا حاجات اللي هي بسيطه في وقتنا هذا، لكن قبل كانت كبيره برشا، وكانت تتقلق، وكانت حتى توصل
0: نعم
1: للوفيات،
0: نعم
1: لطف عليكم، لكن تعلق يعني بالطبيب هذاك، عملوا له اغنيه بقول لك باش يعز عليا داوي لي ولدي غالية، يعني
0: الله الله
1: باش تفهم وين وصلت، يعني التراث يعني الحقيقه من بساطته اللي قدمه ويحفر يعفر في ذاكرتنا برشا برشا حاجات،
0: نعم.
1: يعني
0: جوهر،
1: تبقى في
0: كلمة
1: الذكر.
0: تعبر على جربة بالنسبة لي، كلمة واحدة.
1: والله الكلمه تعبر على جربه جميله وارضها مجملها، يعني لازم تكون كلمه، لكن محافل وعراس في بجربة، محافل وعراس برشا حاجات هي، يعني ارتبطت بجربة وارتبطت بالثقافة الكبيرة اللي نشوفه لليوم، الناس الكل تدور بالبلوزة، والناس الكل تدور بالفشتاب بالكادرون، وبالحق معناها حتى اللي باش يخدم يمشي خدمته بلباسه التقليدي، يا رب ان شاء الله الولايات الكل والاماكن الكل في تونس
0: إن شاء
1: والمناطق
0: الله، إن
1: الكل
0: شاء الله، إن شاء الله.
1: ويكونوا معتزين بلبستهم، يكونوا يعني ما فيها باس، ما فيهاش نعتز بها، نفتخر كما نشوف دول الخليج والا برشا برشا، يعني دول نشوفوهم بلبستهم التقليديه في يعني في مناسباتهم في كل شيء، علاش لا في تونس نرجعوا لك الجو هذاك ونعرفوا بلبستنا ونعرفوا بتراثنا.
0: جوهر، أفضل عادة أقرب لقلبك من المحفل الجربي؟ عادة
1: والله
0: طقوس هكا مميزة في جربة؟
1: هي يعني الدخول، تحذير الطبل، هو
0: إيه.
1: الدخول، يعني هو اللي هذاك السينيال اللي يفهموه، يعني هذاك السينيال اللي باش تعرف اللي يعني صحيح باش تبدا المحفل، وباش يبدا الجو، وباش يبدا كل شيء، هذا هو معناته. هذه اكثر عاده يعني تصير في المحفل، يعني يعرفوها اللي يبدا تحذير الطبل، معناها راهو المحفل باش يبدا، هذيك الناس الكل تبدا تستنى فيها الحقيقه.
0: نورتنا جوهر، إن شاء الله بالتوفيق ليك، أعطينا بعض التواريخ المحفل الجربي وين باش يوصل بالضبط في السنة.
1: ان شاء الله برشا عروض اللي نجمنا يعني نكونوا متواجدين فيها، خاطر تعرف البرمجه فما برشا مهرجانات كانت البرمجه نتاعها متاخره شويه اللي خلت عنا التزامات اخرى، لكن ان شاء الله يا ربي نحاولوا بماكسيموم من نرضيو الناس الكل ونكونوا موجودين في اكثر المهرجانات، يعني باش نعطيك المهرجانات هذوما اللي في القريب العاجل،
0: أيه.
1: الاخرين ان شاء الله تلقاهم على الصفحه نتاعنا المحفل الجربي باي جوهر، ولا المحفل الجربي باش فيسبوك، والا جوهر السعيدي جوهر على جميع وسائل التواصل الاجتماعي. ان شاء
0: باش
1: الله
0: تكونوا في
1: عندنا
0: قفصة؟
1: 5 أوت اللي هي غدوه، كيفاش؟
0: باش تكونوا
1: والله
0: في
1: ان شاء
0: قفصة؟
1: الله ان شاء
0: إن
1: الله،
0: شاء الله.
1: والله ان شاء الله بنسبه 80%، بنسبه 80% باش نكونوا، باش نخليوها تنزل ان شاء الله على بنسبه كبيره الايامات القليله القادمه،
0: إن
1: حبينا
0: شاء الله.
1: نكونوا متواجدين في مسرح قفصه الدولي، لكن ان شاء الله في مناسبات قادمه، لكن نكونوا باش نكونوا ان
0: إن
1: شاء الله
0: شاء الله.
1: موجودين في قفصه،
0: رديف
1: نثبت المواعيد
0: موجودين إن شاء الله.
1: القريبه ان شاء الله بنسبه كبيره، في المذيله ان شاء الله بنسبه كبيره.
0: باي.
1: علاش لي رديف؟ معناتها كما قلت لك، يعني بنسبه كبيره 80% فما امكانيه انه نكونوا متواجدين. مدك المواعيد القريبه القادمه، يعني عندنا غدوه ان شاء الله مهرجان صيفي، افتتاح مهرجان صيفي بالمنيله، عندنا 9 اوت مهرجان ليلي سليمان، عندنا 11 اوت عندنا مهرجان بياسمين بيرادس، 13 اوت مهرجان فيستيفال كان في الحمامات، يعني فما العديد من المهرجانات، ان شاء الله في القريب العاجل ننزلوهم الكل على صفحه، جمعه بجمعه نمدوكم ان شاء الله بكل، يعني كل اسبوع نمدوكم بالمهرجانات اللي باش نكونوا فيها
0: إن
1: بقدره
0: شاء الله
1: ربي.
0: بالتوفيق ليك الفنان جوهر، شكرا ليك، واحنا باش نختموا بغنية ليك. شكرا ليك، يعطيك
1: ربي
0: الصحة.
1: فضلك يا غالي، ربي
0: الله
1: فضلك،
0: يخليك،
1: ميرسي بوكو، شكرا ليك وشكرا جزيلا مستمعين، ربي
0: الله
1: فضلك.
0: يخليك.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. إذاعة قفصة في سيدي بوزيد، قبلي، دوز، سوق لحد، منزل بوزيان، بير لحفي، المزونة، سيدي عيش، بالخير على 91.8. فلاش سبور. فلاش سبور.
2: أجمل تحية رياضية لرسالة. مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية بوزارة الشباب والرياضة واستعدادا للموسم الجديد، تهم اليوم الصباح بمقر الوزارة تحت إشراف الصادق المورالي، خصص للنظر في ظاهرة العنف في الملاعب، وذلك بحضور ترات الوزارة وكيف كيف رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وممثلين عن الرابطة وإدارات عليا بوزارة الداخلية. تم النقاش والحديث على الإشكاليات النقاص الشباب اللي طبعا جت في المواسم الماضية. هو في الحقيقة كل الحديث كان على العنف داخل الملاعب كما ذكرنا، خاصة بتواجد إدارات بوزارة الداخلية في هذا الاجتماع. الجلسات ما زالت متواصلة حسب البلاغ الصادر عن وزارة الشباب والرياضة بخصوص هذا الملف المهم جدا كما ذكرنا، بخصوص طبعا العنف داخل ملاعب اللي يعني اقترب بشكل كبير في البطولة التونسية في السنوات الأخيرة. نجم المتلوي وصل في تحضيراته للموسم الرياضي الجديد، الفريق موجود حاليا في عين الدراهم في مركز التربصات ونيجي تربص تحضيري قبل بداية الموسم. الفريق عنده مقابلة ودية اليوم أمام نادي الخميري، مقابلة ودية ثانية باش تكون يوم 7 أوت الجاري أمام أمل حمام سوسة. نذكر أنه الفريق كان أعلن يوم أمس عن انتدابه لمحمد عزيز البجاوي بعقد بزوز مواسم لاعب وحارس مرمى، وأمضى نجم المتلوي أيضا مع محمد عمر بالغيث لاعب وسط ميدان كونترا متو موسم. هذه انتدابات نجم المتلوي الجديدة بعد 7 انتدابات كان أعلنهم في وقت سابق. ملف مهم جدا مثل ملف العنف داخل الملاعب، التحكيم التونسي وما أدراك ما التحكيم التونسي. آخر الأخبار تقول حسب بعض المصادر أنه جمال الحمودي قرر الانسحاب من مهام على رأس الإدارة الوطنية للتحكيم وعدم تجديد عقده. الجامعة إلى حد هذه اللحظة لم تعلن انسحاب الحمودي، فما بعض المحاولات من بعض الأطراف المقربة من الحمودي حول طبعا إقناعه عن العدول عن هذا القرار في انتظار من سيشرف أو من سيكون المشرف عام القطاع التحكيم. ذكر الجامعة عينة الحمودي في فيفري 2025 وتقرر تجديد عقده المنتهي في 30 جوان 2026. مصدر صلب الجامعة التونسية لكرة القدم أكد أنه تقرر إلغاء مباراة السوبر بين الترجي التونسي ونادي صفاقسي. تم اتخاذ هذا القرار بعد التشاور بين الجامعة والمدير الفني رضا الجدي. نذكر المباراة كانت مبرمجة يوم 16 أود تندرج ضمن السوبر 2021-2022. نحكوا على المستقبل الرياضي بالقصرين، كان الأعلان اليوم عن تركيبة الهيئة التسريعية للفريق. السيد محمد الزعبي رئيس، محمد أو مبروك الحمادي، جمال السايحي، خليل سويلمي، ميزوني منصوري ومجد بناني. السيدة ذوما نواب الرئيس، مجد بناني أو فوز عطية كاتب عام، رياض سعداوي أمين مال، ووائل اللافي أمين مال مساعد. هذه تركيبة الهيئة التسريعية للمستقبل الرياضي بالقصرين. بعدها بعد سويعة تم الإعلان عن المدرب الجديد للفريق، هشام السويسي باش يكون مدرب الأسكا في الموسم القادم خلال سنة 2026-2027. أتمنى التوفيق للمدرب والهيئة التسريعية لمستقبل القصرين. جي أسكا شبيبة القيروان المتواجدة في الرابطة المحترفة الثانية، تمت الإجراءات الخاصة بالتعاقد بصفة رسمية مع المدافع المحوري أسامة الهمامي بعقد لمدة موسمين في صفقة انتقال حر قادما من المحيط القرطني. فرق الكل بدأت تتحضر في الرابطة الأولى والثانية، إلا فريق وفي القفص إلى حد هذه اللحظة لم يتم الإعلان بصفة رسمية عن موعد انطلاقة على تحذيرات الموسم الجديد. فريق غارق في الديون، مشاكل مالية بالجملة، ونذكر فريق ممنوع من الانتداب، بعض اللاعبين تاع الموسم الماضي غادروا، بعض اللاعبين الآخرين طالبوا بمسحقات مادية للالتحاق بتدريبات الفريق، يعني فما إمكانية أن يكونوا في الكاستاف وهم لعبية، وهي مدير 15-16 شخص في الموسم الماضي أو الموسم القادم. وفي التحذيرات هذه وضعية لم يعشها فريق وفي القفصة سابقا. كمل جولتنا الرياضية بريفيرو نار المدرب السابق للمنتخب الوطني التونسي، وسائل الإعلام الفرنسية على راسم ليكيب كانت ذكرت أنه ريفيرو نار سيعود لتدريب المنتخب الإيفواري. نفس المصادر أكدت أنه اتفق مع الجامعة الإيفوارية رسميا، وسيخلف فايي المقال على رأس المقاليد الفنية للمنتخب الإيفواري. رونار درب الفية السابقا بين 2014-2015، اتحصل معه على كأس أمم أفريقيا. نذكر أنه رونار أدار زوز مقابلات لمنتخبنا بعد إقالة صبري لموشي في المونديال السابق. الأخبار هذه وأخبار أخرى ديما على الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك. هذه أجمل تحيات حيدرون، إلى اللقاء.
1: Flash Sport.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: إذا عاد قفصة معاكم وصين المشوار بالنسبة لمهرجان قفصة الدولي، العرض الليلة إن شاء الله بشكون أغاني الكرتون للعشرة متعليل بفضاء البرج الأثري بقفصة. المهرجان متواصل حتى لنهار 20 أوت مع مختلف العروض. بالنسبة للفايزين معنا لليوم، كل فايز بزوز دعوات لعرض أغاني الكرتون الليلة بفضاء البرج الأثري. سحر زوغاري وناجي جسمي، سحر زوغاري وناجي جسمي تتحق بمقر إذاعة قفصة وتتسلموا الدعوات متاعكم. سحر زوغاري وناجي جسمي، إن شاء الله سهرة طيبة للجميع. بالنسبة للإجابة الصحيحة اللي تخص نسبة العائلات التونسية اللي تعتمد على السخانات الشمسية لتسخين المياه حسب الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، 20% الإجابة صحيحة. بعد شوية باش نقول لكم شكون المترشح معانا للقرعة متاع نهار اليوم نهار الخميس. نمشوا لفقرة قال الإي آي، والإي آي كل مرة نشوفوا معاه واحد من المواضيع العلمية باش نسألوه على الدموع. الدموع شنية تفسيرها علميا؟
2: الدموع، ربما قيل للجميع مرة واحدة على الأقل إن البكاء يساعد، وحتى لو بدا الأمر غريبا فإنه حقيقي بالفعل. يمكن للدموع أن تقلل من استثارة القشعريرة الدماغية التي تنتج عن بعض الآلام الشديدة، على سبيل المثال الإصابة بقطع ما، وبالتالي يصرف انتباه دماغنا عن الألم ويصبح الأمر سهلا قليلا بالنسبة لنا. يعتقد العديد من العلماء أنه في المواقف العصيبة التي تكون أسوأ من الإصابة بقطع أن الدموع تساعد أيضا، لذلك لا تتردد في البكاء إذا كنت تريد ذلك. أما أولئك الذين يقررون مضايقتك بسبب هذا الأمر فقم بالتخلص منهم.
1: هذه هي الدموع علميا، شنو قلنا الإي آي. بالنسبة لمترشح معنا اليوم نهار الثلاث فيما يخص مسابقة الـ100 دينار، القرعة إن شاء الله باش تصير نهار الخميس، هي أحلام حسني. أحلام حسني تترشح معنا لعملية القرعة إن شاء الله نهار الخميس بالنسبة لنهار اليوم الثلاث. القائمة الفايزة هي القائمة الأولى عن جدال وبامتياز، صوتوا للقائمة الأولى اللي فيها مروح البلاد نور شيبة، فيها ما همش أصحابي ثلاثي وعجل وجيب دوية. شكرا لكم الكل على المتابعة، يعطيكم الصحة. هذه تحياتي رياض دبوبي، كنت معكم في الأعداد والتقديم، في الإخراج التقني لازهر حمد، في الإخراج الرقمي طاهر جبالي ثم عبد بي مولا. شكرا لكمال حميدة في قاعة موازعة تستقبل مكالماتكم الهاتفية، وقبله سامية حرفي. شكرا لكم الكل على المتابعة، موعدنا إن شاء الله غدوة، نخليكم تستمتعوا بالقائمة اللي صوتوا لها. إلى اللقاء.

0: الدراجات النارية ما تحميش سائقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معاهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: عرض أصول اليابان للأطفال والشباب، موعدكم الليلة بداية من 10 على مسرح البرج.
3: أحلم دوما أن أكون الأفضل بين الجميع، لذا أجمع البوكيمون على خير الصنيع. سأسافر عبر الأرض باحثا في كل مكان عن بوكيمون، أداة السلام، قوة ذاتها.
2: مهرجان قفص الدولي الدورة 46.
4: تمام وثامنة ليلا.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري. شهدت بلدية المظلة من ولاية قفصة تنفيذ العديد من المشاريع خلال هذه السنة، من بينها تركيز نظام الطاقة الشمسية بمقر البلدية في إطار برنامج باكت مشاركة فاعلة للمواطنات والمواطنين في تونس الممول من قبل التعاون السويسري. تسببت موجة الحر الفارطة في تضرر مساحات زراعية بولاية سيدي بوزيد بنسبة متفاوتة تصل إلى حدود 100% حسب ما أفاد به رئيس مصلحة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد مراد المبروكي. تسببت موجة الحر، اعتبر الخبير في السياسات الفلاحية فوزي الزياني أن أعلان وزارة الفلاحة عن أعداد برنامج وطني لإعادة تكوين قطيع الأبقار كشف عن غياب رؤية واستراتيجية واضحة للنهوض بالقطاع، وهو ما أسهم طيلة السنوات الماضية في تدهور منظومة الألبان واللحوم الحمراء، مطالبا الوزارة بوضع سياسات تتماشى مع التغيرات المناخية وارتفاع كلفة الإنتاج وتقلبات الأسعار العالمية. عبر عدد من نواب مجلس نواب الشعب في بيان عن قلقهم إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة بمراجعة أسعار عدد من الأدوية، معتبرين أن هذا الملف يتجاوز الجانب المالي والإداري ليطرح مسألة ضمان الحق في العلاج باعتباره حقا أساسيا لا ينبغي أن يكون محل مساومة. ومن أخبار العالم أخيرا، ومن أخبار العالم وآخر الأخبار، أفادت هيئة البث الصهيونية نقلا عن مصدر عسكري بأن رئيس أركان جيش الاحتلال أصدر تعليمات بتقييد العمليات الهجومية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن القرار جاء عقب إعلان مجلس السلامة على أن المحتل وقف عمليات الاغتيال في قطاع غزة. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. إكسبرس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
6: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبرس. التكنولوجيا تقرب الناس بخطوات بسيطة. اليوم بإمكانك تسافر وتبقى متصل بالعالم من أي مكان بنفس رقم هاتفك من غير ما تضيع التواصل. كيفية استعمال نفس شريحة هاتفك في بلد أجنبي؟ أهم الخطوات اللي نقوم بهم قبل ما نسافروا لاستغلال الشريحة في الخارج. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
7: مرحبا مستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم كيفاش نستعمل الشريحة نتاع الهاتف سيما ديك البيوس، كيف نسافر لبرا من خلال استعمال تقنية وسيلة التجوال اللي اسمها رومينج، كيف نسافر لبلد أجنبي. برشا ناس ياخذوا شريحة جديدة من بلد المستقبل، لكن احنا باش نوروا لهم كيفاش يستعملوا البيس نتاعهم، كسوسوا نتاع اي مشغل لهنا في تونس نجم نحافظ على البيس نتاعي نستعملها. اول حاجة باش نعرفوك شنو الرومينج والتجوال. التجوال هي خدمة تمكننا من استعمال نفس الرقم ونفس البيوس شريحة خارج البلاد عبر شبكات الاتصال في البلد اللي باش نمشي له. يعني مانيش باش نستعملوا الريزو وإلا الشبكة، لكن باش نستعملوا فقط الرقم، نحافظوا فقط على الرقم. شنو يعني هذا؟ يعني الشركة وإلا شبكة الاتصالات الموجودة في البلد المستضيف هذيك باش تعطيك الحق استعمال الشبكة نتاعها من خلال الرقم نتاعك اللي مشيت به. شنو باش يمكنك؟ باش يمكنك من المكالمات الهاتفية، إرسال الرسائل واستعمال الانترنت، لكن عبر الشبكة الأجنبية. الشركة الأجنبية هذه لازمها تكون متعاقدة مع الشركة الوطنية. معنا كيف ناخذوا تينيزي تيليكوم، إذا باش تعمل رومينج لبرا يلزم تكون الشركة نتاع البلد المستضيف متعاقدة وإلا متفقة مع تينيزي تيليكوم باش يتعمل رومينج نتاعها. كيفاش نقوم بالتفعيل؟ انا مثال خارج الهاتف نتاعي نحافظ على نفس البيس، كيفاش نقوم بتفعيل الخدمة هذه؟ قبل السفر، انا قبل ما نخرج ندخل لبارامتر الاعدادات نتاع الهاتف نتاعي ونفعل خيار داتا رومينج دي ا تي ا رومينج ولا تجوال البيانات. نتأكد من الشريحة مفعلة دوليا مع شركة الاتصال الخاصة بك، يعني نتأكد مثال تونيزي تيليكوم اللي هي متعاقدة مع والمفاعلة دوليا مع شركات المستقبلة. وفي بعض الحالات مثال في الشركات نتاعنا ثم كود ندخلوه في التليفون مثال إتوال ما عرفش شنو، هذاك يمكن من تفعيل رومينج. النقطة المهمة برشا في الحكاية هذه، الناس كلها تتصور اللي هي باش تكون نفس الثمن كسوسوا في المكالمات وإلا في الانترنت. العملية ماهيش مجانية بطبيعة، باش يخصوا عليك فلوس. المكالمات باش تكون أغلى من العادي برشا، الانترنت باش تكون مكلفة مقارنة بالانترنت لهنا في البلاد. هذاك علاش لازمك تراقب الاستهلاك نتاعك، لازم تشري بطاقات تمكنك من باش تعمل شحن الرصيد نتاعك، وحاول تستعمل الشبكات الواي فاي الموجودة في البلد الآخر، وتقص تعمل مود افيون باش تمكنك من محافظة وتقليل التكلفة خاصة إذا تستعمل رومينج. خدمة التجوال رومينج حل مهم للبقاء على الاتصال أثناء السفر، لكنها تحتاج استخدام ذكي لتجنب الفواتير المرتفعة خاصة مع ارتفاع التكلفة.
6: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس مع تحيات ريم مولا. تابعونا غدوة في حلقة جديدة. بسلامة. تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: مشموم زينة ورداته بتبوع محلية نغماته
1: يا يا دايخان هاكي النوم
0: يا المزموم والسيكا والمحير عراق والمحير سيكا يفوح بريحة الأصالة والفن العتيق مشموم الفن.
2: مرحبا بكم مستمعينا في موعد جديد من مشموم الفل، موعدكم مع الأغنية التونسية الأصيلة والفن الأصيل.
3: اليوم فاح الفل بين يديكم وتنهدت لو طار بين يدي.
4: مشموم الفل
2: سويعة فن ترجعنا لزمان الأغنية الأصيلة، تاريخها، حكاياتها، صناعها وروادها. مشموم الفل تحتل أغاني الغزل الجزء الأكبر من رصيد الغنائي، وتطورت حسب اللي ينظموا شعراء الملحون والفصيح عبر السنوات، ويلحنوا الموسيقيين إما بروح تونسية أو شرقية أو حتى غربية بعض الأحيان. لكن أيضا ما تقلش الأغنية الفكاهية حضور رواج في الساحة الفنية، خصوصا في السنوات الفارطة ومع تطور المجتمع التونسي في عهد الاستعمار والاستقلال وحتى الفترة الحديثة. والقائمة طويلة بأسماء المطربين والمطربات والملحنين وأمهر العازفين.

مفيش شك أن التراث الأدبي العربي المدون والشفوي يزخر بأشكال الفكاهة، والإفريقية عبر عصور الحضارة مساهمة فيه. وكان المرحوم محمد المرزوقي دون وسجل الإذاعة التونسية ألوان كثيرة منها، ودرسها أنتروبولوجيا الأب أندري ديميرسمان وجون كيمينور، وأرخ حمادي الساحلي للصحافة الهزلية في تونس طوال النصف الأول من القرن العشرين، وصدرت عليها مونوغرافيات. أما الأغنية الفكاهية بصفة خاصة فمرجعها القريب في تونس فترة ما بين الحربين العالميتين، لأن ظروفها السياسية والاقتصادية والنفسية فرضت على المجتمع التونسي المستعمر والمأزوم بالأزمة العالمية والحرب اللجوء للفكاهة الناقدة حتى يتنفس نسمة الحرية ويعيش نهاره من غير ما يخمم في غدوة.

نلقى لحوين محلول بالفرحة يستنى بيا خرجت نهدريك المهبول دغري مشيت لنسي جلول نلقى لحوين محلول.

لداري متغشش نخمم مع السيجار ومحشش راجع لداري متغشش نخمم مع السيجار ومحشش عرضني وحيد شعر ومفشفش عمش معايا عركة قوية عرضني وحيد شعر ومفشفش شراها معايا عركة قوية حطيت القفة وعطيت ضربة على الكياسر ميتو حطيت القفة وعطيت ضربة على الكياسر ميتو هكا كاملة وعطيت

أسبق أنه في فترة ما رجت في تونس أغاني شعبية يؤديها الغنية أي شعراء الملحون تعرف بالعكس، وكانت تقدم الحيوانات على غير طباعها المعروفة رمز لتغير الأوضاع، كيف أغنية أحمد ملك خلال منتصف القرن 19 أيضا ظهرت في عشرينات القرن العشرين عيسوية البلوط أي الكذب بقيادة البشير بن صابر ولي مقرها سيدي بوسعيد، كما تشكلت مجموعة فكاهية في ربط باب ديرة بقيادة المعرف جحا، وأخرى في ربط باب سويقة بقيادة المنجي العاتي، وظهر في ضاحية رادس إبراهيم بيرم اللي كان يشارك في الحفلات الرمضانية في الأربعينات بغنية الشربة، وتشهر قبله في الثلاثينات أحمد المزوغي بغنية سالم على منوال غنية أندلسية إسبانية. لكن رغم هالعدد الكبير يبقى رائد الأغنية الفكاهية في تونس وبالإجماع هو صالح الخميسي اللي لقى في أصحابه من جماعة مقهى تحت السور ومن رفاقه بدكانه المشهور بنادي أحنا وهما علي الدعاجي وحسين الجزيري المنبع اللي ينهل منه النصوص فيلحن ويغني حتى اللي ننشغلوا عنه بالإذاعة، فعمل على روحه في التأليف وما كانش باش ينجح في هذا لو ما كانتش عنده الموهبة الفذة وخفة الروح وطرفت شخصيته وحسن التصرف حسب المقام والجمهور. واللي ميزه أيضا أنه كان يلحن أغانيه في مقامات عريقة ويؤديها من غير تكلف ولا تصنع ولا تهريج، وأنه أيضا كان يستمد مواضيعها من حياة الناس وحتى من حياته الشخصية من غير حرج، بل بتلقائية صادقة فكثرت الهموم فضحكت.

نجيكو موش الدجاز اللي نجيكو كل ما يعطيك جهدك يجيك موش الدجاز اللي نجيك تجب تصرف شرن ترك تجب تصرف شرن ترك خبي فلوسك يزي فك خبي فلوسك

0: نكملك.
1: رغم تواصل أسلوب الخميسي مع مجموعة من الفنانين اللي نزجوا على منواله على غرار حمدي الجزيري والهدي السملالي ومحمد الحداد وعز الدين المؤدب الشهير بصلحلح ومحمد المورالي وأحمد الملوح ومحمد الجراري ورضا الحجام، من بعد الاستقلال إلى حدود الثمانينات فإنه صعب على أخلافهم إضحاك الجمهور اللي أنهكته الحياة ويفتقر للنكتة اللي تزيح عليه الهموم والمشاكل. وبسكوت الشعر على الفكاهة وسكوت الأغنية الجديدة عنها ما بقاش للمونولوجيست الفاصل اللي كان له في الحفلات وفي مقاهي الغناء الرمضانية سوى بعض المحاولات اللي ما تتقيش للتجارب السابقة في الأغاني الفكاهية مع روادها طبعا واللي من ضمنهم الهادي السملالي.
2: يا جماعة تعرفوش ايش هي الغنية بجي غنيها لكم؟ الغنية هذية إذا تجي وتشوفوا تلقوها كيني قصة حياتي كلها. أش قصيت؟ إيه نعم والله مش كما كان فيكم. أش قصيت من المرأة؟ أش قصيت من الخدمة؟ أش قصيت من العباد؟ وكي تجي تشوفوا أنا فاش مطلوب؟

0: أول حاجة فش مطلوب ناخذ مرا حتى يجرى للي جرى،
1: فش مطلوب ناخذ مرا
0: حتى يجرى للي جرى، تعريت باش تتكسى، تعريت باش تتكسى، ما تعرف كان إيديها في خواصرها وتشقلي في حواجبها.

0: مش مطلوب مش مطلوب. اش نعمل اش نسوي يا منتي؟ مخي مقلوب. مش مطلوب مش مطلوب مش مطلوب. فش مطلوب نكون متربي كيف مجوطر خلقني ربي.
1: فش مطلوب نكون متربي
0: كيف مجوطر خلقني ربي. نشين السايس نولي نخاف في عصاحة نقول صدام. واحد يخزر ينعت فيا لاخر يسقط نبعو نقيا.

0: سوي يا جماعة مخي مطلوب
1: مرة اجمع مرة جو
0: بس مطلوب بس مطلوب بس مطلوب
2: الهادي السملالي فنان جمع بين برشا حقول إبداعية متنوعة، فهو الممثل المتميز واللي كان من أبرز عناصر فرقة مدينة تونس اللي تأسست عام 1953، وهو أيضا الفنان الرائد في الأغنية الفكاهية الساخرة، وكتب نصوص الأغاني الهزلية ولحن وكتب للمسرح، ونجم يكون شخصية فنية جامعة قليل وجود مثيلها. الهادي السملالي المولود عام 1919 في واحد من الأحياء الشعبية بالعاصمة وفي وسط عائلي متواضع، هذاك علاش اضطر أنه ينقطع عن التعليم حتى يتعلم صنعة النجارة ويشتغل ويعاون عائلته، لكن عشقه الكبير للفن خلاه يغير توجهه إلى دنيا التمثيل والغناء، وكانت أولى المشاركات في جلسات جماعة عيسوية البلوط، وهي فرقة فنية ترفيهية تاخذ من ألحان أناشيد الطرق الصوفية إطار نغمي جديد، الكلمات نقدية ساخرة تصور حياة السذج وميلهم للولائم. ومن عيسوية البلوط كانت الوجهة الثانية فرقة الكوكب التمثيلي، وفي الأثناء كانت رحلته للجزائر مع جوق فني، كانت كل عروضه تختتم بخطاب ينادي بضرورة إجلاء القوى الاستعمارية عن شمال أفريقيا وبلاد العرب والمسلمين. ووقت انبعاث فرقة بلدية تونس كان السملالي واحد من عناصرها الأساسيين حتى لسنة 1983، تاريخ مشاركته في مسرحية يوليوس قيصر اللي من إخراج محمد كوكا، كما شارك في بطولة عديد الأعمال المسرحية على غرار صقر قريش، ثمن الحرية، الجزارة، والمسرحية الشهيرة المريشال بطولة حمدة بن تيجاني، وفي السلسلة الفكاهية افهمني مع الفنان نور الدين القصباوي وحمد الجزيري. وكان الفنان الهادي السملالي واحد من عناصر البارزة في مجموعة تحت السور، وكون نادي احنا مع الأديب محمد العريبي اللي صاغ النشيد الرسمي لهالنادي، وكان السملالي ايضا صديق مقرب لصالح الخميسي ولي رضا القلعي اللي لحن له مجموعة كبيرة من اغانيه اشهرها فش مطلوب وسامحني وعندي ولدي حذار، اللي تبقى من الاغاني اللي عشنا وكبرنا عليها اجيال واجيال، لانها كانت تعبر بقوة على الواقع وتنتقد بعض السلوكات وتضحكنا زاده.

ما ينجمش يلهف لما يبدا يمشي بين الدار وبين المرشي. خونا عايش عامل جو ديما يدرس كل ماكينه خلطها مالح وحلو.

زينة من البريك كلات الزينة وعثمانة مليانة شحن ما فهمتش أشكون فهم زعما نشكر ولا نذن يلطف بيه ويلطف بينا كمل هاي مش

0: فهمخشي وباقي ياكل ما يبطلشي.
1: عيساوية البلوط تجربة فنية كانت مهمة وملهمة بالنسبة للمشاركين فيها، وحلت لهم البيبان حتى ينجوا أعمال هزلية بقت محفورة في الذاكرة. عيساوية البلوط من الأعمال الكوميدية اللي كانت تونسي شاهدها خلال شهر رمضان. كانت البداية مع مجموعة من المواطنين في الحلفوين بدروا بتكوين فرقة للغناء الهزلي أطلقوا عليها اسم عيساوية البلوط. هالفرقة الغنائية اللي ما عندها حتى علاقة بالطريقة العيساوية المتجذرة في تونس، لكنهم أخذوا من نوبتها بعض الطبوع والألحان، وكانت كلمة البلوط اللي تكنت بها الفرقة هي اللي تعني بلهجتنا العامية الكذب. الشيخ هو الشخصية المحورية لعيساوية البلوط، فجميع الأغاني الهزلية تدور حول هالشخصية، وكأنه أعضاء هالفرقة حبوا يزيحوا هالة القداس على هالشخصية الحاضرة بقوة في المخيل الشعبي التونسي ويحولوها لموضوع هزلي. ومن الأغاني الأكثر شهرة لعيساوية البلوط اللي تقول كلمتها: الشيخ ما يكلشي ومريض ما يقدرشي، الشيخ شاهي فطور قصعة وعليها ثور، دلاع بني سور ومدافع بطيخ، يا شيخ يا مرنيخ خلي الأولاد تشيخ.

0: شيخي حبي مم 2000 كعب عظم 200 كيلو الحم علوش باشي شي
1: يا شيخي يا مرنين يا شيخي يا مرنين يا شيخي يا مرنين خلي الأولاد تشيل
0: الشيخ شاهي حاجة

0: الشيخ يحب مقرونة باهية وسخونة، جيبوا من هذا دونة يكشخ لي هاتك شيخ.
1: يا شيخ يا مندير، يا شيخ يا مندير، يا شيخ يا مندير، خلينا ولاد الشيخ.
0: الشيخ خرج الداعة.

وكان أعضاء عصاوية البلوط يلبسوا لباس أقرب للباس المهرجين في السيرك، طرابيش ذات ألوان وأحجام مختلفة، جبب بأكوام واسعة، ولحيم الصوف في إشارة رمزية تهكمية للحي الشيوخ المتزمتين، ويعتمدوا أساساً على الآلات الموسيقية الإيقاعية كيف البندير والدربوكة والدف، ومن ضمن أغانيهم زادة كبر لذين ضرب مدفع على كل ألوان الصفرة تنصبت، أول ما بديت حكة حليت منها نفيت وشبع شربة. وتعتبر عيساوية البلوط بمثابة المدرسة اللي تخرج منها كبار الكوميديين في تونس على غرار نور الدين القصباوي مقتبس مسرحية الماريشال عمار، كما تخرج منها رواد الغناء الهزلي أمثال محمد الحداد.

haciendo?

Bye.

كعك سخون وحويرة سفرج المعجون، هز شوية كعك سخون وحويرة سفرج المعجون وشوية ترشي وليمون وملوخية راس العام.

هذه واحدة من أغاني المرحوم محمد الحداد اللي وفته المنية نهار 21 نوفمبر 1968، وكان من أبرز الفكاهين وغنى لكبار الشعراء التونسيين أمثال علي الدعاشي وعبد الرزاق كرباكا. وعنده قائمة طويلة الأهم وأشهر أعماله، تتصدرها أغنية عندي ولدي آية وخياني اللي ذكرنا سابقا أنه الهادي السملالي اقتبس منها عندي ولدي يا حذار. هكا مستمعينا نوفي معاكم رحلتنا اليوم في مشموم الفل، موعدنا إن شاء الله في نفس الموعد وعلى نفس الموجة. تحياتي إنس حرثي.

تقطفها أحسن نورة تقطفها كل ما الغرة تقطفها من فم وقلبك عرفها مش لازم هوني نوصفها

لك أغرق يغري فيك على اللي ترغب عكرك الستان المحبب عكرك الستان المحبب يضحك يتحرك يتقلب يضحك يتحرك يتقلب وفم اللي زعمة تتهرب وهي على كلمة تتلهلب تحب على حد يألفها أحسن نوارة تختفها كلمة عن غرة تختفها

وكل ما تكلف برشا خدمة وكل ما تكلف برشا خدمة وكل ما تخلف حسرة وندمة وكل ما تخلف حسرة وندمة وكل ما تخايف شاهي يدمة وكل ما تخايف شاهي يدمة تمشي تهسن في النسمة وثم كل ما شلتها هدمة وثم كل ما شلتها

أما الآمال توقدها تعاود وتحب تعاودها تعاود وتحب تعاودها محفوظة وقلبك شددها محفوظة وقلبك شددها وكلمة تبلحها تزردها وكلمة تبلحها تزردها.

ما اسمعها شي حد، كلمة ما اسمعها شي حد، وكل ما ليها جد وكد، وكل ما ليها جد وكد، وكلمة منها القلب يفد.

وكل ما فيها أخذ ورد وكل ما فيها أخذ ورد هذه يا قلبي خايفها.

كلمة بالسرقة من عاسس وكلمة بالسرقة من عاسس وكلمة مشات وما كش حاسس وكلمة تخلي فكرك حايز واللي على كلمة يتسايس اجهل الكلمة ولا يعرفها.

0: وكل مخليف والاخرى ربيع، وثم كلمة بالتصنيع ذوق تسعة ماهوش رفيع، سلعة معروضة للبيع.
1: تجربة في الأغاني الشبابية التراثية وموهبة في التلحين وكتابة الأغاني مع الفنان حمودة فلاح. فن الفسيفساء في تونس، بصمات للفنان التشكيلي كمال شيخاوي. الليلة في فنون، بداية من 10 على موجات إذاعة قفصة. إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية
2: تتكلم. تمام، والتاسعة ليلا.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام إلى هذا العرض الإخباري. انطلق اليوم الاستغلال الفعلي للبئر العميقة لكسر المنجزة على مستوى الطريق الوطنية عدد 14 بمعتمدية لكسر من ولاية قفصة بكلفة جملية تناهز المليون دينار. وأوضح رئيس أقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقفصة سفيان اليوسفي بأن هذه البئر ستمكن من تعزيز الموارد المائية لحوالي 60,000 ساكن بمعتمدية لكسر، خاصة بما يعرف بالأحياء العلوية رأس الكافر، الرقوبة والعجامة. أفاد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي بأنه لا توجد أي أزمة في قطاع الدواجن والبيضاء، مضيفا أن العرض أكثر من الطلب. طالب قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم بضرورة المراجعة الفورية للزيادات غير المسبوقة في أسعار عدد هام من الأدوية الحيوية والتراجع عن هذه القرارات حماية للمقدرة الشرائية للمواطنين. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم عن تنظيم سلسلة من الفعاليات والتظاهرات الاحتفالية خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 13 من أوت الجاري مركزيا وبمختلف جهات البلاد، وذلك في إطار الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق للـ13 من أوت من كل سنة. ومن أخبار العالم، انطلقت في العاصمة الإيطالية روما اليوم الجولة 7 من المفاوضات المباشرة بين لبنان والمحتل الصهيوني برعاية أمريكية وسط مساعي لبنانية لتحقيق انسحابات متتالية للمحتل من جنوبي البلاد. أخيرا، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانتا أن الولايات المتحدة قد تتوصل إلى اتفاق مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز بحلول يوم غد الأربعاء، لافتا إلى أن ذلك سيساهم في استقرار أسعار الطاقة. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة
2: قفصة 24 ساعة بث تسمعوها في توزر على 89.2 القصرين على 92.7 قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8

Amen.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. الثامنة صباحاً، الواحدة ظهراً، السادسة مساءً، والساعة العاشرة ليلاً. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: تمام العاشرة ليلاً.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة العاشرة ليلا، نبدأها بالعناوين. تنفيذ عدد من المشاريع ببلدية المظيلة من ولاية قفصة خلال هذه السنة. التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 27 و2000، محور مجلس وزاري مضيق بقصر الحكومة بالقصبة. واشنطن تتوقع اتفاقا وشيكا مع طهران لفتح مضيق هرمز. تفاصيل النشرة. شهدت بلدية المظيلة تنفيذ العديد من المشاريع خلال هذه السنة، من بينها تركيز نظام الطاقة الشمسية بمقر البلدية في إطار برنامج باكت، مشاركة فاعلة للمواطنات والمواطنين في تونس الممول من قبل التعاون السويسري. كما تشهد المنطقة البلدية بالمظيلة إنجاز مشاريع أخرى، من بينها استكمال تهيئة الفضاء العائلي بمنطقة برج العكارمة بأكثر من 250 ألف دينار، إلى جانب تنفيذ أشغال التنوير في مناطق التوسعة واستكمال برامج التهذيب. وفق سعيد معمر مكلفة بمتابعة المشاريع البلدية ببلدية المظيلة.
6: المشاريع البلدية موجود بعض المشاريع اللي هي حاليا في صدد الإنجاز، اللي هو مشروع الفضاء العائلي ببرج العكارمة بقيمة 250 ألف دينار، يندرج ضمن الشراكة ما بين جمعية باكت بلدية المظيلة، الجمعية 220 ألف دينار، البلدية المساهمة ب 30 ألف دينار، وهو فضاء عائلي يندرج ضمن تقريب الخدمات للمواطن. سينطلق العمل به قريب العاجل. هناك مشروع الطاقة الشمسية هو وقع تركيز ألواح شمسية بقيمة 500 ألف دينار، هو مشروع يندرج ضمن كذلك شراكة بين جمعية باكت والبلدية، ويهدف منه الاستغلال للظروف المناخية وتقليل الاضطرابات الناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي لضمان دينومة العمل الإداري، خاصة كل ما يتعلق بخدمات المواطن. حاليا عندنا مشاريع اللي هي تنطلق في القريب العاجل، اللي هي مشروع مركب إداري بقيمة 1,189,000 دينار، وسينطلق في الأشغال في الأيامات القليلة القادمة بعد أن وقع إمضاء صفقة من قبل المقاول. هناك مشروع تعشيب ملعب حي حصل على الموافقة الحالية من اللجنة الجهوية للصفقات، ونحن بصدد إعداد الكراس الصفقة والبدء في الأشغال إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة. كذلك هناك مشاريع وقع إنجازه، هي مشاريع التنوير بالمناطق التوسعة كذلك بالمنطقة البلدية المظيلة، وقع ختم نهائي للأشغال. كذلك مشاريع وطنية اللي هي صايرة مع وكالة وطنية للتهذيب، اللي هي صار فيها قبول
4: الأشغال اللي هي تهذيب الأحياء الحي العمومي وحي الشرقي وحي الشباب. أفاد رئيس الجمعية الوطنية للتثمين التين الشوكي ومستثمر في القطاع بولاية القصرين محمد رشدي بناني بأن تقديرات إنتاج التين الشوكي خلال الموسم الحالي لا تتجاوز 100 ألف طن، مقابل نحو 250 ألف طن خلال الموسم الماضي. ويعود هذا الانخفاض أساسا إلى الانتشار الواسع للحشرة القرمزية التي أتت على مساحات شاسعة من حقول التين الشوكية، وطالب في هذا السياق المصالح الفلاحية بالتدخل العاجل واتخاذ إجراءات استثنائية للحد من انتشار الحشرة القرمزية.
7: التين الشوكي كل في 600,000 هكتار كانت ثروة وطنية كبيرة ياسر، توا مازال منها 30,000 هكتار متاع 2000 وحتى هي تضربت. الفلاحة ما همش مقصرين، عاملين خطر تين شوكي تعيش منه عشرات الآلاف من العائلات بطريقة مباشرة وغير مباشرة. فما مصانع، فما أكثر من 50 مصنع اللي قاعد يعمل ويصدر ويدخل في العملة الصعبة للبلاد. مالوريزمون دخلوا كلهم في مرحلة خايبة خلاص، فما شركات سكرت وفما شركات دخلت في إجراءات متاع تصفية وصعبة عاملة، وكانت في حدود 250,000 طن إثناء مالوريزمون نحن نقدرها ب 100,000 طن على خاطر وقت عملية التقليم لتفادي الحشرة القرمزية وتنظيف الغراسات. الفلاحة قاموا بعملية التقليم، كانت فما المرة الأولى أسندت صفقة المقاول وعمل 1200 هكتار. بعدها الفلاحة عملوا على أرواحهم وقاعدين يخدموا ينظفوا في أراضيهم. الإجراءات متاع الصفقات العمومية هي اللي خلت طلب العروض هذا يبطى برشا، واللي خلى انتشار الحشرة يزيد يكثر خاصة مع الطقس اللي لائم هذايا، خاطر فما سخانة هذه تلائم انتشارها برشا. توا طاح برشا الإنتاج، وصلنا ل 100,000 طن. العام الجاي نتصور باش تكون نسبة الإنتاج ضعيفة برشا. منعاود ندي السيد وزير الفلاحة، هذه راهي كارثة وطنية، راهو يلزم نتعاملوا معها بإجراءات استثنائية، راهو ما يلزمناش نترخوا في القضاء على الحشرة هذه في مقاومتها. جبنا الدعسوقة من برا، والإدارة العامة للصحة النباتية مشكورة قاعدة تتبع في الوضعية هذه. أما إذا كان ما صارت عملية القلع الدعسوقة ما تنجم تعمل حتى شيء، على خاطر ما فماش الإيكيليبر ما بين الدعسوقة وما بين الحشرة. إذا كان ما تسرعوش ما تدخلوش بصفة مباشرة لتمام الصفقة هذه وبدأ في قلع طوابي البوشوكة، الأخرى نحافظوا على الحوض زلفين، نحافظوش منه حتى لو أنسان كيم منه باش الأخرى نعاود ونزرعوا منه.
4: وبولاية سيدي بوزيد يشهد قطاع إنتاج العنب تراجعا مقارنة بالسنوات الفارطة، حيث ترتكز الصابة عموما بمعتمدية الرقابة، وهو ما جعل منتجي العنب يشتكون من تداعيات تراجع الإنتاج. نور سعيد عموري عضو الاتحاد المحلي للفلاحين بالرقابة يتحدث.
8: المساحات الجمليه في سيدي بوزيد ما يقارب 670 هكتار، الاغلبيه المساحات هي موجوده في الرقاب ما يقارب 500 هكتار، كانت في الرقاب 1300 هكتار واليوم اصبحت 500، كان الهكتار يطيح ما يقارب 25 طن في الهكتار. تو اللي عدت عوام واللي يطيح ما بين 10 و12 طن. السائل يسال ليش تراجعت المساحات هذه؟ ومساحات التراجع هذه عنده اثر كبير ياسر على العرض والطلب، وبالتالي تيغلى المنتوج هذا ويصبح حتى المستهلك يعاني من اقتناء المنتوج هذا. التراجع هذا يرجع لاسباب عدة، التغيرات المناخيه عنده اثر كبير ياسر على المنتوج، كما شهدنا السنه من خلال السخانه اثرت على المنتوج واثرت حتى على المدخلات كما الكهرباء باش للري، وحبست الناس كلها شبحت الازمه هذه. الحاجه الثانيه هو كانت رقاب غرس المساحات هذه، والعمر الافتراضي نتاع العنبه هو حكايه من 10 ل 12 سنه وحتى ل 15 سنه، مكثر المساحات وصلت الى مرحلة التهر، وبالتالي الفلاح مش يعوض لأن التكلفة باهظة جدا بالنسبة للهكتار العنب وقاعدة تزيد كل عام. من خلال التجهيزات كاملة الفلاح أصبح عاجز في على المستوى التصديري لأنه دخل ديفيز، وعلى المستوى المحلي لأنه منتوج ماذا بينا نحن نشوفوه في طاولة المواطن التونسي، لأنه المستهلك هو ثاني عنصر من عناصر التنمية للبلاد كامل. هنا أنا نحب ونحن ما نخرجوش من قطاعات فلاحية كما خرجنا منها سابقا، كما قطاع الحليب، كما قطاع تربية الماشي، وتو هنا قاعدين نعانوا في قطاع نتاع العنب. نرجو من الدولة فالأزمة هذه تتلفت للفلاح، لأنه الفلاح هو الركيزة الأساسية نتاع الاقتصاد.
4: وفي الشأن الوطني، يهدف مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 إلى المحافظة على التوازنات المالية الكبرى مع توفير الموارد الضرورية لدعم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ودعم الدور الاجتماعي للدولة، فضلا عن تحفيز الاستثمار العمومي والخاص وتوفير مواطن الشغل بما يحقق تنمية شاملة وعادلة ومتوازنة، وفق ما أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري خلال إشرافها اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في التوجهات الكبرى للمشروع. وبيّنت رئيسة الحكومة وفق بلاغ لرئاسة الحكومة أن أعداد مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة يندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية لمخطط التنمية للفترة 26 و2030 و2000، والذي يعتمد أساسا على تكريس البناء القاعدي والمنهج التصاعدي والتشاركي في تحقيق التنمية بمختلف الأقاليم والجهات وبمشاركة مختلف الفاعلين، بما يضمن التمثيلية أوسع ويكرس مساهمة الدولة بمواردها والمواطن كشريك في أعداد خيارات التنمية، وذلك وفق توجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد. وفي ختام أعداء أعمال المجلس أكدت رئيسة الحكومة على ضرورة أن يستجيب مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 لتطلعات التونسيين والتونسيات بما يضمن تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة وتكريس العدالة الاجتماعية وتعزيز مقومات الدولة الاجتماعية بما يستجيب لأولويات المرحلة. ومن أخبار العالم، نفذ الطيران الصهيوني غارتين على بلدة النبطية جنوبي لبنان، وذلك مع تواصل القصف والتفجيرات وخروقات المحتل لاتفاق وقف اطلاق النار، تزامنا مع جولة سابعة من المفاوضات بين بيروت وتل أبيب في العاصمة الإيطالية روما. في شأن عالم آخر، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، وأشارت الخارجية إلى أن مقترحا إيرانيا عمانيا بلغ مراحله النهائية لفتح مسار ملاحي جديد ومؤقت عبر مضيق هرمز يضمن مصالح الطرفين وسيادتهما الوطنية. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن منخرطة في مفاوضات تجرى بين سلطنة عمان وإيران لتمكين مزيد من السفن من عبور مضيق هرمز، مؤكدا إحراز تقدم فيها. نقطة النهاية لنشرتنا، وهذا تذكير بعناوينها: تنفيذ عدد من المشاريع ببلدية المظلة من ولاية قفصة خلال هذه السنة. التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية للسنة القادمة محور مجلس وزاري مضيق بقصر الحكومة بالقصبة. واشنطن تتوقع اتفاقا وشيكا مع طهران لفتح مضيق هرمز. نهاية نشرة العاشرة، شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن الانتباه، إلى اللقاء.
9: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل. المرصد الوطني لسلامة المرور.
10: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
11: استقبل يومك،
12: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
11: ديماري وفنية زينة،
12: معكم تضوى المراية.
11: تبعني تربح
12: معايا، سافر مع الموسيقى.
11: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقاية مهرجانات، اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
12: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
13: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
12: النغمة اللي ترد الروح.
11: مبروك اللي فرحك يفرحني،
12: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
11: شارع الفن، النغمة، طرب وترند. والموقع في ثنية وفي كل دار.
13: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة،
12: معكم تضوى المراية.
14: الفنون هي المادة التي تنتج من خلال الإبداع الإنساني بكافة الصور.
15: لماذا اللون يجب أن يرسم شيء معين؟ يعني ليش اللون يجب أن يرسم
16: فنون؟
17: فنون
16: الفن تعبير.
18: الفن شأنه شأن اللغة، يبلغ به الإنسان أفكاره ويمكن غيره من بني جنسه من إدراكها.
19: فنون، حديث الأنامل، رسم بالكلمة واللحن.

0: جو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
2: الفنون هي المادة التي تنتج من خلال الإبداع الإنساني بكافة الصور.
3: لماذا اللون يجب أن يرسم شيء معين؟ يعني ليش اللون يجب أن يرسم
4: فنون؟
5: فنون
4: الفن تعبير.
6: الفن شأنه شأن اللغة، يبلغ به الإنسان أفكاره ويمكن غيره من بني جنسه من إدراكها.
7: فنون حديث الأنامل، رسم بالكلمة واللحن.
0: كل تحية لكل وفي إذاعة قفصة في سهرة فنون من توا حتى نص الليل كما تعودنا بالطبيعة في الشبكة الصيفية لسنة 2026 لرفقة فريق كامل معاكم في بداية اللقاء حتى نهاية المشوار. أكيد كل من راضية العياري وسعيد أكريد من خلف الميكروفون. الليلة سهرية الإبداع، سهرية الإلهام، بالطبيعة نفتحوا نوافذ في عالم الموسيقى، المسرح، السينما، كذلك الفنون التشكيلية، ونحتفي بالمبدعين اللي يضيفوا للمشهد الثقافي في أعمالهم. كونوا أوفياء في سهريتنا الليلة مليانة باللقاءات بالحوارات، بالطبيعة حوارات مع ضيوفنا الكرام، نحكوا على محطات فنية، نحكوا كذلك على إمتاع للذائقة، كذلك إثراء للفكر. فكل التحايا لكل ضيوفنا الكرام على مدار هذه السهرية من توا حتى نهاية المشوار. الليلة حمود الفلاح باش يكون بالطبيعة ضيفنا في سهرية فنون، وكذلك باش نحكوا فن تشكيلي، باش نحكي بالتحديد على فن الفسيفساء. وضيفنا عنده أكثر من 4 عقود في هالمجال هذا بالطبيعة، هو القيدوم والقدير، كذلك سي كمال شيخاوي ضيفنا في سهرية الليلة من فنون. نقولكم مشوار رائق معنا على أثير إذاعة قفصة.

0: هي المادة التي تنتج من خلال الإبداع الإنساني بكافة الصور.
1: لماذا اللون يجب أن يرسم شيء معين؟ يعني ليش اللون يجب أن يرسم
2: فنون؟
3: فنون
2: الفن تعبير.
3: الفن شأنه شأن اللغة، يبلغ به الإنسان أفكاره ويمكن غيره من بني جنسه من إدراكها.
2: فنون حديث الأنامل، رسم بالكلمة واللحن.
4: رجعنا لكم في سهرية فنون على أثير إذاعة قفصة، أكيد اللقاء معكم مازال متواصل حتى النص الليل، وبداية المشوار وعدتكم بتبيع بلقاء مع الفنان حمودة الفلاح. بتبيع حمودة الفلاح هو ضيفنا، هو فنان اختص في الطرب البدوي والشعبي. بتبيع إذا كان نقول حمودة الفلاح نقول غنية ما همش أصحابي مع عفاف وأيمن أكيد، وبش نحكي على الحضور الجماهيري الكبير، بش نحكي على الكلمة على اللحن على دخلوا لقلوبنا بهيك الصدق متاعه. بتبيع حمودة حقق شهرة واسعة ورغم صغر سنه في سنوات الأخيرة، وغنيات برشة تراثية غناها بأسلوب العصري. إذن مش نحكوا على التجربة متاعه. بتبيع بداياته كانت في ستار في حنبع على المهرجان منزل تميم جايزة الأولى، مش نحكوا كذلك على تواجده في إذاعة الشباب وستار جون وغيره. بتبيع كانت البدايات، ومن بعد حقق بتبيع حضوره الجماهيري من خلال محطات حلوة برشة. كيفاش كانت بتبيع هاللمحة هذه يا حمودة؟ للأسف ما هوش حاضر معنا طريقة مباشرة في سهرية الليلة، خاطر في بتبيع في ربما قبل الموعد بحكاية سويعتين، كان عنده أكيد التزام من ناحية التعويض بالنسبة للحضور الفني، فتواصلنا معاه وما حبش يغيب بتبيع على حضوره معنا الليلة على إثير إذاعة قفصة. سألناه بعض الأسئلة خاصة صائفة 2026 التواجد في المهرجانات وفي هذه الصائفة بالتحديد، وإن شاء الله يكون عنده حضور مباشر معنا عن قريب نحكو معاها على تجربة حلوة برشا. يلا حمودة فلاح في سهرية فنون الليلة باش يحكي لنا على أهم التظاهرات الثقافية وكذلك إبداعاته الجديدة الغنائية في هذه الصائفة. نسمع.

0: أهلا وسهلا إذاعة جفصة الجميلة والمزيانة، الإذاعة الداعمة دائما لحمود الفلاح. نحبكم برشا ونحب متابعي إذاعة جفصة اللي هما توصلني رسائلهم بكل حب ونجاوب عليه بكل محبة، وهذا إذا يدل على حاجة يدل على أنه الإعلام التونسي دائما يدعم الكلمة التونسية واللحن التونسي. بالنسبة للمهرجانات الصيفية للموسم هذا، الحمد لله كان عندي تواجد في العديد من المهرجانات التونسية، كما افتتاح مهرجان قبلي الدولي، كما مهرجان المرنقية، كما مازال عندي أولاد شامخ بالمهدية، مازال سيدي بوزيد، مازال العديد من المهرجانات. وتعرفوا ثم مهرجانات ديما في آخر أوتا ذوكم، معناتها الأكورد برانسيب موجود، الاتفاق موجود، لكن يتم تحديد الليدات في الأسبوع هذايا. الحمد لله رب العالمين موجودين في المهرجانات بأغانينا الخاصة، والأغاني زي كيف كيف متاع التراث اللي حبوهم الناس بصوتي.
1: ياهو ياهو انت الروح وانت المامو، ياهو ياهو ياهو.
0: توجهي لأغاني تراث مقصود، أولا لأنه نحب الأغاني التراثية، ثانيا لأنه الأغاني التراثية عندها جمهور وراه سلاح ذو حدين. يعني ممكن تغني أغنية من التراث الجمهور يرفض أنه يسمعها منك. اليوم نجحت العديد من الأغاني من التراث كما المكتوب أغلب
2: بينا مشي لآل التونس، بينا مشي لآل التونس،
0: كما أسقع الليل، كما العديد من الأغاني. هذا يدل على أنه الحمد لله رب العالمين الجمهور تقبل مني الأغاني ذوما. اليوم في المهرجانات برشا ناس يطلبوا مني الأغاني بتاع التراث، لكن يفرحني زيدا كيف كيف أنه يطلبوا مني أغانية ما تخاف علينا يا بابا اللي هي وصاية أمي بويا.
3: ظلم الزمان مرار
0: مش أصحابي، ظلم الزمان، طبيب القلب، العديد من الأغاني، وهذا شيء شجعني باش نكون موجود أكثر أغاني معناتها جديدة. عام سنة كنت موجود بالعديد من الأغاني، عزيزي غالي كانت أول أغنية في السيزون، الثانية كانت إن شاء الله مربوحة، الثالثة كانت هذا عرس ولا لوا. يعني نوعت في الإيقاع، نوعت في المواضيع، إن شاء الله بعد الصيف كذلك باش ننوع أكثر في الإيقاعات، باش نقعدوا بالطبيعة في ستيل اللي عرفوني به الناس واللي حبوني به الناس. لكن عندي تجربة يعني خارجة شوية على السرب، اللي هي أغنية مصرية اسمها يا فراولة، من ألحاني كلمات الشاعر المصري ياسر أبو اليمين، توزيع رزق اسمه محمد الرزقي.

تريو ما هوش أصحابي، اللي هو تريو خذي صديق كبير برشا سوا في المهرجانات ولا حتى في الأفراح الخاصة. برشا يقولون كيفاش ما هوش أصحابي تغنيوا في عرس، إيبان مطلوبة جدا، لأنه العباد سيح تجي باش تفرح، لكن تجي كذلك باش تتفاعل معاكم على الموضوع اللي غنيته، اللي هو موضوع حساس جدا. ما هوش أصحابي اللطف عليا المقصودين بهم الناس اللي هما مفروزين، خلينا نقولوا اللي بعاد علينا، فالناس حتى في الفرحة متاعهم يذكروا الباهي ويذكروا كذلك زاد أصحابهم اللي ارتاحوا بينهم اللي خرجوا من حياتهم. هذاك علاش الأغنية مطلوبة في المهرجانات ومطلوبة كذلك في الأفراح الخاصة. أنا وعفيف وأي من غزال في بكم أصحابي، جمعنا التريو، برشا انتظروا أنه بعد التريو معتا كل واحد يشوف شد ثنيته على روحه. بالعكس فنيا كل واحد توا عنده مهرجانات وحده، لكن إنسانيا مازلنا نتقابلوا ومازلنا أصحاب ومازلنا معناتها العشرة طويلة إن شاء الله. بالنسبة للتجارب متاع دي التريو أخرين، ولا صعيب يصرف نعود التريو آخر خاطر ما يتعودش معهمش أصحابي، ما يتعودش كالتريو ذاك أي من غزال وعفيف سالم حمودة فلاح. لكن لديو بالطبيعة أنا سبق وسجل ديو إيرو بريم نوردين، ظلم الزمان ونشهد برشا الغنية.

0: عودنا ديو آخر مثلنا كي صورناه في الجزائر كليب هو من كلماتي والحاني وتوزيع الموزع والمبدع الراقي جدا مسعود مسعودي اللي هو موزع جزائر معروف جدا وأغاني معروفة مكسر الدنيا غادي. تجربة جديدة أغنية شاوية أول مرة نغني وأنا ماري ونوردين الأغنية الشاوية إن شاء الله على قريب هي الأغنية تكون موجودة على قناتها في اليوتيوب وهو في إطار أن غوتور لأنه هي كانت موجودة عندي في قناتي على اليوتيوب في ظلم الزمان أنا باش نكون موجود عندها في أغنية اسمها اخترتك أنت يا عشيري. إذا عاد قفصة نحبكم برشا وشكرا على كل الدعم. قفصة عزيز عليا برشا وغنيت في مهرجان السند ما شاء الله وكان حضور جماهيري كبير برشا تقريبا 10,000 معناتها من الحضور فهذا دليل على أنه محبة الناس لينا وإن شاء الله يا ربي نحافظ على المحبة هذه لأنه بالنسبة لنا احنا نعمة من عند ربي ولازمنا نحافظ عليها بالأخلاق الطيبة باحترام جمهورنا وبالإنتاجات الخاصة اللي تكون في مستوى انتظارات جمهورنا. شكرا مع تحيات حمودة فلاح إذا عاد قفصة.
1: طبيب القلب وصف لي وصف الكل وقات وقال لي غير حبيبك ما تفيد الوصفات قال لي كان بخيالة وبكلامة وبدلالة قلبك يزحالة ينظم هالدقات الحب اللي صابك

0: استقبل يومك،
1: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
0: ديماري ولوفيا زينة.
2: معكم تظوى المراية.
0: تبعني تربح
2: معايا. سافر مع الموسيقى.
0: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقاية مهرجانات. اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
1: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان.
2: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية.
1: النغمة اللي ترد الروح.
0: مبروك اللي فرحك يفرحني.
1: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026.
0: شارع الفن. النغمة طرب وترانس والموقع في ثنية وفي كل دار.
2: العائلة لأصحاب والأحباب. تجمعنا إذاعة قفصة.
1: معكم تظوى المراية.
3: الفنون هي المادة التي تنتج من خلال الإبداع الإنساني بكافة الصور.
4: لماذا اللون يجب أن يرسم شيء معين؟ يعني ليش اللون يجب أن يرسم
5: فنون؟
6: فنون
5: الفن تعبير.
7: الفن شأنه شأن اللغة، يبلغ به الإنسان أفكاره ويمكن غيره من بني جنسه من إدراكها.
8: فنون حديث الأنامل، رسم بالكلمة واللحن.
9: رجعنا لكم السهرية فنون، رجعنا بالطبيعة لكل وفية. أنا نقول لكم سهرية رايقة معنا حتى النص الليل. أهلا وسهلا بكم وفية إذاعة قفصة. بالطبيعة تتنوع السهرات في الشبكة الصيفية الحالية، وما زلنا بالطبيعة مع ضيوفنا الكرام باش نمشي لفلسطين في فقرة فنون عالمية. باش نسمع بالطبيعة ضيفنا معنا حاضر في الفقرة هذه. إذا كان نحكي على مسلسل باب العمود، المسلسل هذا اللي شفناه بالطبيعة في قنواتنا التلفزية الوطنية، فبالتالي نرجع بالذاكرة لشخصية من ضمن بالطبيعة الشخصيات الموجودة في هالمسلسل هذي. باش نحكي على محمود أبو شمسية بالطبيعة، باش نحكي على فنان، على ممثل، على مخرج بالطبيعة ومنتج كذلك السينمائي. باش يحكينا على تفاصيل حياته، باش يحكي على الدراما، على حبه للمجال هذي، تحديات التمويل وغيره، برشا حاجات باش يحكي عليها ضيفنا في فقرة فنون عالمية كما عودناكم مع كمال عبيش.
2: فنون عالمية.
10: في فرصة، يعني فرصة رائعة للقاء ما بين.
11: أهلا وسهلا فيكم، شكرا للاستضافة ضمن برنامج فنون.
2: فنون عالمية.
12: سيف العليلة فنان فلسطيني، جامعة بين التمثيل والإخراج والإنتاج السينمائي، وكرس أعماله لخدمة القصائد الفلسطينية ونقل تفاصيل الحياة اليومية والهوية الوطنية من خلال المسرح والدراما والسينما. نرحب بالفنان محمود أبو شمسية.
11: أوكي، يسعد مساكو. إحنا مجموعة حراك من أجل حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
13: أنت وكل الإخوان ذوي الاحتياجات الخاصة. أنا بقولكم وأنا مسؤول عن كلامي.
11: أهلا وسهلا فيكم، شكرا للاستضافة ضمن برنامج فنون. بداية شكرا لإذاعة قفصة التونسية. بالنسبة للإنتاج الدرامي والسينمائي في فلسطين، هذا القطاع عنا نوعا ما بواجه تحديات كتير كبيرة، أبرزها طبعا التحديات المالية، تمويل المشاريع السينمائية أو الإنتاج الدرامي، كون هاي المشاريع بتحتاج لضخ أو شركات إنتاج. وفي عنا طبعا شح كبير في هذا القطاع في فلسطين. التحديات الأخرى طبعا متعلقة في أنه الكوادر نوعا ما حديثا لسه عمالها بتزيد في هذه القطاعات، لأنه كمان بسبب ندرة الإنتاجات أو قلتها، فالخبرات اللي تراكم برضو نوعا ما بتكون مش بالحجم العملاق مثلا مقارنة بأماكن أخرى في الصناعة. بالنسبة لمسلسل باب العمود، هو مسلسل مقدسي كان يتحدث عن يعني قصص المواطن المقدسي الطبيعي ومعاناته في بعض التفاصيل. مشاركتي فيه كانت مشاركة بسيطة في الوقت اللي كنت بدرس في تمثيل في استوديو الممثل ضمن مسرح الرواء في القدس. كانت مشاركة جميلة طبعا في البدايات، تعلمت منها، والمسلسل مسلسل جميل وعلى المستوى الشعبي كان له قبول عالي جدا.
14: ولك هذا كنز روماني، تعب تعب يابا.
11: الأفلام اللي قمت بإنتاجها هي أفلام في البداية كانت تجريبية بالنسبة لفيلم الصندوق، بعدها توجهت طبعا من خلال فيلم ستة أيام لا تخفي لا تجربة احترافية رسمية.
6: كل مرة تروح ترجع خايف،
15: أنا شايف كل واحد منكم بيتصرف على رأسه.
11: في فيلم روائي قصير اللي بيتحدث طبعا عن اللي صار مجتمعيا في 67 في حرب الستة أيام. ممكن أكتر الرسائل اللي بحاول أوصلها للجمهور هي العوالق الموجودة والرواسب الموجودة بخصوص هاي القضايا اللي إحنا بتعنينا كفلسطينية في حياتنا اليومية، واللي بتشكل كمان جزء أساسي من النشأة اللي إحنا منكبر. يعني أنا بتخيل أكتر إشي ركزت للعمل خلاله هو الطفل الفلسطيني واللي بمر فيه بمراحل مختلفة من حياته، اللي بتشكل طبعا جزء أساسي في تشكيل شخصيته. بصراحة يعني ما عندي تفضيل معين، بحس في متعة في كل شغلة فيهم. في التمثيل في متعة عالية في التقمص، وفي التمثيل المسرحي مثلا في متعة عالية مع الجمهور بستمتع فيها جدا. بالنسبة للإخراج يعني عالم آخر، بحس حالي بجمع رواية مع بعضيها من أطرافها، لعبة ما تصير متشابكة ومترابطة ونقدر نحضرها يعني كشكل واحد وقطعة واحدة. ففي متعة هون وفي متعة هون، كل واحدة مختلفة عن الثانية بصراحة، وبستمتع فيهم التنتين. من أجمل التجارب والعلاقات اللي شكلناها هي تجربة العرض في مهرجان بانوراما للفيلم القصير في تونس. كانت تجربة مميزة جدا وحظينا يعني الصراحة بترحيب عالي، وكان في جو جميل بصراحة في داخل المهرجان، وصلنا حتى عن بعد. وبالنسبة لعرض الفيلم على التلفزيون التونسي كانت لحظة جميلة جدا، وأكيد حميمية مع الجمهور التونسي اللي جميل جدا كيف الاحتكاك مع هذا الجمهور، وكمان الآراء اللي سمعتها حوالين الفيلم كان لحظات جميلة الصراحة، وإشي مميز جدا حسيته في هذه اللحظة. الواقع اليوم للثقافة الفلسطينية واقع صعب، محاط في الهيمنة العسكرية والسيطرة العسكرية، كمان في حالات منع عالية لأعمال ثقافية، في مراقبة عالية جدا للتمويل. يعني الوحش الاحتلال يعني يبحث باستمرار على محاولة قمع الثقافة الفلسطينية، ومحاولة انه وضعها في زاوية صغيرة. ففي تحديات عالية، لكن دائما بنتمنى انه العمل يستمر، وثقافة دائما ما في اشي بيقدر يوقفها، لما دائما في عنا اجيال بتحاول تعبر عن هويتها وثقافتها من خلال اعمال فنية. في المسرح يعني هي كانت البداية طبعا، وكان من هناك كل اشي. حاولت انه اتنوع في المسرح نوعا ما، اني اعمل اعمال مختلفة او انواع مسرح مختلفة. شاركت طبعا في البداية، تعلمت المسرح التقليدي، مسرح العلبة الخشبة والجمهور التقليدي، وفي بعدها كان في عندي طبعا تجربة في تأسيس مسرح شارع اللي هو مسرح البسطة مع الزميل والصديق حسام غوشة. من خلاله عرضنا خلال 10 سنين عدد متنوع من الأعمال المسرحية في الشارع، كانت سكتشات متنوعة، كانت أعمال تعتمد على الاعتراض المجتمعي سواء من خلال مظاهرة أو مسيرة أو حتى لحالنا في الفضاء العام. فكانت تجارب جميلة بصراحة، بالإضافة لمسرح الطفل اللي كانت تجربتي فيه فعلا مميزة من خلال شخصية دكتور فهمان، وتشكيل هذا المسرح التفاعلي مع الطفل اللي من خلاله قدرت أوصل لعدد كبير من الأطفال، وأحس بهذا النوع المختلف من التواصل مع الجمهور. أفلام من فلسطين هو مبادرة أكتر هي مجتمعية، بتحاول توصل الأفلام القصيرة حصرا حاليا على القليلة في المرحلة الحالية للجمهور الفلسطيني، بسبب يعني صعوبة وصول هاي الأفلام للجمهور الفلسطيني كونها تعرض مثلا في المهرجانات مرة واحدة، وبسبب شح المهرجانات وقلة المهرجانات الموجودة في فلسطين، وحتى عدم قدرتها للوصول لكتير مناطق. فأفلام من فلسطين إجت لتاخد هاي الحرية في إعادة التوزيع وإعادة النشر، وإنه إحنا نعرض هاي الأفلام للجمهور، والجمهور هو اللي يحكم عليها أو يحاول إن هو يطلب أفلام مشابهة أو أفلام مختلفة. فمنحاول نمشي مع رغبة الجمهور، وإنه إحنا نمشي أكتر إنه نعرض هاي الأفلام ونوفرها بشكل أكبر. فمنتواصل مع المخرجين، نحاول نوفرها، مننظم العروض ومنعلن عنها، وبكون طبعا في كمان ميزانية للتسويق. فالمبادرة هي كلها من حالها بتدير نفسها لأجل الاستمرارية وإنها توصل أكتر للجمهور. تونس العشق تونس. تونس من أكثر البلدان اللي نفسي أوصلها ومن أكثر الجماهير اللي نفسي أتواصل معها عن قرب بسبب هاي الحميمية والروح الطيبة والجميلة اللي بحسها الفنان مع هذا الجمهور حتى عن بعد. بكون في هذه الروح اللي محسوسة بشدة عند الجمهور التونسي، بالإضافة لأنه جمهور مثقف جدا ويعنى بالفن ويهتم بالفن، وهذا شيء جميل جدا. وأي فنان بكون بيتمنى أنه يعرض أو أنه يقدم فنه لجمهور مثل جمهور تونس. بحب أشكر جميع مستمعي إذاعة قفصة التونسية وجميع جمهور برنامج فنون، وبشكر الإعلامية سعيدة كريت والإعلامي كمال عويج. شكرا على الاستضافة، وإن شاء الله نلتقي في أعمال فنية قادمة سواء في المسرح أو في السينما أو في الدراما التلفزيونية. شكرا لكم وإلى اللقاء.
16: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام 11 ليلا.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الأخباري. انطلق ثلاثاء الاستغلال الفعلي للبئر العميقة لكسر المنجزة على مستوى الطريق الوطني عدد 14 بمعتمدية لكسر من ولاية قفصة بكلفة جملية تناهز المليون دينار. وأوضح رئيس أقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقفصة سفيان يوسفي بأن هذه البئر ستمكن من تعزيز الموارد المائية لحوالي 60,000 ساكن بمعتمدية الكسر، خاصة ما يعرف بالأحياء العلوية رأس الكاف، الرقوبة والعجامة. يهدف مشروع قانون مالية لسنة 27 و2000 إلى المحافظة على التوازنات المالية الكبرى مع توفير الموارد الضرورية لدعم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ودعم الدور الاجتماعي للدولة، فضلا عن تحفيز الاستثمار العمومي والخاص وتوفير مواطن الشغل، بما يحقق تنمية شاملة وعادلة ومتوازنة، وفق ما أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري خلال إشرافها الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في التوجهات الكبرى للمشروع. أفاد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي بأنه لا توجد أي أزمة في قطاع الدواجن والبيضاء، مضيفا أن العرض أكثر من الطلب. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الثلاثاء عن تنظيم سلسلة من الفعاليات والتظاهرات الاحتفالية خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 13 من أوت الجاري مركزيا وبمختلف جهات البلاد، وذلك في إطار الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق 13 من أوت من كل سنة. أخيرا ومن أخبار العالم، وفي قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة الثلاثاء وصول شهيدين وعشرة مصابين إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية، مع تواصل حالة التوتر واستمرار العمليات العسكرية الصهيونية رغم اتفاق وقف اطلاق النار، وصد تصاعد المخاوف من انهيار التفاهمات القائمة واستمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
0: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: جو زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
2: الفنون هي المادة التي تنتج من خلال الإبداع الإنساني بكافة الصور.
3: لماذا اللون يجب أن يرسم شيء معين؟ يعني ليش اللون يجب أن يرسم؟
4: فنون.
5: فنون.
4: الفن تعبير.
6: الفن شأنه شأن اللغة، يبلغ به الإنسان أفكاره ويمكن غيره من بني جنسه من إدراكها.
7: فنون. حديث الأنامل رسم بالكلمة واللحن.

0: الفنون هي المادة التي تنتج من خلال الإبداع الإنساني بكافة الصور.
1: لماذا اللون يجب أن يرسم شيء معين؟ يعني ليش اللون يجب أن يرسم
2: فنون؟
3: فنون
2: الفن تعبير.
4: الفن شأنه شأن اللغة، يبلغ به الإنسان أفكاره ويمكن غيره من بني جنسه من إدراكها.
2: فنون حديث الأنامل، رسم بالكلمة واللحن.
5: فنون طبعا اللقاء معكم ما زال متواصل حتى النص الليل في سهرة فنون، وعدناكم منذ بداية اللقاء بإطلالة على عالم الفنون التشكيلية بالتحديد، وباش نحكي خاصة على الفسيفساء. أكثر إيضاحات مع ضيفنا سي كمال الشيخاوي معنا على الطرف الثاني من الخط. أهلا وسهلا بك سي كمال، منورنا في سهرية فنون. مرحبا.
6: مرحبا بك ومرحبا بإذاعة قفصة ومرحبا أيضا بأهالي قفصة.
5: منورنا سي كمال بتبيع
6: قيدوم
5: الفنانين التشكيليين 4 عقود أو أكثر كذلك في العالم هذايا، مع لوحات ترسم بالمشاعر بكل محبة نافذة على عوالم الجمال، عوالم الإبداع. خليت بتبيع رمز خاص بيك ورسائل في لوحات فيها حلم، فيها تأمل، فيها بصمة تونسية بتبيع منفردة. والاختصاص بالنسبة للفن التشكيلي هو الفسيفساء. سي كمال الليلة بتبيع مسيرة ذكريات، رحلة حلوة برشة في هالعالم هذية، مش نبدوها خطوة بخطوة بعيدا ربما عن الحجارة والفسيفساء وغيره، نبدو مع البدايات. شكون اللي اكتشف فيك الموهبة هذية؟ وقتاش اكتشفت في نفسك الموهبة هذية؟ وقتاش كانت البدايات؟
6: البدايات كانت في قلعة الجردة، يعني عنا في قلعة الجردة بالتحديد، مع فريق أو حاليا قلعة خصبة. كنت نمشي للوديان ونمشي للأثار نتأمل في الأثار، ثم نخرج بنتيجة، يعني نحاول باش نبني أكل أثار يذاك الطريق بالخاصة أحجار الواد، يعني نفس الكولار. يعني قبل ما ندخل الفن كما نقولوا نحن نعمل اللحت بالحجارة، هو أول ابتكار ابتكرته العبد لله معناته.
5: برافو.
6: هذه نحكي في الثمانينات راهو معنا.
5: وقتها كان شكون معناتها باش يكون في المجال هذايا؟ قلائل قلائل قلائل.
6: والله هو القارئ معناتها، هو المثقف القريب اللي يحب، اللي يعرف السيد هذا ايش قاعد يعمل. الطفل هذا في الفتره هذيك طفل ايش قاعد يعمل، فهمت؟ معناتها عنده طموحات، معناتها قاعد يمشي للوديان، يمشي للاثار، يتصور شنو الاثار، سوى بقايا سوى مبنيه مع الاثار، وخاصه ان احنا متعرفين في قلعه خصبه قريب لنا حيدرا اللي هي ميزره
5: طبعا.
6: المدينه الرومانيه طبعا. المعروفه
5: طبعا.
6: فانت تربط ما بين الحدود الجزائريه والحدود التونسيه
5: اكيد.
6: وانا بطبيعه الحال القربه بتاعها خلتني باش نجم نتعدى على الوديان كما واد حيدرا كما غيره وغيره، باش نلم الاحجار نفس الالوان اللي موجوده في الاثار، ثم نبني بها مجسد بها، يعني مجسمات صغار فهمت هذه. ثم تطورت من سميكة، معناتها بديت نتعرف، يعني بدت فرزار معناتها. بكل صراحه حبيت نقول لك مشكوره شفيقه الساحلي، شفيقه الساحلي نادي المواهب فك الفتره هذيك نادتني للتلفزه. نعم قاعده مستغربه معناتها كيفاش فك الفتره هذيك، يعني الفين جات الفكره هذه معناتها باش يبدع فيها وباش. ومن ثم كبدت الانطلاقه وبدينا ندخل في دومين اخر معناتها.
5: بدات الانطلاقه وبدا المشوار وبدا ربما الغرام يكبر والولع يكبر. فبعد ما بدينا هكايا وبدينا بالطبيعه فيها ربما في هالطريق هذايا، فما كذلك ربما تكوين اكاديمي بالتوازي مع الموهبه مع الغرام، والا لا سي كمال شيخاوي بالطبيعه فنان.
6: والله فكر هو عاطف عمك بالضبط. هو بعد في الثورة هذيك عملت ستاج مع الشنوة في ميدان الصبر، يعني نحات انا في الاصل، انا نحات في الاصل قبل ما اكون موزانيست، فهمت؟ عملت عامين ستاج مع الشنوة، زاد تطورت الصبر اللي عندي فانت بصراحة عدة مراحل تعديت بها ونشيت المرحوم نجيب الخطاب وقتها أنا خدمت بالعرف الجديد أنا أتذكره في رؤوف كوكا أيضا معتها كلهم عدوني في المواضيع هذه في العمل هذا معتها اللي قاعد أخدم بيه بس الصبر الموجود يعني الخدمة كل في الفترة هذه كان هو الصبر البحث عن اللي هو تفقد في الوقت هذا فهمت
5: هذه واضح. وربما اللي يميز العمل هذايا هو الصبر اللي يتعلمه الواحد من ربما من الفن هذايا فن النحت هو الصبر. ثم كذلك سي كمان انا لاحظت بتبيع من خلال تصريحاتك قلت انه اللوحات الفسيفساء يلزم الحجاره تكون حجاره طبيعيه ما ندخلوش هيك الالوان ضيع الفحوى متاع الصورة ومتاع المشهد ومتاع المجسم. فعنا ما شاء الله في تونس عنا بارشة أنواع متاع حجارة نجم نستثمر فيها ونستغلوها وتنجم تكون داعم للوحاتنا كذلك.
6: صحيح. وديجا قط بعض الزملاء يزيفوا في الحجارة. أنا نحب الحجارة كما هي يعني توا مفتاع في الفسيفساء احنا خلينا نسكر على الرومان أنا شايف ليش أثناء حضارة تونس خذينا فكرة على الـ على الـ على الـ على اليرومان خذينا فكرة على البيزنطيين خذينا فكرة وإحنا تعرفوا الفن الفسيفساء خلال تونس منذ القرن الثالث قبل المسيح عن طريق اليونان
5: صحيح.
6: يعني خذينا فكرة والله عن تاريخ غيره وأنا ديجا قبل في حشينا في حشينا فلتر مع صغير وغير مع ناس كبارات في التاريخ نتاع الفن الحضارات نقول أنا ثم علاش نزيفوا الحجر تحت الحجر الالوان راهو ما تنجمش تطبع لون طبيعي لون معناتها اخر معناتها تحط ريشه ما تجيش انت شوف انت كيفاش يعد اللوحات ثم لوحات ما عادش قد تقعد فهمت نجي انا نزيف الحجر الحجر موجود متوفر الالوان كلها متوفره في البرطوق بعد انا كي نمشي حاجتي بحجر احمر نمشي للجندوبه والا نمشي الجبل الوسط حاجتي بحجر الاخضر من تلك البقعه الفلانيه معناتها عده اماكن لنمشي لهم باش نختار الحجر باش حاجتي باللون ما نكمل الطابلو الا من حاجتي باللون الطبيعي بالضبط.
5: يعني النحات لازم تكون عنده درايه بالالوان الحجاره الموجوده وفي اي مكان والتاريخ نتاعها لازم تكون عنده ربما موسوعه كامله ماهيش حاجه هينه ماهيش حاجه سهله. وانا لاحظت كذلك بالليسي كمان انه على سبيل الذكر مثلا في الجزائر الشقيقه صارت لوحات فسيفسائيه كبيره جدا تكون موجوده في مكان اثري وغيره ويحبوا يحافظوا عليها بطبيعة سواء كان من الطبيعة ولا كذلك طبعا من أنها تتعرض لبعض الانتهاكات طبعا من طرف المواطنين الغير شرفاء فيقع نقل هاللوحات هذه وعندهم مختصين في المجال هذا تكون لوحة كبيرة على الأخر وينقلوها بحذافيرها يعني حجرة حجرة نقطة نقطة ينقلوها وتشوفها كالصورة بكلها بطبيعة موجودة في المتاحف متاعهم. فاحنا ماذا بينا لو كان تكون عنا بطبيعة ومثل بطبيعة أمثالك من النحاتين الناس المختصة في المجال هذايا بطبيعة اللي هما قلائل يكونوا بطبيعة داعمين للمسألة هذه. بالنسبة للحجارة هذه أراو الحجم متاحها صغير على الأخر سي كمال في بالي
6: تم
5: إيه؟
6: ميكرو موزايك يعتبر ميكرو موزايك إيه؟ وهو راهو تعرف سنتي على سنتي سنتي على سنتي تو تمشي للمناطق الأثرية تجي سنتي على سنتي فن الفسيفساء يخدموها معناتها الرومان كل شيء فدي سنتي على سنتي احنا نخدموا حتى ميكرو موزايك اللي هو بالمنقاط معناتها قد العرف اللوجيز معناتها وفي التركيز كبير ياسر يعني إيه؟ انا نؤمن بحاجه وانا فنان يا أما أن تكون أو لا تكون نقوله بكل صراحة ويقول غرور يقول لا ما أما أنت يعني أنا وقت تبدأ تخدم في الخدمة يا تتقنها يا خلي عليك كل صراحة لأن ديما نقول وأنا على فيسبوك نقول اتقنها اتقنها خرجها هي كما هي هذه الصورة إذا جاءت خرجها كما هي سواء اللونية معناتها اللون الحجر العادي سواء أنت كفنان تونسي اشتغل بالتضييف كما خلوا بصماتهم يرمى أنا كفنان تونسي ثاني مش خلي بصماتي كتونسي اللي عايش في القرن هذا يزني نبحث في أشياء أخرى نبحث في أشياء أخرى كما تخليد أو نؤرخ الصور نتاع شخصيات تاريخيه كما حنا بعد كما اللي نعملوا فيه في مهرجان زعما كما كما كما عدة سنوات كما ابو القاسم الشابي كما يعني الرخط ومنتون شخصيات تونسيه تاريخيه وفي نفس الوقت بالحجاره التاريخيه العمليه.
5: وربما الصور هذه راهي عمرها اطول من عمر النحات نتاعها خاطر الحجاره هذه راهي تدوم عده عده عده سنوات فساعات حتى تبقى معناتها احنا لحظة بتبيع في الفسيفساء الرومانية الموجودة معناها مئات السنوات والى حد الان تحافظ على التواجد نتاعها. اي معناتها مش نخرج في المجال التاريخي ربما فتحافظ على رونقها على جمالها على التواجد نتاعها تعبر كذلك فيها ربما مشهد تاريخي كامل فهذه راهي توثق وتوثق على مئات السنين وآلاف السنين كما قلت سي كمال القدام. سنتي على سنتي ولا حتى ميكرو شنو تعمل كيفاش بربي اسمها بخلاف وسع البال وربما الصبر الكبير ولكن كيفاش تم العملية هذه إنسان باش يعمل لوحة كاملة نحت كامل بقطع متاع حجارة كل قطعة يكون الحجم متاعها سنتي على سنتي فيزمها كفاءة كبرى. هاي
6: أول حاجة عندك الماكينة عندك الماكينة اللي هي ماهوش الكلاب الكلاب حاجة تخص بيها الحجرة أما الماكينة بس تخص الجيب كما نقولوا نحن مصوات كبار الحجرة أنت عندك صورة معينة باش تنجم تخرجها عندي الماكينة أنا بطبيعتي نجيب المصوات الحجرة الألوان اللي حاجتي بها الألوان الطبيعية ديما أكرر الطبيعية يعني لا أزيف الحجارة إذا زيفت الحجارة زيفت التاريخ زيفت عدة أشياء أخرى فانت اللي يعني في حد ذاتي الميساج اللي باش نوصلوا للاطفال يعتبر مزيف سامحني فشلنا يعني هذا الواقع
5: في ايامنا احترام اذهان الصغار لانه
6: فوالا نجيب الحجاره الطبيعيه ثم نقصها بالماكينه على سنتي ولا على حسب انت 2 ملم 3 ملم خدمت بيه هذا الكل وتقص وتعك خاصه الوجوه معناتها كما نقولوا نحن الفيزاج معناتها العيون ما تطلبش سنتي اقل ما يمكن من سنتي يعني اقل حتى ثم حتى 2 ملم تطلب تركيز كبير ياسر معناتها باش تخرج صوره كما اله نقولوا نحن مثلا ندخلوا في التاريخ كما اله البحر مسكين يعتقدوا الفقره هذيك اله البحر او شو يقولوا في في في, في سوسه يعني راه فيها بالحق فيها معاناه معناتها البحث ثم التركيز ثم قبل التركيز ثم القصان لازم تعدل الحجره كما هي ثم تستعمل الكلاب وانت بطبيعه الحال لكن باش تبعد شهر ونص شهرين ثلاث شهور عادي لانك انت باش تخرج حاجه كما هي.
5: واو اللي يسمع فينا من الشباب ويحبوا يسيروا على منوالك سي كمال المساله هذه لازم يكون عندك هوايه لازم يكون فما تكوين اكاديمي لازم يكون عندك غرام لازم يكون عندك

0: شوفي كل شيء على الانترنت، كل شيء حتى من الدرس يا رسول الله،
1: كل
0: احنا
1: شيء جاهز.
0: دكتوري ممكن يتكسوا على المكاتب في كل المكاتب مش ناخذ النص.
1: إقامة تكون في
0: هذا
1: المكاتب. أي صحيح.
0: بالضبط، تو مشي جوجل تدخل كما كيف تعطي خرج لك انت الورقه وقول كيف انت سيخذها، ما دخلهاش في مخه، ما ثماش تركيز، ما ثماش كما نقولوا نحن صبر، لانه يعني التركيز مربوط بالصبر، اذا عندك صبر عندك تركيز. فهمت علي؟ لا لا لا. وبرشا ما نخبيش عليك، برشا باش ما نظلموش بعض، برشا دور ثقافه اللي درتها ودرتها في نحن ثم اولاد الحق مبدعين مبدعين، معناتها عندهم صبر وعندهم تركيز كريمون، ماشي حريق معنا واحد الناس. ما عادش نطلب ساعه ونص ولا ساعتين نتاع، لكن بالاكثر لان نشيخ على الاولاد هذوك نلقاهم حاسبينهم اللي هما عندهم تركيز، عندهم عندهم حاجه يحبوا يوصلوا. فهمت هذا؟ لا لا.
1: أسلوبك بالتحديد سي كمال نجم نقوله فاش يتمثل انتقائك لأسلوبك الفني بالتحديد، أعمالك باش تتميز بالتحديد، شنو تحب تبرز، شنو تحب توري، شنو تحب توصل، شنو هي الرسائل اللي تحملها؟
0: هو أشوف أنا حبيت نوصل ميساج، وهذه المعروفة لي حتى عدة وزراء معناتها جوني من الثقافة وديجا من المكرمين في وزارة الثقافة والسينما التونسية، يعني على البير سماه مشيكلي. الطريقة وإنه أنا نحب نعمل بصمة، وقالها قديش من وزير كما مدام، ونذكرها كما مدام حي تكتاتا، كما سي محمد زين العابدين يشدوا وزارة الثقافة، معناتها يشدوا عندي بصمة خاصة في الألوان وفي الخدمة. يعني خاطر ثم شكون يخدم لك سيستم رومان، انا ربطت ما بين الرومان والفنان التونسي تسوي حالي اللي هو كمال شيخ.
1: برافو،
0: فهمت العمليه كيف؟
1: جيد جيد جدا، واضح. منين تستلهم المواضيع؟
0: المواضيع تو كما ناخذوا نحن كسمع اشياء ما عندها نتذكرها وحدي. لا لا لا لا لا لا الهام، وتعرف انت الفنان يبحث في اشياء كما شيء تطالب مني. تو كما مهرجان زاما عاملين بروجرام جديد، بروجرام عجبني ياسر، هو تخليد الشخصيات التاريخيه اللي مروا بسريانا كما نقولوا نحن. زاما سنه 200 قبل الميلاد حنبع اللي خسر فيها المعركه، حبوا يخلدوه. لشكون حبوا يخلدوا حنبع؟ في المركب الثقافي سريانا المذكورين عاملون خلدنا حنبعل، أثناء خلدنا أحمد ابن أبي ذياب كان من البيات. يعني مروا في ليانا، خدموا في ليانا في يوم منا، وهم خلدوهم في نفس الوقت. أنا وصلت ميساج كفنان رسمت كذا بالحجارة معي الأطفال بطبيعة الحال، ثم هم خلدوا إيش يبقوا للأجيال المقبلة. حاملي مروا على في ليانا ومازال متواصلة. البير سمامة شيكلي أول إنسان رائد السينما التونسية، أول إنسان خرج فيلم في تونس قصير. أنا أتذكر وقت طلبت مني الوزارة وحضرت له معها برشا ما هو ميساج بحب نوصل، أراه يخدموا البلاد ما يموتش. إحنا محمود المسعد يقرن عليه
1: طبعا،
0: الأخر اسمه أبو القاسم الشابي وشعر لا يعني فهمت لا حنا الأخر اسمه نتاعنا ابن خلدون، ومن لا يعرف مقدمة ابن خلدون. يعني فهمت يعني هذوما ناس سمحوني كما عزيز عثمان كما طاهر حداد عظمة أعطوا للبلاد في يوم ما، يعطى الحرية المرأة، يعطى كذا يعطى كذا يعطى كذا. يعني حبيت نوصل الحجارة تؤرخ، وأنه مش نؤرخ أشياء راهو ناس هذوما خدموا البلاد باش تبقى هنا في يوم ما يذكر لي الأجيال الأخرى بعد عمر طويل باش تذكر لي الأجيال كما أنا نذكر الأجيال هذا.
1: الحجارة بالطبيعة هي اللي تأرخ وهي اللي تحكي هي تتحدث، ما عادش باش ننظروها كمجرد حجارة، بالعكس احنا باش ننظروا لها كمصدر للتاريخ. اعطينا شوية محطات بارزة في حياتك سي كمال بعد المشوار هذا، يا أكثر من أربع عقود، محطات بارزة هكا في حياتك.
0: والله يا شوف أنا كان في استدعوني في معناتها في كل مكان، ما ترسك البطيء بتاع نابل بتاع تونس بتاع كذا بتاع كيف بتاع برشا بلايص،
1: حتى خارج يعني تونس.
0: الحمد لله لا خارج تونس خدمت بعض

0: المال ومشيت خارج تونس، ويعرفوا في يوم ما انا خدمت فيه وقتها نبتدي ده البحر، عطلته ديوانه شهرين خدمت كما هو. لكن الحاجه اللي منعتنا هو بالريجيم، فهمت؟ خاطر اللي رماه ما كانش يخدم ريجيم لان ما كانش برودوي سيمي في الوقت هذاك، سيمي معناتها في الوقت هذاك باش منعتنا. وثم السيد وقت نخدم فيها ويصور بالمصور كلامي يا ولدي راه فنان معناتها خرج راه هو اللي يعني سمع اشياء هذوما، سمع اشياء معناتها المهرجان الدولي تاع محرز، المهرجان انا عام 88 انا عارض احدى القلاع الاوروبيه في القرن السادس عشر بحجر الويت. وانا نتذكر كما تو نحكي مع مارسيل خليفه، مارسيل خليفه تلفت مارسيل خليفه في فدك كما كي قال لي لو نهزوها في فلسطين تتحرك الحجاره تتحرك. يعني راهو ثم اشياء يلزموا يعرفوا الاشياء هذه، يلزموا يعرفوا شكون. فهمت وقت نبدو نحكوا راه مش نحكوا بالفراغ، كل شيء عندنا وراقنا مؤقتة ديجا على الفيسبوك وراقي واضحة.
1: أصعب لوحة في حياتك سي كمال شيخاوي بتبيع فنانة تشكيلي المختص في مجال الفوزيف وسائنا حاتنا، أصعب لوحة
0: أصعب لوحة هي مع شخص من نجمش نذكره لأن أمور وحدة على خطر. أصعب لوحة وقت في أغسل أنا تنفهمك بالضبط. ثم فرق ما بين لوحة كنا نقوله نحن ابن خلدون، ابن خلدون ليرسمها على حسب افكاره هو، معناتها حتى كان ثم فيها ديفو صغير ما يقلقنيش. اما اصعب لوحه وقت ترسم الشخص وهو قدامك، شخص معناتها رسمته اللي هو شق على معناتها ولد اشد منه هو صار لوحه بدون مبالغه بدون غرور. فانت ما نجموش نقولوا شكون. انا هو ديجا تسلك شوي جامد دبي بالزمن بن عروس باش ياخذ الطابلو هذه، باش ياخذ الطابلو هذه. وانت لك بعد
1: بعد الصياغه انا حابه استفسار فقط، يعني نعرف انه يلزم صبر ربما لمده طويله، فالشخص كيفاش كان عنده هالصبر هذايا المطول؟ على خاطر نعرفك اللوحه بتفاصيلها، فكيفاش صبر عليك على هالصبر اللي عندك عليه كذلك؟ حاجة يلزمها ربما تحليل يكون مطول المسألة هذه. نحكي شوية ربما على التكنولوجيا الحديثة في مجال النحت ومجال هذه المجال الفن التشكيلي والفسيفساء بالتحديد. فنعرف أنه التكنولوجيا الحديثة تقريبا توا دخلت في برشا مجالات، فالمجال هذا نجم تدخل فيه التكنولوجيا الحديثة أم لا سي كمال؟ نحكي على ذكاء اصطناعي وغيره وغيره بتبيع في المجال هذا
0: وإلا هذا يمكن في عملية إشهار، يمكن في عملية الإشهار. أنا في عملية البراتيك، يعني كما نقولوا نحن اليدوي، يعني نعتبر براتيك ما تنجمش البراتيك معناتها باش وقت تخدم حاجة وتستعمل. يمكن في الإشهار في عدة أشياء معناتها يمكن هكاك يدخل الذكاء الاصطناعي. أما بالنسبة للعمل، العمل كما يجبك تطلب صبر وتطلب دقة.
1: أنا سبقت كان عنا ضيف بتبيع في مجال الفن التشكيلي، ولكن هو بتبيع يختار البقايا متاع الخشب اللي يرمى بتبيع على ربما على الشواطئ البحرية ويعمل منها لوحات غاية في الجمال. فسألته السؤال ذا قال لي نستنبط من الذكاء الاصطناعي أو غيره من التكنولوجيا الحديثة الأفكار. فسي كمال نفس المسألة، وإلى الأفكار عندك بتبيعتها ماكش محتاج أنك شكون يعطيك أفكار؟
0: لا شوف هو أرى الفنان ما تبيه بيه يشتت ويبحث عن جديد، لأن يعني الفنان في العمر هذا وانت كنت تحكي لو نقول نعرف كل شيء أراني ما نعرف شيء. عندك حاجتين الفنان والغرور لا يتقابلان، إذا تكون مغرور أراك ما عادش فنان. أنت العملية كيفاش؟ ثم ريسيرش، ثم تحث، ثم كذا. حاول باش بكل صراحة ديما احسب روحك ما تعرفش، حتى كي تدخل مع جماعه ولو انك تعرف وقريتهم وسائل تعتبر روحك ما تعرفش باش تعرف منهم. لان انا ساعات على ساعات نستغرب في طفل يجيب لك فكره، اقسم بالله ساعات على ساعات طفل صغير 5 و6 سنين يجيب لك فكره اللي انت ما تجيش على بالك جمله.
1: اي صحيح، لما لا؟ صحيح. كما انا مثلا ليمات في سهره من السهرات وكنت في مكان محدد بالطبيعه في سيدي علي بن عون، والطفل الصغير نسال فيه شنو هوايتك، تحبش تسمع موسيقى؟ قال لي نحب العمل ثم العمل. هو معناها طفل صغير مازال، معناها ساعات الصغار عندهم بعض ربما الافكار اللي تبقى حاير، معناتها كيفاش جات على باله محبة العمل وهو مازال صغير، وقت اللي فما عباد أخرى تتاح لهم فرصة العمل وما عندهمش أي غرام بالعمل وما يحبوش يضيفوا أصلا. فبالحق الصغيرات لو عندهم أفكار حلوة وعندهم إبداعات حلوة وعندهم كذلك تنويعات حلوة. سي كمال باش نمشوا نحكي، أنت أمام لوحة بيضاء مازلت غيك باش تبدأ فيها، فأول فكرة تغامرك شنية سي كمال؟ أول حاجة تجي على ذهنك، أول فكرة، أول
0: أول فكرة ما بين قوسين، العبد لله راني خدمت على القضية الفلسطينية.
1: أكيد
0: خدمت على القضية، مثلا خدمت على القضية الفلسطينية في مهرجان الكراكة، وخدمتها منظمة التحرير الفلسطينية عام 89.
1: برافو.
0: يعني خدمت معهد كامل وخدمت منظمة التحرير في الفترة هذيك عام 89. يعني أفصل جسدت أفصل الحجارة بالحجارة. شوف لي كيفاش تجيك الفكرة تاع، شوف كيفاش تجيك الفكرة، يعني جسدت أفصل الحجارة بالحجارة. ثم الفكرة تجيك وحدها، الفكرة تجيك وحدها راهو معناتها البيئة، خدمت على البيئة، خدمت على الكتاب، خدمت على الكتاب، خدمت على عدة أشياء معناتها، والحمد لله الحمد لله.
1: شنو تعلمت بعد الرحلة هذه الكل سي كمال؟ بعد 4 عقود مع مجال الفن التشكيلي في مجال الفسيفساء بالتحديد، شنو علمتك؟
0: علمتني بالحق من زرع حصد، فأنت يعني إنسان، وعلمتني ساعة وعرفتني بالشيد الساعة تدايز من يخل فكرة، وما علمتني حاجة في حياتي، وأنه تتعب كيها تتعب هذه سخطة تو، خاطر كان ترقد والسماء لا تمطر ذهبا والفضة.
1: طبعا
0: أنت زي
1: طبعا
0: لازمك تتعب باش تلقى.
1: صحيح. المشاريع القادمة إن شاء الله سي كمال شنية؟
0: تو حاليا في القلعة الجردة، القلعة الخصبة جردة سابقا والخصبة حاليا، وتبعتني جمعية الهرم الثقافي مشكورة باش نعمل المباشرة غدوة في 7 العشية إن شاء الله في لحظة كما اللي ورشات الكل معناتها في لحظة كما اللي عملتها في دور الثقافة وكل شيء. ما تعرف أنت السنة شهر التراث جاء على فن الأنيمارة، لأن خدمته عام 80 عام 86، يعني أخسر كيفاش؟ والحمد لله معناتها ثم أماكن ما يقولش بلاصة، ما لقيت فيهم بلاصة لي أنا بالحق، وشهر التراث ب 13 أبريل 18 ماي ما لقيت فيهم. توها واستدعوني جمعية الهرم الثقافي هنا في بمدرسة المهرجان تاعهم دورة 47، على أساس معناتها باش غدوة إن شاء الله كان قعدنا حيين باش نعمل المورشة هنا، والرحلة مازالت متواصلة وربي يعطينا بالعمر طويل.
1: أنا حبيت كذلك نقدم لك فكرة ربما اليوم في لقانا وياك على أثير إذاعة قفصة، لأنه يقتصر وجودك في بعض التواجد في بعض دور الثقافة وفي بعض التظاهرات.
0: أيوة.
1: فماذا بينا لو كان يكون عندك صفحة على شبكات التواصل الاجتماعي، صفحة تكوين بالتحديد، لأنه كما قلنا أطفالنا صغارنا من حقهم كذلك أنه يتعلموا من عندك الموهبة هذه، يتعلموا من عندك الرحلة هذه، لأنه رحلتك راهي تعب متاع سنوات وسنوات من الاجتهاد، من البحث، من العطاء، من المحبة. فصغارنا من حقهم كذلك أنه يتعلموا منك، لأنه قلائل ينلقوهم في المجال هذايا، فلما لا حتى على الشان يوتيوب أو غيره بالطبيعة تكون عبارة على دورات تكوينية، وبالتالي يكون مجال متاح لكل الصغار الموجودين في كامل تراب الجمهورية التونسية، ما يبقاش بالطبيعة المجال يقتصر فقط على دورات، وربما دورات تكون متاحة للبعض ويحرم منها البعض الآخر، فبهكاك يكون فما إشعاع أكثر ويكون فما تواصل أكثر لهالفن هذايا اللي هو فن يعتبر ربما الأعمدة نتاعو هما قلائل موجودين عنا في بلادنا. نحكي شوية على الحجارة ومصادر الحجارة بالنسبة ليك سي كمال. من كامل تراب الجمهورية التونسية الحجارة تستعملها من تونس ككل، تتنقل شنو تعمل بالتحديد؟ عندك شكون يزودك بالحجارة، تمشي على عين المكان تنتقي الحجارة، كيفاش تصير الحكاية هذه؟
0: بسيارتي الخاصة نمشي الحجارة، يقول لي فاتك رحله ما راح يجي على جاتني جات واحد معنا جا مش انا كي نقول توزر ولا جريد يعني مسافه بعيده بكل صراحه ترى طرف تونس ما راح نوصي عليها مع التجاره بدنا هذه كذا وكذا كيف شيء يجيبها ثم اشياء اخرى نمشي انا للوديان نمشي للكريالات نمشي كذا باش نفركس على حجر وبربي نسيت حاجه باش نقولها لك
1: قولي تفضل
0: اول درس نعطيك اول درس نعطيك التلميذ اول شد حجرك مكة نقول له الحجره هذه قبل ما تضربها تكسر بها كهرباء والا الكهرباء ترمها على انسان اللي تنجم تعمل بها سلم وتطلع الى النجاح
1: محلاه كلامك برافو محلاه
0: بالحق نحو النجاح تبنى فرت لي انا في يوم ما معناتها الحجره استعملتها باش نجم نوصل بها انت ما تكسرش بها وما ترميهاش اجبك الحجره هذيك هزها من الارض وما ترميهاش على كذا ولا تكسر بها الزجاج تاع كذا انت تحاول بها يعني باش تطلع بها سلم النجاح يعني
1: خلي النظره تكون نظره ايجابيه لهالحجره هذيا وفي نفس الوقت تكون مورد رزق من الحجاره يكون فما مورد رزق ومورد مميز كذلك
0: ماشي ويتخلص ماشي ويتخلص الفن هذا وكتشوفي معك
1: هو فن يدوي يعني خاطر العظماء الفنون هذه خاصة اليدوية هي نقصت برشا لأنه في السابق ربما كان فما تداول على تعلم بالنسبة للنمط هذا من الفنون لكن حاليا كما قلت أنت معاش عنا صبر سي كمال منذ بداية المشوار خاصة عن جيلنا مع سهولة ربما الموارد بالنسبة للشباب وللأطفال كذلك فمعاش موجود صبر ومعاش فما إبداع في نهاية المطاف سي كمال
0: نعم معك
1: إيه
0: معك
1: نسمع فيك
0: معك
1: إيه نسمع فيك
0: تفضل تفضل أنا تفضل
1: حكيت على أساس إنه عقبت على كلامك إنه من الحجارة نجمو نعملو حاجة إيجابية تكون مورد رزق بالنسبة لينا وتكون في نفس الوقت فيها تعبير وفيها تاريخ بالطبيعة والحجارة تحكي على التاريخ في خلاصة الحديث ربما الحضارة اللي أكثر تحكي عليها سي كمال رومانية الإسلامية مزيج بيناتهم الاثنين
0: أموني قلت لك عندي طلعات فنية كما عملوا مثلا ربطت ما بين النفس بين الخط العربي وفن الفسيفساء أخذت فن الفسيفساء من الرومان واستعملت الآيات القرآنية في الخط العربي فهمت يعني عملت حاجة أنا خاص أنا كل عام نحضر عمل جديد راه ما فهمتش أنا ما يعرف لو تعرف معناتها اللي يتبع فيه كل يعرف وأنا متذكر من الحجارة نتذكر حتى خطر عندنا مثل بكري نقولوه نحن في الكيف أنا ما يبقى في الواد كان حضرة صحيح وحتى هذا في الجنوب عندنا فهمت ما يبقى في الواد أنا في الحجارة ذاك لا تجي باش نستغله أنا وباش نعمل بها أي حاجة أخرى لتفيدني وتفيد المجتمع سواء حاضر أو غايب أو مستقبلا فهمت
1: واضح محلها بصمة خلتها ومحلها بصمة بتبيع أخذينا رحلة ومسيرة في لقنا الليلة في سهرية فنون محلها مشوار معاك كذلك سي كمال ويظهر لي ساعات وساعات ماهيش باش تخلص أو تلخص مشوار أربع عقود من العطاء في هالمجال هذايا مجال الفن التشكيلي خاصة في مجال النحت ومجال الفسيفساء بالتحديد اللي هو مجال يزم برشا صبر وبرشا كذلك اهتمام وبرشا عناية فلوحاتك تعبر عليك وأعمالك هي اللي تعبر عليك فندخلوا على الصفحة الرسمية بالنسبة ليك بتبيع على الفيسبوك باش نشوفوا برشا لوحات غاية في الجمال وغاية في الروعة وغاية في التعبير وغاية في الإتقان كذلك وهيك اللوحات اللي تدوم هيك اللوحات الخالدة هيك اللوحات اللي مصنوعة وبتبيع ومزركشة بمحبة بقلب ربما بإبداع بإلهام بإضافة تشكيلية هي إضافة وربما بصمة سي كمال شيخاوي بالتحديد شكرا سي كمال على اللقاء معك في سهرية الليلة من فنون حبينا نشكروك وخلي لك الميكرو شنو تحب تقول في ختام اللقاء وياك في لقانا الليلة
0: والله يا مشكورين بعض المندوبين الثقافة مشكورة يعني مندوبية الثقافة أما مدبنا وزارة الثقافة ولنا وجهة وزارة الشؤون الثقافية لنا وجهة أون برانسيب ماهو سي كمال سي خاوي أنا نحب أتشجع على هذا الفن باش يتواصل أراو فن الحضارات الفني فيه أنا أراو الحجارة تؤرخ هذا اللي طالبوا أنا من وزارة الثقافة وحكيت فيه مباشرة مع مسؤولين وكل شيء، لأنه تعمل في أشياء معناتها تكف ملها، أنت تكف من الأشياء هذه باش ما الفن هذا ما يموتش بالعربية، أو نقولها معناتها بالدارجة الجملة، باش ما يموتش الفن هذا، يبقى دينا خاص.
1: ولو حاتك
0: وشكرا
1: بإذن
0: لكم،
1: الله. إيه تفضل يعيشك. ولو حاتك
0: وشكرا لكم لكم أنتم على الاهتمام بهذا الفن، معناتها
1: يعيشك.
0: راني نعرف أنا عندي بركبة صحفيين، وقت يكون الصحفي مثقف وعنده ما يقول على روحه، وبالعكس أنا فرحان برشا معناتها، وقلت لك أنا وقت ما كنت قلت لك راني فرحان برشا، لأنك حطيتي على النقطة الحساسة. نحن نحكوا على فن الحضارات، الحجارات والرخ، مع الشكر والتقدير.
1: وأنت فعلا تثري المشهد الثقافي الفني بلوحات تؤرخ أبد الدهر. يا سيدي ربي يعطيك إن شاء الله كل التألق وكل التميز وكل الإبداع، وإن شاء الله بتبيع نلتقي بإذن الله مع كل مستجد سي كمال. وشكرا بتبيع على حضورك معنا، سهرناك معنا الليلة في سهرية فنون، خذينا معك مشوار حلو برشا، مشوار الإبداع ومشوار الإمتاع. ألف ألف شكر، وإن شاء الله دائما بتبيع مكلل بكل النجاح. شكرا لك سي كمال، إلى اللقاء.

0: هيك وصلنا لنهاية التجوال معكم في سهرة فنون الليلة. نقول لكم شكرا على الوفاء، شكرا على الاستماع. نتلاقوا إن شاء الله الأسبوع الجاي مع ضيوف جدد ورحلة فنية جديدة. إلى الملتقى، مع تحيات فريق سهرة فنون، إلى اللقاء.
1: وبسك تيجي حارتنا يا عيوني.

0: تمام منتصف الليل.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام إلى هذا العرض الأخباري. أفاد رئيس الجمعية الوطنية لتثمين التين الشوكي بولاية القصرين محمد رشدي بناني أن تقديرات إنتاج التين الشوكي خلال الموسم الحالي لا تتجاوز 100,000 طن مقابل نحو 250,000 طن خلال الموسم الماضي. يعود هذا الانخفاض أساسا إلى الانتشار الواسع للحشرة القرمزية. اعتبر الخبير في السياسات الفلاحية فوزي الزياني أن إعلان وزارة الفلاحة عن إعداد برنامج وطني لإعادة تكوين قطيع الأبقار كشف عن غياب رؤية واستراتيجية واضحة للنهوض بالقطاع، وهو ما أسهم طيلة السنوات الماضية في تدهور منظومة الألبان واللحوم الحمراء، مطالبا الوزارة بوضع سياسات تتماشى مع التغيرات المناخية وارتفاع كلفة الإنتاج وتقلبات الأسعار العالمية، عوضا عن ترك قطيع الأبقار يتراجع إلى مستويات أثرت بشكل مباشر على إنتاج الحليب واللحوم الحمراء. عبر عدد من نواب مجلس نواب الشعب في بيان عن قلقهم إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة بمراجعة أسعار عدد من الأدوية، معتبرين أن هذا الملف يتجاوز الجانب المالي والإداري ليطرح مسألة ضمان الحق في العلاج باعتباره حقا أساسيا لا ينبغي أن يكون محل مساومة. طالب قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له أمس بضرورة المراجعة الفورية للزيادات غير المسبوقة في أسعار عدد هام من الأدوية الحيوية والتراجع عن هذه القرارات حماية للمقدرة الشرائية للمواطن. أخيرا ومن أخبار العالم، انتشلت طواقم الإنقاذ الفلسطينية في قطاع غزة أمس من تحت أنقاض منزل جثامين 8 فصل فلسطينيين استشهدوا جراء قصف سابق لطيران الاحتلال. وشيع الفلسطينيون في غزة أمس جثامين ورفات 112 شهيدا استشهدوا جراء مجزرة صهيونية ارتكبها الاحتلال في 22 نوفمبر 2023 عند بداية العدوان الاحتلال الصهيوني على القطاع وسكانه. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.

0: إذاعة قفصة
1: مرايا تتكلم. ترانيم ترانيم عناق القوافي والأوتار ترانيم, ترانيم مع سمية رجب.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من ترانيم. نتجول اليوم في عطور المدن وسرائرها، فالمدن منها الغامض كالبحر، ومنها النقي كاللطف، ومنها الحاسم كالسيف. المدن حضرت في الأدب العالمي بأوجه مختلفة حتى بدت كأنها شخص تحرك الأحداث. وفي هذا العدد الجديد من ترانيم سجاد القول لن يفرش كي نستريح، بل يتحول لبساط ريح يجوب بين العالم، فحين تصبح المدينة هي البطلة تحلو الترانيم.

يا دجلة أنا عطشان ما أقدر أرتوي من حسنك.

منذ أن بدأ الإنسان يروي الحكايات لم تكن المدن مجرد خلفية للأحداث، بل تحولت أحياناً إلى شخصيات حية تنبض بالمشاعر والأسرار والذكريات، بالمحبة والشوق والمكائد أحياناً. هنالك مدن عرفناها عبر الروايات قبل أن نراها على الخرائط، ومدن صارت جزءا من المخيلة بفضل الأدباء الذين منحوا شوارعها وأزقتها حياة أخرى.

0: جنبي شوي الأماكن اللي مريت انت فيها عايشة بروحي.
1: اليوم نسافر بين مدن الأدب العالمي من باريس إلى سان بطرسبرغ دبلن فتونس.

دعنا نبدأ مع باريس، العاصمة التي أغوت الكتاب. باريس ليست مجرد مدينة في الأدب، بل تكاد تكون مكتبة مفتوحة. كتب عنها فيكتور هوغو وراوتها بكل تفاصيلها نوتردام دو باريس. باريس مدينة لا يمكن النظر إليها من مكان واحد، فهي تتغير كلما تغيرت زاوية الرؤية. وفي رواية البؤساء تظهر المدينة بكل تناقضاتها، الفقر والغنى، الثورة والأمل. أما إيمانغوي فقد قال في وليمته المتنقلة: إذا كنت محظوظا وعشت شابا في باريس فإنها سترافقك أينما ذهبت.

إلى دبلن مدينة صنعت رواية كاملة. دبلن ارتبطت باسم الكاتب الأيرلندي جيمس جويس، وهو القائل: لو اختفت دبلن فجأة لا أمكن إعادة بنائها من صفحات كتبي. وهذا من أروع الأمثلة على العلاقة بين الكاتب ومدينته. دبلن المدينة التي تتنفس الأدب كما تتنفس البحر والرياح، تبدو كأنها رواية مفتوحة على ضفاف نهرها. وفي شوارعها القديمة ومقاهيها العتيقة ولدت صفحات خالدة، ومنها انطلقت أصوات كتاب جعلوا من الكلمة وطنا ومن الخيال جسرا إلى العالم. هناك يتجاوز التاريخ والشعر، وتتحول الأزقة إلى حكايات تنتظر من يرويها.

مدينة سان بوستربورغ مدينة الضباب والليالي الطويلة، كتب عنها دوستوفسكي الكثير في رواية الجريمة والعقاب. تبدو المدينة كأنها مرآة لاضطراب البطل النفسي. كتب عن شوارعها الضيقة وغرفها الخانقة حتى أصبحت المدينة جزء من البناء النفسي والأدبي للرواية. كانت كائن حي ينبض بالقلق والأحلام والأسئلة الكبرى في شوارعها الضبابية وأزقتها الرطبة. صار الأمير وغيره من أبطال الرواية باحثين عن معنى العدالة والخلاص والحب بين القصور الفخمة والأحياء الفقيرة. رسمت أعماق النفس البشرية حتى غدت المدينة مرآة للروح بكل تناقضاتها وآلامها.

أما تونس فهي مدينة تتكلم الأدب وتتكلم عن الأدب وتتكلم في الآداب والفنون بامتياز، فلا تكتمل رحلتنا بين المدن التي سكنت الأدب العالمي دون التوقف في تونس، مدينة المتوسط التي لم تكن مجرد فضاء جغرافي بل تحولت في الكتابة إلى ذاكرة وهوية وصوت إنساني متعدد الطبقات. نجد المدينة حاضرة بقوة عند ألبير كاميو مثلا في تمثال الملح والوجه الآخر، وعكست المدينة تجربة التعدد الثقافي والعيش بين الهوايات والهويات. تونس ليست خلفية للأحداث فقط بل مختبر حي للانتماء والاغتراب، وقد جاء حضورها مختلف عند محمود المسعدي في جل أعماله، حيث تحولت الكتابة إلى تأمل فلسفي وأصبحت المدن امتدادا للأسئلة الكبرى حول الإنسان والوجود. والكثير من الكتاب والأدباء رسموا صورة تونس في أبعاد روحية وثقافية أوسع بين الشرق والغرب، الذاكرة والمنفى، المدينة الفضاء، شرق المتوسط وغربه، جنوب المتوسط وشماله، لتصبح المدينة فضاء مفتوحا عن العالم لا تحده جغرافيا واحدة ولا حضارة واحدة. تونس في الأدب ليست فقط شوارع وبيوت وأسواق، بل هي رائحة التاريخ وصوت البحر وتداخل اللغات والثقافات. إنها مدن آسرة لمن زار وقرأ وحل بها.

0: في نهاية رحلتنا ونحن نستمع لحكاية المدن التي سكنت الروايات، اكتشفنا أن الأدباء لا يكتبون عن المدن فقط، بل يمنحونها حياة جديدة تجعلها خالدة في الذاكرة. فكم من مدينة زرناها عبر الكتاب، وكم من شارع عرفناه من خلال الأبطال والرواية وتراكم الأحداث فيها، نوافذ أطللنا منها عن العالم بفضل قلم أحب مدينته فكتبها إلى الأبد فسكنت في ذاكرتنا.
1: ترانيم. ترانيم.
0: نلتقي في المدن بشخصيات نحبها وأخرى ننفرها، تصنع لنا ذكريات ونحاول أن نجد حلولا لبعض مآزق الشخوص. تلك هي إمكانات التصور والواقع بين الكتابة والعيش، نحيا عوالم لا نعرفها ونحمل إلى مسافات لم نخطط لها. إلى هنا تنتهي رحلتنا في ترانيم، نلتقي في موعد جديد ورحلة أخرى بين الكتب والحكايات. الترانيم صنيعة الموسيقى العاشقة والكلمات المؤثرة، مع تحيات سمية الربع كرمي.
1: ترانيم. ترانيم. عناق القوافي والأوتار. ترانيم. ترانيم مع سمية الرجب. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: هذا منين البحر بفع وفاض وفاع، وهذا منين الشعر انبع انواع انواع، يشع طلع الفوق اسطاع تلاح شعاع ويحضر وين الحفل وقاع مع السماع.
5: رحلة شعر.
6: ليام حاذت زهوها وتربها، قداش وسط مل على راكبها.
5: رحلة شعر.
7: مدام ساكن في الجواج خوفي، ما عادش طامع بكرسي سيادة ويحرم على المنبر نهار وقوفي، مدام فقهي ناقصة عبادة.
5: رحلة شعر.
8: أعزائي المستمعين أهلا بكم ومرحبا في رحلة جديدة من رحلة شعر، برنامجكم الأسبوعي. بتبات الحال اليوم مع رحلة جديدة مع شعر جديد. الحقيقة الشعر هذا هو معروف برشا، خصوصا هو من ولاية قفصة، وهو أصيل منطقة الكدية من معتدية سيدي أبو بكر من ولاية قفصة، وهو الشعر العيد مصابحية، هذا الاسم المعروف لهذا الشعر. إذن اليوم بشكون رحلتنا مع هذا الشاعر في سيرته الذاتية ومختلف أغراض الشعر اللي كتب فيها. إذن الآن أترككم مع هذا النغم ولنعود.